مواصلين معكم في برنامج توانسة على إذاعة تونس الثقافية، ساعة من ساعتين لما ثلاثة من المعرفة، العلم، العلوم الاجتماعية والإنسانية والعلوم الاقتصادية والتاريخ. اليوم موضوعنا التفكير العلمي والعلوم الاجتماعية والاقتصادية كرافد لبناء الدولة واستشراف المستقبل في تونس. ضيفنا الأستاذ والدكتور يوسف بن عثمان، مدير عام مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية أو ما يعرف باسم سيريس. بداية قبل ما نحكي على النشأة والمسار التاريخي للمركز لسيريس، خلينا نشوف الآن نحن في تحولات تكنولوجية، في عاصفة من التحولات العلمية والمعرفية اللي حتى الأسس التقليدية للمعرفة وعلاقة الأفراد ببعضهم تغيرت، وعلاقة الباحث بالبحوث متاعه

0: إذن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في الواقع هي أداتنا لاستشراف المستقبل وللتموقع موقع تونس بالنظر طبعا إلى محيطها الإفريقي والعربي وفي العالم بوجه عام. استشراف المستقبل يعني من خلال هذه التكنولوجيات واكتساب هذه الوسائل لابد أن نعود به أولا إلى الماضي لنفهم في أي اتجاه نحن نتحرك. أولا الذكاء الاصطناعي يمكن نعود به إلى ستينات القرن الماضي مع تيورينغ، لكن يمكن نعود به إلى القرن 17 ولن أطيل هنا كثيرا، فقط لنبين أنه تطور يمكن نقول حتمي للعلم وللتكنولوجيا وللذكاء الإنساني. إذن هو ليس وليد اللحظة، ليس وليد هذه العشرية أو تلك، ليس وليد القرن 21، وإنما الإنسان بما أوتي من علم منذ القرن 17 هذه لحظة أولى فارقة في تاريخ الإنسانية، واللحظة الثانية هي عشرية الستينيات القرن الماضي، ثم بعدها التسعينيات ويعني ما بعد سنة 2000.
1: علاش اللحظات هذه؟ انت قلت قرن 17 في الستينيات ثم ثلاثة محطات تاريخية كبرى، معناها
0: سأعود إليها. إذن القرن 17 حدثت فيه ما يسمى بالثورة العلمية التي أصبح فيها الكون والطبيعة يفهم بأدوات رياضية مع غاليليو وديكارت ونيوتن وبإسهامات يمكن نقول تعود إلى اليونان وتعود إلى كذلك الإسهامات العربية يمكن نتحدث فيها في مجال آخر أو في حصة أخرى. إذن هذه الثورة العلمية نظرت إلى الطبيعة لأنها كتاب مفتوح يكتب بأحرف رياضية وأصبحت تفهم في قوانينها، ونظرت إلى الإنسان بعدها على أنه كذلك من جهة جسمه فقط لا من جهة دماغه أو فكره أو نفسه. إذن الإنسان أصبح ينظر إليه، ومن هنا ظهرت الفيزيولوجيا والبيولوجيا، ما لذلك عبارة آلة، الإنسان آلة من بما هو جسد، هذه عبارة موجودة في القرن 17 عند كثير من المفكرين. أما النفس فهي عصية على الفهم، هي الروح، هي معناها آليات تشتغل يصعب فهمها. إذن في لحظة مما قبل نشأة علم النفس وعلم النفس العصبي وعلم الأعصاب وما إلى ذلك. إذن القرن 17 نظرا للإنسان كأنه آلة، لكن النفس ليست آلة. في القرن 20 حتى النفس ذاتها.
1: أنت تحكي على التقسيم بالديكارتي للعقل والروح.
0: نعم أنت ملم بهذا، يعني لم أريد أن أدخل يعني في التفاصيل. في القرن 20 يعني وهنا أتقدم ربحا للوقت، هناك تطورات في علوم كثيرة، أصبح الدماغ البشري ذاته هو يفهم وفقا لقواعد وفق قوانين، ولم يعد لم تعد النفس التي تفكر والتي لها تحب وتكره ولها عواطف وما إلى ذلك تعود إلى آليات، يعني هذه الآليات السيكولوجية والمسارات السيكولوجية تعود إلى حركات كيميائية وفيزيائية وفيزيولوجية. إذن أصبحنا نفسر ما يعتمل داخل النفس تفسيرا آليا كذلك، تفسيرا فيه قوانين.
1: باش نبسط دخلنا إلى الحداثة وما بعد الحداثة. نعم. وكيف ينظر للعلوم الاجتماعية والإنسانية للإنسان. نعم. وصدمة الحداثة يعني تشيئة الأشياء.
0: نعم. إذن القرن العشرين فيه الجسم آلة والدماغ كذلك، يمكن فهم الكلام وفهم التفكير وفهم العاطفة هو آلة. في الستينات القرن العشرين إذن تيورينغ قال لما لا نبحث عن إمكان صنع آلة تفكر مثل البشر، طالما أن الدماغ البشري هو ذات آلة يكفي أن نستنسخ أو نحاكي ما يقوم به الدماغ البشري، وكنا نعتبره أمر معناه يعني خارق للعادة أو عصي على الفهم. إذن أصبحنا نفهم قواعده، نستنسخ هذه الوظيفة الفكرية للدماغ في الحساب، في الاستدلال، في يعني كل ما هو عمليات ذهنية في آلة. إذن ومن هنا جاءت فكرة الذكاء الاصطناعي، هي الآلة التي تحاكي ذكاء الإنسان بعدما فهمنا الذكاء البشري وقلنا أنه شبيه بما يمكن أن يعتبر آلة. إذن التسعينات من القرن العشرين طبعا هناك معناه تعامل بين علوم كثيرة، اللسانيات، المنطق، الرياضيات، الإعلامية، العلوم العصبية، كلها أنتجت محاولات في صناعة آلات تفكر مثل ما يفكر الإنسان. وطبعا في العشرية الثانية من القرن العشرين ظهرت تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي بأكثر حتى من تشات جي بي تي وكل التطبيقات.
1: احنا منين هذا الكل؟ احنا فين احنا شنية الموقع نتاعنا؟ شنية الموضع نتاعنا؟ شنية حضرنا لمستقبل التربية والتعليم والتلامذة للطلبة في للبحوث كباحثين انتوما؟ يعني اش حضرتوا؟ نجم نقول لك تعرف شكون يقول لك الذكاء الاصطناعي ينجم يأخذ حدا دور البحث، لسنا بحاجة إلى بحوث تقليدية.
0: نعم هو سؤال جوهري، لأنه لابد للمجموعة الوطنية ولسياسة الدولة كلها تنخرط ليس في فهم الظاهرة هكذا وإنما في استشراف ما يمكن أن

0: يعني نتوسله من خلال هذه التكنولوجيات من رافد من روافد التنمية. التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في التربية وفي التعليم. دعني أقول لك أن تونس لها كفاءات كبيرة في المجال في الإعلامية. الكل يعرف هذا. الجامعة التونسية معناها يتخرج منها كل سنة مختصون في الإعلامية. لنا معاهد عليا ومعاهد تحضيرية ومعاهد الهندسة ومدارس الهندسة هامة ومشهود لها يعني وطنيا وعالميا. لكن هذه الكفاءات التونسية لازالت في حدود واقع يمكن نقول إمكانيات الدولة وواقع الإدارة التونسية وواقع حتى القوانين المنظمة للإدارة التونسية دون المطلوب في التقاط الفرصة يعني ممكن نقول الثمينة من هذه التكنولوجيات وكيف يمكن توظيفها كل مزاياها وطبعا تجنب أو تفادي ما يمكن أن يعد مخاطر وتحديات تثار حول الإنسان حول الحرية الإنسانية حول الإتيقة والأخلاقيات وما إلى ذلك. يعني هناك تحديات كبرى أمام هذا الذكاء الذي يمكن في وجه من وجوه أن يعوض الإنسان في بعض المهام، لكن أنا مع فكرة أنه الإنسان لابد أن يكون دائما يمسك بزمام الأمور وتعود إليه هذه القدرة على مراقبة الآلة والتحكم فيها.
1: أستاذ دكتور يوسف بن عثمان، الفكرة واضحة والآن فما جدل وفما العديد من الأدبيات الدراسات والبحوث حول الذكاء الاصطناعي ومخاطر ومحاذير الذكاء الاصطناعي وكيفية الاستعمال المسؤول للذكاء الاصطناعي، لكن أنتم كمركز دراسات وبحث بالنسبة للي يتعاملوا معاكم، يعني هل هناك استعداد للتعامل مع هذه الآلات مع الذكاء الاصطناعي؟ كيفاش نتعاملوا بقطع النظر على الدراسات موجودة في العالم على الذكاء الاصطناعي، لكن خلينا نقول المهارات الأساسية للتعامل مع الذكاء الاصطناعي بالنسبة للباحثين متاعكم، خاطر توا باش ندخلوا احنا باش نحكيوا على المركز والتاريخ والنشأة. نعم. لانه الان تحدي كبير، يعني
0: هو في الواقع قدرة الباحثين وقدرة الان الطلبة يعني تتجاوز ما يمكن نتصوره في استعمال هذه الادوات، لان استعمالها لا اقول سهل ومبسط لكن متاح بشيء من الدربة، لكن المشكل هو الى اي حد نستعملها وكيف نستعملها ونحافظ على ذاتية على هوية باحث على استقلاليته وكيف نستعملها ونضمن النزاهة العلمية.
1: هذا سؤال.
0: نعم. هنا في الواقع النصوص ما زالت يعني في الجامعة التونسية وحتى في سلطة الإشراف يمكن أقول في بداية التفكير في لجان لنا المعهد الدراسات الاستراتيجية يعني قام بتقرير ويعني معنا نص في الغرض يعني استئناسا بما منها ألف خارج تونس طبعا لليونسكو الاتحاد الأوروبي الأليكسو، إذن كلها وضعت ورقات وسياسات وتقارير تبين كيف نستفيد وكيف نتفادى المخاطر. في البحث العلمي في تونس ما زلنا نجد صعوبة مثلا في تقييم أعمال الباحثين رغم ما لدينا من تطبيقات حول الانتحال وما إلى ذلك. لدينا
1: كل يوم تخرج حاجة جديدة.
0: نعم
1: مشكلة.
0: نعم ويعني حتى تثبت من مدى استعمال هذه الأدوات أم غيرها أصبح صعب. طبعا لابد أن تكون لنا يعني نكون طلاعيين ولنا الريادة في ضبط قوانين أو قواعد تنظم البحث العلمي، وأعتقد أن هذه مسائل مطلوبة يمكن نعمل عليها. نحن في المركز معناها بصدد إحداث طبعا ملفه عند الوزارة، لكن في التقييم الآن
1: يعني معناها تجاوزتوا التفكير أنتم.
0: نعم مخبر بحث عنوانه إيتوس يعني إيتيك، وإيتوس يعني إيتيك تكنولوجي دليا أورغانيزاسيون إي سوسيتي. إذن همنا في هذا المخبر هو النظر في الامباكت يعني تأثير أو أثر التكنولوجيات الحديثة وأساسا الذكاء الاصطناعي على يعني كل ما هو في مجال الصحة في مجال التربية والتعليم في مجال المجتمع وكيف طبعا ندرسه وكيف نستفيد منه ونتجنب
1: خطر. احنا أستاذ توا في نهاية الأمر بالنسبة للذكاء الاصطناعي لا مفر من استعمال الذكاء الاصطناعي، وتقريبا فما عديد الحاجات اللي يقوم بها الذكاء الاصطناعي سهل خدمة الباحث يعني سهلها برشا، يعني في نهاية الأمر فقط يلزمنا أطر موضوعية علمية عقلانية وأخلاقية لتأطير استعمال الذكاء الاصطناعي.
0: نعم ولابد أن تكون لدينا من الخبرة لمراقبة ومراجعة وتدقيق ما يقدمه لنا، يمكن أن نتوسله ونستعين به في بحوث في صياغة تقارير حتى في ترجمات، لكن لابد أن تكون لنا العين المراقبة العين الخبيرة التي تدقق فيما يقدمه، وطبعا لا تستأنس به كل الناس وإنما تستعين به.
1: ممتاز. وقلت لنا أنت حاجة، معناها على الأقل ملف حاضر وجاهز في وزارة التعليم العالي بخصوص مخبر الذكاء الاصطناعي أو استعمالات الذكاء الاصطناعي، ونجم نقول لك تقريبا حاجة اللي نعرفها أنا شوية الإعلام في المراكز التدريب الدولية ولا في القنوات، فما أصبحت هناك مخابر خاصة وتدريبات خاصة بالذكاء الاصطناعي لأنه لا مناص من الدخول في هذا المجال العلمي. وهذا يهزنا محور مهم في هذا البرنامج، هو سيريس، مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية، النشأة والمسار التاريخي من 62 إلى الآن. كيف ساهم هذا المركز في تشكيل أو الإجابة على سؤال من هو المجتمع التونسي؟ كيف القراءات اللي قدمها هذا المركز بالنسبة للمجتمع التونسي اقتصاديا واجتماعيا؟
0: نعم، شكرا. إذن أعود إلى سنة 62 وإلى ما وجدته في أرشيف المركز من تاريخ أحداثه وقصة أحداثه. إذن بعجالة، الأستاذ محمود المسعدي كان وقتها وزير التربية، وزيرا للتربية سنة 61، ودعي وقام بمهمة في الولايات المتحدة. وطبعا عندما عاد، هذا ما يرويه الأستاذ الفيلالي، مصطفى الفيلالي،
1: مصطفى الفيلالي، نعم،
0: في مذكراته قال عندما عاد كنا مجتمعين يعني عند الأستاذ، وكنا نتحدث عن زيارته للولايات المتحدة ما لذلك، فتذكر أنه سلم، معنى أهدي له ساك بمبلغ 100,000 دولار من دار فورد. قام ومشاج بدك ساك هذا، هو قال ثم هذه إعانة لتونس ولوزارة التربية، ماذا نفعل به؟ إذن يعني التفاعل كان وقتها لما لا ننشئ مركز دراسات بحوث اقتصادية واجتماعية، وكانت الفكرة هي بدعم من دار فورد، وبقيت دار فورد يعني تدعم هذه المؤسسة سنوات. أول أقسام أحدثت هي قسم الاجتماع أو علم الاجتماع، قسم الجغرافيا، قسم الديموغرافيا، قسم التاريخ، وقسم الاقتصاد. يعني هذه الأقسام أصبحت فيما بعد في عدد 15 تقريبا، لكن الأولى التي أحدثت هو لابد من معرفة المجتمع التونسي، لابد من معرفة جغرافية البلاد التونسية، لابد من معرفة تاريخ هذا البلد، اقتصاد هذا البلد حتى يمكن تنميته، وديموغرافيا حتى سياسات الصحة والتربية وما إلى ذلك. إذن معرفة تونس، معرفة المجتمع التونسي كان للسيريس فيها يمكن أقول السبق كأول مركز حاضن للدراسات الاجتماعية والاقتصادية وكذلك التاريخية والديموغرافية والجغرافية، التي يعني ساعدت سياسة الدولة وقتئذ على رسم مخططاتها وما إلى ذلك، وحتى في يعني لحظة من لحظات التاريخ وأصبح مركز الدراسة التخطيط والإحصائيات، ثم عاد من جديد إلى مركز دراسات البحوث، وألحق مدة معينة 13 أو أكثر بكتابة الدولة البحث العلمي التابع لرئاسة الحكومة. إذن يعني منذ البدء صفوة الباحثين من الجامعة التونسية، إما أنهم تكونوا في السيريس أو كونوا في السيريس في مختلف هذه الاختصاصات، وكانت لهم يعني إسهامات جيدة تنير سياسات الدولة ويعني يهتدي إليها إلى حد ما. طبعا لأن في لحظة ما هناك صراع بين السيريس و
1: بطبيعة الحال باش يكون هناك صراع، عندك أنت مفكرين وباحثين يعني ليس باش يكونوا طيعين إلى درجة أنه يسيروا في سياسات الدولة، لكن في نهاية الأمر كي نتبعوا تاريخ السيريس، تاريخ مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية، نلقاه هو كأنه القاطرة، يعني كأنه المخ الذي يفكر، هذا العقل المفكر لسياسة الدولة الوطنية وحتى بعد سنوات يعني.
0: نعم، هو يعني كان يعطي للدولة سياسات أو يقترح عليها، حتى لا نقول يرسم لها سياسات، إذن يقترح عليها سياسات ويقيم أدائها وينقد أدائها. لذلك وطبعا هناك يعني توجه ثابت وقتئذ وتوجه يساري،
1: وقت النقد وقت تولي هي الصراع يعني.
0: نعم، كان معناها الحبيب بورقيبة الله يرحمه يقول رفياف دي عش الافاعي دي فيبر، لوني دي فيبر، السيريس كان عش الافاعي يعتبره، لانه مثل في نفس الوقت رافض لمعرفه السلطه لكن معارض للسلطه ومعارض شرس للسلطه، لانه قادر على تقييم كما قلت سياسات،
1: رغم ذلك واصل العمل.
0: نعم، وصل العمل. اذا بحكمه مديري، اذا انا نحب نذكر هنا الاستاذ الشادي العياري، سعد الهاب بوحديبه، هاشم عبيد، حسن العنابي، عدنان حيدر، اذا كثير من الاسماء اخرهم طبعا سليمان صفو الناس، يعني رضا شكونداري كذلك، سليمان صفو الناس الذي معناها جاءت بعده
1: المركز.
0: يعني كلهم يعني حاولوا ضمان استمرارية هذا المركز، بربما معناها انكسارات فيه تاريخ، فيه أوج وذروة للعطاء، وفيه في بعض الأحيان انكماش كما تنكمش بعض مؤسسات الدولة، لكن نلحظ الآن يعني عودة وعزم جديد من ويعني دعم من سلطة الإشراف، من إدارة العمل البحث العلمي، في اقتراح برامج، في دعم يعني ليس فقط بالميزانية وإنما ببرامج بحثية.
1: نجيو شوية أخر بعد للدعم، وشنية يعني شنية المخططات اللي عندكم في المستقبل، لكن نرجعوا للبدايات. يعني البداية كانت مسألة النمو، مسألة ربما النزوح، مسائل عديدة ركزت عليها الدولة الوطنية، ثم تغيرت حسب مقتضيات يعني الواقع الاقتصادي والاجتماعي في تونس، الشباب، التماسك الاجتماعي، التضامن بين الأجيال. يعني هناك سياسات واضحة الدولة حشتها بالمسألة هذه، كأني سور كوموند معناه. وكيف فكر بورقيبة والدولة الوطنية والمسعدي في هذا المركز بالذات؟ ما هي الحاجة في الوقت ذاك؟
0: الحاجة طبعا هي كانت ثابتة من ضرورة إنصات السياسي للعالم،
1: يعني هذا الإنصات السياسي للعالم.
0: نعم، أنا إنصات البوليتيك وصفون، لأن هذا أنا رجل السياسة، أقول حتى أكون أوضح، رجل السياسة لرجل العلم. إذن هذا يعني كان ثابتا في الستينات، وكان طبعا ثابتا مع بورقيبة، يعني النخبة تفكر وتفكر في معناها وتقوم ببحوث ميدانية، بحوث تطبيقية عملية يعني خاصة بالمجتمع التونسي حقيقة، وهي التي إن تدبرت أمر الصحة أو التربية أو النقل أو الاستودر البطالة أو أي ظاهرة اجتماعية، فمن خلال دراسات ميدانية ومن خلال إحصائيات تستفيد منها، يستفيد منها أصحاب القرار وهيكل الدولة بصفة عامة.
1: هل كانت هناك استفادة في واقع الأمر؟
0: في الواقع لم أعاصر هذا يعني جيل الستينات والسبعينات، لكن من خلال يعني الدراسات في المجلة التونسية للعلوم الاجتماعية، أنا أكثر من 2800 مقال في
1: اللي هي هذه المجلة التونسية للعلوم الاجتماعية.
0: نعم، العدد الأخير هو 154-155، من بدأت تصدر من 1964، إذن فيها أكثر من 1800 مقال. في الستينات والسبعينات كانت مقالات يعني حقيقة ملتصقة بواقع التنمية في تونس، كما قلت القطاعات، يعني خذ مثال الصحة أو التربية أو النقل أو الهجرة أو النزوح وما إلى ذلك. إذن دائما معناها مسائل ليست نظرية بالمعنى الذي نتخيله دائما من مركز بحوث، وإنما بحوث ميدانية وإحصائيات وتجارب. وال1800 فيها مشاركين تونسيين أو أساتذة من تونس، وفيها من العالم كامل، يعني كانت هناك شراكات وأساتذة زائرين وبحوث يعني معناها تعاونية وكولابوراتيف مع جامعات ومع أساتذة من العالم العربي، من المغرب العربي، من أوروبا ومن آسيا وما إلى ذلك. إذن هذه الدراسات تبين لأي حد كان هناك يعني دور للمركز، وعندما يزعج السلطة إذن هو كان له دور وأزعج السلطة.
1: يعني هو العلوم، الدور العلوم الاجتماعية والإنسانية كما يقول بورديو، هو إزعاج السلطة.
0: نعم،
1: يعني
0: نعم،
1: في نهاية الأمر يعني السلطة لا تريد أن ترى قدامها الحقيقة، معناها الفقر أو الجهل أو الصحة، معناها المشاكل يعني. ودور السوسيولوجي ولا المشتغلين في العلوم الاقتصادية والاجتماعية هو بيان المشاكل هذه والسلبيات هذه.
0: نعم،
1: ولكن أيضا هناك شكون يقول اللي المركز أيضا شكل، إذا نجم نسمي المدرسة الأولى للسوسيولوجيين والمشتغلين في العلوم الإنسانية والاجتماعية في تونس بعد المدرسة الفرنسية ما قبل الاستقلال.
0: نعم، هذا صحيح. الأسماء كثيرة هنا، وربما أهل الاختصاص في المجتمع تقريبا يعرفون أكثر مني الأسماء، لكن الأسماء الكبرى في الجامعة التونسية منذ الستينات، إذن كما قلت هي أطرت أو تأطرت، يعني إما كان أشرفت على بحوث أو هي قامت ببحوث. وعندما تعود إلى أقسام كما قلت علم الاجتماع والديمغرافيا والتاريخ والجغرافيا، إذن الباحثين الشرشار أسوسيي
1: مساعدين
0: هكذا وملحقين وما إلى ذلك، ملحقين اسوسي بسلاس. اذا تقريب كل الاسماء التي نعرفها ومعناها جايه عصر الثمانينات او هي من جيل الثمانينات في عطائها تكونت في الستينات والسبعينات في السلاس. اذا في كل الاقسام تقريبا بما في ذلك
1: في المركز في السلاس.
0: نعم. اذا هذا النواة الاولى للبحوث الاقتصادية والاجتماعية في الجامعة التونسية. بعدها طبعا في التسعينات أحدثت مراكز مخابر البحوث في الجامعة التونسية وأصبحت هناك طبعا تنافس بين مخابر في الجامعة ومراكز مثل السلاسة وما إلى ذلك. تغير المشهد
1: تنافس محمود يعني مش تنافس.
0: نعم تغير المشهد يعني لم تعد له يمكن أقول الريادة أو على الأقل لم يعد وحده السلاسة بل أصبحت معه مخابر أخرى. والآن نتعاون مع هذه المخابر في الجامعة في اختصاصات متعددة طبعا والانفتاح بين الجامعات ومراكز البحوث ومحمود
1: حاجة ممتاز. الفت نظري اللي قلت أنا مش اختصاصي علم الاجتماع هو صحيح مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية وأنت اختصاصك فلسفة.
0: نعم.
1: وتقريبا ينظر إلى الفلسفة أنها شيء نظري.
0: نعم.
1: يعني موقع الفلسفة في المركز هذا وهل صحيح أنه الفلسفة في نهاية الأمر هي مجرد نظريات يعني فكرية ماهيش كما العلوم الاقتصادية والاجتماعية تلامس الواقع؟
0: نعم أولا قلت ليس اختصاصي على المجتمع حتى لا أذكر بعض أسماء وتكون يعني مراجع كبرى دي ريفيرونس أنساها. إذن من الذين بنوا هذه الاختصاصات في تونس يعني منذ الستينات إلى اليوم. الاختصاصي فلسفة وأنا يعني سعيد بهذا الاختصاص لأنه يمكن أقول ترانسفيرسال يعني أفقي ولا أقول يعني الكلمة اللي يعرفها الجميع ومعنى أصبحت مبتذلة الفلسفة أم العلوم. الفلسفة هي يمكن نقول النسيج الذي يمكن أن يربط ويؤلف بين اختصاصات متعددة بانفتاحه وبما يحدثه فيها من فكر نقدي ومن وعي ومن يعني انفتاح. إذن هذا الاختصاص طبعا هو هام في المركز. أنا مع المدير المركز هناك معنا زميلان في اختصاص الفلسفة ولنا تعدد اختصاص مثمر للغاية. ثم ثلاثة من علماء الاقتصاد أو علماء الاقتصاد معنا مختصين في الاقتصاد، ثلاثة من علم الاجتماع في اللسانيات في الحضارة والأدب العربية في العلوم الدينية. إذن هناك في الفن اختصاصات متنوعة وهذا الثراء هو الذي جعل مثلا فرق البحث في المركز متنوعة ونشطة وتقوم بعمل يمكن أقول كولابوراتيف يعني فيه
1: تعاوني
0: بين اختصاصات. ومن ثم فكل ظاهرة تدرس ينظر إليها من منظورات متعددة وهذا هام مهم جدا.
1: حكيت أستاذ نذكره معنا الأستاذ والدكتور يوسف بن عثمان مدير عام مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية وما يعرف باسم باختصار سيريس في تونس. حكيت على الفكر النقدي للفلسفة وأهميته في تشكيل الوعي النقدي لدى المجتمع والناشئة ودورها في التربية. وانا نشوف زادة في كراسات المركز قرن من تعليم الرياضيات وتعلمها في تونس صراع مستديم بين التقليد والحداثة 1840-1940 هذه من إصدارات المركز. وجمعت شوية بين الفلسفة والفكر النقدي في الفلسفة والفكر أيضا النقدي في الرياضيات اللي فما العديد من التقاطعات. ما تشوفش اللي مشكلتنا اليوم في التعليم نرجع للسؤال الأول للتربية والتعليم هو الفكر النقدي الفلسفة والرياضيات حتى تقريبا المؤشرات عديدة تقول للتلميذ في تونس يفتقد إلى هذا الفكر النقدي ويفتقد المعرفة بالرياضيات وهذا مشكلتنا في التعليم خاصة في ظل إنشاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم وذي قوس نفت.
0: أكيد إذن لن أعود إلى علاقة الرياضيات بالفلسفة منذ العصر اليوناني منذ أفلاطون.
1: أنا إذك علاش أنا سألتك على السؤال هذا
0: لن يدخلنا علينا لمن كان هندسيا يعني طلب الفلسفة يقتضي دربة العقل أو الذهن على التفكير الرياضي والاستدلال الرياضي
1: هيك اللي يقرأوا المنطق أساسا في الفلسفة.
0: نعم إذن ما أود أن أعرج عليه يعني في تفاعل ما طرحت هو أولا الفلسفة هي تدرس مثلا نحن في السنوات الثالثة قبل البكالوريا لترغيب التلميذ في هذا الاختصاص الذي هو تفكير يعني حر نقدي انفتاح اعتراف بالآخر تعايش مع الآخر تواصل يعني قدرة على التفكير السليم بون سونس. ثم هناك طبعا مضامين أخرى أمتن وأعمق تقدم في البكالوريا في مسائل هامة يعني تدعم هذا هذا البناء للشخصية وللمواطن بما هو مواطن حر يفكر تفكير سليم حيثما طبق هذا التفكير، يعني كان في مجال الأستاذ الرياضيات أو الفيزياء أو علوم الدينية أو علم الاجتماع وما إلى ذلك. إذن الفلسفة هي مثل المنطق أو مثل الرياضيات أو مثل الإعلامية، ترانسفيرسات الإعلامية نستعملها في كل الأشياء، كذلك الرياضيات وكذلك المنطق. الفلسفة كتفكير يمكن أن نكون يعني فلاسفة بين ظفرين ونحن نفكر تفكير حر وتفكير فيه منطق وفيه استدلال في أي موضوع شئنا. العلاقة بين الفلسفة والرياضيات وكيف يمكن أن نطور الفلسفة من خلال ربما
1: التطوير والعلاقة وأيضا الواقع التونسي بالنسبة للتلميذ. هذه مشكلة كبيرة في تونس.
0: الواقع التونسي ليس فقط يعني تصنيف بيزا الذي لم تشارك فيه تونس ويعني مدة سنوات، لكن كذلك ما تقدم وزارة التربية من إحصائيات حول التوجه نحو الرياضيات، بكالوريوس الرياضيات في حدود أعتقد 5 أو 7%.
1: خمسة يظلي ما بين 5 و7.
0: نعم 5 و7%. إذن هذا العزوف يعني انكبت عليه الوزارة ونحن نفكر في المركز هذه السنة، طبعا ربما معنا بالتوازي مع انطلاق أشغال الهيئة العليا للمجلس الأعلى للتربية. إذن نفكر ب يعني طرح مواضيع دون أن نشوش طبعا على الهيئة ودون أن نستبقها، مواضيع متوازية تساعد على تشخيص مسائل. لكن مع هذا الذي نعتزم القيام به، هناك دراسات أحدثت وأقيمت في السنتين الأخيرتين حول هذا العزوف، وكانت فيها وزارة التربية وطبعا اليفتي يعني المعهد
1: الفرنسي
0: نعم مساهم حول العزوف عن توجه نحو الرياضيات. وهناك مسألة اللغة، هناك مسائل البرنامج، هناك تأكوين المكونين أنفسهم، هناك التطابق أو من التطابق الضعيف ممكن نقول بين أهداف البرنامج وبين حاجة التلميذ ذاته إلى هذا الاختصاص. يعني لا يدرك التلميذ أمام كم المعلومات والتمارين والدروس في هذا الاختصاص، لا يدرك ما هي الغايات منه، اللي هي غاية قريبة لما تهدف إليه الفلسفة، هو فقط تنشيط للذهن وتعويده على يعني استدلال منطقي معناها سليم دون مطالبة دائما بنتائج وبزمن معين نجري فيه اختبار أو كم معين من الدروس. إذن هذه كلها
1: يعني أنتم تفكرون يعني في المركز هناك تفكير، هناك ورشات عمل، لأنه أستاذ في واقع الأمر مشكلة كبيرة بالنسبة للفلسفة والرياضيات في تونس وتأثيرها، يعني غياب أو ضعف الانخراط في الديسبلين هذية مشكلة حتى في أداء التلامذة ومن بعد الطلبة ومن بعد الخريجين متاعنا. يعني نرجع ديما كما فكرت الدولة الوطنية، هناك تفكير نقوله المسؤولين هاي دراساتنا وهاو شنو تشخيصنا.
0: إذن هذا السنة نقوم به في الواقع هذه السنة، يعني إذن بدأنا
1: الجلسات التمهيدية
0: لا بالنسبة للرياضيات. إذن هناك يعني عمل بدأ مع الوزارة وأنا كنت من الناس اللي موجودين فيه، أنا بصفتي أستاذ فلسفة مهتم بتاريخ العلوم وزارة التربية السنة الفارطة. إذن وتتم من تقديم تقارير في الغرض، لكن هناك عمل آخر هذه السنة بدأنا في جلسة أولى مع متفقدين من الرياضيات، ويعني صياغة أو بلورت البرنامج العمل هو معناها جاري. لا أقول أننا بدأنا حقيقة جلسات ورشات عمل، لكن مسألة تدريس الرياضيات في تونس هي من المسائل التي ننظر فيها من جهة التعليم العالي ومن جهة التربية كذلك.
1: لأنه نرجع نقوله كما مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية اللي هو دوره دعم الدولة واستشراف المستقبل، أيضا بالنسبة للفلسفة والرياضيات يعني هو مستقبل الطلبة ومستقبل أبنائنا ومستقبلنا احنا قدام العالم، يعني هذا العالم المتطور لإي آي وغيرها. كي نرجع حتى للذكاء الاصطناعي، اللي ما عندوش معارف بسيطة في الرياضيات ما ينجمش يعمل الذكاء الاصطناعي، معناها حتى في الأوامر حتى في الأشياء البسيطة، يعني يلزمك يقول لك يلزمك عندك على الأقل اطلاع على الرياضيات. تو نجيو نذكروا اللي احنا برنامج توانسة ان شاء الله ما زالت لنا اقل من ربع ساعة، والحوار شيق. الاستاذنا وضيفنا يوسف بن عثمان مدير عام مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية سيريز، اللي يخرج ايضا مجلة كراسات المركز وايضا مجلة تونسية للدراسات، المجلة التونسية للعلوم الاجتماعية. ونشوفوا يعني كما قلت انت قبيلة أكثر من 2800 بين دراسات ومقالات علمية محكمة من يعني باحثين ودارسين. مهم جدا، لكن السؤال علاش هذه ديما تقعد يعني موجودة في المكتبات فقط؟ لماذا المواطن التونسي، نرجع احنا التوانسة، ما نعرفش بطريقة أو بأخرى بتبسيط المقالات يقع التوانسة يعرفوا اللي يراوا فما ناس تخدم وفما ناس تفكر وفما ناس قاعدة تستشرف في المستقبل؟
0: نعم، شكرا سيهاب، هذه معنا فرصة باش نشكرك أنك معنا برمجتني في الحصة هذه، هذا سبيل لي يعني نشر المعرفة وبيان ما يقوم به المركز والباحثين في المركز وخارج المركز.
1: أستاذ ربي نقاطعك فقط خاطر نذكر العناوين بتاع الوحدة هذه الدراسات، معنا نشوفوا الاستشراف 2024 في كراسات المركز، شنو العنوان؟ الهجرة إلى أوروبا من دول افريقيا جنوب الصحراء، تحقيقات حول العبور من تونس، الاستاذ محمد نجيب بوطال. هذا اللي نعيشوا فيه تو 2024، معناها اكثر من عامين التالي، كراسات وفيها وكيفاش واحصائيات، يعني تكتب في الموضوع وتقال في الموضوع، وتقريبا ما لقينا حتى حد من المركز من البلاتوات اللي شفناها الكل، من الاذاعات من الصحف اللي حكي على الموضوع، صحيح ولا؟ رغم اني تقريبا ها معناها اللي نحكيوا فيه توها في العنوان ظهر حكاية أخرى زادة، موضوع آخر مهم، كراسات المركز قرن من تعليم الرياضيات وتعلمها في تونس، صراع مستديم بين التقليد والحديث، 1840 اللي نحكي عليها بيزا وتقييم تونس وإلى آخره من المسائل، 1940 مهدي عبد الجواد، سليمان حسيون، رحيم الكوك،
0: هذا 2025
1: 2000 هذا 2024 معناها سمعني عامين التالي تقريبا حكينا على الموضوع هذا، انتم حكيتوا عليه ودراسات مستفيض. سياسات بورقيبة العربي دكتور علي سويح 56-87 ايضا، وهذوما راهم المواضيع الانيه والحنيه اللي الاعلام قاعد يحكي عليهم، الى جانب المجله التونسيه للعلوم الاجتماعيه عديد المواضيع.
0: ثم روغار كروازيز على التربيه،
1: اي روغار كروازيز في لورونتاسيون سكولير اي بروفيسيونيل ان تونيزي سو لا ديريكسيون دو ساميه بن يوسف منيف عبد المجيد
0: ناصر.
1: الناصر كيف كيف زاد هذا اللي نحكيه عليه حاليا، انا هنا عام هذا 25. كي نشوف انا هكا نقول علاش الباحثين والدارسين في المركز ما ينوروش البلاتوات نتاعنا والاعلام على الاقل يفيدونا بهالمعرفه، اللي احنا بعد عامين وثلاث سنين نلقاو ناس تقريبا تحكي في كل شيء وما عندهاش خبره عميقه بالمواضيع هذه. تفضل استاذ، سامحني قصيت عليك.
0: نعم، هو في الواقع لنا نشاط في المركز معنا اسبوعي ثابت، وفي بعض الاحيان في الاسبوع اكثر من نشاط، لنا اربعاء الباحث وكل ما نقوم به من ملتقيات وورشات عمل وايام دراسيه حول مواضيع تحول بعدها الى كتب وكراسات. للتذكير، كراسات المركز هي انطلقت من هذه الاقسام التي تحدثت عنها في البدايه، يعني كان تم كراس علم الاجتماع، الجغرافيا، الديموغرافيا، التاريخ والاقتصاد، ثم اصبحت 15، يعني كل مره تضاف. عندنا سلسله فيها 15 كراس في اقتصاد متعدد، لسانيات، علوم التربيه، علوم اسلاميه، التاريخ وما الى ذلك، ولنا كذلك خارج السلسله، ولنا المجال التونسي للعلوم الاجتماعيه. إذن هذه المجلة هي اللي قلت فيها 2000 أكثر من 2800 مقال مدة أكثر من 60 سنة طبعا، وتغطي ما إنتاج باحثين تونسيين من الجامعة التونسية في الجامعة وفي المركز بعد تقييمها ويعني تحكيمها ومراجعتها ما لذلك، وتصدر منذ ذلك الوقت. يمكن أقول الامباكت يعني الأثر للبحث العلمي في العلوم الإنسانية والاجتماعية ما زال متعثرا نسبيا، لكن نحن منتبهين إليه كما قلت بدعم من الوزارة، في كل مرة نقوم بأشياء فيها يعني حضور طلبة، حضور للباحثين، حضور كذلك لعامة الناس، يعني المركز مفتوح في كل الأنشطة، ونحن مستعدين للحضور في الإذاعة، في التلفزة، في يعني في كل ما هو ممكن يتاح لنا للتعريف بمنتوجاته ولإبداء الرأي في مسائل راهنة. إذن هذا أنا سعيد بأنك تلقيت يعني تلقي حسن هذه المنشورات.
1: لا ممتازة ممتازة،
0: راهنة يمكن نقول يعني لها علاقة بما يحدث، بما نعيشه، بما نفكر فيه، يعني وهي من قبل المختصين يفكرون طبعا في قضايا يعني أساسية في المجتمع،
1: أساسية اللي نعيش فيها. قلت لك أنا مسألة الهجرة هذه تقريبا موضوع الساعة. حكيت أنت على الانتشار وعلى خلينا نشوفوا الفيزيبيليتي، يعني كيفاش الناس تتعرف على الدراسات هذه وتستفيد يعني المجتمع التونسي والإعلام في تونس من هذه الدراسات، لي خلينا نقولوا دعم البرامج متاعها. فما مشكلة في النشر الرقمي، يعني في بعض الأحيان العديد من الدراسات اللي تقوموا بها ولا الأنشطة كي ندخلوا على الموقع متاعكم ما نلقوهاش، يعني في المستقبل هل هناك استراتيجية خاصة توا بالنسبة للشباب؟ صعب جدا اللي يشد الكتب، ماذا بينا احنا يقرأوا كتاب، يستسهل انه تلقاها على الانترنت موجودة مفتوحة، يعني هل هناك استراتيجية لتحسين النشر الرقمي بالنسبة لكم والوجود في الإعلام معناها كل ما هو السيت ويب نتاعكم الموقع أو الصفحة نتاعكم على الفيسبوك وغيرها من وسائل الاتصال الحديث والتواصل؟
0: نعم، عندما تشرفت بتسلم وسام الاستحقاق من قبل السيد الرئيس، إذا حدثني عن السراس، لأن هو كان كذلك يرتاد السراس وله بحوث في السراس، وقال لي أنه فيه مكتبة عظيمة هي كنز ولا بد من رقمنتها.
1: ممتاز.
0: في أعلى مستوى هناك وعي بأن رقمنة المكتبة أمر ضروري. رقمنة الإنتاج العلمي في الواقع يعني برمجناها أكثر من مرة، يعني لابد من برنامج يعني ثابت يمكن أن نبيع به يعني هذه المنشورات والمقالات، لكن وفق آليات ما زالت يمكن نقول متعثرة نسبيا.
1: علاش متعثر عليه؟ يعني انه رقمنا وندخله في النشر الرقمي احنا بدينا بالذكاء الاصطناعي، ما عادش حاجة ثانوية ولا تنتظر، يعني شيء أساسي في كل مركز بحث في العالم، تدخل تلقى الريفيرونس، تلقى كل شيء، ويمكن أنك تشري تقتني يعني بمقابل أو مجانا.
0: الاقتناء بمقابل هو اللي ما زال فيه مشكلة، لكن العرض موجود، يعني كل ما ينتج كل منشوراتنا نجده على الصفحة، لكن الاقتناء فيه بروسيدور كاملة. هذه فرصة لي أنك شجعتني باش نكب عليها، دونك ما قمناش بها في الواقع. هكذا نقول أن حضورنا ورقيا مازال يعني في المؤسسات الجامعية، في معرض الكتاب وفي المعارض التي تقام في تونس ثابت.
1: بتبيع فما إرادة
0: ثم برنامج إن شاء الله هذه السنة نطور هذا.
1: وهذا يحملنا إلى علاقتكم بالطلبة، يعني تعرف الطالب والدراسات والمساعدة في البحوث متاعهم، يعني هل هناك تقاطع، هناك تواصل بينكم بين طلبة الباحثين في الدكتوراه أو الماجستير أو غيرهم، الناس اللي تحب تقصد المركز، يعني ما هي الخدمات اللي تقدموها؟
0: أولا تكوين في المناهج البحث العلمي في الدكتوراه، إذا يعني هناك حصص في السمنة، يعني أيام دراسية تبرمج مع زملاء في الاختصاص سواء كان في المركز أو من الجامعة التونسية لتأمين هذه الدروس. إذن في كل مرة يوم سبت أو يوم أربعة دكتورة وماجستير، يعني البحث العلمي بصفة عامة، يعني كيف نبحث، كيف نكتب مقال، كيف نوثق الهوامش وما لذلك. إذن هذا كله أما من خلال التجارب العملية أو من خلال بين ظفرين محاضرات، يعني محتوى نظري يقدم للطلبة، وهذا يلقى يعني نجاح كبير، لأن الطالب التونسي متعطش في العلوم الإنسانية، خاصة إلى يعني تدريب في منهجية الكتابة.
1: أي خطر
0: ومن مهام المركز أن نقوم بهذا، يعني معنا في كل
1: هناك تخصص أستاذة يعني لهذه الدورات التدريبية.
0: نعم.
1: الآن نرجع منين بدينا، ما هي الأهداف أو الاستراتيجيات خاصة في مجلة التونسية للعلوم الاجتماعية أو كراسة المركز، ما هي محاور الاهتمام في المستقبل؟ قلنا احنا دولة الاستقلال فكرت في التنمية، النزوح، الشباب وغيرها، المشاكل اللي كانت عايشة فيها تونس بعد الاستقلال. الآن فما متغيرات ومتحولات عديدة ديناها بالذكاء الاصطناعي، لكن غيرها مشاكل في الدراسة، في التعليم، في الرياضيات، في الفلسفة، مشاكل يعيشها الشباب، الانترنت، الهوية، يعني ما عادش نحكيه على الهوية بمفهوم قديم أمام هذا الفضاء المعولم، وغيرها من التحولات اللي يعرفها المجتمع التونسي، هي تحولات كبيرة تقريبا، الفردانية والعائلة، ما عادش العائلة يعني النواة، العائلة المفكة غير. هل فما توجه، فما استراتيجية، فما لقاء مع الدارسين، فما بحث ربما على بحثين جدد من الشباب تقولوا هذا باش تخدموا هاو شحاشتها تونس وهاو احنا شحاشتنا في المستقبل؟
0: نعم، هو في الواقع دور البحث العلمي بوجه عام ودور البحث العلمي في العلوم الإنسانية والاجتماعية دقيق للغاية، وما نحن وعونا به في المركز هو أن هناك انتظارات كبيرة، ليس فقط من المركز وإنما من هذا الاختصاص، لأن البحث العلمي الدقيق في العلوم الصحيحة وفي العلوم المرتبطة مثلا بالطاقة وبالمياه وبالبيئة وما إلى ذلك، هذه هناك مراكز لها أثر ولها باع وذراع، وهي ذاتها تحتاج إلى مقاربات اجتماعية ونفسية وأنتروبولوجية وتاريخية وما إلى ذلك. إذن دورنا ليس فقط وما هو منتظر منا وما نعمل عليه، ليس فقط تطوير البحث العلمي في مجال الاختصاص، وإنما جعل هذا البحث مفيد ومثمر في اختصاصات أخرى. وهنا تأتي تعدد الاختصاصات أو الانتر ديسيبلينيتي يعني البين تخصصي، لأن يعني مشكل المناخ ومشكل البيئة ومشكل الطاقة ومشكل الماء مثلا، هذه مشاكل كبرى،
1: المشاكل الكبرى
0: تعيشها تونس
1: وتعيشها
0: العالم.
1: صحيح.
0: لا يمكن أن نفكر فيها بموارد وبإحصائيات وبإمكانيات وبطاقات، ومن لا بد أن نفكر فيها بذهنيات وبعقليات وبوعي. وهذا الوعي يعني كيف نتصرف مع الماء، كيف نتصرف مع البيئة، كيف نحمي أنفسنا من التغيرات المناخية، كيف نتعامل مع مشكل الطاقة. إذن هذه كلها تحتاج إلى سلوك، إلى وعي، إلى فهم، إلى يعني يقظة واستشراف، وبناء طبعا مواطن قادر على يعني تحدي هذه الوضعيات الصعبة التي نعيشها وسنعيشها. إذن هنا العلوم الإنسانية والاجتماعية في تقديري لها معنى هذه الصبغة البروأكتيف يعني الاستباقية، من أجل بناء وعي وبناء سلوك لمواطن يمكن أن معنى يذلل كل ما هو صعوبات في محيط فيه أزمات كثيرة.
1: نسلك سؤال مباشر، أنت مدير عام المركز، نذكر هو المركز الدراسات الاقتصادية، المركز والبحوث الدراسات الاقتصادية والاجتماعية، هل هناك اجتماعات كما نقول احنا اجتماع تحرير في مؤسسة إعلامية، اجتماع 2026-2030 هذه أولوياتنا في المركز، هذه الدراسات اللي حشنا بها، البيئة، التغيرات المناخية، مشكلة التغير المناخي، الطاقة، الهجرة غير الشرعية، المشكلة اللي نعيش المجتمع التونسي وتحولاته في الحاضر في الآني. اجتماع الكوميتا متاع التحرير متاعكم ولا رئيس التحرير يقول هذا الدراسات اللي حشتنا به، حشتنا بجيل جديد من الشباب من الباحثين، حشتنا بمقاربات أخرى الحديثة اللي العالم يعمل فيها. هل هناك هذه التفكير الاستراتيجي 2026-2030؟ أنا واحد بين ظفرين باحث أو دكتور يقترح علي دراسة خارجة على هذه، أنا لا تعني المجتمع التونسي، أنا نحب هاي الدراسات اللي حشتي بها وللمجتمع التونسي والتوانسة حشتهم به. نعم، والدولة بتبع.
0: نعم، ما شرط إليه يعني من تفكير استراتيجي وتوجهات استراتيجية في الواقع ترسمه الوزارة ونحن ننخرط فيه. يعني معناها أدعي أن أقول أنا أرسم للمركز استراتيجية بحث 4 سنوات، إذن لكن ننخرط في الاستراتيجيات
1: لكن
0: الوطنية.
1: هناك تفكير تشاركي.
0: نعم، ننخرط في الاستراتيجيات الوطنية للبحث العلمي التي تحدد طبعا بين الوزارة ورئيس الحكومة تحدد الأولويات الوطنية للبحث العلمي في قطاعات مختلفة، من بينها مثلا الذكاء الاصطناعي والبيئة والمناخ وما إلى ذلك. ونحن في المركز نعمل طبعا داخل هذا التوجه في يعني رزنامة سنة أو سنتين، لم نذكر يعني لم نكتب نوار سير بلون سنة 2030 يعني حتى أصدق القول، لكن نفكر في سنة أو سنتين ما هي يعني البلون داكسيون والبروغرام معنى البرنامج وخطة العمل في البحوث وفي الدراسات الخاصة بالمركز وأنشطة المركز طبعا في هذه التوجهات.
1: أنا ما نتصورش الوزارة في قطيعة مع الواقع التونسي، ما نتصورش يعني ونتصور أنتم ما تقترحوا زادة فهم المقترحات لأنكم باحثين ودارسين يعني والدكاترة في اختصاصكم
0: يقوم نقوم بالتصعيد وطبعا التأليف يعني تقوم بسلطة إشراف ثم تحدد هذه المسائل الموجهة للمراكز.
1: يعني موجود فما تفاعل وفما تشاركية بينكم وبين الوزارة، خاطر ما نتصورش مثلا المواضيع اللي اطرحت في عام 60 ولا في عام 62 أو بداية المركز ولا عام 70 نفسها توا باش نحكيو عليها. وبطبيعة لذلك ديما خلينا سؤال أخير نرجعوا لربما منفتحين على جيل شباب من الباحثين والدارسين.
0: نعم، الشباب مثل بعض الحين الطفولة والمرأة يعني نضعها هكذا في مقدمة الحديث لنتقدم به، لأن ليس طبعا ليس هذا جيل الشباب، هم جيل الطلبة، هذا هو جيل الطلبة نتعامل معه ك يعني نقل خبرات، نقل معارف، نقل ذكاء واستيحاب في بحوث، هذا هو
1: لا ربما حتى الجيل الجديد من خرجين ولا شباب مطلعين على أشياء أخرى، حتى الجيل القديم هذا معروف يعني الأجيال مختلفة. الجيل الجديد اللي بعدي أنا شباب ينجم يكون يتفاعل مع الذكاء الاصطناعي أكثر مني
0: أكيد.
1: صحيح أنا نجم نفهم ونتعامل معه، ولكن أنا ولدي خير مني في الأشياء هذه، يظهر لي نفس الشيء حتى بالنسبة للمركز. يعني ربما فما متخرجين جدد، فما باحثين جدد مطلعين على منهجيات وطرق أخرى في البحث العلمي ويمكن يفيدوا المركز. هذا يعني السؤال عامة اللي حبيت نطرحه عليه.
0: دونك احنا كما قلت منفتحين وعندنا انتداب من اصحاب الدكتوراه زوز جدد.
1: هذه الاجابه اللي حاجه فيها
0: في السنه زوز جدد هما يطعموا وطبعا يعطيوا روح جديده للمركز طبعا ويخلينا ممكن معناها نراهنوا اكثر على ما هو شبابي وراهن يمس المجتمع.
1: اقل من دقيقه استاذ لو كان قدم لنا هذيك المجله الاخيره. نعم. مجله التونسيه للعلوم الاجتماعيه اهم المحاور في اقل من دقيقه.
0: نعم اقل من دقيقه ثم معناها في الذاكره ديزوماج للاستاذ علي المحجوبي كتبه الاستاذ عبد الوهاب المكني ثم مقالات في معناها التصورات السياسيه في الفن في المجتمع وفي هنا مصطفى الشيخ الزواري كتب صورة الريف في الكتاب المدرسي وتمثلات التلاميذ دراسة في تحولات برامج التعليم التونسي. دونك الأستاذ رضا بكراع في النقاش وآراء كتب الدولة والوطن والمجتمع الدولة الوطنية وحتمية العدمية والحرب الحرب على غزة النموذج. هناك ترجمات هناك مراجعات نقدية لكتب صدى مؤسسات بحثية المركز هنا العربي للأبحاث والدراسات.
1: هذا خرج هذا يخرج وخرج دولة.
0: هذا العدد 154-155.
1: عدد 154-155 من المجلة التونسية للعلوم الاجتماعية. كان معنا في برنامج تونس على إذاعة تونس الثقافية الأستاذ الدكتور يوسف بن عثمان مدير عام مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية بتونس. شكرا لك على كل هذه الإيضاحات وبالتوفيق إن شاء الله للمركز وللباحثين وللدارسين وللطلبة اللي يستنفعوا من خدماتكم. إلى هنا نأتي إلى ختام برنامج إن شاء الله نتقابلوا نهار الأربعاء الجاي كالعادة من الساعتين لما ثلاثة على إذاعة تونس الثقافية برنامج تونس. إلى اللقاء. تونس
2: تونس خوض في أغوار الشخصية التونسية من زوايا سوسيولوجية. توانسة مع إيهاب الشاوش.

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: الطريق إلى المدرسة. الطريق إلى المدرسة. الطريق إلى المدرسة مشي ولهو ودهشة وتعلم، نلاعب فيها الحياة بشتى فصولها، تلك دروبها إلى الأمل. الطريق إلى المدرسة مع كريم الطرابلسي.
1: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم على أثير إذاعة تونس الثقافي في برنامج الطريق إلى المدرسة، حصة جديدة نحاول من خلالها أن نمر على جوانب ومشاغل الحياة المدرسية وكل ما يتعلق بحياة التلميذ داخل المدرسة في أبعادها النفسية والبيداغوجية والتعليمية. والأساس هو أنه نبحث في كيف يمكن للتلميذ التونسي أن يعيش سعيدا وفي نفس الوقت يتلقى المعارف داخل المدرسة التونسية. والسعادة دي لا تتحقق الحقيقة إلا بتراكمات وببدايات ناجحة، والبدايات لهنا مش نحكو فيها على المرحلة التحضيرية، مرحلة ما قبل المدرسي، والمرحلة دي مرحلة حاسمة في تاريخ التكوين المعرفي والنفسي للتلميذ التونسي، اللي فيها يمكن أن تكون لها أثرا حتى في المخرجات اللي هي في نهايات أن تحدث عن الشهائد، المخرجات الكبرى. شوفوا المشروع المرحلة التحضيرية، فلسفة وزارة التربية في الدفاع عن هذا المشروع وتحقيقه في مستوى الواقع، والعناصر البيداغوجية وماذا نجد في القسم، داخل القسم ماذا يوجد في المرحلة هذه، وعلاقة ذلك بطموحات العائلة التونسية، لأن العائلة التونسية وجدت طموحاتها بدأت تتحقق داخل المرحلة هذه، أم أن هنالك صعوبات، رهانات، تحديات. العناصر هذه من كلها باش نحاولوا نفهمهم ونفكهم مع أصحاب الاختصاص. ضيفنا اليوم سي تيجاني المسعودي، وهو باحث في الشأن التربوي ومتفقد عام للمدرسة الابتدائية. مرحبا بك سي تيجاني المسعودي.
2: مرحبا.
1: باش نفكوا العناصر هذه في سردية المرحلة التحضيرية في ما قبل المدرسي، في فقرة لنفكر معا.
0: لنفكر معا،
1: فقرة لنفكر معا. السياق العام هو الحديث عن المرحلة التحضيرية، السنوات الأولى، بداية الأولى بالنسبة للطفل التونسي. هو بدأ يكتشف المدرسة ويكتشف ذاته ويكتشف نظام حركاته وتمثلاته والخيالات التي يمكن أن تذهب به بعيدا في مستوى اللعب والحياة داخل الحياة المدرسية. مش نحكو على التجربة اللي هي دائما تبقى تجربة مفتوحة قابلة للمراجعة والتعديل، وهي مشروع أساس، مشروع قد يكون مشروع تربوي اجتماعي تعليمي إنساني بصفة عامة، يرتبط بفلسفة وزارة التربية في التأسيس لهذه المرحلة. باش نبدو في مستوى أول، يعني أنت صاحب خبرة كبيرة ولديك دراية بما هو خارج الفضاء التونسي بصفة عامة حول المرحلة التحضيرية، التجارب. احنا عملنا تجربة قاعدين نسولها أسوة بتجارب عالمية، هل أنه هنالك تجربة خصوصية داخل الفضاء التربوي التونسي، أم هنالك تجربة نقولوا احنا أخذنا منها نوع من التثاقف يا سيدي والإثراء، ومحاولة أنه نشوفه كيف يمكن لنا أن نواكب حركة التاريخ التربوي العالمي يا سيدي في مؤسسات التربوية الأجنبية. مش نبذل بالنقطة هذه في التأسيس لهذا المشروع التربوي المهم بطبيعة الحال. سيد تجاني مرحبا بك.
2: شكرا أستاذ كريم، يعطيك الصحة على هذه الاستضافة الطيبة، وشكرا أيضا لهذا الصرح الثقافي إذا تونس الثقافية. مشكورين على هذه البرامج التي تهتم بالشأن التربوي وكم نحن في حاجة إليها يعني. فأنا أثمن جدا يعني هذه الاستضافة وشكرا. فكرة يعني المرحلة التحضيرية أو التربية ما قبل المدرسية بشكل عام، هي المنطلق هو منطلق يعني بحثي بالأساس. يعني أجريت دراسات، أجريت بحوث تؤكد الدراسات هذه أنه كل من مر بالتربية ما قبل المدرسية يعني تيسر تعلمه. فهذه المرحلة هي من بين أهدافها تيسير التعلمات فيما بعد. فدراسة يعني أجريت حتى في المركز الوطني التجديد البيداغوجي والبحوث التربوية سابقا في وزارة التربية، الآن تغير أصبح في كارتاج أو في سيفيب في البحيرة. فالمركز الدراسة هذه هي دراسة طولية تابعت عينة من

0: الإيجاز.
1: نعم، تجعل الطفل وتجعل المتعلم يذهب بعيدا وتيسر وتضمن يعني المساواة أيضا والإنصاف، يعني هذه من أهداف. أيضا هنالك حتى دراسات أجريت في اليونيسيف، منظمة اليونيسيف، هو مشروع الأمانة مش مشروع وزارة التربية فقط، هو مشروع وطني يهم عديد الوزارات وعديد الأطراف، وزارة الشؤون الدينية في الكتاتيب، وزارة المرأة والطفولة وكبار السن في علاقة برياض الأطفال، ثم وزارة أخرى ولكن عندها بنسب قليلة مثل وزارة الدفاع، يعني عندها أعداد صغيرة، ولكن هو مشروع وطني تقريبا يهم خمس وزارات. الوزارات الأساسية ثلاثة هي وزارة التربية، وزارة الشؤون الدينية، وزارة المرأة.
0: يعني في العنصر هذا المدخلين، بما أنه المدخلين متنوعين، يعني كأنه المرحلة التحضيرية يمكن أن نجدها في الروضات، ويمكن أن نجدها في المدارس، ويمكن أن نجدها في الكتاتيب هكا.
1: نعم.
0: يعني كل قطاع يمكن له أن يتكفل به. نعم. أنه يقبل التلامذة ويكونهم ويحضرهم منطقيا وبيداغوجيا ومعرفيا، وهذا أمر هام أنه ثم تقسيم المهام، وحتى نخف على الفضاء المدرسي استقبال التلامذة، وحتى أنه العائلة التونسية تجد ملاذها في كل المناطق التونسية. هذا نعم. مهم جدا.
1: نعم.
0: وهذا يخلينا ديما نقوله، أنت قلت هذا مشروع وطني في نفس الوقت تجارب، ثم تجارب عالمية. كن نبدو بالعالمي ساعة، التجارب الأجنبية، يعني التجارب هي الأجنبية دائما ما تختلف بين الفرنسي الفرنكوفوني أو الأنجلوفوني أو التجارب الموجودة في بلاد اسكندنافية. كان تعمل لي كالمسح للتجارب الخارجية وتقول لي أهم التجارب التي وجدناها ناجحة ونسعى إلى أن نخطو على خطاها ولكن بالطريقة التونسية.
1: نعم، شكرا سيد كريم. يمكن هنا نستحضر التجربة الفنلندية، للأمانة هي يعني تجربة رائدة، لأن الطفل الفنلندي يبدأ مرحلة التعليم الابتدائي في عمر 7 سنوات، وهذا عنده دلائله، يعني أن الطفل يمر بمرحلة تحضيرية تقريبا أو من تربية ما قبل المدرسية، هي مرحلة كاملة يعني تقريبا تدوم 4 سنوات، 3 سنوات، 4 سنوات، 5 سنوات، 6 سنوات. وبالتالي يعني وكانها مرحلة كاملة لها يعني حتى إداراتها الخاصة، ولهنا يعني إشارة ربما للسياق التونسي. نحن كما قلت يعني المشروع بين إدارات مشتركة، وهذه ربما من الصعوبات. والوزارة الآن خاصة بمبادرة وزارة التربية واليونيسيف، فما فكرة توحيد البرامج، فما فكرة الوثيقة يعني المنهاج الوطني الموحد يعتمدوه الناس الكل، فما يعني اشتغال على التوحيد. في فنلندا هذا أمر محسوم، يعني هما اعتمدوا التحضيري وهذه المرحلة 4 سنوات مدخل لإصلاح المنظومة، أصلح التحضيري فأصلحت بقية المراحل. فممكن أن نستأنس بالتجربة الفنلندية، الأمان هي تجربة رائدة، وحتى على المستوى الممارسات البيداغوجية لو نتعمق فيها يصرى يعني كيف يدربون وكيف يعلمون الأطفال. فما البلدان الاسكندنافية كلها، هي حتى النرويج وهذه الدول، يعني تعتمد مثلا التعلم بالمحسوس، تعتمد التعلم في الطبيعة، تعلم في خارج الفضاء، الأقسام في الطبيعة إلى غير ذلك، يعني عندهم تجارب يمكن نستأنس بها.
0: بيعطيك صحة. لكل حال هم الفلسفة متاحهم قائمة على فكرة أن يكون الطفل طفلا، يعني أنه يدافع على طفولة الطفل حتى يبقى محافظا على معالم شخصيته كطفل داخل المدرسة، ولا نقوم بإعادة تركيبها على الطريقة التي نراها نحن وبطبيعة الحال نحن كمجتمع بصفة عامة. الفلسفة هذه المهمة أن نحافظ على طفولة الطفل داخل الفضاءات التربوية التحضيرية بطبيعة الحال، أنت قلت راو برشا متدخلين، هل عندنا نفس المنهاج نفس الوثيقة، وإلا كل واحد عنده تدخل خاص به في طريقتي في التعامل مع الفضاء المادة داخل القسم، في التعامل مع الأنشطة في تونس؟ كنت تحكي لي على ثم اشتراك بيداغوجي موحد، أم كل يدلو بدلوه في طريقة التعامل مع التلميذ التونسي في المرحلة التحضيرية؟
1: نعم نعم، شكرا، يعطيك الصحة يعني على السؤال الفني في علاقة بالمشروع ككل. يبدو لي نحن الآن في صميم المشكل، يعني قريبا ستصدر حقيبة تعتبر حقيبة تكوينية كاملة، حقيبة القسم التحضيري. يعني الآن هم بصدد يعني أعداد المكونين، سيتم تكوين كل الإطارات، سواء كان إطارات تتبع وزارة التربية أو وزارة شؤون المرأة أو وزارة شؤون دينية. فهنا ثم مشروع كامل، يعني يشتغل على هذه النقطة، يشتغل على توحيد المضامين تحت توحيد التعلمات انشئنا بين ضفرين أو الاستعدادات التي نشتغل عليها في القسم التحضيري، توحيد أيضا التمشيات والممارسات والمقاربات البيداغوجية، توحيد أيضا حتى المضامين وال

0: الوثائق المعتمده وادوات مثلا التقييم والمتابعه كلها، فما مشروع نامل ان يصل وان ينجح حتى نوحد وحتى نضمن ايضا انه عدم وجود اختلافات، لانه مثلا مشروع اذا يقتصر على وزاره التربيه هذا ماهوش كافي. ربما في التحضيري الان تم الاشتغال على التوحيد، بقي دائما الاشكال مطروح في 3 سنوات واربع سنوات هنا نقول لك
1: في العمر، يعني
0: اي في العمر مازال ما ثماش ربما ما يوحد بين المختلف الوزارات، لانه وزاره التربيه ما عندهاش 3 سنوات واربع سنوات، اذا هو يهم وزاره المراه ووزارات اخرى، فهمتني؟ فايضا هم يلزمهم يشتغلوا على هذا. يمكن ان نعتمد او نرى التربيه ما قبل المدرسه ليس تحضيري فقط، لا هي كما قلت هي مرحله كامله فيها 3 سنوات التلميذ. اذا التحضيري هو عباره السيزيان في المرحله الابتدائيه، ينجح من المرحله هذه ويمر للابتدائي، فهمتني؟
1: يعني هو في من سنه ثالثه عمره 3 سنوات حتىش يوصل 6 سنوات،
0: نعم
1: 3 سنوات في التحضيري،
0: 3 سنوات يعني في ما قبل المدرسة،
1: قبل المدرسة
0: 3 سنين 4 سنين و5 سنين يمر بالتحضيري. وزارة التربية لديها التحضيري اللي هو وقع ضمه هو الآن 8 لتوحيدي، هدف من أهداف الوزارة أن توحد، وحتى أصبح أيضا مجاني، كان ثم في مقابل توا أصبح مجاني من سنة 2023 أصبح مجاني في الأقسام التحضيرية الاشتغال عليه يعني بطريقة سليمة صحيحة بيداغوجيا تحدث علميا، يعني عكس ربما بعض الأطراف الأخرى اللي مازالت لم تصلها بعد الحقيبة ولم تتكون المدرس لم يتكون. مثلا نلاحظ في بعض المدارس الخاصة ربما أو في بعض المدارس الراجعة بالنظر لوزارات أخرى، يعني المدرس لازال يعني دون تكوين وفق المشروع هذا، الفكرة التوحيد وفكرة الوثيقة يعني الموحدة والمنهاج السنة التحضيرية الذي هو كما قلت لك الآن بصدد يعني تنزيله في الواقع.
1: هذه من زين نحكو على المشروع، يعني ان طالما ان الحقيبه لما تم اعتمادها خلينا نحكو على ما هو موجود سيدي. وتجربه ما هو موجود الحقيقه تجربه فيها الواضح فيها الملتبس فيها الغامض، يعني العائله التونسيه ليست لديها الحقيقه معرفه تامه بما هو موجود في القسم داخل المرحله التحضيريه، في المرحله التحضيريه بالاساس، ومن يدرس المعلم الحقيقه هل لديه تكوين خاص لا التقنيات البيداغوجية للمدرس، الفضاء في حد ذاته هل هو فضاء كلاسيكي فضاء أو فضاء مواكب للمعنى التحضيري، يعني الفلسفة بصفة عامة وتاع وزارة التربية هو أنه نقوم بتحضير التلميذ ويكون عنده ثمن استعدادات أولية يا سيدي، ولكن في مرحلة أنه أكدوا فعلا أنه يرى التلميذ يزم يحافظ على فكرة اللعب اللي هي موجوده حتى في الفلسفه داخل الانظمه التربويه الغربيه، ان يلعب التلميذ نحافظ على انه يعيش حياته في مرحله دي مرحله العفويه داخل المدرسه، يعني وفي القسم ماذا نجد في القسم؟ مكونات سيدي التقنيه والماديه والجوانب البيداغوجيه، في نفس الوقت كاينه باش نوصفوا تويك احنا ما هو موجود في القسم،
0: نعم.
1: وكيف وظيفه المنشط ولا المعلم شنو الوظيفه نتاعو بالضبط داخل القسم؟
0: نعم تفضل. شكرا شكرا استاذ كريم يعطيك الصحه. نعم نحن يعني في هذا الطريق طريق الى المدرسه سيكون طريقنا يعني فيه مراوحه بين الموجود والمنشود.
1: نعم نعم نحكي على الموجود.
0: نعم الان الموجود الامانه هو فيه يعني الكثير من الصعوبات، انا نقول صعوبات او اخلالات اللي هي نعمل على تداركها وعلى اصلاحها،
1: تحديات بالاساس هي
0: نعم صحيح المدرسة. هي تحديات ديزانجو تحديات ورهانات قويه جدا، ثم تحديات في علاقه بالاموال والمصاريف، يعني نعرف يعني هذه مثلا توحيد الاقسام التحضيريه يكلف ما يكلف، يعني مش بتحدث في الجانب هذا مش من اختصاصي، لكن ربما كما اشرت انت سنسلط الاضواء على الممارسات على ما يطلبه الولي اليوم. يعني لو ابدا انا يعني من مهنتي ربما ما أواجهه، وأنا كنت صرحت هذا وقلت حتى المشرفين والمسؤولين وفي الوزارة وغيره، المدرس التحضيري ومرحلة التحضيري اللي هي تنتمي إلى مرحلة ما قبل المدرسية لها خصوصيات تختلف عن المرحلة الابتدائية، تختلف تماما، يعني بيداغوجيات أخرى مختلفة، مضامين مختلفة، يعني مقاربات بيداغوجية مختلفة تماما تختلف. بالتالي أنا عادة كل سنة أكون مدرسي تحضيري ونختارهم وننتقيهم ونكونهم، بعد شنو يصير؟ ينقل المدرس، والا من عشان يعطوه قسم اخر ويجي مدرس اخر جديد، نعاود من جديد حتى وإن كان المدرس هذا لو قديم عنده خبرة مثلاً 10 سنوات أو 20 سنة وكان يدرس في الثالثة وفي الرابعة وفي السنة في سنة السادسة، يأتي ينزل إلى قسم التحضيري فنعيد التكوين معه من جديد، وهذه مشكلة تواجهنا كل سنة. دونك شفت الواقع هنا، الواقع المدرس من يدرس القسم التحضيري، هذه نبدأ بها من أول ما بدأ المشروع، كانوا من يتكون ومن يتم اختياره لتدريس القسم التحضيري يبقى دائما إلى أن يتقاعد. اتقاعدتك المجموعة الأولانية، أنا كنت قد اشتغلت في مدينة قربة وتحية إلى قربة وإلى المدرسين هناك، يعني كان أنا فعلا يعني تابعت وقيمت وكونت مدرسين من أفضل الكفاءات في التحضير، ولكن تقاعدوا هؤلاء يعني. واليوم نلقى أنفسنا التحضير ياخذوا مدرس مبتدئ، مدرس نايب، مدرس أي مدرس ياخذوا، وبالتالي نعاودوا المشكل نكونوا من جديد ويعاود ينقل المدرس ونجيب. هذا إشكال كبير برشا.
1: التحديات الصعوبات الأولى في الإطار التدريس في حد ذاته، نعم. اللي يفترض كما قلت أنت حتى وإن كانت لدى المعلم خبرة، ولكن مرحلة التحضيرية لديه خصوصية تفترض تكوين خاص،
0: نعم.
1: كبير الحقيقة، فيه البيداغوجي، فيه النفسي، يعني تأطير التلاميذ يعني ومسيرة حياة اليومية للتلميذ داخل للطفل في حد ذاته داخل القسم، يفترض الحقيقة شخصية بيداغوجية متميزة ومتنوعة، اللي هي شخصية المعلم لديه شكون كونه ويعلم ما هو موجود داخل القسم. يعني هذايا التحدي الأول، وهذا يلزم من يدرس يلزم يكون معلم عنده حد معتبر
0: من التكوين ومن الاستعداد
1: حاليا. يعني في كل عام ثم تكوين، وإلا كل مرحلة معينة كيفاش تتم عملية التكوين في حد ذاته؟
0: مفروض ثم برنامج وطني للتكوين كل سنة يتم ويرسل إلى الجهات المندوبيات ويتم التكوين، وفيه من بين المواضيع تهم السنة التحضيرية، فنستهدف ربما من تكون لا الجديد الوفد الجديد نستهدفه في تكوينه يعني في هذا البرنامج، وربما إذا ثم مواضيع جديدة يتم تكوين كل المدرسين.
1: يعني نحكي احنا نطوا في مرحلة التكوين لمن يدرس العناصر التكوين، على ماذا نركز في عملية تكوين المعلم؟ يعني التكوين بطبيعة الحال فيه المعرفي، فيه النفسي، فيه نعم. البيداغوجي، نعم. يعني فيه تكتيك كيف نتعامل مع أبنائنا، نعم. كل شيء،
0: نعم.
1: يعني أعطينا عناصر التكوين اللي تلقاها المعلم.
0: نعم نعم، أكيد المدرس خاصة الآن مع الحقيبة ومع المنهاج السنة التحضيرية يتكون في المنهاج، ما هو المنهاج، ماذا يتضمن، يتكون أيضا في كفايات مدرس القسم التحضيري. في بالك عندنا كفايات للمدرس لابد أن يتملكها مدرس تحضيري تختلف عن كفايات مدرس المرحلة الابتدائية، إذن له كفايات خاصة به، كفايات مهنية مطلوبة في تكوينه، يتعرف عليها الملامح المطلوبة فيه، فما ملامح خاصة في المدرس، إذن يتكون في هذه المسائل هذه اللي هي جديدة في علاقة بالمنهاج، مضامين المنهاج. بعد نمر به لمسائل ليس في علاقة به هو بمهنته، بممارساته في القسم، فيتكون مثلا من المواضيع المهمة اللي يتكون فيها هي تصميم الفضاء. تعرف لكون احنا الفضاء التربوي في القسم التحضيري وفي التربية ما قبل المدرسية يختلف،
1: له خصوصية،
0: له خصوصيات. مثلا المدرس ليس له مكتب، عندناش السبورة، عندنا يعني وسائل أخرى وتصميم آخر، تصميم آخر ومدخل خاص، وإذن هو عالم خاص، عالم خاص يتكون فيه المدرس، فما فضاء داخلي وفضاء خارجي. يتكون المدرس دونك في الفضاء، يتكون بعد في البيداغوجيات الخاصة بالقسم التحضيري، ثم بيداغوجيات خاصة
1: كنت فصل هنا البيداغوجيات الخاصة،
0: نعم. نعم هنالك بيداغوجيات، مثلا بيداغوجيا اللعب، يعرف ما معنى بيداغوجيا اللعب، كيف نوظفها، مثلا بيداغوجيا المشروع مهم جدا، بيداغوجيا المشروع، فالمدرس الطفل التحضيري يتعلم بالمشاريع، وهناك يقول المشاريع، نقوله فيلسوف التربية الأمريكي جون ديوي، ونقوله learning by doing، يعني التعلم بالممارسة، أي أن الطفل يتعلم وهو يمارس. نمشي إلى مونتيسوري، بيداغوجيا أخرى اللي هي التعلم بالحواس. دونك انا كي ندخل القسم التحضيري ما نلقاش مدرس عنده الطفل يسمع والطفل يشوف ويتذوق ويلمس وينمي حواسه، ماهوش قسم تحضيري بالنسبه لي. دونك هو يتعلم في هذه، في البيداغوجيات هذه، بيداغوجيا المشروع، بيداغوجيا التعلم بالحواس، بيداغوجيا اللعب، بيداغوجيات عديده، البيداغوجيا الفريقيه كيفاش يراعي الفروق الفرديه الاطفال لخاطر مختلفين، اذا ثم بيداغوجيات عديده المدرس يتكون فيها. مواضيع اخرى في علاقه بالانشطه الموجوده، انشطه اللغويه، فما موضوع مهم للغاية اليوم يعني يفرض نفسه، وهو في علاقة بمشروع كامل اللي هو تعلم اللغة وتعلم القراءة اللي هو الوعي الفونولوجي لا كونسيونس فونولوجيك او ما يسمى بالوعي الصوتمي او الوعي الصوتي مهم للغاية. الطفل يعني قبل ان يتعلم اللغة يدرك ويعرف من خلال الحواس من خلال السمع فقط ان اللغة هي جملة اصوات. صحيح. الكلمة الجملة هي جملة كلمات والكلمة هي جملة مقاطع وأصوات. فهذا الموضوع مهم الوعي الفونولوجي أنا أكون فيه المدرسين واستحسنوا ذلك. قال لك أنا توا الأنشطة اللغوية واضحة أصبحت عندي أنشطة الوعي الفونولوجي. أيضا أنشطة أخرى أنشطة المنطقية الرياضية مهمة جدا. الأنشطة المنطقية الرياضية هي اللي تأسس لتملك المفاهيم مفهوم العدد. الطفل يتعلم الترميز يتعلم يعني فهم مفاهيم يعني صحيحية ربما المواطن الذي يسمعنا ربما تصعب عليه لأنها فنية بحتة. ربما المدرس يفهمني كثيرا عندما نتحدث على مبدأ حفظ المادة ومنتحب الوظيفة الترميزية وغيرها من فهنا الطفل إذن هو ينمي هذه الحواس في إطار النشاط المنطقي الرياضي. الأنشطة الأخرى عديدة الأنشطة الإيقاظية الكل يتكون فيه من المدرس يتكون في هذه الأنشطة وبالتالي يدخل وهو يعني يحمل هذه البيداغوجيات وهذه أنا أقول الأنشطة عندها خصوصية خطر في علاقة بالنشن نقول أنا ماذا نستهدف ماذا ندرس في القسم التحضيري بين ظفرين ندرس هو اسمه تحذيري أو ما قبل المدرسة أي أنه نحن نحذره وانا مع هذا الاتجاه. هناك الخطر ثم هنالك اتجاهين او اتجاهان عفوا اتجاه يرى انه هذه المرحله لها تعلماتها ولها ولا باس ان ندرج تعلمات. هنالك اتجاه اخر يرى انه لا نحن كما اشرت سيادتك نحضر الطفل نحافظ على طفوله الطفل ونجعل الطفل يلعب وينمي هذه الاستعدادات الفطريه الاولى. صحيح. في بالك فما تجربة عملوها على يعني مجموعة من الخيل يعني التي ولدت في المناجم يعني ولدت هناك فبعد تبين أنها عمياء يعني لماذا؟ لأنها استعداداتها الأولى والفطرية العادية هي متوفرة مش مشكل غادي موجود عندها
1: في الفضاء في البيئة
0: صحيح لكن هي لم يتم تحفيزها ولم يتم تنشيطها. صحيح. فهنا احنا نشتغل على تحفيز وتنشيط الاستعدادات الاولى للطفل نحفزه
1: هذا معنى التحذير يعني
0: نعم هذا هو التحذير نحفزه وننشطه. دونك البعض انا راى العديد من الاولياء خاصه برشا يقول لك الاولياء يحب هكا ولده يقرا يحب ولده يحسب
1: اللي تنحكم بعد في التحديات رؤيه العائله التونسيه للمرحله التحضيري. لهنا يعني احنا توا الحقيقه واحنا نحكوا على من يدرس التكوين هذا المكثف واللي فيه عمق نفسي وعرفاني وبيداغوجي وفيه كذلك شخصية مميزة للمعلم. ليس كل معلم قادر على أنه يأخذ على عاتقه ويدرس في المرحلة التحضيرية.
0: نعم.
1: يعني اختيارنا للمدرسين لهنا اللي هو ليس اختيارا سهلا. هل أنه اختيار بمجرد أنه المعلم يقول أنا مستعد أم أنه وهذه وظيفة كبيرة للمتفقد أم أنه المتفقد يأخذ على عاتقه المسؤولية الكبيرة أنه يختار مجموعة أو يختار من ضمن مجموعة كبيرة مجموعة معينة يرى فيها أنها لديه الاستعداد في أنها تنزل إلى عالم الطفل والنزول إلى عالم الطفل وهو ارتفاع كذلك إلى عالم الخيالات الكبيرة للطفل التونسي. كيف نختار المعلم؟ يعني نعم. هذه المهمة الشاقة المتفقدة في بعض الحال تحكينا كيف اختيارك
0: فعلا أنا أسطر تحت كلمة شاقة نعم لأنه المتفقد ليس له خيارات كثيرة.
1: صحيح.
0: لأنه ليس من البداية نحن إذن ننتدي بمدرس تعليم عام تجد نفسك أمام مدرسين كلهم تعليم عام ستختار منهم مدرس للتحضيري وهذه هنا الصعوبة هنا المشقة وين يعني في اختيار المدرس من بين هو مش من الأول جاك خصيصا تحضيري لا.
1: صحيح.
0: فهنا ربما أنا يعني المتفقد أكيد يجتهد يبحث يعني يركز على رغبة المدرس واستعداده هذا مهم للغاية وأيضا الملامح الموجودة عادة يعني أنا ديما نقول ثم ملامح حتى جسدية وملامح بيداغوجية وملامح اجتماعية تواصلي ومش تواصلي
1: صحيح
0: هذا الملمح الاجتماعي المطلوب. أنا أقول مدرس لا يبتسم مش مدرس.
1: صحيح.
0: كيف المدرس ما يبتسمش لأطفاله في التحضير ما نجمش لاختاره فهمت كيفاش؟ ففعلا هنا دور المدرس ولكن كما قلت لك المدرس ليس له خيارات كثيرة هو يختار من بين المدرسين أنا دعوت هنا إلى حتى التكوين في التربية وتعليم في الإجازة التطبيقية في التربية وتعليم لما لا نحدث هذا وكأنه في السنة الثالثة وكأنه اختصاص نكون مدرس هذا نقوله بش يمشي للتحضير فهي حبذا لا يكون
1: من ضمن المقترحات تنخذها حتى في آخر الحصة. نعم. أنه كيف يمكن لنا أن نؤسس مشروع من المرحلة المراحل التحضيريه من اهمها تكوين المعلم في المرحله التكوين في التكوين الجامعي.
0: نعم.
1: انه يكون ثم في داخل التربيه والتعليم في الجامعه معلمين اختصاص مرحله تحضيريه، لما لا هذا في المستوى الاول. نرجع توا بعد ما تمثلنا شخصيه المعلم سيدي وشروط امكان انه المعلم يكون لديه المكتسبات المناسبه، وانه ثم ملامح معينه يجب ان تكون في المعلم، اهمها التواصل الاجتماعي، واهمها انه الرغبه، وانه لديه رغبه كامله في انه يتجه الى العوالم هذيك، عوالم الاطفال. توا في القسم، داخل القسم ماذا يوجد داخل القسم؟ الحقيقة احنا كعائلة تونسية، دائما اقول نحن كعائلة تونسية ليس لدينا دراية تامة بما هو موجود داخل القسم.
0: نعم.
1: المرحلة
0: نعم.
1: التحضيرية.
0: نعم.
1: كانت تصف لنا ما هو موجود داخل القسم والأركان التي يمر عليها المعلم ولديه دراية بها تؤثث حياة التلميذ اليومية. نعم. داخل القسم.
0: نعم. يعطيك الصحة، شكرا. مررت بي إلى المسائل الفنية يعني داخل القسم. يعني على كل حال، ما ربما سأركز على ما يميز القسم التحضيري، وفعلا وهذا يخلينا نعرف ونتعرف القسم التحضيري. أولا عندنا نشاط غير موجود في المرحلة الابتدائية، وأنا كنت دعوت إليه استئناسا بالمرحلة التربية مقدرة المدرسية والتحضيري، دعوت إلى تخصيص يعني هذا ما يسمى بالاستقبال. فالمدرس عنده مادة بلغة بين ظفرين، نقولوا نشاط، أي ما نقولوش مادة خاطر بمعنى التعلمات، لكن في التحضير نقولوا نشاط أو في التربية المدرسية. إذن له نشاط يدوم يعني وقت محدود في الدفتر متاعه يسجل، إذن الاستقبال. فيولي أهمية المدرس هو نشاط يبدأ إذن المدرس من حتى من قبل الساعة الثامنة، يستقبل الأطفال متاعه من أوليائهم، يسلم على أوليائهم، يرحب بالأطفال متاعه، يبتسم، يشجعهم، لأنه طبيعي جدا الطفل ينتقل من عالم إلى عالم جديد، هو عالم عائلته، عائلة أم وبوه اللي يعرفهم ويربط معهم علاقة حميمية أو حميمة الأحسن في اللغة، فينتقل إلى عالم جديد، وتصبح أنيسته هي مثابة أمه أو أنيسه مثابة المدرس الولي.
1: يعني الخروج من عالم إلى عالم، صحيح. يعني فيه نوع من مقاومة، حتى التلميذ تلقى في كثير من الأحيان لديه ردود فعل فيها البكاء وعدم القبول.
0: نعم. هناك وضعية. نعم.
1: هذيك علاش نحكوا على الاستقبال كنشاط.
0: أنا باش نزيد وصف واللي هو مهم ونأكد على المدرس هذا في تكوينه، نقوله الاستقبال المطمئن، وسجلها المطمئن، حتى تحرص على المطمئن. ما معنى مطمئن؟ تيش انت عندك مشكله في الدار جينا عبوس قمطريه دونك لازم انت تكون اكويون وتستقبل اطفالك بشكل جيد وبكلمات ترحيبيه وشجاع واحسنت ومرحبا بك وكذا، وهذا
1: فيها لباس، فيها الوان، اختيارك الالوان يعني،
0: وفيها حتى الهدايا فول العام والامبوله وغيره، كل هذا الكل يامن الاستقبال المطمئن حتى ينتقل الطفل الى هذا العالم الجديد وهو مطمئن، لانه فما امان، فما الامان مش فما خوف، لانه كما تعرف الطفل يبحث عن الامان، هو الامان هو حاجه من الحاجيات كما الاكل والشرب، الانسان اي انسان يحقق على الامان، راك تعرف سلم ماسلو هنا الاحتياجات الاحتياجات بعد في الاستقبال دائما ما يمرش مباشره الى الانشطه الاخرى، لا ما زلنا في الاستقبال، بعد الترحيب دخلوا وقعدوا حيوا العلم، يبدا حاله الطقس يا اطفال، اي نعم عندهم جداول إيقاظية يشوفوا حالة الطقس، يخرج واحد منهم ويشوفوا حالة الطقس، جو ممطر بارد سخون بارد اليوم كيفاش، مهم جدا أن هنا ننمي شنو، ننمي حواس الطفل، النظر باش يشوف الطقس باش يتفاعل مع الإحساس، أيضا الجداول الإيقاظية الأخرى شكون غايب شكون حاضر عندهم، يضبطوا شكون حاضرين، يحطوا الصور نتاع مثلا في خانة الحاضرين، واللي غايبين يحطوا له صورته في حان،
1: هذه في الأركان نتاع الاستقبال يعني.
0: هذا البداية استقبال،
1: وهي الحقيقة كما قلت أنت
0: يسمى جداول إيقاظية. نعم.
1: في مرحلة الاستقبال هي المرحلة الوسطى والانتقالية.
0: نعم.
1: اللي من فضاء إلى الفضاء الجديد داخل المدرسة. نعم. يعني في المسار هو داخل القسم بطبيعة الحال، هل أنه التلميذ في مرحلة هذيك يعني يكون لديه معلومة ومعرفة تامة بما هو موجود في المدرسة، خاطر القسم وحده، هل أنه القسم منفصل عن الفضاء المدرسي الكل، وإلا القسم داخل الفضاء المدرسي؟ يعني المرحلة هذيك هل أنه نجمه أن التلميذ وهو يدخل والطفل ويدخل يتعرف على هذا الفضاء العام قبل ما يدخل القسم تاعه ولا لا؟
0: نعم يعطيك الصحة. إذن هو فعلا في أول السنة عادة تحدث عن الأقسام التحضيرية داخل المؤسسات التربوية اللي هي تابعة للمدرسة الابتدائية. الفضائيات الأخرى ربما عندهم تصور آخر، لكن نحن
1: نحكي عن المدرسة.
0: نعم، المدرسة يكون فيها الفضاء منفصل، له مدخل خاص، له حمامات خاصة، يعني دي تواليت خاصين بالأطفال، كله خاص، مدخل خاص، يعني مستقل،
1: حتى نضمن
0: حتى الاستراحة. نعم،
1: نضمن أنه الطفل ما يواجهش صعوبات وتخليه ينفر من المدرسة.
0: وهو كذلك
1: صحيح. يعني
0: فالمدرس وبالتنسيق مع مدير المدرسة ينظم يوم مفتوح، يستقبل حتى الأولياء في اليوم، يدخل الأولياء مع أطفالهم ويعملوا جولة في الفضاء، يتعرفوا على القاعة، يتعرفوا على مكوناتها، يتعرفوا على يعني الساحة، الفضاء الخارجي ومكان اللعب، بالكل يتعرفوا عليه، الفضاءات كلها يتعرفوا عليها. وهكا تم يعني أنا أقول الإدماج، الانتجراسيون تاعهم بشكل يعني سلس، تعرفوا عليه الفضاء. نمشي معك أكثر. في آخر السنة كملنا سنتنا وأمورنا واضحة، عم جايب شو لسنة الأولى المدرس يعمل لهم زياره للمدرسه وبقيه الاقسام ويقعدوا في قسم السنه الاولى. واضح دونك هكا بالتدرج، يعني بشويه بشويه يكتشفوا الفضاء، الكل يكتشفوه ويعرفوا،
1: يكتشفوا الفضاء بالتدرج به. او احنا في القسم قلنا هنالك اركان، وبديت انت تحكي في الجانب النشاط في الايقاظ العلمي كذا. يعني مكونات سيدي الماديه داخل القسم ماذا نجد؟ نجد قلوا احنا تقسيم تواول بجنب بعضهم بالمعنى الكلاسيكي دائري. فهنالك اركان في زوايا القسم. ماذا نجد فيها؟ يعني انت كنت توصفنا داخل القسم.
0: صحيح. نعم نعم، ما يميز القسم يعني التحضيري فعلا هو هذه الخصوصيه في علاقه بالاركان وتصميم ولا التصميم وله تصميم خاص. لو انطلقنا من الاستقبال، استقبال لا يتم الاطفال في طاولات منفصلين، لا، يكون في فضاء هما لاصقين بعضهم متجمعين، يعني في شكل قوس هكذا يتجمعوا الكل مع بعضهم. يبدا لقاء حميمي، المدرس يقترب منهم. نضيف نشاط اخر في علاقه بالفضاء هذا يسموه فضاء الاستقبال، الاطفال يجلسوا بجانب بعضهم، المدرس كما قلت لك يحييهم ويرحب بهم ويمروا للجداول الإيقاظية. كذلك يمكن أن يتطرق معهم إلى سرد أحداث صارت في المنزل متاع أي طفل، يمكن أن يتدخل ويقول مثلا نزيد لأخوه الصغير يحكي عليه كذا، يعني باش نجعل الطفل ينتقل لها انتقال السلس يعني، ولا استقبال مطمئن. يعني هو يتحدث على حدث صار في عائلته البارح، رقد مليح كذا، ينجم المدرس في الفضاء
1: يطرح مسائل مواضيع وفيها يتفاعلوا الصغار مع بعضهم بالضبط. في سياق حوار تواصل
0: حتى
1: تفاعل
0: حتى أنا كذا يبدو
1: يعني كأنه يخرج التلميذ منك نوع من الحيطة والحذر من المجموعة بالضبط. إلى كيفية الانخراط داخل المجموعة الاندماج فيها.
0: دونك الهدف الاستقبال عنده دونك أهداف، وهذا المدرس يعني يحاول تحقيق الهدف هذه اللي هو الاستقبال المطمئن والاندماج. وهكذا يمر بعد ذلك إلى الأنشطة. طيب شنو عنا احنا؟ عنا إذن بعد عنا ورشات، عنا طاولات هكذا وكراسي يعني محيطة بها، يتوزعوا الأطفال حسب ورشات وحسب رغبتهم. ثم ورشة القولبة في الصلصال، ثم ورشة الرسم، ورشة يعني ورشات عديدة. يمكن المدرسة أن يبتكر حتى ورشة، ثم اللي يعمل ورشة روبوتيك، ثم يعمل ورشات اليوم فيها تجديد،
1: يعني قسمهم إلى مجموعات وكل ورشة عندها خصية، وللتلميذ أن يختار الورشة التي يراها مناسبة.
0: نعم، يعني ثم اشتغال على رغبة المتعلم على اختياره،
1: أن يكون يعني ثم نوع من
0: المرونة،
1: المرونة والحرية في التنقل داخل الفضاء القسم.
0: أكيد.
1: وبالتالي لهناك أنه يعني أول حاجة أنه الطفل ليس لديه موانع كبرى، هي الموانع ذيك قد تنفره من الفضاء، يعني حتى نحسن أنه اندماجه أنه يكون حر كيف ما هو في المنزل في غرفته أو في في في في في صحن الدار يا سيدي، انه يقوم بانشطه معينه، يجد نفسه داخل القسم يقوم بنفس تلك الانشطه ولكن مع اترابه بطريقه ممنهجه. ولديه اهداف.
0: نعم، يعطيك الصحه. نعم، مهم جدا وسطر تحت طريقه ممنهجه واهداف، لان المدرس صحيح هو يفسح المجال لكن لديه مشروع ولديه برنامج ولديه اهداف يشتغل عليها وانشطه معينه، يحضر الاطفال ويحضر لهم مثلا الوثائق التي يتم تلوينها في علاقه بمشروع مثلا. اذا كان هو عنده مشروع مثلا خروف العيد، يبدا الحار والخروف جاهز وحاضر ويبداوا هما في التلوين ولا في التلصيق ولا في فهمت. الاركان الاخرى فما عندنا اركان عديده، والمدرس لهنا له المجال ان يبتكر. انا ادعو المدرسين في بعض الاحيان حتى الى اضافه اركان اخرى ساشير اليها ربما. فما ركن التاجر، فالمدرس هنا بوسائل وبأدوات بسيطة ينجم حتى بقايا المشروبات وكذا يجمعها ويصففها وكأنه تاجر، والأطفال يلعبون تلك الألعاب الرمزية، واحد دور التاجر والآخر يأتي ويقتني من عنده، يقول له أعطيني كذا ويقول له تفضل ويقول له، فيتعلم التواصل هنا. فركن التاجر، ركن الحلاق، يعني أركان عديدة، ركن الصيدلية يبيع الأدوية. أنا نقولهم ضيفوا حتى ركن الماء، فوعاء كبير هكذا والطفل يتعلم فيه الأشياء التي ترسو والتي تطفو ويلعب بالماء. ركن الماء هذا، فما عندنا ركن آخر هو طريف جدا، ثم نسموه ركن الانزواء. فالمدرس يعد هذا الركن فضاء صغير هكذا، يمكن يكون يعني فراش صغير أو خيمة صغيرة. طفل جاء وهو يعني مرهق، لاحظ المدرس أنه مرهق، مثل نقص نوم ولا كذا، يمكنه أن يذهب وينام قليلا هناك، نعم ينزوي في هذا المكان. الطفل يحب الانزواء، في بعض الأحيان نجد صعوبة في إدماجه مع المجموعة، فركن الانزواء أيضا موجود مهم.
1: كما قلت هو مرهق وأنه يحب يختلي في راحة معينة، هو موجودة حتى في الفضاءات المدرسية في الأجنبية. المسألة دي أن التلميذ يمكن أن يختار النوم في وقت ما، ولديه الحرية التامة، وهذه مهم جدا أنه نوعا ما أنه الفضاء ليس غريبا عنه. كيفاش هو الفضاء ذي اللي داخل القسم هو فضاء، هو امتداد لما هو موجود في المنزل. باهي، يعني أنت كأنك قلت أنه ثم أهداف، الأهداف الكبرى ده في المرحلة التحضيرية داخل في هذه الأنشطة اللي فيها أنه زوايا معينة، كل حاجة كل زاوية عندها نشاط معين من تجارب الحياة اليومية لدى التلميذ والطفل بصفة عامة. يعني شنية الأهداف الأركان هذه؟
0: نعم شكرا لك. صح، إذن هي ربما نستلهم الأهداف من خلال حتى التسمية. تسميات، أنا نقول مثلا لو نأخذ المثال بتاع الأنشطة اللغوية، أنشطة، ما قالش قواعد لغة ولا قال قراءة ولا قال أنشطة لغوية. والأنشطة اللغوية لهنا يعني ترتكز على تنمية الحواس، حاسة السمع. فهنا أنا ربما أذهب بك إلى تشومسكي وإلى تعلم اللغة ونظرية الاكتساب لدى تشومسكي. تشومسكي شو يقول لك يعني بكل بساطة، الطفل كيف تعلم الدارجة؟ يقول لك تعلم الدارجة وهو في بطن أمه يسمع، وبعد عاد عويم وهو يسمع هكا ولا؟ إذا نشتغل على المدخلات، يسموها هي الانبوت، المدخلات. دونك جهاز اكتساب اللغة فيها المدخلات هذه للعينين والأذنين خاصة الاستماع. إذا فالمدرس هنا يشتغل على المدخلات بشكل جيد في التحضير، يسمع أبنائه قصصا، يسمع أبنائه قصائد شعرية صغيرة بسيطة، أغاني، أناشيد، يسمعهم يحفظون يعني مع هذه الأناشيد،
1: يتفاعلون معها،
0: يقرأ عليهم قصص، يحكي. فما مدرسات يعني يلبسوا لبسة الجدة ويقعدوا على الجلد ويدوروا تحلقوا بهم الأطفال ويحكيوا حكاية الجدة تروي الحكاية بتاع قبل. فهمتني؟ فإحنا معروفين بالحكاية هنا، أنا عندي حكاية كبيرة على الحكاية. فهمتني؟ على الحكاية. فنقول الشعب التونسي له حكاء، هو الأستاذ عبد العزيز العروي. إذنك احنا في تقاليدنا
1: نستلهم منه كثير من الحكايات،
0: نستلهم العبر. فالطفل هنا وهو يستمع إلى القصة بصوت المدرسة، بالقصة الإلكترونية المسموعة من هنا، هو يملأ الخزان. قل وهنا يجي التحذير والاستعداد. عندما نمر معه إلى المرحلة التحذيرية فيكون هو لغته الشفوية ثرية، خزان مليان بلغة أخرى،
1: قادر على أن يستثمر تلك العبارات وكذا.
0: ها هو كالاستثمار. دونك نجول المخرجات،
1: كيف يعبر،
0: يحكي تشومسكي دونك على المخرجات اللي هو باش يتكلم وباش يكتب. دونك يبدا الخزان معبر. دونك الخزان اللغوي. دونك هذه الأنشطة يعني عندها خصوصية. أنا أقول لا الأمر إلى أن يتعلم يعني يعني بشكل صريح.
1: معنى كلاسيكي للكلمة.
0: أنا أقول مثلا باش يكتب الكلمة وباش يتعلم كلمة، يكفي أن يعرف صوتها، يعرف أن الجملة مجموعة أصوات، مجموعة كلمات، والكلمة مجموعة مقاطع. فهذا يعني مرحلة مهمة تخلي الطفل بعدين يمر إلى تعلم القراءة أو تعلم اللغة بشكل ميسور يعني للغاية.
1: هذه خلينا نحكي على الذكاء والذكاءات، يعني الذكاء العاطفي كذا. كان تحكينا يعني تنميه هذه الذكاءات هذه اللي هي في الاخر التلميذ والطفل بصفه عامه لديه الاستعدادات الاوليه والفطريه، كيف يمكن أن ننمي هذه الذكاءات؟ وانت قلت ويكا انطلاقا من المحسوس، من المسموع، من المشاهد، وانه هنالك وضعيات وانشطه يقوم بها المعلم او المنشط داخل القسم، وانه الانشطه هذه تتجه الى الكيان الحسي لدى التلميذ وتنمي لديه الخيالات. لكن الذكاء التواصلي والاجتماعي والعاطفي، وخاصة العاطفي لنا، كيف نشتغل عليه داخل القسم؟
0: نعم نعم، شكرا، يعطيك الصحة. إذن الأنشطة هي إذن أكيد تتشابك، صحيح يعني كل أنشطة لديها يعني أهداف خاصة، ولكن هي في النهاية تتشابك كما قلت. إحنا في النهاية هو هل الذكاءات هذه والقدرات الطفل ننميها في النهاية؟ إذا المدرس يعني فعلا يشتغل على الأنشطة الإيقاظية، الأنشطة فما الأنشطة الفنية، فما الأنشطة الأخلاقية، كلها إذن تصب في نفس الوادي. إذن كيف نجعل الطفل إذن يحسن التواصل، يحسن التواصل مع أصدقائي؟ مثلا نعطيك مثال حتى في اللمجة، في اللمجة مثلا لو طفل لم يجلب لمجته، هنا المدرس بطبيعة الحال سيطرح الموضوع على الأطفال، وممكن أن يتقاسموا اللمجة ويعطيوا لبعضهم، وبالتالي هنا اجتماعيا نقول سينمو، يعني تواصليا سينمو الطفل، لذلك نفسح المجال له لكي يعبر، لكي يتواصل، لكي يتفاعل مع أصدقائه، يشارك هو في الأنشطة، يمكن هو أن يقترح، هنا مهم هم أن يقترح، يمكن أن يقيم الطفل، إذا نشك التقييم احنا الصريح له، هو يقيم أداء صديقه ويقيم أداءه، وبالتالي هنا هذا الكل يجعله ينمي قدراته الكل واستعداداته الكل وينمي ذكاءه، وبالتالي يكون هو يعني نمى. كان تحدثوا بلغة علم أعصاب التربية، تعرف أنه الطفل يعني عند الولادة يكون دماغه تقريبا فيه حوالي 100 مليار خلية عصبية، 100 مليار خلية عصبية، معظمها يعني غير مرتبط، لا يمكنها بطبيعة الحال دور التجارب، لعب محسوس، دور المحفزات هذه والمثيرات، كما قلت لك المثيرات، الألوان مثيرات، الأناشيد، الموسيقى، القرآن، كل هذه مثيرات سمعية، ثم المثيرات الذوق، يعني تذوق، يعني هم تعرف عندهم في المشاريع ممكن يكونوا مثلا عندهم وجبة باش يعدوا وجبة مع شنال المسفوف بالرمي مثلا ويعدوها ويسموا الشجرة وأين تنبت وكيفاش وكيف المكونات، وبعد يعدوا ويتناولوها في اللمجة، كلهم يتناولوها،
1: يعني يعيشوا التجربة كاملة، وداخل هذه التجربة التذوق سيدي والأكل يتعلم ويحسن ويعلم جيدا المكونات، وفي علاقة بالأشجار هي البرشة. أنا توا سياقات المعاصرة والآن وهنا اللي ولينا نحكي فيها برشة على التكنولوجيات الجديدة وعلى التطبيقات وعلى الوسائط التي يمكن أن يستعملها المعلم، هل يمكن لنا أن احنا نحكي على الملموس والمحسوس ونتحدث عن المدخلات وكل شيء، ونتحدث عن كيف يتعامل الطفل التونسي مع هذه التجارب المرتبطة بحياته اليومية؟ هل يمكن أن نتحدث عن إمكانية توظيف التكنولوجيات الجديدة، أم نترك الفضاء داخل قسم التحضيري فضاء نقوله محافظ على العفوية والتلقائية المرتبطة بما هو حسي فقط؟
0: نعم نعم، هنا كيف ثم اختلافات، ثم اتجاهات. هنالك من يقول أنه نترك الطفل، واليوم خاصة في بعض الدول الاسكندنافية كما نتابع، يعني ثم عودة إلى المحسوس، عودة إلى الورقي، عودة إلى المباشر، وتخلوا عن بعض الأدوات الرقمية والتكنولوجية، لما لها من آثار ويعني سلبية على خاصة النمو الطفل وعلى دماغ الطفل وعلى تعلم الطفل. وهنالك إذن اتجاه يقول لك لا، حتى توا احنا في المرحلة الابتدائية مثلا لو تتابع البرنامج التربية التكنولوجية في السنة الأولى والسنة الثانية لا يوجد حاسوب، ما نش حاسوب، كلها تقنيات التشييد، تقنيات القص والتلصيق، تقنيات الفلاحية، نبتة الفول كيفاش نزرع النبتة، كيفاش نحمرها، كيفاش نحافظ عليها، كيفاش نسقيها، النسج، الخياطة، كلها يعني تقنيات يدوية، يدوية يعطيك الصحة يدوية. وهذاك هو التربية التكنولوجية منين جات؟ هي جات من هنا. الإنسان ما تعرف هو كما يعرفوه يقول لك سيت النمو فابير، الإنسان هو يعني صانع أدوات، صانع أدوات. فصنع قبل الشوكة وصنع المحراث العربي، وبعد ولا ما شاء الله محراث يعني متطور وأصبح اليوم يستعمل حتى في تقنيات وتطبيقات. فهي مجرد أداة، هي وسيلة. هذا الاتجاه في علاقة بالمرحلة الابتدائية. فأنا أقول نفس الشيء إذن في التحضير، حتى وإن وظفنا بعض التطبيقات نوظفها بحذر، ما يساعدنا فقط وليست هي الكل وليس
1: لا يتعرض التلميذ إلى الشاشة مثلا في داخل القسم، أن لا يعني نوظف التكنولوجيات في سياق معين، مثلا تعمل فيديو ولا ولا صوتي
0: أوديو. نمشي معك في الأوديو. إذا احتجنا الفيديو في حاجة معينة بس ممكن هذا فقط، لكن لا يكون هو كل الطفل يستعمل يعني الشاشة ويستعمل
1: لا يتعامل مع التكنولوجيات الجديدة والأدوات هاي برش. احنا انت كنت تحكي على البذرة والفولة في سياق الأنشطة اليومية للتلميذ التونسي، من ضمن الأنشطة هو علاقته بالمحيط، يتمثل بداية التمثل لمعنى أنه يعيش في فضاء فيه الأشجار، فيه الأزهار، فيه المحافظة على تلك العناصر الطبيعية المهمة في حياته. يعني كيف هل أنه التلميذ في القسم التحضيري يبقى داخل القسم ليكتشف هذه العناصر، أم يخرج إلى الفضاء داخل المدرسة، أم ماذا؟ يعني كنت تحكينا على جزء من الحياة اليومية للتلميذ في علاقة بمحيطه وبالطبيعة بصفة عامة.
0: نعم، يعطيك الصحة، شكرا. إذن أولا الفضاء القسم التحضيري يتضمن فضاء خارجي إضافة الفضاء الداخلي الذي تحدثنا عنه وتحدثنا عن مكوناته وكذا وتصميمه. عندنا فضاء خارجي، إذن فضاء خارجي فيه ألعاب، ممكن تكون فيه نباتات، تكون فيه أشجار. إذن المدرس هنا قد يلتجئ إليه مثلا عندما يكون هنالك مثلا تجسيم أو معشان عجينة معينة، تراب يحتاج إلى طين، يحتاج إلى كذا، فحسب خصوصيات كل جهة يعني. فهنالك من مثلا في جربة أكيد يستعملون الطين ويخرجون إلى الفضاء الخارجي لكي يصنعوا هذه الأدوات. هذا بطبيعة الحال لا ينفي أن المدرس، وهنا بتبعت حال حسب الإمكانيات، لأني أنا أتابع ربما بعض التجارب في المؤسسات الخاصة للتحضير في المؤسسات الخاصة، الذين يخرجون بأبنائهم إذن إلى بقية الفضاءات، يخرجون إلى المخبزة، يخرجون إلى الحديقة، يخرجون إلى البلفيدير، يخرجون إلى الجبل، يخرجون إلى ويقومون بأنشطة يعني على في الميدان، لكن ما زال ما هوش كثير، ما هيش داخلة في ثقافتنا. في إمكانياتنا نأمل أنه تتاح الفرصة للقسم التحضيري حتى يقوم بالزيارات هذه التي تعزز
1: اكتشافه للمحيط. نعم، داخل الفضاء المدرسي في حد ذاته أكيد هناك حديقة. وداخل الحقيقة الحديقة
0: تنمي الوعي
1: أنه التلميذ يخرج لذلك الفضاء لتنمي الوعي، هذا مهم جدا. طيب احنا عرفنا تقريب الأنشطة اليومية للتلميذ التونسي، ولكن الرهانات نتاع القسم التحضيري عرفناها وأهدافها، والمعلم لديه وعي بها وكل نشاط يقوم به يحقق من خلاله أهداف معينة جزئية، ولكن كي تتراكم تولي عندها أثر إيجابي على شخصية التلميذ. لكن المرحلة التحضيرية زاد العائلة التونسية دائما تتعامل معها بشكل مغاير الحقيقة، ولديها أحكام مسبقة حول تلك المرحلة، وكأنها مرحلة يجب أن يكتسب فيها التلميذ تعلمات، وأثر تلك التعلمات نجده على الكراس، فتلقى المعلم الحقيقة يواجه هذا المد من تلك الأحكام المسبقة. كيف تتعامل المدرسة والمعلم مع تصورات العائلة التونسية لمرحلة التحضيرية؟
0: نعم، مهم، سؤال جيد، يعطيك الصحة أستاذ كريم. وهذا ما يعني أنا أؤكد عليه، مسألة الخطة الإعلامية ومسألة تحسيس الولي والتوعية والإعلام. هنا يأتي دور الإعلام، لذلك أنا ثمنت هذه البرامج، وهذه مهم جدا أن يعرف الولي وأن نمرر للولي المواطن التونسي هذه الرسائل، الى الطمأنة التي تجعله كما تعلم اليوم نحن مررنا من العائلة الممتدة الى العائلة النواة. كان قبل العائلة تجيب أربعة أو خمسة ويلبسوا من بعضهم وعايشين كما نقول احنا. اليوم العائلة نواة قاع عنده حيد واثنين ومن النهار الاول هو يصرف يعني. فأنا دائما أقول للمدرسين التلميذ اليوم باهظ جدا، فتلقى الولي يعيش هذا الضغط ستريسي يعيش الضغط. لا، لابد أن نرسل له هذه الرسائل الطمأنة عبر الإعلام الرسمي وحتى في المباشر الجلسات لقاءات مع الأولياء من قبل يعني المدير المدرسة من قبل المدرس بيده ويشرح لهم الأهداف ويطمئنهم ويعطي لهم رسائل الطمأنة ويفهمهم شنو التحذيري. راهو التحذيري بالعكس عندما نمر بتحذيري سليم صحيح حسب ما رسمته الوزارة وحسب ما تقره اليوم البحوث والدراسات العلمية كما قلت احنا احتكامنا راهو للبحوث والدراسات العلمية هذا هو الذي يقودنا. فهنا الولي أكيد سيطمئن وسيعرف أن ابنه سينجح في المستقبل أكثر إذا مر بالتحذيري تحذيري سليم. للأسف اليوم نجد الولي الذي لا يعرف التحذيري وهدف التحذير ولا يفهم يعيش هذا الضغط ويطلب من المدرسة أن تعلم ابنه أشياء ربما تستبق حتى
2: الحروف
0: والحروف والأعداد ويزن ويقرأ وكذا ويقول لك نحضر فيه للسنة الأولى يعني كانوا يعني يزن يدخل السنة الأولى. فعلا أنا أقول لك فما عدة أطفال في تونس وكأنهم يعيدون السنة الأولى. أنا أقول لك
2: أخطر حاجة
0: يدخلون إلى السنة الأولى بتعلمات السنة الأولى تقريبا كاملة يعرف يكتب ويعرف يقرأ ويعرف يحسب.
2: ولكن المخرجات من بعد كما قلت أنت هل نصل بإليه في المرحلة المتقدمة في الأكاديميين ولا لا؟ هذا الواقع الذي يجب أن نوضحه للعائلة التونسية أن تكون واضحة أن المرحلة التحضيرية لديها خصوصية وأن تتبع المشروع التربوي بصفة عامة لوزارة التربية. أعطينا بشكل ملخص وموجز قراءتك للمستقبل المرحلة التحضيرية كيف تراها كمشروع مهم بالنسبة للتكوين المعرفي للطفل التونسي وأن يحافظ بطبيعة الحال على طفولته داخل المرحلة التحضيرية.
0: نعم يعطيك الصحة. إذن سؤال أكيد يرمي بناء في المنشود يعني أكيد في المنشود والمنشود يعني أكيد يعني سنحلم قليلا
2: حقنا نحلم الحلم
0: حقنا نعم حقنا نعم. هو مشروع رائد للأمانة كما قلت أنا مدخل كبير جدا من مداخل الإصلاح. وهنا أنا أذكر زميلا يعني قال كلمة مهمة قال لو نوقف كل المشاريع وناخذ كل مشروع في سنة واحد نهتم به نركز وهكذا سننجح. لأن يعني عندما نشتغل على المشاريع إذن سيتشتت المجهود وتتشتت الأموال فنركز. لو نقول أنا نحلم
2: في المستقبل
0: نقول السنة القادمة يقولوا هذه سنة التحضيري تخصص الأموال كلها للتحضيري ونهتم بالقسم التحضيري تجهيزا وتكوينا فهمتني؟
2: أعطينا أهم الأحلام يا سيدي.
0: أهم الأحلام أنه أنا أرى في يوم ما إدارة لا هي بالمرحلة ما قبل الدراسة كلها مع بعضها إدارة تجمع بمختلف الوزارات إدارة واحدة للقسم التحضيري. يكون عندنا وثائق يستعملها المدرس في علاقة
2: بالمحفظة أنت كل
0: مشير إلى في المحفظة هذه الحقيبة إن شاء الله تأتي على في الميدان ويستعملها المدرس ويكون عندنا وثائق حقيقية حتى لا نستعمل تلك الوثائق ربما لا تتحد بناء على الممارسات الأصلية. فاليوم نكتبه في التلميذ في التحضير نكتبه ويتعلم يكتبه هو مازال فهمتني مازال يعني القدرات الحركية الأولى مازالت ما مش مستعدة فهمتني.
2: ثم والتكوين المعلم آخر حاجة هي تكوين المعلمين في المستوى الأكاديمي الجامعي في اختصاصات مرتبطة بالمسألة التحضيرية. يعطيك الصحة سي
0: فقط ربما يعطيك الصحة إضافة صغيرة في علاقة بالتكوين المدرسين. صحيح أن جامعات خاصة بالتربية ما قبل المدرسية كما درمش وطفولة إطار الطفولة درمش وغيرها، ولكن نحن عندنا إجازة تطبيقية في التربية التعليم نأمل أنه يكون فيها ماستر خاص بالتربية ما قبل المدرسية. نعم
2: إذا هذا الأمل المشروع بطبيعة الحال في سياق الحديث عن نجاح المرحلة التدريس المرحلة التحضيرية ما قبل مدرسية بطبيعة الحال مع سيتي جيني مسعودي وهو باحث في الشأن التربي ومتفقد عام المدارس الابتدائية. شكرا لك يعطيك الصحة على الإضاءات التي قدمتها لنا في حصة اليوم. بطبيعة الحال قبل ما ننتهي باش ننسوش أغنية اليوم أغنية المدرسة غناء كورال فسيفساء والحان لطفي بوشناق كلمات صلاح الدين بوزيان. شكرا على الاختيار هذا الأنيق والرشيق.
0: شكرا أستاذ كريم.
2: أحب أغنية الطريق إلى المدرسة.

الطريق إلى المدرسة. الطريق إلى المدرسة. الطريق إلى المدرسة مشي ولهو ودهشة وتعلم، نلاعب فيها الحياة بشتى فصولها، تلك دروبها إلى الأمل. الطريق إلى المدرسة مع كريمة طرابلسي.

0: أنغام من كل مكان.
1: أنغام من كل مكان.
0: أنغام من كل مكان. في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
1: مع مروان البدوي،
0: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
2: السلام كلام المسافر في نفسه للمسافر في الجهة الثانية. السلام كلام المسافر في نفسه للمسافر في الجهة الثانية. السلام حمام غريبين يقتسمان الهديل الأخير على حافة الهاوية. السلام حنين عدوين كل على حدة للتثاؤب فوق رصيف الضجر. السلام أنين محبين يغتسلان بضوء القمر. السلام اعتذار القوي لمن هو أضعف منه سلاحا وأقوى مدى. السلام انكسار السيوف أمام الجمال الطبيعي حيث يفل الحديد الندى. السلام نهار أليف لطيف خفيف الخطى لا يعادي أحد. السلام قطار يوحد سكانه العائدين أو الذاهبين إلى نزهة في ضواحي الأبد. السلام هو الاعتراف علانية بالحقيقة ماذا صنعتم بطيف القتيل. السلام هو الانصراف إلى عمل في الحديقة ماذا سنزرع عما قليل. السلام هو الانتباه إلى الجاذبية في مقلتي ثعلب تغويان الغريزة في امرأة خائفة. السلام هو الآه تسند مرتفعات الموشح في قلب جيتارة نازفة. السلام غناء حياة هنا في الحياة على وتر السنبلة. السلام رثاء فتى ثقبت قلبه شامة امرأة لا رصاص ولا قنبلة.

0: نجيب محفوظ. الخوف لا يمنع من الموت، ولكنه يمنع من الحياة، والسلام هو الطريق الوحيد للحياة.
1: أنغام من كل مكان.

0: أريد سلاماً لأرض السلام، أريد طعاماً لكل الجياع، أريد مكاناً ينام الصغار به دون خوف ودون انقطاع.
1: إذاعة تونس الثقافية.

سلام على من يشاطرني فنجان القهوة في الصباح. سلام على من يترك نافذته مفتوحة لمرور الضوء. سلام على الذين يحبون السلام ولا يملكون سواه.

0: علي بن أبي طالب رضي الله عنه: اصحب الناس بأخلاقهم، واصحب نفسك بعقلك، واصحب ربك بصدقك، تعش في سلام.
1: أنغام من كل

0: أنغام من كل مكان.
1: وأنت تعد فطورك فكر بغيرك، لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك، لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك، من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت بيتك فكر بغيرك، لا تنس شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك، ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك، من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك، قل ليتني شمعة في الظلام.
2: أنغام من كل مكان مع مروان البدوي.

0: أنغام من كل مكان.
1: أنغام من كل مكان.
0: أنغام من كل مكان. في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
1: مع مروان البدوي،
0: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
2: قطر الندى، قطر الندى، رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى، قطر الندى، موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى، قطر الندى، لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمل الكتاري.
0: أوفياء إذاعة تونس الثقافية، أعمتم صباحا وطاب يومكم، وأسعد الله أوقاتكم بالخير والبركة والهناء، وكلل أعمالكم بالفوز والنجاح.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: تبدو حاجة الإنسان إلى التنقل مخلوقة فيه، موضوعة في طبعه، قائمة في عقله ووجدانه، فكأن الإنسان منذ بدء الخليقة ميال بالسجية إلى تغيير المكان الذي يقيم فيه، فيغادره إلى حين قد يطول وقد يقصر، أو يفارقه دون رجعة. نسمي ذلك سفراً أو هجرة أو رحلة أو ضرباً في الأرض كما يقال أيضاً. كان العرب أهل حضر وأهل بداوة وصحراء، بعضهم يسكن الحواضر والمدن، وبعضهم الآخر قبائل رحل لا يستقر بها المقام، فهي في ترحال دائم تبحث عن الماء والكلأ قوام حياتها وحياة إبلها وخيلها وماشيتها وسائر الحيوان الذي يعيش معها ومعه تعيش.

0: قطر الندى.
1: إن السفر أنواع، والرحلة أصناف وألوان تتعدد بتعدد الأسباب والمقاصد واختلاف الدوافع والغايات. قد يكون السفر إلى مكان قريب، فما هو إذن إلا غياب مؤقت وفراق لا يطول، وقد يكون إلى أرض بعيدة وبلاد قصية، فهو في هذه الحالة مغامرة لا بد من الاحتياط لها والتبصر بعواقبها.

0: قطر الندى.
1: أيا كان السفر، فلحظة الفراق فيه صعبة عسيرة، شاقة على النفس مريرة، للمسافر ولمن يخلف بعده من الأهل والصديق والحبيب على حد سواء. يقول المتنبي: رحلت فكم باك بأجفان شادن علي، وكم باك بأجفان ضيغمي. ويقول البحتري: الله جارك في انطلاقك، تلقاء شامك أو عراقك، لا تعذلني في مسيري يوم سرت ولم ألاقك، إني خشيت مواقفا للبين تسفح غرب ماقك، فتركت ذاك تعففا وخرجت أهرب من فراقك. ويقول ابن زيدون مصورا لحظة الفراق ولوعتها: أضحى التنائي بديلا من تدانينا، وناب عن طيب لقيانا تجافينا، ألا وقد حان صبح البين صبحنا حين، فقام بنا للحين ناعينا.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: كم كان الرحيل ولا يزال سبباً في معاناة المحبين، ولكم تفننت مختلف الآداب والثقافات في تصوير هذه المعاناة وبيان علاماتها وآثارها. وشعرنا العربي منذ الجاهلية حافل بمثل هذه الصور، صور الألم الذي لا ألم بعده، إذ يفيق المحب فلا يجد أثراً لمن يحب، وقد سارت الإبل بالحبيبة وبعدت بها الشقة ونأت. فيكون الوقوف على الأطلال، ويكون البكاء والاستبكاء، وتكون المأساة التي تنهد لها الجبال جراء السفر والرحيل وجراء أسباب أخرى. ولعنترة ابن شداد في هذا المعنى شعر غير متداول بكثرة، لكنه يقطر حزنا وشوقا، ومنه قوله: وخبر عن عبيلة أين حلت، وما فعلت بها أيدي الليالي، فقلبي هائم في كل أرض يقبل إثر أخفاف الجمال. لحى الله الفراق ولا رعاه، فكم قد شك قلبي بالنبال. أما امرؤ القيس فقد قال في مطلع معلقاته الشهيرة: كأني غداة البين يوم تحملوا، لدى سمرات الحي ناقف حنظلي، وقوفا بها صحبي علي مطيهم، يقولون لا تهلك أسا وتجملي. مشهد مؤثر دون شك، فهذا شاعر عاشق يصف حاله بعد رحيل الحبيبة منذ يوم، فكأنه يشق الحنظل ويترشف مرارته ويكاد يهلك لولا حضور صحبه وخلانه يحملونه على الصبر والتجلد حتى لا يموت ويفنى حزنا على رحيل الحبيبة.

0: قطر الندى.
1: قلنا إن السفر أنواع وأصناف، براً وبحراً وجواً، وقد استعمل الإنسان عبر تاريخه الطويل وسائل للسفر تساعده عليه وتخفف من وطأته وعسره. فبعد الحيوان من ناقة وفرس وغيرهما، اخترع القطار والسيارة والسفينة والباخرة والطائرات بمختلف أنواعها. لكن أيًا كان السفر وأيًا كانت وسيلته، فهو مركب وعر وتجربة محفوفة بالمخاطر، وما من مسافر إلا وله زاد يقيم به أوده ويسد رمقه من ماء وطعام وما إلى ذلك مما يحتاجه المسافر في الطريق، يسمى ذلك زاد المسافر. والحقيقة أن المكتبة العربية الإسلامية زاخرة بالكتب التي اتخذت من زاد المسافر عنوانا تستعمله على وجه المجاز بطبيعة الحال، ولذلك ما له من الدلالة. ومن أشهر هذه المصنفات كتاب زاد المسافر وقوت الحاضر لأحمد بن الجزار القيرواني، وهو طبيب وصيدلاني مشهور عاش بين القرنين الثالث والرابع الهجريين. له كثير من المصنفات ذات القيمة الرفيعة في الطب والصيدلة، فكانت تعتمد في المشرق العربي وفي بلاد الأندلس، وكان لها أثر في أوروبا منذ القرن العاشر الميلادي. ويقال إن نابليون بونابرت أخذ معه نسخة من كتاب زاد المسافر لابن الجزار في حملته على مصر سنة 98 و700 ألف، مما يبرز قيمة الكتاب وشهرته. وقد أراده صاحبه زاداً للمسافر والمقيم معاً، أي للإنسان في حله وترحاله، زاداً لازماً لا يستغنى عنه.
0: قطر الندى.
1: تختلف الأسفار باختلاف غاياتها، فتكون للسياحة وتكون للتجارة وتكون في طلب العلم والمعرفة، وقد تكون لمآرب أخرى. فإن كان السفر للسياحة فهو متعة العين وبهجة الفكر وراحة النفس والوجدان والفائدة الجمة الواسعة، وإن كان السفر للتجارة فثم الربح وثم الغنم الوفير، وإن كان السفر في طلب العلم فهو الفوز والنجاح المبين، أو هي المغامرة والمعاناة أحياناً قد تدرك حد المأساة. لنا في أدبنا العربي آثار من الأدب الرفيع تحكي أروع قصص السفر في طلب العلم، ومن تلك الآثار كتاب الأيام، وقد حكى فيه طه حسين قصة سفره من الريف المصري إلى الأزهر في القاهرة، وروى في جزئه الثالث وكان يسمى المذكرات أخبار رحلته إلى فرنسا لاستكمال الدراسة والتحصيل بين سنتي 1400 و1800 ألف، ليعود منها دكتورا في التاريخ مصحوبا بزوجته الفرنسية سوزان بريسو التي ساعدته في ديار الغربة وأنارت له الطريق، فخفق لها قلبه واتخذها زوجا له، وقال عنها: هي المرأة التي أبصرت بعينيها.

في كتاب الأيام تتكامل الإرادة والعزيمة والعاطفة المخلصة النبيلة على أساس من تحدي الألم والحزن وتحمل أوجاع الجرح العميق لتشكل مشهداً من أروع مشاهد الملحمة الإنسانية. ومع كتاب الأيام لا بد من ذكر موسم الهجرة إلى الشمال للكاتب السوداني الكبير الطيب صالح، وهي رواية ذائعة الصيت كذلك في أدبنا العربي الحديث، وفيها يسرد كاتبها حكاية شاب سوداني اسمه مصطفى سعيد سافر إلى إنجلترا في طلب العلم، فكان ما كان.

وإذ وضع الكاتب المصري الكبير يحيى حقي روايته المعروفة قنديل أم هاشم، فقد أراد أن يحكي لنا حكاية الشاب المصري إسماعيل الذي سافر إلى أوروبا طلبا للعلم، ومنها عاد طبيبا للعيون ناجحا في بدايته، ثم متعثرا خائبا لأنه اصطدم بجهل بيئته حين أراد أن يحمل إليها شيئا من عقلية الآخر الغربي ورؤيته للكون والوجود. فالسفر إلى عوالم أخرى في طلب العلم والمعرفة هو سبيل الفوز والنجاح حتما، لكن قد تنقدح من صدمة الحضارات شرارة، وقد تندلع من احتكاك الثقافات نار، قد تخلفان حريقا ليست الذات وحدها مسؤولة عن نشوبه. فإن كانت قصة الأيام ملحمة ونورا بعد ظلمة، فالحكاية في الموسم والقنديل مأساة وأي مأساة.

في الثقافة العربية الإسلامية قديمها وحديثها لون من الأدب يسمى أدب الرحلة، وفيه يعمد المسافر أو الرحالة إلى تدوين ما شاهد وتسجيل ما عاين، ينقل بذلك صورة وأخبارا وأوضاعا وأحوالا ووقائع ومشاهد من البلدان التي زارها والأمصار التي مر بها. وقد اشتهرت في هذا الباب من التصنيف مؤلفات، منها في القديم رحلة ابن جبير للرحالة الأندلسي محمد بن أحمد بن جبير، ومنها تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار المعروفة اختصارا برحلة ابن بطوطة الرحالة المغربي ذي الشهرة الواسعة على الصعيد العالمي. ومن هذه المصنفات أيضا رحلة التيجان التونسي المعدودة مرجعا أساسيا عظيم الفائدة في معرفة البلاد التونسية، مثلما يؤكد ذلك العلامة حسن حسني عبد الوهاب. أما في الزمن الحديث فكتب الرحلة كثيرة ألفها أصحابها، خاصة في القرن التاسع عشر حين اكتشفوا أوروبا وحضارتها، فتحدثوا عن ذلك حديثا لا يخلو من دلالة على علاقة الشرق بالغرب في تلك الفترة وعلى ما يسمى صدمة الحداثة. نتحدث هنا على سبيل المثال عن كتاب تخليص الإبريز في تلخيص باريز للشيخ الأزهري المصري رفاعة رافع الطهطاوي، ونتحدث عن إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان للشيخ أحمد بن أبي الضياف، وخاصة عن جزئه الرابع، ونتحدث كذلك عن أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك لخير الدين التونسي، وعن كتاب صفوة الاعتبار بمستودع الأمصار والأقطار، وخاصة المجلدين الرابع والخامس منه، وهو لمحمد بيرم الخامس. وفي هذه الكتب ما يشكل أساساً للفكر الإصلاحي وللنهضة الحضارية في تونس وعلى الصعيد العربي الإسلامي.

هذا هو السفر، وهذه هي الرحلة في معناها المعروف وشكلها المألوف. أما الرحلة المجازية والسفر في اللغة والكلمات، أو في الخيال والذكريات، أو في الحلم والمنام، أو في عوالم مجاهدة النفس وترويضها والارتقاء في مدارج المعرفة الوجدانية والأنوار الشعشعانية، فتلك حكاية أخرى قد نعود إليها في يوم من الأيام. طاب يومكم، وإلى اللقاء في رحلة أخرى مع قطر الندى.

0: مستمعين الكرام، خير ما نفتتح به إرسالنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا

أيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين

عليهم دائرة السوء.

ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما.

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم. إذا

0: الصباح فتح علي.
1: أغاني الحياة،
2: أغاني الحياة.
3: غني لصباح جديد، غني غني غني.
2: أغاني الحياة،
0: غني غني غني غني غني غني.
1: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع رمزي العمدوني.

0: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
1: صباح الخير.
2: صباح الأنوار. وقد أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، تبارك ربنا وتعاليت. واجعل لهم أول هذا النهار صلاحا، وأوسطه فلاحا، وآخره نجاحا. مرحبا بكم مستمعين الأفاضل دائما إلى ملكة الإذاعات، إذاعة تونس الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية
1: توقد فيكم شمس الحرف في أي مكان،
0: تزرع حقل الحلم النابض في الأزمان،
1: وترسم الحب بالفرشاة وبأحلى الألوان.
0: إذاعة تونس الثقافية،
1: حين يكون الوطن هو الإنسان.
2: أغاني الحياة.
3: صباحاتكم سعيدة وجميلة، ومرحبا أهلا وسهلا دائما مستمعينا إلى إذاعتكم. رحلتنا متواصلة ويوميا في مثل هذا التوقيت، جميعكم ينتظر سيدة الصباح، ينتظر نهاد وديع حداد والملقبة أو اسمها الفني فيروز، مولودة سنة 35، وهي المطربة والمغنية والفنانة والممثلة اللبنانية. نستمع.

0: فوق النسيان.
1: اهلا ومرحبا، اهلا وسهلا مستمعينا الافاضل، التحايا لكم دائما، ونرجو ان تكون هذه الباقة من الاغاني الفيروزية والتي ايضا ردفناها ايضا باغنية للرائع شحرور الخضراء يوسف التميمي. ارجو ان تكون هذه الباقة قد نالت رضاكم. مباشرة نذهب الى بعض الوقائع ونعود معكم الى بعض الاحداث الحاصلة في مثل هذا اليوم. غرة أكتوبر 1891 تم افتتاح جامعة ستانفورد في ولاية كاليفورنيا. إمبراطورية روسيا كالعادة هناك ديناميكية. سنة 1898 وإمبراطور روسيا نيكولا الثاني يطرد اليهود من كبرى المدن الروسية. تولي الإمام الأكبر محمد أبو الفضل الجيزاوي مشيخة الجامع الأزهر سنة 1917. وغرة أكتوبر 1918 دخلت القوات العربية بقيادة الشريف ناصر والقوات البريطانية دمشق بعد انسحاب الجيش العثماني. توقيع معاهدة عدم اعتداء بين الاتحاد السوفيتي وفارس كان سنة 1927، والجنرال فرانشيسكو فرانكو يتولى رئاسة الحكومة الوطنية الإسبانية سنة 1936. دائما يوم غرة أكتوبر. سنة 1949 تم تأسيس جمهورية الصين الشعبية من قبل ماو تسي تونغ، وانضمت تونس والمغرب إلى جامعة الدول العربية يوم غرة أكتوبر سنة 1958. حل اللجنة الاستشارية الوطنية للملاحة الجوية وتحويل أصولها والعاملين فيها إلى ناسا سنة 1958. نيجيريا تنال استقلالها عن المملكة المتحدة يوم غرة أكتوبر 1960. وفي اليوم نفسه من سنة 1963 تم الإعلان عن تأسيس جمهورية نيجيريا. التشييع أيضا جنازة الرئيس المصري جمال عبد الناصر سنة 1970 يوم غرة أكتوبر. في اليوم نفسه من سنة 1982 تم انتخاب هلموت كول مستشارا لألمانيا الاتحادية. ولينينغراد هذه المدينة تستعيد اسمها السابق سانت بيترسبورغ سنة 1991. الأمم المتحدة تعقد مؤتمرا لقضايا المسنين وتعلن أن سنة 2001 عاما خاصا بهم سنة 1991. وسنة 2010 الشبكة الإخبارية الأمريكية CNN تنهي خدمات مقدم البرامج الشهير ريك سانشيز بعد انتقاده لليهود. سنة 2018 القوة الجوفضائية لحرس الثورة الإسلامية تستهدف مقار متنوعة ومختلفة لقوات داعش. سنة 2020 بدأ الاحتفال السنوي بالعيد الوطني العراقي يوم غرة أكتوبر. لزلنا معكم مستمعينا الأفاضل نواصل رحلتنا طبعا مع هذه الفواصل الإشارية، وأيضا نذهب بعدها لمكتبة الثقافية لنعود لنواصل رحلة أغاني الحياة.
2: تونس الثقافية،
3: صوت إرادة الحياة.
4: يا أخي شبيك شفام؟
5: ياسين خويا تبدل، خايف علي برش، خايفك نحكي نعمل له مشكله.
4: اما زيدا كان تحكي راك تنجم تعاوني.
5: شكون باش نحكي؟
4: نعرفش نحكي لامك لبوك، ولا احكي لعزيزك ماكم اصحاب انت وياه.
6: لا للمخدرات، نعم للحياه.
2: اذاعه تونس الثقافيه في الشبكه البرامجيه الجديده
7: 2026 2027.
8: اغاني الحياه،
7: المشهد الثقافي، عدسة التاريخ، الصالون الثقافي، المسرح يقرأ الشعر، جماليات،
0: توانسة،
7: فيلوسوفيا، هي تونس.
8: بساط الشعر، الطريق إلى المدرسة،
9: لغة العالم،
7: عيون الكلام،
10: على صعيد الرفض،
8: جرائد من العالم،
7: حديث السينما،
11: أرخبيل المسرح،
12: عربي أنا،
13: عربي أنا،
6: الثقافة الإيكولوجية،
7: محاضرات فكرية،
11: وثائق وحقائق،
7: أنغام من كل مكان،
6: مدارات،
7: العيون الخصبة، لغتنا العربية، ياسمين على ليل تونس. إذاعة تونس الثقافية
2: 20 عاماً،
7: من الإبداع،
2: من الحوار،
7: من الانفتاح على الثقافة والفنون والآداب
2: في تونس والعالم.
7: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. دمتم مستمعين.
14: مكتبة الثقافية.
15: أهلا بكم في مكتبة الثقافية. كتاب اليوم المتساءل لإيميل حبيبي. الوقائع الغريبة في اختفاء سعيد بن نحس المتساءل، وتعرف باختصار المتساءل، رواية ساخرة صدرت عام 74 وسمية ولف، كما صدرت ضمن سلسلة عيون المعاصرة عن دار الجنوب تونس عام 82 وسمية ولف، وقدمها الأستاذ توفيق بكر. تدور أحداث الرواية حول سعيد بن نحس المتساءل، وهو فلسطيني من الأراضي المحتلة عام 48 وتسعمائة ألف في فترة الحكم العسكري الذي فرضه الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين الفلسطينيين. أوجد إيميل حبيبي كلمة جديدة من خلال نحت كلمتي تفاؤل وتشاؤم ليصور حالة عرب الأراضي المحتلة عام 48 وتسعمائة ألف، وهي تشاؤل وتحمل معنيي التفاؤل والتشاؤم مندمجين. فإن حصل مكروه للمتساءل فإنه يحمد الله على عدم حصول مكروه أكبر، أو كما شرحت في الرواية: خذني أنا مثلا، فإنني لا أميز التشاؤم عن التفاؤل، فأسأل نفسي: من أنا؟ متشائم أم أنا متفائل؟ أقوم في الصباح من نومي فأحمد الله على أنه لم يقبضني في المنام، فإذا أصابني مكروه في يومي أحمده على أن الأكره منه لم يقع. فأيهما أنا، أمتشائم أم متفائل؟ مزج إيميل حبيبي بين استلهام التراث العربي من السيرة والمقامة والأمثال والحكايات، وبين أساليب روائية حديثة وما بعد حديثة أو حدثوية، متأثرا أيضا بكافكا وسخريته السوداء وفولتير وغيرهما. استطاع أن ينطلق من التراث العربي إلى أدب عصور التنوير، وخرج بذلك عن النمط الروائي الساد في الرواية العربية. أخذنا هذا الشكل من الرواية إلى حكاية ألف ليلة وليلة، نظرا لاستخدام الكاتب للرسائل المنفصلة والمرقمة، ومجموعها 44 رسالة، كما يأخذنا إلى الهمذاني في مقاماته. تعتمد الرواية مبدأ الصدمة، حيث تتقاطع مستويات التعبير بمرجعيات واقعية بأخرى فوق طبيعية. يسرد الكاتب عوالم ساخرة عبر 3 كتب: عكست الاقتلاع الفلسطيني، وتمثلات الغربة والنفي والمقاومة ونقد الذات. ولهذا جاءت السردية متميزة على مستوى التشكيل والبناء الفني. يدفع ضياع وطن إلى هذيان محموم، وغالبا ما يقود ذلك إلى حياة نفسية يتداخل فيها الحقيقي بالمتخيل، وهي ثنائيات منتشرة في المتون السردية الفلسطينية عبر بناء الشخصيات بشكل خاص. يقول الأستاذ توفيق بكار عن الرواية: عبر جدلية ساخرة تجمع بين المأساة والملهاة والغصة والضحكة، يورد علينا إيميل حبيبي قصة العرب الباقية في فلسطين المحتلة منذ سنة 48 و900 ألف، وهي أعجب وعجيبة وقعت منذ عصا موسى وقيامة عيسى، فيضحك من كثر الهم ويضحكنا ويستنبط من التشاؤم تفاؤلا حتى لا يقتلنا اليأس. قراءة مفيدة مع تحيات محمد عيسى المؤدب.
0: مكتبة الثقافية.
2: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة.

صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

يا صباح الفل، يا صباح النور، اهلا وسهلا بالجميع والتحيه دائما لكم مستمعينا الافاضل. انتم معنا على موجات ملكه الاذاعه تونس الثقافيه. رحله هذا الصباح تقودها زميلتنا سهير زينة التي ترجو لكم يوما هانئا مميزا كريما كله توفيقات، امين يا رب العالمين. هذا ما نرجوه دائما للجميع ونرجوه لمستمعينا. طبعا نرجو كل من اختار البقاء برفقتنا هذا الصباح وتفاعل وتناغم وتواصل، نرجو لها الصحة والعافية، نرجو للجميع النجاحات والسداد والتوفيقات، نرجو أن تحققوا جميع ما تصبون إليه. إذن أنتم استيقظتم باكرا، أنتم ترافقوننا، أنتم ترغبون في الأفضل، ونحن أيضا نلبي جميع مقترحاتكم. طريق السلام هذا الصباح للجميع. أنا أعلم أن الجميع الآن يفكر طبعا في ابنه، والآخرون يفكرون في أعمالهم وانشغالات مختلفة، وهناك التزامات. أدعو ربنا أن يكون في عونكم جميعا.

في خيام لهن من الصحارى البعيد.

0: اهلا ومرحبا، اهلا وسهلا دائما، انتم معنا على موجة ملكة الاذاعة تونس الثقافية. ومرة اخرى طبعا نتحدث عن الامتنان، سيكون ذلك بعد قليل، ولكن الان اردت ان اؤكد مسألة، وانتم جميعا في طرقاتكم الى اعمالكم نذكر بقيمة العمل، نذكر بما قيل حول العمل. شكسبير قال: العمل فصاحة. ومصطفى صادق الرافعي قال: شخصك الحقيقي هو عملك. وقد قيل إن العمل يبعد عن الإنسان ثلاثة شرور: يبعد عنه السؤم، ويبعد عنه الرذيلة، ويبعد عنه الحاجة. وكل ما هو عظيم صنعه إنسان قد اجتهد، قد بذل، قد أعطى، وقد سخر حياته أيضا، حياته عفوا، لخدمة الآخرين. أيضا قيل: يمكننا عمل الكثير بالحق، ولكن بالحب نعمل أكثر. لا يوجد أروع من ذلك. إذن فلنحب أعمالنا. أنتم الآن تتجهون إلى أعمالكم ومعكم أبناءكم، طبعا البعض معه أبناءه، فلنعلم أبناءنا حب ما نعمل. أهمية ذلك كبرى، لأننا إن أحببنا أعمالنا فإننا سنتقنها، سنجتهد فيها أكثر، سنبذل أكثر، وسنبذر كما قال ميخائيل نعيمة: سنبذر بتحان. لا يوجد أجمل من أن نبذر بتحان، وبالتالي الجني أيضا سيكون لثمار طيبة لذيذة. نوصل رحلتنا دائما مع الموسيقى.
1: سألتك حبيبي

0: أهلا ومرحبا، أهلا وسهلا. وأسبوعيا في مثل هذا التوقيت عدد كبير من مستمعينا ينتظرون حكاية الأسبوع وماذا اخترنا لهم من عبرة ومن موعظة. هذا الصباح اخترنا أن نتحدث عن خباز، هذا الخباز الذي يملك مقرا في زقاق قديم، وقد اعتاد كل صباح أن يقدم قطع الحلوى الطازجة، وهناك طفل يتيم، وقد اعتاد هذا الخباز أن يصنع قطع حلوى خاصة به يوميا وأن يقدمها لهذا الطفل الذي يمر يوميا من أمام دكانه متوجها إلى المدرسة. لم يكن الخباز يطلب منه ثمنا، كان يقدم له هذه القطعة، قطعة الحلوى الطازجة، ولا يطلب منه أبدا ثمنها، بل كان يربط على كتفيه ويبتسم قائلا: هذه لك بني، تبدأ بها يومك بطعم الفرح يا بطل. انظروا إذن الاختيارات، اختيارات للعبارات أيضا، الحكاية عظيمة جدا. إذن كان يقول له: هذه القطعة تبدأ بها يومك يا بطل. مرت سنوات وكبر الخباز وشيخا، وتراجعت صحته وتراكمت عليه الديون وثقلت، إلى أن جاء يوم اضطر فيه لعرض مخبزه العتيق للبيع من أجل سداد ديونه. وبينما كان يجمع أدواته بقلب منكسر وعينين تفيضان بالدموع، دموع القهر طبعا على ضياع شقاء عمره، دخل رجل شاب يرتدي بذلة أنيقة ووضع أمامه ملفا ووضع مغلفا يحوي أوراق رسمية. ظن الخباز آنذاك أن العجوز، طبعا ظن أن الرجل قد قدم وهو يحمل أوراق الحجز والمصادرة، لكنه حين دقق النظر وجدها وثيقة تثبت سداد جميع ديونه بالكامل، ومعها صك ملكية المخبز مسجلا باسمه لمدى الحياة. رفع العجوز عينيه بذهول طبعا، نظر إلى هذا الشاب الذي اقترب منه وقبل رأسه بحنان بالغ وقال: لقد جئت اليوم لأسدد دينك، لأسدد دين وثمن قطع الحلوى التي كنت تمنحني إياها، وهذه القطع كانت تمنحني أملا لأكمل به دراستي وأقاوم قسوة الفقر. لقد أطعمتني حلاوة الدنيا حين كانت أيامي شديدة المرارة، دكانك لن يغلق أبدا يا أبي. طبعا في تلك اللحظة تبدلت دموع القهر وكل ذلك إلى دموع فرح، وتعانق طويلا ليعود دفء الأمل وتعود الابتسامة ويعود الأمل يملأ زوايا المخبز من جديد. إذن العبرة هنا: الخير لا يضيع أبدا مهما طال الزمن، وبذور العطاء التي تزرعها بصمت وحب في قلوب الآخرين ستنبت يوما ما لتضللك ثمارها حين تشتد عليك قسوة الألم وقسوة الأيام. إذن ازرع جميلا ولو بقطعة حلوى، فصنائع المعروف تقي مسارع السوء. نحن أردنا من خلال ذلك أن نعتبر جميعا وأن نتعظ، وأيضا أن نحيي هذا الأب، وإن لم يكن أبا طبيعيا ولكنه أب حنون. نحيي كل الأباء ونحيي كل الأمهات بهذه الأغنية بإمضاء جورج الصافي ومعين شريف.
1: وعرفت

0: كرم
1: نفرح منك نفرح منك
0: ونشوف الطفل الصغير قلبي فرح بيطير
1: ونشوف

0: أغاني الحياة.
1: أغاني الحياة.
2: غني لصباح جديد، غني غني غني غني.
1: أغاني الحياة.
3: غني غني غني غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع رمزي العمدوني.

0: اهلا ومرحبا، اهلا وسهلا مستمعينا الافضل، تحينا متجدده لكم اينما كنتم، تحينا لكل من التحق وبقي وفيا دائما للقاءات المتنوعه والمختلفه على موجات ملكه الاذاعات اذاعه تونس الثقافيه، ونسعى دائما ان يستيقظ الجميع باكرا. نحن سابقا تحدثنا الى احد دكاترتنا، احد المميزين، احد المتفوقين، احد الناجحين، احد القدوات في الحياة، وهذا يثلج صدورنا عندما نجد عدد كبير. نحن تحدثنا إلى دكتور بلال النجاتي، وهو خبير التخطيط الاستراتيجي وقياس مؤشرات الأداء، وطلبنا منه طبعا أن يعود إلينا كل ما كان في تونس، حتى أساسا نستثمر في وجوده، وحتى نغنم أيضا من أفكاره ومن الخطط المختلفة، خطط استراتيجية، وأيضا حتى تنجح المؤسسات وننجح جميعا دائما في تونسنا. وفي العادة من وعد وفاء، وهو وفي لا محالة، بما أنه قدوة فله من الفضائل والمكارم، ويحسب له دكتور بلال. عاد إلينا، صباح النور.
1: صباح النور دكتور رمزي،
0: أهلا ومرحبا
1: مستمعي إذاعة تونس الثقافية.
0: أرجو أن تكون بخيرات وأن تكون بصحة جيدة.
1: ما شاء الله، اللي يشوف حضرتك وابتسامة جميلة والروح الإيجابية طبعا يكون في طاقة كبيرة.
0: العفو. الأجواء يبدو لي أجواء العمل كثيرة ومتنوعة ومختلفة، ولكن الأهم دائما أن أحدنا يأخذ كل ذلك بعفوية ببساطة، ويجتهد ويسعى، وربنا هو الذي يبارك كل هذه الخطوات.
1: صحيح، هو العمل كما تعرف دكتور رمزي، العمل هو ثقافة.
0: نعم.
1: ثقافة العمل، ثقافة الإنتاجية، ثقافة الولاء والانتماء للمؤسسة، ثقافة حب العمل، ثقافة. كما سمعت حضرتك منذ قليل، مشكور يعني جدا، كلامك كان يعني هادف جدا، لأنه الإنسان الآن اللي رايح للشغل متاعه، ماشي للشغل، إذا كان ما يحبش العمل متاعه، إذا كان مش مقتنع بالمؤسسة اللي يشتغل فيها، ما عندوش هكا الإحساس بالولاء والانتماء الكبير للمؤسسة متاعه، خاصة المؤسسة الحكومية، فبالتالي ما ينجمش يقدم إضافة للمؤسسة متاعه. فثقافة العمل وثقافة الانتماء والولاء مهمة جدا داخل المؤسسات الحكومية، خاصة في هذا الوقت احنا محتاجين إلى كل إنسان يكون يعشق العمل متاعه مهما كانت التحديات. كل عمل فيه تحديات، وكل عمل فيه مصاعب، وكل عمل فيه دائما بعض النقاط الإيجابية والسلبية، ولكن الأهم النية وثقافة العمل أن لا غنى عنها. يعني مهما كانت التحديات داخل العمل، مهما كانت المصاعب داخل العمل، سواء كنت راضي على الراتب مش راضي على الراتب، سواء كنت راضي على التوقيت مش راضي على التوقيت، سواء كنت راضي على زملائك مش راضي على زملائك، هذا الكل على جنب في الميزان. والكفة الثانية هو ثقافة العمل وحبك للبلاد وحبك للمؤسسات، أنك تحاول تبني المؤسسة، مش فقط تشتغل من أجل الراتب، جي نهاية الشهر تاخذ الراتب وتروح. لا، كل إنسان يشتغل في مؤسسة حكومية مدام موقع في عقد ووافق على بنود العقد في المؤسسة الحكومية، فحضرتك تمثل رجل دولة بامتياز. ولو كنت تشتغل يعني البوزيشن متاعك كانت بسيطة جدا في المؤسسة، فحضرتك عندك أمانة شعب تونسي كامل يحملك، يعطيك هذه الأمانة علشان تكون على قد هذه الأمانة وتقدم إضافة لهذه المؤسسة. إذا كان طبعا فقدت الأمل، ولا فقدت لا قدر الله يعني الحب العمل والانتماء والولاء، فالأفضل أن الإنسان إذا كان يا إما يجدد، أو لازم يخلي البلاصة المكان آخر ناس عنده شباب الآن عنده طاقة إيجابية كبيرة، ناس تحب تقدم إضافة، عنده أفكار، عنده ابتكار، عنده إبداع، عنده تفكير out of box، خارج صندوق، ثم ناس شباب ينجم يقدموا إضافة. إذا الناس كل تتكاثف، إما تشتغل بقلب ورب كما نقوله بالتونسي في المؤسسة متاعك، وتقدم إضافة متاعك وتقدم يعني كل ما عندك من طاقة، أو تترك المجال للناس اللي مستعدة أنها تقدم إضافة كبيرة لهذه المؤسسة.
0: نعم، هو لا محالة. أنت سابقا أيضا مما قلته، قلت عامل النظافة. نعم. داخل جميع المؤسسات لابد أن يكون شريكا فاعلا وشريكا رئيسيا في صحيح. تطوير وتحسين أوضاع المؤسسة.
1: صحيح. وثقافة العمل والانتماء والولاء لا يأتي من فراغ، وليس مسؤولية الموظف فقط، بل مسؤولية المسؤول داخل المؤسسة. فالمسؤول داخل المؤسسة لما يضع خطة، كما حكينا آخر مرة، لما يضع خطة استراتيجية واضحة، والخطة هذه تكون واقعية، ما يكونش يعني خطة نظرية والواقع شيء تاني مختلف، فلازم تكون الخطة عندها علاقة بالواقع المؤسسة، فلازم المسؤول يكون يعرف تفاصيل ما يحدث في المؤسسة، علشان لما يحط خطة استراتيجية للخمس سنوات أو ثلاث سنوات أو خطة تشغيلية لسنة واحدة أو خطة تنفيذية، فلابد أن تكون خارجة من الواقع. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه كل الموظفين داخل المؤسسة لازم يكونوا شركاء في هذه الخطة، لازم يشاركوك في هذه الخطة، يشاركوك في إعداد الخطة ويشاركوك في تنفيذ الخطة نتاعك علشان يتحمل المسؤولية. فبالتالي علشان الموظف يشعر بالانتماء والولاء للمؤسسة، ليس من التنظير بل لابد أنك تشاركه في المؤسسة وتحسه أنه فعلا هو ولد المؤسسة وأنه هو مهم جدا وعنده دور مهم داخل المؤسسة.
0: نعم، هذا رائع وهذا جميل. لمحنا نحن نواكب اجتهاداتك، ومؤخرا بعد يبدو لي بعد هذا التكوين كان خاص أساسا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية، وتكوين كان هنا في تونس، يبدو لي أيضا أن الفترة القادمة حبلة بالأنشطة، وهناك معسكر لقادة صناع القرار.
1: نعم صحيح، معسكر القادة صناع القرار سيكون بعد أسبوعين تقريبا من الآن في إحدى الفنادق المدينة السياحية بالحمامات. المعسكر القادة لمدة 5 أيام فيه مواضيع تهم القادة استراتيجيين. طبعا هذا المعسكر ليس مسقط وليس بالصدفة، ولكنه في إطار مشروع إقليمي يجمع بين تونس وليبيا والجزائر تحديدا وبقية دول الوطن العربي. فالمعسكر هذا يأتي في إطار يعني في نفس المسار اللي اتخذته أو نفس المنهج وزارة خارجية تونسية في ملف دول الجوار. فبالتالي لتعزيز التعاون بين دول الجوار رينا أنه أو ارتأينا كمواطن تونسي أنه ندعم هذا المسار وندعم هذا التوجه. من 2025 انطلقنا في ذلك ونستمر حتى 2035. نحن نؤمن بتخطيط استراتيجي ونعد خطة استراتيجية، فكذلك هذا البرنامج يعني نحن أولى باش نديره خطة استراتيجية.
0: نعم.
1: لهذا المشروع اللي يستمر لمدة 10 سنوات، انطلقنا منذ 2025، والدفعة بعد أسبوعين هي دفعة التاسعة. احنا بمعدل كل شهرين نعمل معسكر قادة صناع القرار يهدف أو نجمع مجموعة من بزنس، رجال أعمال، سيدات أعمال، قادة مجتمع مدني، إعلاميين، قادة مجتمع، أنه تتوحد نوحدوا الرؤية الاستراتيجية، يتناولوا خلال المعسكر برامج حقيقة دسمة جدا. هو ليس سمي معسكر لأنه المسكة بتاع الصباح.
0: أنا أردت أن أسأل عن ذلك سبب التسمية، لأن عندما نسمع معسكر فمباشرة نذهب إلى الجيش.
1: نعم. نعم، لأنه نعرف أولا شرفنا جدا أن نسميه معسكر. نعم. نسبة إلى الجيش، لأنه نعرف الجيش الانضباط والأمانة والوطنية والمحبة للبلاد اللي كنوها في قلوبهم في صدورهم.
0: نعم.
1: فهذا شرفنا. فبالتالي اسم المعسكر لأن البرنامج ينطلق من 6 متاع الصباح يوميا إلى 9 متاع الليل. فمن 6 متاع الصباح إلى 9 متاع الليل طبعا انكلود فيها الإفطار والغداء والعشاء وكل، ولكن فيها ورش عمل مكثفة وحلقات نقاش. كلها ورش عمل، يعني تحس بنفسك ريتم ريتم مكثف ينطلق طبعا بالرياضة الصباحية. نعمل رياضة صباحية خفيفة 6 متاع الصباح، ثم حصة حول التغذية الصحية، ثم ننطلق في ورش العمل حول التخطيط الاستراتيجي، كيف نعدوا خطة استراتيجية للمؤسسات متاعنا، كيف نعدوا خطة استراتيجية للخمس سنوات، ثلاث سنوات، 10 سنوات القادمة. وهذا طبعا من خلال أدوات يعني علميا معتمدة معروفة فعالميا تشتغل بها كبرى المؤسسات العالمية. نذكر من بينها هوشين كانري ماتريكس مثلا، إكس ماتريكس، نذكر السيناريو، تخطيط السيناريو، ستاينر، الفايفر، الكوفمان، هارفرد، هذا من كلهم أدوات إعداد خطة استراتيجية. وهذا لما طبعا نحن البرنامج متاعنا باللغة العربية.
0: نعم.
1: فنبسط هذه الأدوات لتطبيقها مباشرة بعد المعسكر في المؤسسات، لأنه إذا كان تحضر برنامج وما تطبقوش في المؤسسة متاعك وما تقدمش إضافة للمؤسسة متاعك لقيادة المؤسسة متاعك، فما الفائدة من هذا يعني؟ ولا شيء. فلابد إذن اللي مش نتعلموه نطبقوه، وهذا علاش نحاول نبسطوا الأدوات هذية علشان نقدروا نطبقوها في المؤسسة متاعنا عمليا مباشرة بعد المعسكر. كل يعني مشارك يقدر يطبق هذا على المؤسسة متاعه، ما يكلفه شيء يعني. بعد لما يجيمش يطبق الخطة الاستراتيجية هذه أو كيفية إعداد خطة استراتيجية تكلفه زيرو كوست، يعني زيرو دولار كوست، فقط الرغبة أنك تقدم إضافة. وكما قلت حضرتك في البداية أنه يكون عندك هالانتماء والولاء أنك تحب تقدم، ما تقولش والله رئيسي في الشغل ما يمنعني باش نقدم مشروع، أو أنا عندي أصحابي طاقة سلبية. لأنه تعرف حضرتك إذا كانت تكون مختلف في المؤسسات الحكومية، في بعض المؤسسات الحكومية يعني ستتعب شوية، يعني الزملائك يقولوا لك هذا يغل علينا في الخبزة، وهذا شبيه كبس روح، وهذا شبيه ناشط، وهذا دائما نقول راو نحن البرامج هذه موجهة لناس معينة اللي تحب تترك بصمة وتحب تخلي أثر جميل في المؤسسة قبل أن يغادرها.
0: نعم. والشخص قبل ذلك فقط للتوضيح. نعم. مستمعينا الأفاضل، ونذكر بأن ضيفنا هو خبير التخطيط الاستراتيجي وقياس مؤشرات الأداء دكتور بلال النجاتي. إذن نوضح فقط، هناك عدد من مستمعين الآن في طرقاتهم إلى العمل، وذكرنا عدة مرات المؤسسات الحكومية. نعم. طبعا هذه الدورات وهذا المعسكر ليس حكرا لا على مؤسسات نعم. حكومية ولا خاصة. نعم. وبالتالي هذا الخطاب موجه للجميع. نعم. وحب العمل موجه للجميع، ولكن ما نلحظه وهذا واقعنا ليس ما لاحظناه نحن فقط، بل ما يلحظه 95% من التونسيين دائما في المؤسسات العمومية، هناك بعض الكسل، هناك بعض الركود، بعض الجمود. المسألة مختلفة في المؤسسات الخاصة في كل ما هو خاص. تفضل.
1: صحيح، ونأيد حضرتك. طبعا المعسكر هو لكل الناس، وخاصة خلينا نقول كلمة ممكن غريبة شوية، للمجانين. ما معنى الكلمة مجنون؟ طبعا مش اللي قطع شعره في الشارع، ولا هو الشخص المبدع المختلف اللي يحب يخلي أثر. نعم. يعني فما شخص عادي تلقى يشتغل 10-15 سنة في مؤسسة، خلاص تعود بك الريتم السلبي التقليدي الروتيني الكلاسيكي، فيشوف تطوير ذاته وتطوير مهاراته، يشوف حكاية فارغ. فما نسي لحد الآن للأسف 2026، وعلى فكرة الآن في دول أخرى حولنا، يعني في دول الجوار، نسبة النمو المعرفي للشباب أكبر بكثير من تونس. بعد ما كنا تونس نحن نصدره في المنطقة متاعنا، للأسف تراجع شوية، لأنه أصبحت الناس تشوف نفسها ما عادش مهم التدريب، ما عادش مهم أن ندرب نفسي أو نكون نفسي أو نتعلم أشياء جديدة، وهذا خطأ كبير. فبالتالي إذا كان ما تعلمش وما تقدمش ستتقادم، وإذا كان تقدمت ستجد نفسك يعني خارج السرب. فبالتالي مهم جدا أن يكون شخص مختلف عن ما حوله، لأنه معظم الموجودين تلقاهم حتى في المؤسسة الخاصة، يعني تلقى بعض الناس اللي تعودوا بك الريتم السلبي. وبالتالي أنا نقول دائما أنه الشخص المبدع، الشخص المختلف اللي يحب يكون قيادي مميز ويحب يمارس القيادة في المؤسسة الخاصة كما المؤسسة العمومية، لازم يمر بأربع مراحل مهمة جدا. أي إنسان مبدع ويفكر خارج الصندوق لابد أن يمر بأربع مراحل مهمة. المرحلة الأولى أنه أول ما تكون مختلف، أو اللي حولك يشعر أنك مختلف، أول حاجة مش يضحكوا عليك ويستهزئوا منك. هذا فيش يعمل توا بعد ما شاف هزوا الكتاب أو كل المصطلحات متاعنا في تونس للأسف، الأمثلة الشعبية مش باهية، أنه فش ليش تطور في نفسك؟ أنت عمرك 60 سنة، 70 سنة، 50 سنة، ليش تطور في نفسك؟ خلا تاخذ في راتب وتاخذ في شهرية وتاكل وتشرب وترقد فبالتالي أول أقرب الناس لك من حولك مش يضحك عليك أستاذ ومنك، هذا فش يفكر كيف يفكر كيف يعمل، فش يعمل كان رايد على روحه ياخذ في راتب ورايد، ولا يحب يترب نفسه ويكون ويقدم تقارير ويقدم إصلاحات ويقدم يعني أشياء لبناء المؤسسة. إذا المرحلة الأولى أنه الناس اللي حولك لما تكون مختلف، الناس اللي حولك مش تضحك وتستهزأ.
0: نعم.
1: حضرتك ما زلت مواصل ومؤمن بأفكارك ومؤمن بقناعاتك، المرحلة الثانية الناس هذوك ما مش يحاربوك بطريقة مباشرة غير مباشرة، تبدأ مختلف في المؤسسة. الناس اللي حولك سواء رئيسك في الشغل أو مرؤوسك أو زملائك، لما تكون مختلف ومبدع وشخص يعني رافض أنك تكون تقليدي كلاسيكي روتيني وتحب تقدم إضافة للمؤسسة متاعك، تحب المؤسسة متاعك، تحب وطنك، تحب بلادك، تحب تقدم إضافة، فالناس مش يحاربوك، لأنه مش يقولوا لك تخلي لنا في الخبزة، خلينا ناكل ونشرب وراقدين وراكشين على روحنا، فش تعمل خليك ارقد معنا كما نحن راقدين، نجي ونخدمه، نشد السوشيال ميديا، ناكل ونشرب ونرقد سلام خلاص وتم الموضوع. بينما اللي يحب خلي أثر، الناس مش تحاربك لأنك مختلف. وقاعدين نشوفوا فيه هنا على أعلى سلطة في الدولة اللي يحب يغير، سيادة الرئيس قيس سعيد مشكور، أنه عنده رغبة أنه في التغيير، أنه يحب يغير فعلا. فكل ما تغير مش تلقى ناس تحاربك، فلازم تكون جاهز للحرب ولازم تكون مستعد لهذه الحرب لما تكون مؤمن بقناعاتك ومؤمن بأفكارك. ثم لما حضرتك مصر أنك تواصل في ومؤمن بأفكارك، بعد ما ضحكوا عليك وبعد ما حاربوك تعبوا منك، فمش يقعدوا يستناو من بعيد ويتفرجوا فيك ويتمنوا الشماتة فيك، يعني في الاخر بالكل مش يقعدوا يتابعوا في السوشيال ميديا وين مشى وين جاي، يسألوا الناس اللي حولك يتابعوا اخبارك وين مشى وين جاي، مين قابل مين حكاية شعمل نجح فشل، ويتمنوا يسمعوا كلمة فشل، يتمنوا انك تتعثر، والعثرات طبيعية، يعني الانسان اذا كان ما يتعثرش ما ينجمش يتطور، ما ينجمش يقدم، فلازم تعثر ولازم تقف من جديد ولازم تعثر ولازم تقف من جديد ولازم مليون مرة تعثر، ولكن لازم مليون وواحد مرة تقف من جديد. فبالتالي مهم جدا هذه العثرات، يعني تقويك وتعطيك دروس في الحياة وتعطيك دروس في الشغل متاعك أو في علاقتك مع الناس. وتكتشف الناس اللي معادنها باهية وتكتشف الناس اللي معادنها مش باهية خلال العثرات اللي صارت لك في الحياة. ثالث مرحلة مش تمنوا الفشل متاعك، أول عثرة مش تصير شي يقولوا لك مش والله نحن عنا الأمثلة للأسف، والله تعشرت فيه والله يا كذا والله كان قاعد على روحه مش لزك بالله خليك قاعد معنا ولا خيره مش متى. ثم حضرتك إذن ضحكوا واستهزؤوا وما زلت مصر، حاربوك وما زلت مصر، تشمتوا فيك وما زلت مصر، آخر مرحلة أنه يقاوك مصر خلاص، شخص مجنون لا يؤمن بالفشل ولا يؤمن أنه يتبع التيار السلبي الراقد اللي حوله، يحب يخلي بصمة في هذه المؤسسة اللي يشتغل فيها لأنه يحب المؤسسة متاعه ويحب البلاد متاعه. فآخر مرحلة يصفقوا لك ويتمنوا يتبعوك ويبدأوا يبحثوا عن قصة نجاحك كيف نجحت، يبدأوا يشدوا اثنين. إذن أي إنسان مع أي إنسان في الوظيفة مهما كانت المهمة متاعك داخل المؤسسة الخاصة والحكومية، ولو كانت مهمتك بسيطة داخل المؤسسة، لابد أن تقدم إضافة. ما ترضاش أنك تخدم، تعرف على ذكر العمل والشغل، نسبة الانتاجية في الموظف في الوطن العربي، معدل الموظف آخر إحصائية تتوقع كم نسبة انتاجية الموظف العربي في الوطن العربي في الفترة الأخيرة؟ تصور من 8 ساعات شغل نسبة الانتاجية 0.5، يعني 0.5 ساعة عمل.
0: نعم، لمن سيترك الكرسي يا دكتور بلال؟ لمن سيترك هذا الكرسي الذي يضع عليه يوميا معطفه؟ ولمن سيترك كرسي المقهى؟ طبعا هو بمجرد أن يضع بصمته في المؤسسة يضع أيضا بعدها معطفه على كرسي الشغل ويغادر هو إلى كرسي المقهى طبعا ليجلس ليحاور، وطبعا هذه الجلسات من أجل الارتشاء وغير ذلك طبعا، وهذه اللقاءات التي عرفناها للأسف الشديد، وبعدها يعود ربما ليكون عبوسا في وجه هذا الصف الطويل وهذا الطابور الطويل من المواطنين الذين ينتظرونه حول من أجل ورقة، من أجل استخراج ورقة وقضاء شؤونهم. نعم. فالمسألة
1: وكأنه عامل مزية مثلا. طبعا ما نذكروا أنه مع احتراماتنا الشديدة لكل الموظفين اللي هم أخوتنا وأخواتنا. نعم. المواطنين، كل مواطن تونسي تحية كبيرة ليه، ولكن لا بد من، أنا نقول دايما ثورة فكرية، لا بد من ثورة ثقافية للعقل بتاع المواطن التونسي. عندنا مبادئ كثيرة جدا تخلينا عليها، من بينها ثقافة العمل، من بينها هذه الثقافة. لما نقول ثقافة العمل يعني الشخص لما يكون يخدم في طبعا ليس مسؤولية الموظف فقط، ولكن مسؤولية الموظف ومسؤولية المسؤول ومسؤولية الإعلام ومسؤولية المجتمع المدني. فمشكور حضرتك أنك دايما تركز على نقاط اللي إحنا محتاجينها وفيها فجوات. فحضرتك من خلال برنامجك دكتور رمزي مشكور أنك تحاول ديما تنوه إلى هذه النقاط اللي تعتبر ركيزة أساسية لبناء الدولة. علشان تبني دولة لابد أن تبني مؤسسات قوية، علشان تبني مؤسسات دولة القانون المؤسسات فلابد أن تبني موظفين يمثلوا ويحملوا على عاتقهم مسؤولية رجل دولة. يعني رجل دولة ليس فقط صاحب القرار، الموظف اللي على الجيشة اللي يخدم في البلدية واللي يخدم في البوسطة واللي يخدم في هذا رجل دولة. فرجل الدولة يعني لما تجلس على الكرسي حضرتك تمثل العالم، تمثل عالم تونس، تمثل الوطن، تمثل مؤسسات الدولة، لأن يعني المواطن شيخه فكرة على المؤسسة متاعك من خلال حضرتك. فلما تكون متقاعس في العمل أو ترتشي أو عندك بعض الفساد الإداري أو المالي أو لا مبالي، والمواطنين كما قلت حضرتك تقام طابور وهو ماسك السوشيال ميديا ولا مشي القهوة ولا هذه اللامبالاة، المواطن مش يولي يتذمر. نعم. فلما يتذمر المواطن نفقد الثقة بين المواطن وبين مؤسسات الدولة. إذن للتغلب على هذه الفجوة بين المواطن ومؤسسات الدولة، هذا دور المواطن الموظف المحترم الفاضل اللي يشتغل على الجيشي واللي يقدم في خدمة للمواطنين، هو راه تمثل البراندنج، تمثل الصورة الذهنية الإيجابية للمؤسسة لدى في العقل الباطن للمواطن، وبالتالي تمثل الدولة الكل. هذا طبعا نحكيه إذا كان بحسن نية. ثم طبعا بعض الأطراف اللي تقع يعمل بعض الأعمال هذه اللي بيسوء لي أنه من أجل التذمر، من أجل الفتنة، من أجل زعزعة هذه الثقة، من أجل أنه فما لكن نقوله نحن نمشي بحسن نية. إذن لا بد أن الموظف لو مش راضي عن ظروفك في الشغل أو مش راضي عن، فما ناس أخرين عنده من الحماس وعنده من، فما شباب عنده حماس كبير وعنده رغبة كبيرة، أنا تجرب كذلك وأنا تعطي إضافة للمؤسسات الدولة. أما أن تشتغل بضمير وتكون مخلص لوطنك ولمؤسس دولتك لأنك أنت وأنت رجل دولة وسيد الدولة بامتياز. نعم. فتمثل عالم تونس في الجيشي اللي يخدم البسيط المحترم، الموظف البسيط المحترم اللي يخدم في الجيشي واللي يخدم في، راه مش وظيفتك مش بسيطة، وظيفتك أهم من رئيسك في الشغل، أهم من مدير عام المؤسسة، لأنه حضرتك في كونتاكت مباشر، تواصل مباشر مع المواطن. فعلشان نحن نوثق وندعم ثقة المواطن بالمؤسسات الدولة، فهذا دورك مهم جدا اللي يخدم في الجيش علشان تحسن هذه الصورة. وزمك تكون عندك محبة، يدخل يلقاك مبتسم، تحب الشغل متاعك، تحب مؤسستك، تحب المهنة متاعك، تحب زملائك، تشتغل بقلب وبضمير علشان تنور الصورة الإيجابية في العقل الباطن للمواطن.
0: نذكر أفاضلنا من التحق بنا أن ضيفنا هذا الصباح دكتور بلال النجاتي، خبير التخطيط الاستراتيجي وقياس مؤشرات الأداء. إذن نتحدث بصفة عامة الآن الفترة القادمة، أيضا يبدو لي حبلة بالنشاط بالحركية، ونعلم أيضا أن هناك مثلا هناك تطور وتحسن كبير وأنت حدثتني عنه كثيرا، موجود خاصة في فلسطين، وقلت إنهم يجتهدون كثيرا ويعملون من أجل تحسين مؤشرات الأداء لديهم، وقلت يحسب لهم هذا الاجتهاد وهذا البذل.
1: نعم، شكرا على التنويه دكتور رمزي، لأن وتحية كبيرة جدا لأخوتنا وأخواتنا وأهلنا في فلسطين في غزة العزة. حقيقة لما تلاحظ هذا الشيء أنا لمسته ويوميا لابس فيه لحد هذا اليوم، لأني في تواصل مباشر مع الوزارات والمؤسسات لإعداد خطط استراتيجية ووضع سيستم قياس مؤشرات لدي. حقيقة دكتور رمزي، يعني نحن هذا رسالة للتوانسة ورسالة للليبيين الجزائريين لكل الوطن العربي اللي ممكن يشعروا ببعض التقاعس أو بعض الـ لو تشوف ظروف العمل في وزارة الصحة غزة ووزارة الاقتصاد غزة ووزارة العمل غزة هذا وبقية الوزارات اللي نتعاملوا معهم في إعداد خطة استراتيجية وقياس مؤشرات لدي، يعني يعملوا في سيستم أو برامج تدريبية تحت القصف، يعني يحضروا في برامج تدريبية في الخيام في الخيمة. وأصدقائي وتحية لهم جميعا أكيد، يعني يعرفوا اللي أنا مع حضرتك الآن وكده يستمعوا لذلك، تحية كبيرة لهم كل يعني كلهم باسمه، كلهم في كل ما هو قيادي في وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد ووزارة العمل في غزة، تحية كبيرة لهم من القلب، لأنه ظروف صعبة جدا دكتور رمزي. النت مرة موجود مرة مش موجود، الضي مرة الضو مرة موجود مرة مش موجود، يشتغلوا في خيمة، وكيل وزارة نتواصل معه في خيمة في خيمة يسير في وزارة في خيمة ويحكي يعني كأنه في قصر، يعني يحكي بثقة كبيرة ويحكي برغبة كبيرة في بناء مؤسسات الدولة. يعني ناس مش معناتها فقط غزة حرب، رغم القصف ورغم الحرب ورغم الكيان الغاصب الكيان الصهيوني المجرم الغاصب، فغزة الآن واقفة، وليس واقفة بس، ليست صامدة بس، الغزة الآن تشتغل على لم تكتفي بخطة التعافي، بل بعد خطة التعافي بدأوا في خطة البناء وقريبا سيبدأون في خطة التطوير. يعني ليس فقط في إدارة الطوارئ والأزمات يعني كما يعتقد الناس، الآن مؤسسات الدولة في غزة الآن تنظر إلى المستقبل وتضع في سيستم KPIs وتضع في الأتمتة وتطبق في الآيزو وتحاول أن تطبق الآيزو في المؤسسات.
0: نعم،
1: وبالتالي يعني مهم. يعني يعني مهم جدا ذلك. يعني أنا نشكر جدا يعني كل القائمين على وزارة الصحة في غزة ووزارة الاقتصاد في غزة ووزارة العمل في غزة تحديدا، هذه الوزارات الثلاثة اللي احنا تواصل يومي معهم، نشكرهم جدا على كل ما يقدمونهم المجهود. ودائما نقول أن مؤسسات غزة يوما ما ستكون قدوة لكل مؤسسات الوطن العربي، لأنه اللي لاحظوا فيه غريب غريب غريب دكتور رمزي، لو تشوف الشغف والحاطين في قلبهم بطريقة غريبة جدا، ناس عندها رغبة مشتعلة، واليوم يحضر معك بكرة ما يحضرش معك لأنه صار قصف في الحوش متاعه، غير المكان متاع المنزل متاعه، مشى الخيمة وكمل بقية البرنامج التدريبي، ثم بدأ يطبق في السيستم في KPIs في الوزارة تحت القصف وفي خيمة، وينتقلوا من منزل لمنزل بعد القصف. نحكي اليوم راه نحكي أمس وأول أمس يوميا. يعني اليوم يحضر في منزل مكان، يصير القصف في المكان ذاك، يمشي الخيمة أخرى، يصير قصف يمشي الخيمة أخرى، باش يحضر البرنامج باش يطبق في الوزارة متاعه.
0: يا الله، كان الله طبعا في عونهم. إذن زال عنا دقيقة ونصف لك، طبعا قل ما شئت، ونحن بعد قليل لنا ركن فني، بعدهم مباشرة نهديهم أيضا أغنية وين الملايين. الشعب العربي وين بعدها طبعا سنهديها لأهلنا في غزة وفي فلسطين الحبيبة. إذا في دقيقة لك كلمة الختام دكتور
1: شكرا
0: بلال.
1: أولا شكرا دكتور رمزي على الاستضافة وشكرا على رحابة صدرك، ودائما حقيقة مش في وجهك يعني، حضرتك شخص مثقف، شخص عندك طموح، عندك وطنية كبيرة جدا لاحظتها،
0: وحب
1: أمل يعني ما شاء الله، عندك أمل كبير في البناء وفي أنك تقدم إضافة لهذا البلد العزيز، لهذا الوطن العزيز. فحبيت نذكر إن شاء الله أنه عندنا إحنا المعسكر 16/10 في المدينة الصحية الحمامات، معسكر القادة وصناع القرار لمدة 5 أيام، يتناولوا فيه التخطيط الاستراتيجي للمؤسسات، نتناولوا فيه قياس مؤشرات الأداء، نتناولوا فيه الفن التفاوض الدبلوماسي، نتناولوا فيه إبرام الاتفاقيات والمعاهدات والعقود الدولية سواء في الصفقات التجارية أو في الصفقات الحكومية، نتناولوا فيه مهارات القائد الاستراتيجي يعني من بين التفكير الاستراتيجي، الإقناع بالحال، اللغة الميلتونية، كيف تكون مؤثر، كيف تكون مقنع، كيف يعني لما تقدم تقرير أو تقدم إيميل وإلا حتى من خلال فيربالمون كيف تكون شخص مؤثر في بيئتك. والمشاركة كين طبعا اللي مش يشاركوا مش تحصلوا على 6 شهادات دولية لكل ورشة عمل، شهادة دولية، شهادة دولية في تخطيط استراتيجي، شهادة دولية في قسم مؤشرات الأداء، شهادة دولية في التفاوض الدبلوماسي وغيرها. وطبعا كما قلت لحضرتك هذا ليس برنامج تدريبي كلاسيكي، هذا في إطار مشروع بناء قادة استراتيجيين 2030-35 خاصة إقليم تونس ليبيا والجزائر.
0: شكرا جزيلا دكتور بلال النجاتي خبير التخطيط الاستراتيجي وقياس مؤشرات الأداء، نشكرك صراحة على تلبية الدعوة، ولكن أيضا مرة أخرى في إطار رغبتنا الجامحة من أجل الاستثمار في التونسيين، نرغب أيضا لما لا الأسبوع القادم والذي يليه أن تعود إلينا بإذن الله تعالى.
1: شرفني ذلك
0: طبعا إن شاء الله. ربنا يحفظك. لازلنا معكم مستمعينا الأفاضل، نواصل رحلتنا بعد هذا الفاصل.
2: تونس الثقافية،
3: صوت إرادة الحياة.
4: الناس الكل أجرب شبيك خواف صح؟
5: نسبة صغيرة ديتها الناس الكل اللي بمخه يبعد على الخطر.
6: يا خواف
5: منش خواف، أما نخم بعقلي ونعرف مصلحتي. يلا يلا تلقاو غدو.
2: لا للمخدرات، نعم للحياة. إذاعة تونس الثقافية
3: توقد فيكم شمس الحرف في أي مكان،
2: تزرع حقل الحلم النابض في الأزمان،
3: وترسم الحب بالفرشاة وبأحلى الألوان.
2: إذاعة تونس الثقافية
3: حين يكون الوطن هو الإنسان.
7: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
8: نلتقي في مسارات تشكيلية حيث نواصل الاقتراب من التحولات التي رافقت بناء الحداثة الفنية في تونس في المنتصف الثاني من العقد الخامس من خلال محطة حاسمة التكوين في باريس. في الحلقات السابقة رأينا كيف تشكل المشروع الثقافي للدولة التونسية الحديثة، وكيف أصبح التكوين جزءاً أساسياً من بناء جيلاً جديداً من الفنانين. لكن هذا التحول لم يكن داخلياً فقط، في النصف الثاني من الخمسينيات لم يكن عدد الأساتذة التونسيين في مدرسة الفنون الجميلة بتونس كبيراً، فباستثناء صفية فرحات وعبد العزيز الجرجي كان معظم المدرسين فرنسيين وعلى رأسهم بيير بيرجول، لكن عدد المتخرجين التونسيين بدأ يتزايد تدريجيا خاصة انطلاقا من منتصف هذا العقد. وهنا يبدأ جانب أساسي من المشروع الثقافي للدولة الحديثة في الظهور، إرسال المتخرجين المتميزين إلى باريس لمواصلة تكوينهم في مدرسة الفنون الجميلة أو في مدارس التزويق والفنون التطبيقية. ومن بين هؤلاء نجد محمود سهيلي وعمر بن محمود وعبد الحميد بودن ورضا بن عبد الله وجويدر التريكي وطاهر مميتة والحبيب شبيل ومحمد بن مفتاح وغيرهم. وسيتواصل هذا التوجه في الستينيات والسبعينيات ليشمل أجيالا جديدة من الفنانين. وقد تتلمذ هؤلاء على يد عديد من الفنانين والمدرجين الكبار في باريس، مما مكنهم من الاحتكاك المباشر بالتحولات الكبرى التي كانت الحداثة الأوروبية تعرفها في تلك الفترة. في تلك الفترة كانت باريس تعيش حراكا فنيا كبيرا تتقاطع فيه التجربة التجريدية والبحث في المادة والأشكال الجديدة للتعبير. وهنا لم يعد التكوين مجرد تعلم للتقنيات، بل أصبح احتكاكا بأسئلة الحداثة نفسها، وهو ما جعل هؤلاء الفنانين يدركون تدريجيا أن الحداثة لا تكمن في تقليد الأساليب، بل في القدرة على ابتكار لغة تشكيلية خاصة. فعدد من الفنانين التونسيين لم يكتشفوا في باريس تقنيات جديدة فقط، بل واجهوا أيضا أسئلة مختلفة. ما معنى أن تكون اللوحة؟ هل يجب أن تمثل الواقع أم يمكن أن تتحرر منه؟ في هذا السياق يكتشف بعضهم التجريد والاشتغال على اللون والمادة والبناء التشكيلي وعلى العلاقة الجديدة بين الشكل والفضاء. لكن الأهم من ذلك أنهم لم يعودوا إلى تونس بنفس التصور، فهم لم يعودوا حاملين لأساليب جاهزة، بل لأسئلة جديدة ستدفعهم إلى إعادة النظر في علاقتهم بالصورة وبالتراث وبالفضاء وبمعنى العمل الفني نفسه. وهنا يتضح أمر مهم، أن باريس لم تكن نموذجا يستنسخ، بل لحظة احتكاك، لحظة أعادت طرح الأسئلة دون أن تقدم أجوبة جاهزة. وهذا ما جعل هذه المرحلة حاسمة، لأن الفنان التونسي لم يعد يكتفي باستلهام الواقع، بل أصبح يفكر في بناء العمل الفني نفسه وفي اللغة التشكيلية التي يمكن أن تعبر عن تحولات زمنه. سنواصل في الحلقة القادمة لنرى كيف تحولت هذه الأسئلة الجديدة إلى لغات تشكيلية مختلفة ستغير تدريجيا ملامح الحداثة الفنية في تونس. في مسارات تشكيلية نحول تاريخ الفن في تونس من لحظات عابرة إلى إشارات يومية لتصبح ذاكرة شعب نابضة. سامي بن عامر يحييكم.
7: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
9: أغاني الحياة.

أهلا ومرحبا، أهلا وسهلا. الثورة إيمان، الثورة عنوان. إذن وأنت تعمل على الثورة، أنت تعمل على صنع نفسك، أنت تجتهد، أنت تبذل وتبذر دائما، ولابد دائما أن نتخلى عن عادات مختلفة وأن نعيد برمجة أنفسنا حتى بالتالي نحقق هذه الثورة، لأن الثورات تنطلق من الذات. البعض يقول أنا سأثور، إذن لتكن ثورتك أساسا انطلاقا من ذاتك، الثورة على نفسك أولا. أولا لابد أن تجبر نفسك على الاستيقاظ باكرا، لما حالها أصعب أسبوع أن تعود أو أن تعمل في البداية أن تستيقظ باكرا، لكن بعد ذلك سيصبح كل ذلك طبيعة، وبالتالي أنت ستملك صباحك. أجبر نفسك أساسا على القراءة يوميا ولو صفحة، فعقل يطعم ينمو وعقل يهمل يذبل. لابد أن تجبر نفسك أيضا على إنهاء ما بدأت، فكل مهمة تكملها تدرب عقلك على الانضباط. ولابد أن تجبر نفسك أيضا على تجاهل التوافه والتفه، فما لا يهمك بعد سنة لا تعطيه دقيقة قلق اليوم. ولابد أن تجبر نفسك على الامتنان، فلابد دائما أن تكون ممتنا لله في البداية، وللوالدين وللأقربين، وأن تكون ممتنا أيضا لكل من يخدمك. ولابد أن تجبر نفسك على مواجهة خوف صغير، فكل خوف تتخطاه يوسع حدود ما تظنه ممكنا، وبالتالي لن تخاف مستقبلا. أيضا لابد أن تجبر نفسك على الصمت قبل الرد، فثانية فقط تفصل بين الانفعال والكلمة التي لا تسحب. وكما قيل طبعا ونحن نتحدث عن الجراح، جراح السنام لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. فلا استحضرناها. إذن جراح اللسان السنام لها التئام، الرمح عندما أو السيف عندما يجرح، والسكين عندما يجرح، هذا الجرح سيلتام كما يقال، في حين أن الكلام إذا جرح الآخرين لا يلتام. إذن جراح اللسان لا تلتام، لا يلتام ما جرح اللسان. نوصل رحلتنا دائما وأنتم تعملون على إحداث ثورة على أنفسكم أولا.

0: أغاني الحياة.
1: ضيف الصباح.
2: أهلا ومرحبا وتحية متجددة لكم أوفياء. أنا مباشرة نذهب لضيفنا هذا الصباح وهو عضو اللجنة العلمية لهذه الندوة ولهذا الملتقى العلمي الدولي والذي ينتظم بمعهد تونس للترجمة وعنوانه جمالية الترجمة بين الترجمة الأدبية وترجمات العلوم الإنسانية. إذن دكتور محسن الخوني معنا في هذا المباشر صباح النور. أهلا وسهلا.
3: صباح الخير أستاذ رمزي، كيف حالك؟ صباح الخير لمستمعي إذاعة ثقافية.
2: أهلا ومرحبا، ونحن اشتقنا للقائك دكتورنا، اشتقنا للقاء بك. وإذاعة تونس الثقافية تبتهج دائما باستضافتك لإضافاتك المتنوعة والمختلفة فلسفيا علميا معرفيا ولآدابك الفاضلة والكريمة أستاذنا.
3: شكرا دكتور، شكرا شكرا.
2: إذا
3: نبتهج عندما أتدخل في الإذاعة الثقافية.
2: نحن نبتهج أكثر، نحن الأسعد دائما أن تكون هذه القامات الوطنية، هذه القامات الثقافية والعلمية، أن تكون حاضرة معنا وأن تساهم طبعا من موقعها في التطوير والتحسين والارتقاء بالمشهد الثقافي الوطني، إيمانا منا بأن الثقافة تؤسس للحضارة ولا يمكن لأمة أن ترتقي وأن تتطور وأن يحسن فيها كل شيء وأن تحسن أيضا الحياة وأن تصبح جيدة إلا بكم بعلمائها وأدبائها وفقهائها وبلغائها وحكمائها. إذن نحن الأسعد أستاذنا الفاضل.
3: ونحن سعداء بأن تساهم وسائل الإعلام العمومية في تطوير المشهد الثقافي وإيصال المعلومة والمعرفة والذوق، الارتقاء بالذوق العام. شكرا شكرا دكتور رمزي.
2: العفو. إذا أستاذنا نتحدث عن هذه الندوة، ندوة علمية دولية جمالية الترجمة بين الترجمة الأدبية وترجمات العلوم الإنسانية. يبدو لي أنها انطلقت يوم أمس بمشاركة باحثين وأكاديميين من تونس ومن جامعات أجنبية، من بينها جامعات روسيا وإسبانيا والجزائر. وبعد متابعة أشغال اليوم الأول هذه المداخلات والنقاشات، إذن اليوم سنتابع أبرز محاور هذه الندوة وما فيها من أفكار وتوصيات طبعا حول الترجمة الأدبية وترجمات العلوم الإنسانية. ما هي أبرز الأفكار أو النقاط التي برزت في هذه النقاشات العلمية دكتورنا؟
3: دكتورنا رمزي، الندوة عنوانها جماليات الترجمة وأخلاقياتها في سياق الحوار بين الثقافات.
2: جميل.
3: هذه الندوة هي الثالثة في سلسلة ندوات دأب معهد تونس للترجمة على عقدها بمناسبة اليوم العالمي للترجمة، والذي يوافق في كل سنة يوم 30 سبتمبر. إذن هذه الندوة الثالثة. الندوة الأولى كانت سنة 2024 بعنوان الترجمة ومجتمع الغد. الندوة الثانية سنة 2025 في نفس التاريخ، الترجمة وبناء الطفولة. وهذه السنة 2026 تهتم الندوة بجماليات الترجمة وأخلاقياتها في سياق الحوار بين الثقافات. وكما ترى الموضوع شيق ومعقد في نفس الوقت، ويدعو إلى كثير من التفكير وإلى تعدد الاختصاصات في مجال الترجمة. وهذا ما تأكد وتحقق في هذه الندوة التي عملت عليها اللجنة العلمية ولجنة التنظيم وكذلك إدارة المعهد وعلى رأسها الأستاذ توفيق جرير المدير العام لمعهد الترجمة، عملنا على أساس أن تكون متنوعة، فكانت صفة عالمية تتوفر فيها، لأن عندنا مداخلات من البرتغال ومن إيطاليا ومن روسيا ومن الجزائر وبطبيعة الحال من تونس، وبلغات متعددة، الإنجليزية والفرنسية والعربية، وكانت المواضيع أيضا متعددة، لأن كما ترى مسألة الأخلاقيات الترجمة وجماليات الترجمة هي مسألة أساسية ومطروحة منذ القديم، منذ أن اهتمت الحضارات بأن تنقل ثقافاتها فيما بينها من لغات غريبة عن بعضها. ونحن العرب المسلمين لنا باع في هذا الميدان، فقد تمت ترجمة الفلسفة اليونانية والأدب اليوناني والفارسي، وتكونت مؤسسات في ذلك، ونحن اليوم نحاول أن نواكب حركة الترجمة في العالم، وأن نواكب الثقافة والفكر في العالم عبر ترجمة نصوص من العربية وإلى العربية إلى لغات أخرى.
2: نعم، هذا مهم. البارحة، هذا اليوم الأول، هناك أفكار ربما جديدة، الجديد والذي ننتظر أيضا منه إضافات. دكتور،
3: بالأمس المحاضرة الافتتاحية كانت من نصيب الأستاذ محمد محجوب، وللعلم أن الأستاذ محمد محجوب هو أول مدير عام لمعهد الترجمة.
2: نعم،
3: وهذه لفتة كريمة وتأكيد على أن تونس بخير، تونس المؤسسات بخير، لأن مدير سابق مؤسس للمعهد يقوم بدرس افتتاحي ويستقبله الحاضرون ويستمعون إليه. سي محمد محجوب قام بمحاضرة تقريبا ساعة، وكانت مليئة بالأفكار وبالبرامج، وطرح فيها نظريته في الترجمة، وكانت شيقة جدا، وجمع بين الوفاء والجماليات، بين ما سماه هو الوفية والحسناء، هذا التوتر الذي يوجد دائما في حركة الترجمة، وهي كلمة يعود بها إلى مقدمة ترجمة كتابه لروسو، وهي كلمة إلى الأستاذ المسدي، الوفية والحسناء. وبين لنا في نهاية الترجمة أن هذا التوتر بين الوفية، أن يكون المترجم وفيا للنص، وما معنى أن يكون وفيا للنص، وكيف ومعنى أن تكون ترجمته حسنة جميلة، يقول إن هذا التوتر هو في الحقيقة غير دائما، بل يعول على قيمة المترجم وكفاءته في أن يتجاوز هذا التوتر، فيخدم الحسن الوفاء، والوفاء يخدم الحسن يخدم الوفاء، والوفاء يخدم الحسن.
2: جميل.
3: تكون الترجمة الأصيلة هي تلك الترجمة التي تجمع بين الجمالية وبين الأخلاقية.
2: وماذا ننتظر؟ اليوم دكتور؟
3: اليوم في هذه الحصة، في الحصة التي تبدأ بعد دقائق، هنالك مداخلات إنجليزية من مجموعة من الأساتذة التونسيين والأجانب، تتعلق بمستويات وآفاق هذا التحول في حركة الترجمة. ونفس الوقت هنالك مداخلة تعيد التفكير في مسألة الوفاء في سياق الحوار بين الثقافات، ما معنى أن نحافظ على الوفاء في سياق هذا الحوار بين الحضارات، وكذلك هنالك مداخلة تتعلق بكيف تكون الترجمة هي شاهدا أو حارسا، حارسا للوجود للوجود الإنساني ووجود الفكر. وثم فيما بعد هنالك مداخلات تتعلق بالوفاء الخفي، شاعرية الترجمة وأخلاقياتها، ثم المسألة البلاغية في ترجمة معاني القرآن والأمانة وحدودها في الترجمة الآلية، لأن يعني الذكاء الاصطناعي والآن أصبح عاملا أساسيا، طرفا أساسيا لابد أن نفكر فيه. وهنالك من أحد المتدخلين سيتحدث عن مفهوم الترجمة في التقليد النحوي والمعجمي العربي.
2: جميل. ثم
3: هنالك مائدة مستديرة أستاذ رمزي. هنالك مائدة مستديرة تتعلق بالمسؤولية المجتمعية للترجمة، مسألة ترجمة لغة الإشارات، لأن هنالك شريحة لا بأس بها، عدد لا بأس به من الأصماء والذين لا يستعملون لغتنا، إذن لابد من الاهتمام بلغاتهم، لغة الصم وهي لغة الإشارات، وأن تتحمل الدولة مسؤوليتها في ذلك. ونحن في المعهد العالي للعلوم الإنسانية لدينا قسم يدرس هذا الاختصاص، اختصاص لغة الإشارات. وهنالك أيضا عن مجموعة من الحقوقيين سيحدثوننا عن مسألة القوانين، قوانين الترجمة والتأليف، لأن هذا بعد أساسي لابد أن نهتم به إلى جانب الأخلاق وإلى جانب الجماليات في الترجمة.
2: ولا محالة، أنت ذكرت المسائل القانونية وذكرت لكن لنا الذكاء الاصطناعي، ربما سؤال الذي يفرض نفسه هو أبرز التحديات المطروحة اليوم أمام الترجمة بصفة عامة، الترجمة الأدبية، ترجمة العلوم الإنسانية خاصة، ونحن نتحدث عن القوانين المختلفة ونتحدث أيضا عن هذا التطور من يوم لآخر للذكاء الاصطناعي.
3: هو نحن في مرحلة لا نستطيع أن نختار أن نسير فيها أو أن لا نسير، فالسير فيها أمر إجباري، لذلك فلا بد أن نواكب ذلك بتشريعات وبقيم، تشريعات قانونية وقيم أخلاقية تميز بين الصحيح والخاطئ، بين الأصيل والمصطنع، ولا يمكن للآلة أن تغير البشر ما دام البشر موجودين، لأن هنالك أشياء وقعت البارحة مداخلة شيقة تتعلق بترجمة الشعر، إذا هنالك لطائف، هنالك صور، هنالك أشياء دقيقة جدا لا يمكن للآلة إلى ما وصلت إليه إلى حد الآن على الأقل أن تنقلها إلى من لغة إلى لغة أخرى. إذا هنا حضور الإنسان ضروري، وليس الإنسان بصورة عامة، وإنما الإنسان الذائق، الإنسان المختص، الإنسان الذي لا يمكن أن نجد من يعوضه من الآلات. والإنسان يبقى دائما هو صانع الآلة، حتى وإن وقع في شباكها فهو وليس غيره من يخلص نفسه من هذه الشباك.
2: نعم، نحن نرجو لكم السداد والتوفيق دكتور.
3: شكرا، شكرا للإذاعة الثقافية، وشكرا لك أستاذ رمزي.
2: عفو، شكرا جزيلا لك أستاذنا دكتور محسن الخوني، عضو اللجنة العلمية لهذا الملتقى ولهذه الندوة، ندوة جماليات الترجمة. لازلنا معكم مستمعين الأفاضل، نواصل رحلتنا بعد هذا الفاصل.

اهلا ومرحبا، اهلا وسهلا مستمعينا الافاضل. اردنا ان نحيي جميع مستمعينا، جميع افاضلنا، جميع من تواصل، من تفاعل، من حيانا. اماني الماكني تحيي صديقات انيسه وسهير وعاتكا. يوسف المرساني يحيي الوالدة إناس الرياحي، ويحيي أيضا لخ زكريا المرساني والجدة شريف النمري بحارة سيدي بوسعيد. إيمان بالغيث تحيي جميع التلاميذ بمكثر وجميع الأهل في ولاية سليانة. أيضا يتفاعل معنا علي بناب يحيي جميع الأهل في تستور وكل تلامذته. يتفاعل معنا الهادي المنصوري يحيي جميع أفراد العائلة وخاصة الأبناء جهاد وشيماء ومحمد ذاكر، ويحيي زوجته ليلى. أيضا تتفاعل معنا هزار التمومي تحيي أخواتها نهالينا ويسرى. يلدز الأندلسي تحيي لخ غسان، وتحيي الوالد محمد والوالدة لمياء، وتحيي جميع أفراد العائلة. ميساء البرجاوي تحيي الوالد نجيب وأختها وجدان، وأيضا تحيي الأخ آدم. التحايا لمحالة عديدة، ونشكركم لنختم بهذه التحية الخاصة جدا لمحالة تتفاعل معنا أيضا هذا الصباح. مريم العزالي لتحيي الوالدة رشيدة العزالي والوالد رضا العزالي، وتحيي سارة، وتحيي أيضا هاجر، وتخص بالتحية إليان وأسماء، وترجو لهما الصحة والعافية، وترجو لهما عودة رائعة وعودة طيبة إلى إيطاليا. وصلنا لخاتمة هذا اللقاء، ونحيي جميع المساهمين في إعداده وإخراجه، كل الأساتذة، هداء الطرابلسي في الإعداد، كوثر الحجري في الإخراج الرقمي، سهير زيان في الإخراج التقني، وتحييكم أيضا وجدان التباسي. هذا رمزي العمدون، يرجو لكم الخيرات، يومكم سعيد، وإلى اللقاء بإذن الله تعالى.

0: تونس الثقافية،
1: صوت إرادة الحياة.
2: حاضرين اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف
3: تحبكم ترحبوا بيه برشا وتسمعوه شنو باش يقول. باهي
4: عالسلامة مدام.
3: مرحبا،
4: بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا.
5: إن شاء الله
4: لكلكم باش توليوا وتشبهوا للبحر كي يبدا هايج. امشيوا امشيوا امشيوا في الفضاء الكل، امشيوا في الفضاء، حوصوا. امشي امشي امشي.
3: زينب اخدم معاهم.
4: امشيوا البوز ومن بعد نرجعوا.
3: يلا.
4: ها زينب، شبيك روتيري شوية هكا وماكش قد بعضك؟ إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
6: أخطر حاجة مش أنك تغلط، أخطر حاجة أنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.
7: لا للمخدرات، نعم للحياة.

0: عيون الكلام.
1: إذا الشمس غرقت في بحر الغمام ومدت على الدنيا موجة ظلام.
0: عيون الكلام رحلة الأنغام في حب

0: عيون الكلام من اقتراح منجي الطيب الوسلاتي.
1: ما فيش لك دليل غير عيون الكلام،
2: ما فيش لك دليل غير عيون الكلام.

مستمعين، لو في مستمعي برنامج عيون الكلام على موجات إذاعة تونس الثقافية، لكم منا أجمل تحية. أغنية البداية للفنان الجزائري محمد العماري حملت عنوان شي جيفارا، قدم من خلالها عملا فنيا بارزا يشيد بالفكر الثوري والنضال العالمي، وهي أغنية التزام شهيرة إضاءة وتقديرا لنضال الثوري العالمي تشي جيفارا، وتعكس التوجه الفكري الملتزم والعروبي والإنساني الذي عرف به الفنان محمد العماري في مسيرته الفنية. النغم الموالي يحمل عنوان الجيلة بلانش بصوت محمد العماري وحسين لصناني.

الفنان الجزائري محمد العماري محور حلقتنا اليوم، وهو من مواليد سنة 1940 بمدينة الجزائر العاصمة بحي القصبة العتيق، لقب بتنار القصبة. بدأ مسيرته الفنية في سن مبكرة عندما غنى في الأعراس والمناسبات العائلية، ولفت الانتباه إلى أدائه المميز. أول من لحن له الفنان الجزائري المعروف حجاج جيلاني. الآن أغنية قديمة لمحمد العماري تحمل عنوان مسعد ذاك النهار، وهي من أولى أغانيه.

في أواخر أربعينيات القرن الماضي بدأ الجزائري محمد العماري يشتغل لمساعدة والده. في البداية اشتغل عامل ميناء أي شاحن دوكير، ثم متدرب أبرونتي لدى صانع حلويات، ثم لدى مجوهراتي قبل أن ينخرط في الكشافة الإسلامية. بعد ذلك شارك في راديو كروشي الذي يعنى بمسابقات الغناء والمواهب، حيث أدى أغاني الفنانين الجزائريين الشهيرين محمد التوري وعبد الرحمن عزيز. وبدأ من سنة 56 وتسعمائة وألف تبناه محي الدين بشتارزي الملقب بأب المسرح الجزائري وعميد الفنانين الجزائريين، ليعلمه التحكم في الصوت والتنفس على الركح أثناء الغناء وتقنيات أخرى ساعدته على النجاح والتألق. ثم احتك بفنانين كبار أمثال الهاشمي القروابي ونورة ودريسة. في سنة 57 وتسعمائة وألف تم سجنه من طرف جيش الاستعمار الفرنسي أثناء معركة الجزائر. الأغنية التالية تحمل عنوان

عرف محمد العماري بأسلوبه المميز في الغناء وكذلك في الظهور، حيث شكل نجومية منفردة خلال سنوات الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين، كما كان صوته المميز معروفا لدى غالبية الجمهور الذي حضر حفلاته أو تابعه عبر التلفزيون طوال سنوات. فالفنان الجزائري الراحل محمد العماري رافق كبار نجوم الأغنية الجزائرية في سنوات مجدها، وأدى أغنيات علقت بذاكرة الجزائريين، إذ تميز بأغانيه الوطنية والملتزمة التي تحتفي بالجزائر والمرأة وتدعم قضايا التحرر على غرار منسيتشي وآه يا قلبي وجزائرية ورانا هنا وغيرها من الأغاني التي كرم بها الراحل محمد العماري المرأة الجزائرية وأيضا وطنه الجزائر، كما مثل الجزائر في عدة مواعيد دولية وعربية في مالي أغنية جزائرية. وهذه الأغنية مأخوذة من ألبوم صدر سنة 2018. تتميز الأغنية بمقدمة جميلة على آلة الجيتار الفلامينكو، تليها مشاركة أوركسترا تضم آلات وترية وهوائية ترافق صوت الفنان العماري العذب.

0: انشق محمد العماري عن الجيش الفرنسي وانضم إلى صفوف الجيش الشعبي الجزائري الموالي لجبهة التحرير الوطني، وأدى العديد من الأغاني الوطنية والملتزمة التي تحتفي بالجزائر وبرزت فيها هويته الوطنية بوضوح، وامتد التزامه الثوري ليغني لشخصيات تحررية عالمية مثل تشي جيبارا ونيلسون مانديلا. وشارك الفنانة مريم مكيبا في أغنية أفريقيا، وهي عمل فني شهير أداه الفنان الجزائري الراحل محمد العماري برفقة أيقونة الموسيقى الأفريقية مريم مكيبا من جنوب أفريقيا، في شكل ديوتو غنائي شهير يبرز التضامن الأفريقي وقضايا التحرر، والتي عبرت أي الأغنية عن تبني الراحل والتزامه بقضايا التحرر النبيلة ووعيه بأهمية الأغنية والثقافة لإبراز ونصرة هذه القضايا.
1: من ضحايا الليل في الجنوب، من زفير الأرض والقلوب، من الجنوب إلى شعوب الإفريقية وبنت الحرية في خمسة

تمر في شهر ديسمبر 26 2000 سبع سنوات على وفاة أحد أبرز أصوات الأغنية الجزائرية الفنان محمد العماري، الذي سحر أكثر من جيل ومثل باقتدار الجزائر المستقلة على مدار 65 سنة من مسيرة حافلة قدم خلالها ما يربو عن 150 أغنية مسجلة. وانطلقت مسيرة ابن حي القصبة العريق محمد العماري في عالم الموسيقى منذ طفولته، حيث تعامل مع العديد من قامات الموسيقى الجزائرية على غرار محمد الحبيب حشلاف وغيره. الآن أغنية عاطفية، ما نسيتش أيامنا الحلوة، كتبها ولحنها سنة 60 و900 و1000 حداد الجيلاني.

في جنة ونعيم احنا الاثنين في جنة ونعيم احنا الاثنين احنا الاثنين.

الجنة ونعيم احنا الاتنين في جنة ونعيم احنا الاتنين احنا الاتنين منسيتش

0: الجنة ونعيم. احنا الاثنين احنا الاثنين.
1: دافع فقيد الأغنية الجزائرية محمد العماري بفخر عما حققه من نجاح بالغناء في أبرز المدن الكبرى عبر العالم، وفي تظاهرات رفيعة حذيت برعاية أكبر الشخصيات السياسية والثقافية التقدمية. وعلاوة عن أغنيته الثنائية مع مريم مكيباب، فقد أهدى بعض أغانيه إلى وجوه نضالية بارزة مثل شي جيبارا ونيلسون مانديلا كما ذكرنا سابقا. بعد سلسلة من التكريمات، تم في 17/2000 منح محمد العماري وسام بدرجة عشير من مصف الاستحقاق الوطني، وأصدرت له بيوغرافيا بعنوان تنار القصبة من إنجاز الصحفي عبد الكريم تزاروت. فالعماري يعتبر عميد مطربي الأغنية الجزائرية العصرية، واشتهر بالتساقه بقضايا التحرر الإنساني والأفريقي، ويعد أحد أبرز رموز الأغنية العصرية الجزائرية. النغم التالي يحمل عنوان عمري منخون.

يذكر أن الرصيد الفني الملتزم للفنان محمد العماري تضمن إهداءات وأعمالا خاصة بها رموزا نضالية عالمية بارزة كرسوا حياتهم للحرية، وعلى رأسهم كما أشرنا نيلسون مانديلا والمناضل تشي جيفارا. أصدر محمد العماري عملين بارزين مخصصين للتضامن مع القضية الفلسطينية ونضال الشعب الفيتنامي ضد التدخل الأمريكي. للأسف الشديد لم نتمكن من العثور على التسجيل، معبرا من خلالهما عن تلاحم الثورة الجزائرية مع قضايا الشعوب المستضعفة. كما عرف محمد العماري بأغانيه العاطفية الراقية الجميلة نصا وتلحينا وغناء وتوزيعا. في أحدى زياراته إلى المغرب حين كان هناك تبادل ثقافي وفني بين الجزائر والمغرب، كتب للعماري الزجال المغربي علي الحداني ولحن محمد بن عبد السلام أغنية حملت عنوان ما نعرف شيء علاش. أعجب بها كبار الفنانين المغاربة أمثال الراحل محمد الحياني وعبد الهادي بالخياط وعبد الوهاب الدكالي.

ما نعرفش علاش ما نعرفش يتبدل حتى لساني ونقول كلام ما يتقالش نبغي نضحك تبكي عياني ما نعرفش علاش

مستمعينا الأفاضل، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج عيون الكلام على موجات إذاعة تونس الثقافية، حلقة حاولنا من خلالها ملامسة التجربة الفنية للجزائر الراحل محمد العماري، الذي نال أوسمة تقديرية نظير مسيرته الفنية والثقافية الجادة. ووفته المنية يوم الاثنين 15 ديسمبر 2019 بمشفى عين النعجة العسكري عن عمر ناهز 79 سنة. حسب ما أعلنت عنه الإذاعة الوطنية الجزائرية، نتوقف مع اثنين من الرموز القديمة للحياة الفنية الجزائرية، مريم عابد ومحمد العماري، في ثنائي رائع ورد الهواء. سيدتي نساتي سادتي، حتى نلتقي، كنت معكم منجي الطيب الوسلاتي في الإعداد والتقديم، وإيمان سليماني في الهندسة الصوتية. دمتم أوفياء للفن الملتزم بمشاغل الناس وقضايا الوطن.

0: عيون الكلام.
1: إذا الشمس غرقت في بحر الغمام ومدت على الدنيا موجة ظلام.
0: عيون الكلام رحلة الأنغام.

0: تونس الثقافية،
1: صوت إرادة الحياة.
2: زعما نحكي ولا ما نحكيش؟ يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش؟ مشيش نحكي ونندم لي نحكيت.
3: أمي شبي بنت
2: عندي ما نقول لك.
3: هي حكي هالناس ما فيك.
2: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
4: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
5: لا للمخدرات، نعم للحياة. إذاعة تونس الثقافية
6: توقد فيكم شمس الحرف في أي مكان،
5: تزرع حقل الحلم النابض في الأزمان،
6: وترسم الحب بالفرشاة وبأحلى الألوان.
5: إذاعة تونس الثقافية،
6: حين يكون الوطن هو الإنسان.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع فاتن الصالحي.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكيف السادة المستمعين في لقاءنا المباشر برنامج المشهد الثقافي اليوم الخميس 1 أكتوبر 2026. تحية نفيسة عشر في التنسيق الصحفي للحصة كوثر حجري وعبد اللطيف حاج علي في ديجيتال وصفحة إذاعة تونس الثقافية، وحاضرة معنا المتربصة غفران نتمنولها كل التوفيق، سهير زين في الهندسة الصوتية، فاتن الصالحي في الأعداد والتقديم. لحس اليوم مع مجموعة من الاستضافات والمتابعات الثقافية. بعد قليل شكون حاضرة معنا المصورة الفوتوغرافية وأول إخراج سينمائي لها، فيلم دار باب الفلة، فيلم قصير نكتشف معها تفاصيل حول هذا الفيلم الجديد. أيضا محسن الماطري يقدم أغنية جديدة نبوسك بوس على رأسك، يكون حاضر معنا لتقديم هذه الأغنية الجديدة، وكل مرة يقدم إنتاج جديد خاص به بالإضافة إلى أعماله هنا بمؤسسة الإذاعة التونسية. وأيضا يكون حاضرين معنا عدد من المخرجين الشبان يشاركوا في مهرجان أفلام قصيرة اللي باش يكون افتتاحها هذا المساء في تونس العاصمة، الدورة 14. أكثر تفاصيل مع المخرجين المشاركين في الدورة 14 لمهرجان أفلام قصيرة اللي تشرف عليه الدكتورة والأستاذة أنس كمون. وأيضا باش يكون حاضر معنا في الجزء الرابع محمد حشيشة مدير المركز الوطني للخزاف الفني اللي باش يقدموا المعرض السنوي، باش يكون يومي 4 و5 أكتوبر 2026. هذه ضيوفنا لحصه اليوم على موجات الثقافية. خليكم معنا في الاستماع والمتابعة مع مجموعة من اختياراتنا الغنائية، والبداية مع صويح عبد الحليم حافظ.

0: مع فاتن الصالحي.
1: أهلا وسهلا بكم في لقاءنا المباشر على موجة إذاعة تونس الثقافية، برنامج المشهد الثقافي. يسعدنا أن نستضيف معنا الصديقة والزميلة المواكبة لكل المهرجانات الصيفية وغير الصيفية، كل حاضرة تكون في كل مكان ما شاء الله عليها الدنيا عليه. صباح النور، أهلا وسهلا بك.
2: صباح النور، صباح الورد، صباح النور للسادة المستمعين. شكرا فاتن على الاستضافة الحلوة هذه.
1: عايشك، مرحبا بك دنيا، يسعدنا أنك تكون حاضرة معنا. احنا مش نحكيه معك بصيفتك مصورة فوتوغرافية اليوم، ولكن أكيد مش فرصة مش نحكيه معك حول تجربتك المهنية المهمة في التصوير الفوتوغرافي، ولكن بصيفتك مخرجة سينمائية. أول فيلم ليك اصدر هذه السنة عنوينه
2: دار باب الفلة.
1: دار باب الفلة، مبروك هذا الفيلم.
2: يعيشك يبارك فيك. الفيلم هذا هو مشروع التخرج متاعي السنة. اخترته معناتها باش يكون مشروع تخرج ونحكي عليه على برشا حاجات تمس العائلة وتمس معناتها المجتمع التونسي.
1: حبيت تركز على مشروع التخرج نتاعك، موضوع التخرج هذه السنة 2026. يعني الفيلم اللي قدمته إخراج السنة ومازال ما مشيش القاعات.
2: ليه؟ مازال العرض الأول، مازال عملت العرض الأول مع لجنة اللي جوري نتاع القراية، ومع مسيكرة مع زوز بحضور شوية من الأصدقاء، وإن شاء الله على قريب نعمل العرض المقابلة الأول للصحفيين والأصدقاء إن شاء الله.
1: إن شاء الله قريب يكون هذا العرض موجود. تحكي لنا شوية على دار باب الفلة، كيفاش اشتغلت عليه وقديش خذي منك وقت وشكون المشاركين فيه؟
2: دار باب الفلة هو ما كانش عمل لي أنا بركة فردي، كان معايا مروان العقبي اللي احنا نعرفه، مروان العقبي هو توا مروان بن شيحة، هو المصور والفيدياست يعني، وما شاء الله عليه كان معايا أول بول في الحكاية هذية. كيف كيف الممثل القدير إكرام عزوز
1: كان في دور التحية.
2: ونوسى العزيزي في دور البنت. انا جتني الفكره في اللي قلت لك في المشروع التخرج نتاعي، عندها برشا من مشروع التخرج كان حافز معناتها اني الفكره هذه نزيد نطورها ونخدم عليها اكثر. كيف كيف ما كانش مقصر معايا مروان، كي قال لي دنيا انا معاك في المشروع هذايا وكل شيء نخدمه مع بعضنا، قلت له باي اوكي مأمن بيا. قال لي عندي ثقه فيك، وهاي نبداو. بدينا الحقيقة، كتبت السيناريو وكل شيء، حكيت مع سيكرام عزوز، قلت له سيكرام بيسالش التجربة الأولى هذه تكون فيها معايا. قال لي راك بنتي وأكيد مش باش نقول لك لا. قلت له عندك ثقة فيا؟ قال لي باش نشوف السيناريو باش نشوف كل شيء وأكيد عندي ثقة فيك. زدت حكيت مع نوسة، قالت لي دنيا علاش لا، موافقة. قلت لها باي أوكي، حددنا النهار اللي باش نتقابلوا فيه، أعطيتهم السيناريو قراوه كل شيء، شفنا الأيامات اللي نجم فيهم سيكرام عزوز يكون فاضي، كيف كيف جماعة الكل معنا الإكيب تكنيك الكل يكونوا فاضيين، وتقابلنا فيه. قعدنا نصوروا نهار كامل من الصباح من الفجر حتى إيش لليل. خذينا راحتنا في التصوير، ما شاء الله على الإكيب الكل معناتها تأقلموا مع بعضهم تفهموا، معناتها قام إكرام بالدور متاعه كيما يحب وخير من قبل بالنسبة لي أنا بحكم الفيلم متاعي نحكي.
1: أي.
2: فأنا عجبني دور إكرام على الأخر، كيف كيف عجبتني زادة نوسة في الدور متاعها.
1: ونوسة شو الدور اللي قدمت؟
2: كنت بنت الأب هذا المريض اللي خليه صغار وحده في الدار.
1: وضحية، وانت حبيت تكون قريبة من الواقع التونسي.
2: أي خاطر الحكاية هذه ما هيش معناتها نقولوا ما هيش موجودة برشا، بالعكس هي موجودة برسك في أغلب العائلات التونسية، نقولوا من بين 20 عائلة نلقوا 3-4 عائلات عندهم الحكاية هذية، معناها مرض زهايمر هو مرض العصر. ونلقاو برشا ناس معناتها وليت معناتها عندها الحكاية هذية. فحاولت نمس شوية من الجانب الإنساني وجانب العاطفي والاجتماعي زادة، حاولت نخرج أكثر معناتها المرض هذايا وكيفاش تنجم تتعامل معه وكيفاش تنجم تقبله وكيفاش تنجم معناتها تتعايش مع شخص هذايا، خاطر شخص المريض ماهوش سهل إنك تكون معه.
1: مرض الزايمر ومرض الخرف اللي موجود ومنتشر في تونس بكثرة، اللي أبائنا وأمهاتنا المسنين ربي يشفيهم وعافيهم. وطبعا أنت سلطت الضوء بوجهة نظر معينة، لأنه شفنا حتى عدد المسرحيات الآن واللي يشتغلوا على هذا المرض اللي ولا هو عبء ثقيل على المريض وعلى عائلة المريض اللي يتبعوا في هذا المرض. وأنت قدمت بطريقة خاصة وركزت على جزئيات معينة في مرض الزهايمر. طبعا انت اخترت هذا الموضوع اللي هو موضوع صعب، تبعت شخصية من الشخصيات دنيا قبل
2: والله
1: مقدم الفيلم.
2: اتفرجت على برشا أفلام ومشيت استشرت طب كيف حكيت مع ناس عندهم تجربة، خاطر فما ديتاي انت مش تقلقها من راسك، لازم يكون عندك فكرة عليها. كيف سألت الدكتورة نادية اللي لوستي، عطتني برشا حاجات نجم تعرف بهم المريض كيفاش معناتها اسكي هو مريض ولا لا، أسأل حاجات جربهم معاه وكل شيء. سألت كيف طبيب في برشلونة، مشيت للكابين وقعدت نعطي فيه معناتها قد يعطي فيه في حاجات معناتها تدل انه هذاك راه سي بون وصل لإتاب معينه من المرض، كيفاش نجموا نتعاملوا معاه، كيفاش شنو الدواء اللي يتمشى معاه، كيفاش تتعايش مع شخص هذاك، خاطر هو يبدا ساعات يوصل به حتى انه يكون مؤذي معاك وما يرقدش وما عادش ينجم يعرف ياكل وما عادش ينجم يعرف يمشي وما عادش برشا حاجات تصير له، فهمت؟ فلميت برشا حاجات وعملت ريشيرش كبير وحاولت نكتب الشيء هذايا باش كي إكرام يتقمص الدور. وهو ما شاء الله عليه عاتي معناتها عطاه صورة أخرى، إكرام على إكرام اللي نشوفوه، خاطر إكرام مستنسين به كوميدي
1: صحيح،
2: يضحك في الناس، عنده طريقته الخاصة. أما في الدور هذايا الحق كان إكرام دور الأب المريض اللي عنده فقدان في الذاكرة، اللي ناسي ولاده شكوني، ناسي حتى كي شاف بنته ما عرفهاش. فحاولت هني قلت لك نقرب بالصورة لماكس للمشاهد باش معناتها على الأقل معناتها نحسوا بوالدينا، نحاولوا نتقبلوا المرض هذا ونتعايشوا معاه ونعرف كيفاش نتصرفوا معاه.
1: نعم فعلا مهم جدا أن نقدموا صورة بطريقة مميزة عن المرض ونقدموا إشكاليات من نوع هذا باش الناس تفهم أكثر، باش الأسرة التونسية تكون قريبة من عائلتها أكثر. والحقيقة لهذا المرض كما قلت لابد أن يكون فما إحاطة ورعاية أسرية أكثر حتى من المريض نفسه، لأنه اهتمام به صعب وفيه برشا عمل. على كل نتمنى السلامة للجميع. خلينا نسمع نغم ونعود. تفضل سهير.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع فاتن الصالحي.
1: أهلا وسهلا بكم، نواصل لقاءنا المباشر على موجات إذاعة تونس الثقافية. كنا منذ قليل نحكيه على الفيلم الجديد الأول للمصورة الفوتوغرافية والمخرجة دنيا علي. مرحبا بك مجددا.
2: عايشك فاتن، مرحبا بك.
1: أي كنا نحكي شوية على تفاصيل حول دار باب الفلة، تقريبا مدة 13 دقيقة. أي. استغر منك أيام للعمل، وطبعا هو مشروع تخرج سنة 2026. مبروك ليك وإن شاء الله بالتوفيق والنجاح. يعيشك من بين الممثلين طبعا في هذا الفيلم الممثل إكرام عزوز، في تجربة جديدة معاك وهو حاضر معنا عبر الهاتف. صباح النور.
3: صباح الخير فاتن، تحية ليك والمخرجتنا الجديدة دنيا علي.
1: أي.
3: بنتي اللي نحبها برشا، وفرحت أنه معناه مشروع تخرجها كان في موضوع حساس، معناه خطر ساعات معناه نبحثوا عن التقنيات وننساو اللب، ننساو ما يمكن أن يمس معناه مجتمعنا والجمهور التونسي، موضوع تعامل معناه الأبناء مع والديهم في حالة هذا المرض الذي أصبح يصيب عدد كبير من الأشخاص المتقدمين في السن اللي هو الزهايمر.
1: أي.
3: معناه عندنا من ناحية التوحد بالنسبة للأطفال، وعندنا الزهايمر بالنسبة للكهول، والنسب مرتفعة قاعدة تصير، وتحتاج أكثر من دواء، تحتاج إلى نوع من العناية، وأنه الشخص يقسم يوم ويقسم حياته رغم ضغوطات الحياة. فطرحت هذا الإشكال.
1: وانت أول مرة تعيش التجربة
3: وبقصة
1: إكرام
3: قسمتها أنا وكنوسة العزيزي، معنا باش تكون نوسة
1: باش تكون حاضرة معنا بعد دقائق. أي قلت لك يعني أول تجربة بالنسبة ليك فكت في التمثيل، يعني تشتغل على هذا المرض، مرض الزهايمر.
3: لا أول مرة.
1: أي وأكيد أنه تجربة صعبة ومختلفة عن تجربك السابقة.
3: أي متعبة. لا معناها لأنه باش تلعب صحيح لازمك تعيش الحالة. فكي تعيشها تبدأ في كل لحظة تحاول ما تخرج من الحالة، وفي نفس الوقت يتملكك شعور يا ربي الله لي يصيب مؤمن بيه، لأنه معناها توجع برشا في الإيموسيونيل وفي الاجتماعي، معناها راو في الأخر كل واحد فينا يتمنى أولاده خير منه، يعيش معناها يعطي فيهم بدون حساب، والبعض يقولوا باش يرجعوا لي. لا ما نحمحشناش باش يرجعونا حتى شيء ما عدا في لحظة ضعف معناها صحية بالشكل ذاك، ما تنجمش تقول له أمان كرد لي. فهي عملية طبيعية، وذاك علاش الفيلم يعمل عملية تحسيسية، معناه احسبها وحدك ماذا يمكن أن يشعر ذلك الشخص الفاقد للذاكرة عند الإهمال، معناه تعيش الشخص اللي كان معناها في كل لحظة يرعش عليك، وكي تمرض يهزك للطبيب، ينجم يعيش معناه سجن وقلق ومعناه شعور بالانتهاء وانت موجود في الحياة ولا تفعل شيئا، معناه بالحق. وحسيت طريقة الطرح عطات الرسالة هذه بشكل جيد.
1: نعم، هو انه الاب ما عادش يعرف الاماكن وما عادش يعرف ابنائه، وضع صعيب الحقيقه، ولا ما عادش الايامات، موضوع يعني حساس جدا ومؤثر في نفس الوقت.
3: واحد من العالمين الاصدقاء قال لي يا كرم راني موجوع، قلت له عليه، قال لي لاني نعيش في الحاله، معناها والدي ثم البعض في اول ما يصابون بهذا المرض يصبح عنيفا لإخفاء ضعفه. فيقول لي في كل يوم كل ما نعملوه ولا ما نعملوهوش يوصل يلعننا ويوصل يسبنا بشكل كبير ويوصل بقتله، سترى انه هذه القدرة يمشي ويفقدها زادرة. قولوا الحمد لله انه يسبني وهو قدامي واني نحاول نرضيه وهو لا يرضى عن ذلك، واحد افضل من انه في يوم اخر سترى انهيارا كاملا للشخص الذي احببته واللي كان له فضل عليك في كل شيء.
1: فعلا يعني مهم جدا الموضوع. حتى منذ قليل دنيا علي كنت تحكي على تجربتك معها في هذا الفيلم القصير، وتحدثت انه ادائك كان مميز، لانه تقديم هذا الدور دور صعب، يعني مش حكيوا على الزايمر وباش يدخلوا في حاله الوعي ولا وعي، وباش يدخلوا في برشا مصطلحات حتى في مجال علم النفس من جميع النواحي، يطرح عده اشكاليات، ولابد ان تكون قريب من الشخصيه حتى تقمص الدور كما ينبغي.
3: هو الأصعب أنك تخرج مع الدنيا والفريق للشارع، والشارع يعرفوك ويعتبروك إكرام عزوز الكوميدي الذي يضحكهم.
1: بالضبط.
3: فأنت تتمسك بأنك تقعد في المود بتاع الدور وهما يتعاملوا معاك بشبيك تتعامل معنا هكا، زاد بحالة نفسية غير عادية.
1: حالة غير عادية وفي وضع عادي، ولكن الحالة غير عادية فعلا. هاي دنيا علي معك، تفضل دنيا.
2: عسلامة سي كريم.
3: أهلا دنيا،
2: إن شاء الله تكون بخير.
3: يعيشك عايش بنتي الغالية.
2: يعيشك سي كريم، إن شاء الله تكون التجربة اللي معايا عجبتك على الأخر، وإن شاء الله نصوا بها الحاجات بهين يا ربي.
3: شوف، راهو المخرج الناجح اللي يعرف يمس البورصة متاع الممثلين، معناه يخرج أفضل ما عندهم. معناها ثم أنا كنت أثناء مشاهدة شريط في مشروع تخرجك نلقى الأستاذ اللي بجنبي طبص راسه، ففهمت اللي هو تمس، لكن في لحظة لقيت روحي أنا بيدي معناها دموعي على عيني، لأنه معناها نجمنا نوجعه بغاية الإصلاح، معناها بغاية أنه كل واحد يرى روحه في إحدى الوضعيتين.
2: صحيح.
3: معناها أنا أقول ساعات مثل هذه الأعمال تعطيك فرصة باش تكون ماشي، باش تروح تقعد مع أصحابك في ريستورون تدور الكهرباء، والله يرحم والدتي اللي ما زال والدي حيين، يدور الكهرباء ويمشي يبوسهم من جبينهم يتفقدهم، يحس روحه مكان معناها الفتاة اللي في الشريط، ولا مكان خوها اللي لا يسأل عن أبيه إلا في استخلاص أجر الكرام تاع الحانوت اللي عنده، وهذا قبيح وقبيح جدا.
1: باه سي كرام، خلينا نسمع بنتك اللي في الدهور طعم دار باب الفلة، نوس عزيزي. أهلا وسهلا بيك، مرحبا.
4: صباح النور، صباح السرور، صباح الطاقات الإيجابية.
1: مرحبا بك على موجات إذاعة تونس الثقافية نوسة، وتجربة جديدة ليك مع دنيا علي وإكرام عزوز، تحكي لنا طبعا على مشاركتك في دار باب الفلة وكيفاش عشت هالتجربة هذه.
4: شوف، أنا راني كيف مشيت لحق دار باب الفلة، مشيت راني على خاطر طيف نتاع صاحبتي، مشيت على خاطرها.
1: أي
4: مشيت على خاطرها، ويعني على خاطر طيب يزني نكون معاها في فرحتها، يزني نكون البلوس في النجاح متاحها. من بعد كمشيت وقريت السيناريو ونلقى فيه كرام عزوز ويأثر فيا ويدخل فيا في الدور، والدنيا كيفاش تحكي معايا، نسيت البيف ونسيت كل شيء، ونسيت كل شيء كل شيء. عشت عشت القصة حتى وبكتني، ونعرفش معناها يعني. عندي يعني أصحابي يعني عندهم والديهم يعني مرضى
1: بالزايمر، نعم،
4: والعيشة اللي يعيشوا فيها ياسر خايبة، حتى نحن ما نجموش يبرتجوا معنا حياتهم، ديما في مخه يروح يبكي ولا يقول لي نوسى بابا ما عرفنيش، أمي ما عرفتنيش، يجي بوس بوه يقول له ما تبوسنيش أنت شكون، يعني يعيشوا في حاجات ياسر خايبة. دونك أنا عندي على فكرة شوية، لكن تعمقت فيها وحبيت نطرح القضية وعشتها، وسي كرام إن شاء الله ربي يبارك له الحق بتاع ربي، يعني يعني سبا فاسيل، يعني هو فنان كبير وقدره، فنان قدير وعنده مسيرة فنية كبيرة وتاريخه يشهد له، توزع واعتمد من وقته لأيانا.
1: مهم التجربة كانت رغم اللي هي موضوع حساس وصعيب، لكن تجربة حلوة بالنسبة ليك في هذا الفيلم القصير، وأكيد ربما تفكر أنك تقدم فيها أو تشارك في أفلام أخرى ولا حتى مسلسلات إذا كنت قدمت لك.
4: والله مش والله ما نعرف سرا وكذا، ما نعرف نلقى مثلا أنا مثلا ممثل مثلا كما سي كرام عزوز يحني في الإطار ويوسع معايا بيلو، ولا ولا باش نلقى يعني مثلا مخرجة، نحب نقولها مخرجة كما دنيا علي توسع زيادة معايا بينها وتقول لي هذا يجي وهذا ما يجيش. الحق صعيبة شوية، ما نظنش عندنا مخرجين يوسعوا بينهم أسفوان.
1: أي والدور اللي قدمته شوية تحكينا عليه مع سي إكرام، تفضل.
4: دور بنت سي إكرام عزوز، الطفلة الوفية اللي تحبوها اللي رجعت بس تطلع لابوها وتفاجئت يعني بالحالة متاعه، قررت معاش تخلي بوها، وهي يعني كانت يعني حتى في ديبلاسمون خطر تقرأ يعني مضاقية تحب تعمل اسم تحب تتخرج تحب حكاية ذي الكل، لكن تلقيت بوها في الحالة ذيك قالت يعني بوها رقم واحد والباقي الكل يجي بعد، وقاعدة تعاني في بوها وفرحانة اللي هي شنية قاعدة تعمل فيه مع بوها على خطر كل شيء. يعني العمر تنجم، انا بالنسبه لي انا حتى في حياتي العاديه ديما نقول يعني العمر يتعوض، يعني السنوات نجم تعوض تمشي تقرا في اي عمر، وبرشا ديجاري انهم رجعوا يقراوا
1: هما الكبار.
2: اما الوالدين ما يتعوضوش،
4: هما عاش يرجعوا.
1: صحيح.
4: دونك هي قررت باش تعطي وقتها وعمرها لبوها وتعيش معاها القصه ذيك وتسيس وتبكي معاها تضحك معاها تفكروا بذكرياتهم تفكروا بامها.
1: اي خلينا نشوفوا سي اكرام ايش باش يقول. هاي سي اكرام.
3: بابا هو لن ساعة مدام بكيت أنا في مشهد أنه حضنتني نوسة وهي تبكي، كشات المشهد
4: بكيت
3: أنه نوسة قنعتني معناها بالحق.
1: أي شهد على المباشر.
3: أي القيام بأدوار فيها أحاسيس راهي أكثر منها صدق منها أداء تمثيلي. معناها أذكر فيما أذكر لانكومبري فيلم معناها شفناه في التسعينات في قاعات السينما كنا شباب معناها 22 و23 والكل نتقاسم في البابي مشوار على مين الكل نبكينا. فالإنسان يروي مثل العباد الكل وأداؤه يحتاج إلى نوع من الحماسة والصدق، وهذا كان موجود برشا في نوسة ويعطيها الصحة. حاجة أخرى أنا ما نخبيش عليك معناها راهو اللي يخدم في أدوار فيها الجانب الإنساني يحقق حاجتين، المتعة الفنية والمتعة فعل الخير. هو هذه أعمال فيها جانب توعوي وتحسيسي كل شخص نجم تأثر فيه وتخليه يراجع سلوكه هو فعل خير، وهو هذا من أدوار الفن. معناها جميل أن تلتصق أفلامنا بحقائق معناها من واقعنا ومن الحاجات هذوما. البارع بركة نسمع في شكون زوجته مرضت بالمرض الخبيث،
1: عافية وعافيك بالله،
3: لم تعد تروقي لي وانتقل بالسكن دون طلاق معناها باش ما يدفعش نفقة وكل شيء. فراهو الفعل المشين موجود معناها بين الإنسان والإنسان في كل الحالات، فننتبهوا حاولوا نرجعوا الشحنة الإنسانية ونحاولوا أنه زاد الفن يكون رسالة ويصلح بعض الظواهر مش ما نشاهده الآن من معناها انحرافات كبيرة وخطيرة، والكل أصبح يوجه أصابع الاتهام إلى بعض الأعمال الدرامية اللي جملت مثل هذه الأجواء الانحرافية.
1: نعم.
3: فهي أنه الفن يقدم رسالة.
1: نعم شكرا لك طبعا سي إكرام عزوز. نوسة نوسة مازالت حاضرة معنا؟
4: حاضرة معك.
3: تحية جميع مستمعي
1: يعيشك
3: الثقافية والفريق.
1: يعيشك سي إكرام. نوسة معك دنيا على المباشر، تفضل.
2: نوسة عسلامة.
4: يا دنيا محليك
2: عايشه
4: يوفقك، ونقوله لك في اللايف والساده المشاهدين يسمعوا وتونس كل قاعده تسمع فيكم، خاطر مصداقيه الاذاعه الوطنيه يعني حاجه ماهيش جديده عليها، دونك عندها نسبه مشاهده عاليه جدا. نحب نقول لك نحبك برشا وربي يوفقك،
5: وانا فرحانه اللي كنت مساهم حتى 1% في نجاحك، خاطرني نحبك بصدق وخدمت معك خدمت معك خدمت معك بحب.
2: عايشك يا نوسة،
1: يعطيك صحة نوسة عزيزي، خليناك على الطاير انت وسيكرام عزوز لانكم كنتم مشاركين في فيلم دار باب الفلة. حبيت نرجع معك دنيا نحكيه على دار باب الفلة، اختيارك لهذا العنوان، يعني نحكيه على موضوع الزايمر ولكن نشوف العنوان حاجة اخرى، علاش هذا الاختيار؟
2: والله مش بسهل اني كنت باش نختار الاسم هذا، خاطر باش تختار اسم الاب برشا افلام فيها اسم الاب، زهايمر برشا افلام فيها زهايمر، وعندي ريك باش تلقى روحك في صلب الموضوع، معناها باش تقول هذا الفيلم يحكي على زهايمر. اما كي اخترت دار باب الفلا، هي دار الحيوت اللي فيها ذكريات وفيها حكايات وفيها صغر وفيها قرايتنا وفيها علاقة البوب بصغار وفيها برشا ذكريات وكل شيء. وأنا عشت في باب الفلة وسكنت في دار متعلقة بها على الأخر، حتى بعد زواجي معناتها نمشي لدار باب الفلة ونشوف الدار هذيك ونتفكر أياماتي وقت اللي تجيني أمي وإخواتي وقرايتي والوحدة اللي عشتها فيها برشا حاجات. فربطت الحكاية هذية بالحكاية الأخرى، خاطر البو لهني كاتي في الفيلم تاع دار باب الفلة متعلق برشا بالدار.
1: أيه.
2: نشوفوا حتى في الفينيش متاع الفيلم انه البو معناتها حتى كي باش بنته باش تهزو معاه باش يقعد يغزر للدار هذيك والذكريات اللي فيها، خاطر تولد فيها تزوج فيها جا فيها صغار وكبر فيها وكل شيء. فبالنسبه لي الدار هذيك هي معناتها الماضي والحاضر والمستقبل نتاعو. ذاك علاش
1: على كل نتمنوا لك النجاح والتوفيق، ان شاء الله نشوفوا طبعا العرض قبل الاول الخاص بالصحفيين دار باب الفلة، وطبعا تجربتك في مجال التصوير الفوتوغرافي
2: أكيد
1: ولمساتك وعدستك
2: ساعدتني، زادة ساعدتني في الإخراج متاع الفيلم كيف زادة مروان بن شيحة كان معايا أول بول ما شاء الله عليه، أخوي الغالي اللي كان بالحق مساندني وكان ينصحني في المونتاج وينصحني في التصوير، يقول لي دنيا كان ما عجبتكش نعاود وشوف معايا ركز كل شيء. فنشكره اليوم كان باش يكون معانا لكن للأسف معناتها ظروف. نحييه كيف نحيي سيكرام عزوز اللي اعطاني ثقته وكانت أول تجربة معناتها في الإخراج معاه هو ومع نوسة العزيزي. فبالحق بالنسبة لي أنا أقنعوني، إن شاء الله يقنعوكم، إن شاء الله نكون وصلت رسالة للناس إنه بالحق الوالدين راهم ما يتعوضوش، الوقت اللي نعدوه مع والدينا ونهتموا بهم راهو حاجة بالحق باهية على الأخر. أنا فاقدة للبو هذاك علاش أثر فيا على الأخر، أمين أثر فيا الموقف هذاك على الأخر، خاطر بالرسمي البو يكون هو الكل في الكل وفجأة كي تصاب بالمرض هذايا ينسى الدنيا الكل وانت تتأثر، خاطر تحس انه بوك اللي كان حاجة عظيمة برشا في الدار تفقده وما عادش تنجم معناتها تشوفه كيف ما كان قبل.
1: تبقى الذكريات ويبقى الحنين ديما،
2: فنقول وسعوا بالنا مع اهالينا وردوا بالنا عليهم، خاطر بالحق راهو المرض هذايا راهو صعيب التعامل معاه على الاخر.
1: نعم صحيح، شكرا لك على هذه التجربة وإن شاء الله بالتوفيق لك وإن شاء الله في تجارب أخرى، مش فقط مشروع تخرج أكيد تفتح الشهية يكون فهم
2: أكيد
1: في التجارب مع مجموعة من الممثلين والأصدقاء وتجربة الإخراج حلوة، وإن شاء الله ليش ليه تكون شارك بيه في مهرجانات،
2: إن شاء الله تكون إمكانيات أكثر معناتها وكل شيء. علاش ليه
1: اليوم باش يكون افتتاح مهرجان أفلام قصيرة
2: خسارة والله 14. جد متأخر باقي لأني شاركت فيه الحقيقة
1: ما شاركت الشيء، لكن إن شاء الله تشارك في دورات أخرى. احنا باش يكونوا حاضرين معنا أيضا مخرجين سينمائيين شابين بعد قليل باش يحكيوا على مشاركتهم في هذا المهرجان اللي فيه مسابقة، وطبعا مهم جدا مشاركة في الدورة 14 لهذا المهرجان. كما قلنا هذا المساء باش يكون الافتتاح اليوم، وأيضا حديث بعد قليل على المركز الوطني للخزف الفني مع محمد حشيشة مدير المركز اللي باش يقدموا المعرض السنوي لسنة 2026. خليكم معنا في الاستماع والمتابعة، نسمعونا غم ونعود.

0: إذاعة تونس الثقافية في الشبكة البرامجية الجديدة
1: 2026-2027. أغاني الحياة، المشهد الثقافي، عدسة التاريخ، الصالون الثقافي، المسرح، اقرأ الشعر، جماليات،
2: تونس، فيلوسوفيا،
1: هي تونس، بساط الشعر، الطريق إلى المدرسة،
3: لغة العالم،
4: عيون الكلام،
5: على صعيد الرفض،
1: جرائد من العالم،
6: حديث السينما،
7: أرخبيل المسرح،
8: عربي أنا،
9: عربي أنا،
10: الثقافة الإيكولوجية،
1: محاضرات فكرية،
11: وثائق وحقائق،
1: أنغام من كل مكان،
10: مدارات،
1: العيون الخصبة، لغتنا العربية، ياسمين على ليل تونس. إذاعة تونس الثقافية
0: 20 عاماً،
1: من الإبداع،
0: من الحوار،
1: من الانفتاح على الثقافة والفنون والآداب
0: في تونس والعالم.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. دمتم مستمعين.
12: يا أخي شبيك شفام؟ ياسين خويا تبدل، خايف علي برشا، خايفة كي نحكي نعمل له مشكلة.
13: أما زيدك كان تحكي راك تنجم تعاونه.
12: لشكون باش نحكي؟
13: نعرفش، أنا أحكي لأمك لبوك، ولا أحكي لعزيزك ماكم أصحاب أنت وياه.
10: لا للمخدرات، نعم للحياة.
0: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
1: تطلق الإذاعة التونسية موقعاً إلكترونياً جديداً،
0: راديو كولتورال نقطة بي أم.
1: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
0: بمحطاتها المركزية والجهوية،
1: أخبار،
0: متابعات،
1: مواكبات،
0: تسجيلات ومعلومات.
1: مرحباً بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
14: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟
15: وين أنتي؟

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع فاتن الصالحي.
1: صباح الخير، أهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني من برنامج المشهد الثقافي. وين ما كنتم مرحبا بكم مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم. اليوم وفي هذا المساء يكون افتتاح الدورة 14 لمهرجان أفلام تونسي قصيرة والمهرجان الوطني للفيلم القصير المحترف، طبعا تحت إشراف الجمعية التونسية للنهوض بالنقد السينمائي. وهذا المساء بسينما أفريكا بتونس يكون الافتتاح، وأيضا تكون عروض المسابقات الخاصة بالأفلام السينمائية والأفلام التونسية القصيرة. ويسعدني في الأستوديو أن أستضيف معي مجموعة من المخرجين السينمائيين الشباب اللي شاركوا في هذا المهرجان في الدورة 14، واحتفاء أيضا بأربعينية الجمعية التونسية للنهوض بالنقد السينمائي. ونقدم تحية طبعا للمشرفة على الجمعية دكتورة أنس كامون. مرحبا بكم الناس الكل. خلينا نرحب بضيوفنا في الأستوديو كما قلت. فريال بن مبكر، أهلا وسهلا بك. مرحبا.
2: عسلامة، مرسي على الاستضافة.
1: مرحبا بك على موجات الثقافية. فاتن الجزيري، أهلا وسهلا بك.
3: عسلامة، مرحبا
1: بك. مرحبا على موجات إذاعة تونس الثقافية. وسليم بالهيبة، أهلا وسهلا بك سليم. مرحبا بك. طبعا نبدأ معك سليم بالهيبة. خذينا ثلاث فتيات، نبدأ بسي سليم. سليم طبعا مشاركة مهمة بالنسبة لك في المهرجان الخاص بالأفلام التونسية القصيرة، تحكينا على هذه التجربة وهذه المشاركة.
4: هو كل لقاء بالجمهور هو معناها فرصة طيبة للفيلم، خاصة الفيلم القصير. يعني شخصيا أحكي على روحي، اللي يهمني مش المسابقة، هو اللي يهمني هو اللقاء. قد تعرف معناها الفيلم قصير عنده مشكلة في التوزيع، ما عندوش فرص عرض، يلقى صعوبة باش يتشاف، ما فماش مساحات. دونك كل فرصة، خاصة الوقت اللي تكون معناها فرصة مؤطرة بشكل جيد. جمعية النهوض بالنقد السينمائي هي جمعية معناها محترمة، فيها أقلام، فيها قامات في النقد، سينمائيين، دكاترة. يعني هذه راها فرصة معناها جيدة أن نكون حاضر مع أفلام أخرى، فما ورشات، فما ندوات. دونك نجمو كان نكونوا فرحانين ونتمنى ونقابلوا زاد الجمهور، خاطر فما دي ديبا، هذه زاد نقطة مهمة.
1: أي وفما ندوة صحفية، ندوة مهمة باش يقدموها في إطار المهرجان، وهذا مهم جدا. طبعا كيف فاتن الجزيري، تجربتك ومشاركتك، أول مرة تشارك في مسابقة ولا شاركت قبل؟ كيفاش تحكي لنا على تجربتك؟
3: شاركت قبل في مسابقة
1: في نفس المهرجان أو مهرجانات أخرى؟ أي قرطة السينمائية. أيوة
3: سينمائية. عندي ثلاثة أفلام قصيرة تعديوا ديجا من 2000،
1: ذكرنا بهم.
3: عندنا فيلم فيق إذاي في 2017، وبعد

0: ركبته وخدمته في الاحتفال بال40 وتكريم سي فاضل الجزيري بعد وفاته. اختصت في الخدمة، في التصاور متاعه، في الكلام متاعه، في التمارين اللي هو يعملهم واللي أنا صورتهم ووثقتهم. وكان اختيار باش نحط في فيلم قصير في 40 يوم أعمال، منهم أعمال في 2011 بعد الثورة اللي هو عمل صاحب الحمار، وآخر عمل لي اللي هو جرانتي العزيزة في 2025. وكان تركيب متاعه تركيب فيه برشا بكاء وبرشا حب وبرشا خدمة، يعني رغم الحزن نجمت نحاول نخرج الحاجة الأساسية اللي هو علمها لنا، اللي هي طريقة العمل واللجوء إلى العمل وقت نواجه مصاعب الحياة.
1: نعم، حبيت لفتة منك للفاضل الجزيري المخرج والفيلم عنوانه
0: فاضل الجزيري Work in Progress، وبالعربية الشغل، خاطر هو ديما في العمل متاعه قاعد يتطور.
1: أيوة،
0: هذاك علاش الحاجة المهمة في الفيلم انه ماهوش فيلم وثائقي بيوغرافي يحكي على فاضل الجزيري كشخصية، ولكنه يحكي على طريقة العمل متاعه كيفاش تتكون مسرحية من الأول ما نبداوها إلى آخر ما إلى الآخر، يعني تعاملوا مع الممثلين وفي نطاق أنتيم، يعني في نطاق ما بين اللي هو
1: قريب. أي
0: هو حاجة ما تشوفهاش ديما، حاجة ما تشوفهاش ديما، لأنه التمارين معه حاجة كني صلاة، يعني حاجة خفية مقدسة.
1: وقدمته في شكل وثائقي الفيلم هذا،
0: طبعا في شكل وثائقي، خاطر أنا ديما نوثق الأعمال متاعه، وبديت نخدم معه من هالمسرحية هذية اللي هي مسرحية صاحب الحمار اللي كانت موازية مع الثورة، واللي أثرت على برشا عباد اللي خدموا معه في وقتها في المسرحية هذية. كنا نخدموا في المدينة بحذا القصبة، بحذا الشيء اللي صاير، وإحنا حفاية 7 شهور في تونس، ونخدموا على هذا، على مسرحية صاحب الحمار.
1: يعطيك صحة فاتن الجزيري. فريال، عندك فيلم سالوبيت، شاركت قبل في مسابقات ولا أول مسابقة تشارك؟
2: عسلامة سارة،
1: مرحبا،
2: مرسي على الاستضافة.
1: عايشك.
2: شاركت قبل في مسابقات، شاركت في مالمو أراب فيلم فيستيفال الدورة اللي فاتت 16، وفي تونس هذه ثالث معناها ثالث بروجيكسيون. كان قبل في ليديسيون الثانية بتاع سامحوني باردو اندبندنت فيلم فيستيفال مع سيسليم سانهيجي، وخذيت جائزة ثانية، ومن بعد مشي لسيني اتوال في الحمامات، وتوا بحذا تونس توكوخ. ان شاء الله تكون كومبيتيسيون محليه، معنا ان شاء الله تتعدى هي ليديسيون، ان شاء الله تتعدى محليه، فرحانه بها. معنا
1: هو مسليم منذ قليل قال كلمه حلوه، قال مش فايدة فقط في المشاركه في المسابقات والا في الانتاج الافلام، وانما اللقاءات والعلاقات وتكوين واسترجاع ايضا قيمه الفيلم القصير في تونس، انه مهم جدا الانتاج قاعد موجود، ولكن مساله التوزيع ضروريه جدا. فيلموك سالوبيت، تحكينا شويه على المشارك بها في المسابقة.
2: سالوبيت هي تجربة شخصية، خاطر الفيلم صافي بارتي دو مون، معناها بحاجة أنا عشتها. سالوبيت ماهوش مجرد كوستيوم، هو عنده علاقة بالشخصية الرئيسية، نكتشفوا هذا في الفيلم. إن شاء الله باش يكون غدوة البروجيكسيون، ونستدعاكم الناس الكل تتفرج.
1: وقتاش العرض؟
2: العرض مع 6
1: 6 متاع العشية. وفيت العرض وقتاش بالنسبة للشغل؟
0: اليوم مع الافتتاح.
1: اليوم في
0: فما 3 كوميتراج، زوز قبلي وانا اخر حاجة.
1: نايس. اليوم باش يكون
0: 6 ل 9 متاع الليل.
1: من 6 ل 9 متاع الليل يكون فما الافتتاح، باش تبدا مباشرة العروض المشاركة في المسابقة. به ممتاز. تحب تقول حاجة أخرى في الليل؟
2: حاليا سافا كيف فما حاجة تنقول؟
1: خلينا نرجعوا لسليم نعطيه ايضا حقه. يوم شبه عادي يشارك في المسابقة، تحكينا كيف على إذا كان طبعا عندك شاركت في مسابقات قبل وإلا طبعا هذه أول تجربة لك.
3: هو

0: ذي الفيلم الثاني بتاعي. الفيلم الأولاني معنا يعرفوه السينمائيين والنقاد والمهتمين بالسينما في تونس هو في بلاد العم سالم. خذا حظ به، كانت عنده فرصة أنه عمل جولة في المهرجانات العالمية. خذا تاني جي سي سي 2021 تاني دو برونز، اهتمت به الصحافة. يعني كان فيلم نال حظه. الفيلم هذا يوم شبه عادي هو الفيلم الثاني. مريت لتجربة أخرى مختلفة على التجربة الأولى. في كل شيء معنا أبروش مختلفة، إدارة الممثل، طول الفيلم، المعالجة، طريقة المعالجة السينمائية. الفيلم معنا مش نحاول نحكي عليه بعجالة، هو فيلم نوع من التنبيه ولفت نظر أنه أحيانا أيامنا العادية أو التي تبدو عادية هي يمكن تكون منعرجات كبرى في حياتنا أو منزلقات أو فيها تحمل تحولات كبرى بدون أن نشعر، وتصير الأشياء هذه أمام أعيننا. ونزيد نوضح أكثر بخاطر هكا سي أم بو فاك. قبيلة في كان عندك ضيف وكنت تتكلم على الزهايمر. جوستومون الفيلم اللي تريت لو ميم سوجي، دونك سي حكاية كوبل، ان فيو كوبل، فهمتي، فاطمة وتوفيق، اللي يبدو انه سي توفيق في المنزلقات الاولى للزهايمر. الاعراض مازلت ماهيش باينه، ماهيش جليه، دونك ما تناولتش المرض في مرحله متقدمه وقت اللي يبدا هو بشكل كاريكاتوري ولا كذا. في المرحله الرماديه الصعيب انه الانسان يتفطن لها، خاصه الانسان اللي قريب ويعيش مع المريض هذاك. دونك باش نشوفوا هاليوم هذا الحكايه كل تصير في نهار من الصباح للاخر نهار شنو باش يصير في حياه الكوبل هذايا. الفيلم كان موجود على ناول في الجي سي سي في خارج المسابقة بانوراما دي فيلم تونيزيان. وخذا معناها كانت عنده فرصة انه كان مزوز عروض في المسابقة، وبعد تعد عمل جولة في الجهات، عمل جولة به. هذا يهمني خاطر ان الفيلم موجه بالاساس للجمهور التونسي، معناها اكثر منه انه يكون يحكي يحمل قضية ولا لا، هي قضية انسانية. دونك موجه بالاساس للفيلم التونسي. كانت عنده مشاركة في المسابقة الرسمية في مهرجان روتردام عرب فيلم فيستيفال، اللي هو كما فيلم متاع سالوبيت اللي مشى للملمو. روتردام عرب فيلم فيستيفال وهو وملمو هذوما زوز منصات كبرى معناها في بالنسبة للسينما العربية في أوروبا، فهمت، من أهم المهرجانات. يعني أنها تبث الأفلام العربية في خارج الوطن العربي. كان في المسابقة الرسمية، توا عرض آخر، وإن شاء الله تكون في معروض أخرى في تونس والداخل. ودعوة لهنا للمندوبيات الجهوية للثقافة إنها تتحرك، إنها تستدعي المخرجين، إنها تخلق الليفينمون، معناها كسوة للكورميتراج ولا الشريط الوثائقي ولا الرواية. خاطر كما نعرفوا الناس كل ديما نقولوا فيه ونعاودوا، السينماوات مش موجودة في البلايس كل، فرص العروض مش موجودة في الجهات الكل. دونك يكفي أنا نتصور المخرجين كلهم معناها أذان صاغية وكلهم على استعداد أنهم يتحركوا ويتنقلوا ويمشيوا للدواخل بشعرضوا أفلامهم، وخاصة باش يلتقيوا بالجمهور ويتم في النقاش. هذه النقطة، خاطر الفيلم يستعمل بدون من تكتمل الحلقة الأخيرة اللي هي النقاش حول الفيلم. يعني يقعد ديما ناقص حاجة. فوالا
1: نقص حاجة، ولكن اللي لاحظناه انه فما انتاج جديد يعني على مستوى الافلام الروائية طويلة. شوفوا برشا افلام ولات في تونس على مدار السنة، يعني فما برشا افلام جديدة. طبعا مثلا شوفوا لاس الشيح، شوفوا دار العرس، برشا افلام تونسية قاعدة جديدة. وحتى فما افلام في قادم الايام باش تكون موجودة. وحتى على مستوى الافلام القصيرة اللي في اختصاص الروائي ولا في اختصاص الوثائقي، كذلك فما تطور واهتمام بالشباب بالأفلام هذه. سليم،
0: أي هو الحاجة الباهية اللي صارت السنين الأخرى، أنه صار فما انفتاح نحو السينما النوع، السينما دو جور، والسينما التجارية. فأنت وهذا أنا بالرغم لأني ما راش روحي في السينما التجارية، راح روحي في السينما المؤلف أكثر، لكن ما نجم كان نرحب بالحكاية هذه، الخاطر تخلق ديناميكية تخلي أنه التقني يشتغل على طوال السنة، أنه هو بيدو يتطور وقت اللي أنت بشجي تخدم معاه في تستحقه في الفيلم الروائي، معناها الفيلم المؤلف اللي عندك مشروع ثقافي تلقاه التقني هذاك، ما تلقاش معناها اندثر، ولا على خاطر يلزم نخلق نوع عم تاع صناعة، فهمتني؟ وهذا ما ينفيش الآخر.
1: واضح فاتن. طبعا مهم جدا الانتاج السينمائي جديد في تونس، تطور على مستوى العدد الكمي، ولكن ربما صحيح انه فما اشكالية قاعات الان، وخاصة نحكيه على العاصمة لهنا، وايضا الجهات مهم جدا الانفتاح، ولكن على مستوى الانتاج معتبر جيد الان بالنسبة لمختلف الاعمار، بالنسبة للمختصين في مجال السينما.
2: هي على خاطر التكلفة متاع صناعة الأفلام هي تكلفة أقل، يعني بالنوميريك يعني عندنا تقنيات جدد اللي مكنونة باش نعملوا أفلام، عندنا تقنيات جدد اللي مكنونة باش نعملوا أفلام اللي تتكلف لنا أرخص من ذاك.
1: نعم أي تفضل.
2: وهذا يشجع الشباب انه يقوم انه يعبر على نفسه، انه يكتب، انه يخمم، يخدم، يتعامل مع شباب اخرين كسوا في المدينه ولا في الجهات، وطريقه والحاجات اللي بو بريزونتي ان فيلم نجم تكون في المندوبيات، نجم تكون على لي ريزو سوسيو، فما برشا دي فيستيفال اللي يخدموا باغ اكزومبل على الافلام اللي تتصور بالتليفون.
1: أي صحيح، تصور فما برشا أفلام قاعد تصور،
2: فما عباد معاش عينها باش تستخدم، باش تستنى سنين باش تصور حاجة، وحاجة تتكلف برشا فلوس. دونك فما تعبير، طرق تعبير جديدة اللي يتمكن الشباب باش يعمل أفلام وباش يخدم في المجال السينما،
1: شي يخدم في مجال السينما ويوصل للي يحب عليه من خلال التليفون كما قلت، اللي أصبح هو وسيلة من وسائل التواصل المهمة، وأيضا اللي ممكن توظيفه توظيف الباهي. كيف فريال يعني تجربتك في السينما، انت حكيت لي شوية على عدد من الأفلام، أكيد أنه فما صعوبات وانت تقدم فيلم قصير، على وقت يقولوا فيلم قصير مدته 10-15 دقيقة، المشاهد وربع ساعة ذوكم يشوف برشا حاجات برشا أحداث، ولكن بالنسبة للمخرج السينمائي والممثلين معاه ولا الإطار الكل اللي قدم في هذا الفيلم يلقى يشتغل عدة صعوبات باش يوصل اللي حب عليه في العمل.
3: إضافة على كلام سليم وفاتن، سينما توا صعبت، أما أميمتون فما حاجة تفرح، اللي الإنتاجات قاعدة تمشي وتزيد، الاهتمام بالأفلام التجارية ولا الأفلام كما قال سينما المؤلف، مش الناس الكل معناها تمشي يعني تختار سنيتك وين باش تكون. سينما توا حاجة ياسر صعيبة، أما كي تثني الركبة وتحب تخدم تنجم، معناها تنجم تلقى عبيد تدعمك، تنجم تلقى عبيد تمن بيك، وتنجم تلقى عبيد اللي يعني ما تخليك بالعكس، معناها تخليك تتحدى اكثر انك تخدم. فهمت. بالنسبه للفيلمويا انا الفيلم هذا الفيلم الاولاني متاعي، تعمل برشا حب وتعمل برشا معناها تضحيه كبيره ياسر من عائلتي من اصحابي من العباد اللي امنت بيا. ديجا سليم بكري حكي لي موقف صار بيناتي انا وياه، قال لي انا ريتك في القهوه في المرسى كيفاش قاعده لما اصحابك وقاعده تحكي لهم على فكره الفيلم، قلت له بالرسمي معناها ذكرتني بالموقف هذا، فرحني ياسر كيفاش معناها هو راه حاجه معناها في نهاره تعديت، في نهاره في نهار عادي في نهار مش عادي، مي قعدت في مخه كو. دونك يفرحني برشا اني نكون من ضمن الاسماء هذيا في اول فيلم، والباركور بتاع فيلم هذايا معناها اللي هو لقي حظه في اوروبا، معناها في البلدان الاوروبيه، مشى رومانيا، مشى نيويورك، مشى المالمو كما قال هو، فيستيفال اكبر من اكبر الفيستيفال العربيه الاوروبيه، وكان ما لقيتش عبيد امنت بيا ما نجمش نعملوا الفيلم هذا. كفريال بن بوبكر ما نجمش كون موجوده ما بيناتكم، فيلم بدا معناها بكتيبه مشى للتطبيق من بعد، وحاجة تريز امبورتانت انه نحب نشير انه الشباب توا تحلم انها تعمل افلام، فنحب نقول شجعوهم، معناه شجعوهم حتى بامكانيات بسيطة، معناه كي انا لقيت شكون يشجعني ماذا بيا نلقى عباد اخرى تتشجع بطرق اخرى.
1: أي المهم انه الغرام موجود، المحبة للسينما موجودة رغم الصعوبات، والعالم الشاشة الكبيرة اكيد ياخذنا الى عالم السحر والجمال على مختلف انواع، وحتى كي نحكيه على الدراما ولا نحكيه على الالم اللي يعيشها الانسان كما نحكيه على موضوع الزايمور اللي هو الان اصبح موضوع حدث في تونس باعتبار انتشار هذا المرض في تونس، والمرض هذا مش فقط على المريض وإنما على أسرة المريض اللي لابد تهتم بالمريض هذا، وأكيد أنه كل واحد يأخذها بطريقة مختلفة وزاوية أخرى. سليم، كما شفنا في يوم شبه عادي اللي تحكيت عليه منذ قليل واللي شارك في المسابقة هذه السنة، أي مهم جدا طبعا التجربة السينمائية، ولكن تعتقد أنه فيلم القصير التونسي يعرض فقط في المهرجانات، يعني تنتظر المهرجانات فقط باش يعرض، وإلا فما إمكانية أنكم تقدموا أفلامكم خارج إطار المهرجانات؟
0: هو يكفي ساعات أنه القليل، مش لازم تكون فما يمكن معناها إمكانيات مادية كبيرة، ولا معناها يكفي الإرادة. أي. وقت تكون فما إرادة كما قلت لك قبيلة، معناها في الجهات المندوبيات، معناها المخرج مستعد باش يعرض، مش بالضرورة تكون الظروف لازم تكون قاعة سينما مهيئة وكذا، احنا نأملوا تكون هكاكة وخاطر باش توصل الصورة كما تخدمت الصوت كما تخدم. لكن كما فماش هذاك معناها احنا مناش رافضين انه نتحركوا باش تخلق حركية معناها في الجهات الداخلية، عروض مش بالضرورة تكون كما قلت فما مسابقات تنجم تستدعى، معناها سهلة الحكاية، راهو تونس صغيرة الناس تعرفها بعضها، الفيسبوك في لحظة توصل أي مخرج وأي اسم وأي كاتب توصل له وتلقى نمروه وتنجم تتواصل معاه وتستدعاه، معناها فهمتني هذه اللي أنا نقول مازال ناقص. وفما حاجة أخرى، هو حتى المهرجانات الموجودة اللي هي قليلة في تونس، نحكي خاصة المهرجان في الداخل، أحيانا معنا بين ظفرين أصحاب معنا القائمين على المهرجانات هذه بين سامحنا الكلمة معنا ساعات تحسهم ما يعرفش كيفاش يحرك مهرجان سينما، خاطر مهرجان سينما يزمك تمشي أنت للمخرجين تتصل بهم، يزمك تمشي أنت تحضر في جي سي سي وغير جي سي سي تشوف الأفلام وأنت تستدعى، فهمتني باش تخلق نوعية معناها تليق بالمهرجان اللي أنت معناها قاعد تأسس فيه وكل شيء، مش معناها أنت تعمل أبيل أفيلم وتقعد، لا يزمك تتواصل تلوج على الناس، الناس يسون أكسيسي بالرغم.
1: أيوه، حتى زاد الشباب ما يقعدش يبحث على الدعم، دعم باش نقدم فيه نقول لك لا نستنى وزارة الثقافة باش تدعمني، ولا انتاج يعني يحاول بإمكانيات المتاحة، يعني توا نشوف كما قالت منذ قليل فات مسألة الهاتف نجموا نعملوا به حتى في فيلم ويكون فيلم ناجح في كثير.
3: حاجة أخرى زادة سامحوني باش ندخل، لو بادجت فيلم، معناها تنجم تعمل فيلم بودجي صغير كي تلقى عباد تأمن بيك وتأمن بالمشروع، معناها تنجم تعمل فيلم بلو بادجت، الفيلم يتكلف بأقل تكاليف ممكنة، فهمت؟ دونك اللو بادجت مهمة توا نجم خمو فيها، معناها في مشاريع قادمة ولا في أفلام كي عبد يبدأ عنده حلمة ولا عنده فكرة ولا مشروع يحب يدافع عليه ويوصله للجمهور ويوصل لأكبر عدد من الجهات في تونس ولا خارج تونس، اللو بادجت حاجة مهمة ما نحكيوش عليها برشا في تونس.
1: نشوف في فتن عندها ما تقول في الموضوع، تفضل فتن.
2: يلزم التنوع من كل الجهات، يلزمنا أفلام اللي تنجم تكون تسابق في العالم واللي هي فما يعني يلزم تكون فما إمكانيات باش يبدأ في النيفو مونديال، وفما كيما في فما لو فيستيفال دو فيلم دو تيليفون، فما لو فيستيفال دو فيلم دو ريال في البلدان الأوروبية، فما لو فيستيفال دو فيلم دو ترافاي، عباد تصور توثق العمل، هذا هو ممكن. تنوع يلزم يكون فما تنوع في الكتابة، تنوع في التمويل، تنوع في التعليم، يعني في الجهات وفي الوسط وفي الجنوب يكون فما إمكانية للشباب باش يتعلموا كتابة السيناريو، باش يتعلموا التركيب المونتاج، باش يتعلموا كيفاش يعملوا أفلام من الأول تكون ببجي صغير، نجم تكون أفلام بكاميرات ما تتكلفش برشا فلوس، باش يوصلوا نهار يشوفوا اسكو هما باش يتبعوا جورناليزم ولا يتبعوا الوثائقي ولا يتبعوا الدرامي. كل واحد فيه تنوع كبير، دونك هذا التنوع ماذا بينا يكون أكثر في الكتابة وفي المجالات، ونخلقوا دي فيستيفال في الوسط في أماكن في البلاد اللي ما لا ما يمشيوش للسينما ما يشوفوش حاجات، يلزمنا احنا نمشيو لهم ونتعاملوا معهم ونشجعوهم ونعملوا حركية.
1: يعطيك الصحة. فاتن على ذكر التنوع الثقافي ولا التنوع السينمائي في اختيارات الأجناس اللي ممكن نشتغلوا عليها، انت اشتغلت على الوثائقي وقريبا مش يكون عندك فيلم روائي، اكيد التجربة مختلفة من الوثائقي للروائي، ولكن بالنسبة لك الأكثر حاجة اللي تميل لها الوثائقي أكثر روائي؟
2: أنا حتى الوثائقي نردو روائي ديما عندي الخيال
1: روائي وثائقي يعني تنجب تعملوا روائي،
2: يعني نزيد الفيكسيون ديما نزيد حاجة فيها شاعرية. يعني الوثائقي نجم يكون حاجة شاعرية كبيرة، كما هو حكي على الزيمار، شفت فيلم مانيفيك على راجل معاه ان اسيستان انفيرمي يعاون فيه، من أجمل ما ثم لأنه فيه شاعرية. ينجم يكون وثائقي وفيه شاعرية، مثلا فاضل الجزيري Work in Progress ما فيش حتى تدخل نفسي، ولكن الشعرية تجي في طريقة التصوير، شنو قاعدين نوريه وشنو الكلام اللي نحبو نسمعه، وتنجم تمس حاجة من متفرج
1: حاجة حلوة برشا. كيف كيف سليم، أكيد أنه الفيلم هذا اللي باش تقدمه يوم شبع عادي فيلم روائي ولا وثائقي؟
0: هو ده فيلم روائي
1: قصير.
0: أي. وانا روحي في السينما الروائيه، عوده على نقطه اللو بادجت. هو اللو بادجت معناها الفيلم اللي تخدم بامكانيات محدوده هو حل مؤقت، اما مش نولي ننظر للحل المؤقت نولي هو الدائم. الخاطر السينما نحبوا نكره عمليه مكلفه، معناها انت تشوف الفريق التقني عشرات من المتداخلين، ديكورات، ممثلين، يعني عملية ماهيش عملية متاع توا في ريال مثلا، في ريال توا لقات أصدقاء وقفوا معاها وكل شيء. ما تنجمش تبني معناها مشروع سينمائي مش كامل باش تتواصل، خاطر هو بيدو اليوم وقف معاك الممثل والضامن معاك، هو بيدو زاد
1: عنده مستحقات،
0: عنده مستحقات التقني اليوم جاي وقف معاك وكذا ودز معاك، معناها ما يلزمناش كل البروفيزوار كي يدور ولا نوليو ننظروا على سامحني بالكلمه ننظروا على الفقر بين ظفرين. معناها هي هي لحظه، هي تجربه، هي محاوله، هي نوعيه، فهمتني، في عمر معين، في لحظه معينه، في مكان معين نجربوا بها باش نأسسوا لحاجة أخرى وندخلوا للاحتراف، فهمتني. احنا تو نشكيو في تونس ونقولوا تونس والسينما التونسية وما فماش صناعة. شنو معناها صناعة؟ صناعة هي ماكينة فيها برشا فلوس، فيها برشا متدخلين، فيها
2: السينما هو رو بطاقة تعريف تونس. الفن هو الهوية متاع تونس، كما تشوف فيلم أمريكاني العبيد الكل في العالم الكل يشوفوا في الأمريكان،
1: صحيح،
2: يشوفوا فيش يعملوا. باش نجموا نقدموا ان بون نيفو يلزم نكونوا بطريقه جديه، يعني كي تقدم فيلم ما يبداش ضحكه، يلزم يبدا مخدوم على قاعده
3: محترم
2: على ان نيفو مونديال، وهذا يتكلف فلوس طبعا. ولكن باش نوصلوا للافلام هذيك يلزم تكوين في كل المجالات، ويلزم عندنا تنميه.
1: باهي، يعطيكم الصحة. اليوم باش تكونوا حاضرين في افتتاح الدورة 14 المهرجان أفلام تونسي قصيرة كما قلنا بسينما أفريكا تونس، وأيضا احتفاء ب 40 سنة لتأسيس الجمعية التونسية للنهوض بالنقد السينمائي. أكيد تكونوا حاضرين، وجهتوا الدعوة لكل الأصدقاء في ريال والعائلة باش تكون حاضرة.
0: دعوة إلى كل الجمهور، الدخول مجاني، هذه حاجة تحفز. دعوة خاصة. أكد أنه نتمنوا أنه طلبة السينما ما شاء الله تو في تونس كثرت المعاهد السينما الحكومية والخاصة، معناها هذه يلزم يكونوا موجودين، ما عندهمش مبرر أن يكونوا غايبين، خاطر فما نقاط، فما لقاءات،
3: فما وركشوبس، فما صباح صبحيات،
0: فما أفلام ما نعرفه، أنا واحد من الناس ما نعرفهاش مثلا، مش تتعدى، فما يكون متاج علي العبيد اللي رحمه متاع بنيس، فما تكريم فاضل الجزيري، فما مخرج يوسف
3: كاستينج.
0: لا نحكي على التكريمات العباد اللي ما عادش معانا ربي يرحمهم، وفما زادة فما مخرج اسمه الفيتوري بالهبة باش خصوا له يوم الأحد ده معناها ماستر كلاس عرض أفلامه. أنا مثلا نحمل نفس اللقب وما نعرفوش، وديما يسألوني شكون في معناها الجيل القديم كما النوري أستاذي نوري بوزيد وغيره الجيل وسلم بكر كلهم يسألوني شكون منك في توري بالهيبة، نقول لهم والله نتمنى كني نكون نقرب بعضنا ما نقربوش لبعضنا، دونك انا بيدي فرصه باش نكتشفوا ما نعرفوش نسمع عليهم ما نعرفوش خاطر نعيش في المهجر.
1: نتمنى التوفيق والنجاح طبعا للدوره 14 المهرجان افلام تونسي قصيره. نشكركم على الحضور معايا المساء، عندكم الافتتاح اكيد تحضيرات نفسيه اكثر حتى من اي حاجه اخرى. شكرا ليك فريال بن بكر في فيلم سالوبيت.
3: ميرسي ميرسي فيت مره اخرى على الاستضافه، ونشكر نشكر فيت زيدة وسليم كانت هكا في ساعة في ساعة تعديت اللحظات الحلوة ديما تتعدى في سهرة، ونشكر أمي ديما نوجه لها تحية
1: ربي يفضل هيلك،
3: والإكيب متاع سالوبيت زيدة نحب نشكرهم شكر كبير ياسر.
1: نعم فيلم الشغل فاتن هذا المساء باش يكون أيضا في الافتتاح،
2: أي ذكرى لسي الفاضل الجزيري وترحيم على روحه،
3: الله
2: إن شاء الله نتذكروه ونكملوا ندرسوا الأعمال اللي قام بها.
1: نعم وسليم بالهيبة كما نقولوا العرض باش يكون يوم غد قلت لي
0: أو يوم السبت،
1: يوم السبت يوم شبه عادي. أي شكرا لكم يعطيكم الصحة، فريال بن بوبكر فاتن جزيري وسليم بالهيبة على الحضور معايا على موجات إذاعة الثقافية في برنامج المشهد الثقافي. نسمو نغم ونعود مسلسل قالة مباشرة، خليكم على في الاستماع والمتابعة.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع فاتن الصالحي.
1: نواصل لقاءنا المباشر على موجات إذاعة تونس الثقافية. الحقيقة عدد من الأنشطة الثقافية والتظاهرات الثقافية المهمة وعدد من افتتاح المهرجانات، وهذا يسعدنا على موجات إذاعة تونس الثقافية أن نقدموا هذه التظاهرات. سوق الخزف، المعرض السنوي 2026، طبعا الافتتاح سيكون يوم السبت والأحد، السبت 3 أكتوبر والأحد 4 أكتوبر بمعلم سيدي قاسم جليز. وكما تعودنا احنا دائما نهتموا بالمركز الوطني للخزاف الفني سيدي قاسم الجليزي اللي قدم حاجات حلوة برشا وأعمال على سنة كاملة، واني قاعدة نشوف مع بعضنا في الصورة الخاصة، هي صورة محمد حشيشة وحقيقة اللي فيها سوق الخزف، صورة جميلة جدا والألوان زاهية ومهمة. خليني رحب معايا في الاستوديو بمدير المركز الوطني للخزف الفني محمد حشيشة. صباح النور.
2: صباح الخير وشكرا على الاستضافة.
1: أهلا وسهلا بك، عايشك، مرحبا بك. معرض سنوي ككل سنة، هذه السنة باش يكون يومي 4 و 5 أكتوبر، تحكينا شوية على المعرض السنوي.
2: هو معرض سنوي لسنتين دراسيتين، 24-25 و 25-26، لأنه سنة الفرطة ما عملناش المعرض السنوي. هذيك عليها سنة مش يكون معرض سنوي، مش يكون عبارة على سوق الخزف. سوق الخزف لأنه من خلال التكوين خلال سنتين دراسيتين هذوما تحصلنا على مجموعة كبيرة، تقريبا 2000 عمل لمريدية أو المتكونين بالمركز، وعمل كلها خزفية متميزة. وذلك عايش الافتتاح مش يكون على يومين،
1: ثلاثة وأربعة. العادة كان يوم، هو
2: العادة كان الافتتاح يوم بعد التواصل المعرض. السنة الافتتاح على يومين، يوم السبت العشرة متاع الصباح حتى الأربعة متاع العشية، ويوم الأحد افتتاح ثاني أيضا. يعني سنقوم بتغيير القطاع، القطاع اللي مش تتبيع تعرفوا معرض عرض وبيع، الأعمال مش تتبيع مش تمشي مش تقوم لها أهلها، واليوم الثاني مش نعرضوا أعمال ثانية جديدة مخالفة للأعمال اللي سيتم عرضها اليوم الأول. لذلك عايش نلقاو الافتتاح على يومين، يوم 3 أكتوبر السبت ويوم 4 أكتوبر الأحد، والمعرض هذا ما سيتواصل طيلة شهر أكتوبر حتى آخر شهر أكتوبر. يعني تبارك الله لاحظنا من خلال الأعمال اللي تحصلنا عليها انتاج كبير وفير. قلنا علاش نحطوا معرض واحد، علاش افتتاح واحد يكون افتتاح على يومين، وهكيك العباد تاخذ راحتها. وعاده احنا فيت تبارك الله المركز ولت عنده العباد، عنده الرواد نتاعه
1: وعنده جمهور،
2: عنده جمهوره. وعاده العباد تقول ما خلطتش النهار الاول، وحبينا انه تكون فما متسع من الوقت والعباد تنجم تجي على النهارين، وان شاء الله العباد كل تلقى الاذواق ويلقاو شنو يلوجوا.
1: اي فعلا مهم جدا. قلت لي تقريبا اكثر من 2000،
2: هو تقريبا 2000 عمل، تقريبا 2000 عمل.
1: مهم جدا، يعني في ارتفاع العدد على السابقة.
2: هو السنة الفرطة كان العدد المسجلين بالمركز تقريبا 180 مسجل متكون، السنة اللي قبلها كانت 160، ما بين 160 و170 متكون. يعني العدد احنا من 2019-2020 العدد المسجلين في تصاعد، وبالتالي يكثروا المتسجلين تكثر الأعمال. وأيضا لاحظنا في السنوات الأخيرة أنه حتى المسجلين يعني كمنوا نوعا، عندهم تبكلة في ديهم، وبطبيعة إذا يرجع مجهود المكونين أيضا بالمركز، لأنه طريقة التأطير والتأطير والمعرفة التقنية اللي قاعدين نعدوا فيها للمتكونين هي معرفة متميزة، وهذا يحسب للمركز الوطني للخزف الفني والمكونين بالمركز الوطني للخزف الفني. هذاك علاش لقينا أعمال خزفية نوعيا متميزة وتستحق أنه يكون عندها يومين لافتتاح المعرض هذا.
1: المعرض السنوي تقريبا 2000 عمل كما قلت لكم، اخترتهم يكون يومي 3 و4 أكتوبر. بالنسبة للأعمال حكينا شوية على الأعمال الفنية اللي يشتغلوا عليها اللي مشاركين واللي هما في المركز.
2: احنا التكوين في المركز عندنا نوعين من التكوين، عندنا التكوين الأولي العباد اللي تسجل أول سنة وعمرهم ما مارسوا الخزف، وعندنا التكوين التكميلي اللي مع عباد اللي عندهم معرفة في الخزف ولا عداوا معانا عام وعامين. ولهنا نلقاو حتى اللي يزوروا المعرض مش تلقاو فما شوية اختلاف من ناحية النوعية، لأنه التكوين الأولي مش تكون احنا الهدف نتاعنا هو هدف تقني، فما معرفة تقنية، لكن أيضا ندفعوهم للتجديد والابتكار، وأيضا التعميد تكون نحاول تكون مستوحات من التراث نتاعنا. يعني التكوين الأولي فما معرفة تقنية، فما ميتريس تكنيك، وفما دفع لمزيد تعلم المهارات الخزفية.
1: نعم.
2: بالنسبة للتكوين التكميلي مكتسبين المهارات هذيكم، عندهم معرفة تقنية، لكن من خلال التكوين متاعهم نحاولوا أن نبحثوهم ندفعوهم للبحث وللتجديد أكثر. يعني تعرف عالم الخزف يمكن فما 4 أو 5 تقنيات نمارسوها باش نصنعوا قطع خزفية، تقنية فتائل الطين، شرائح الطين، الدولاب، لكن الخزاف والعمل للخزف هو عمل مخبري وعمل متاع بحث في تركيبة الطين، تركيبة الطلاءات، طريقة الحصول على أشياء مختلفة لما موجود في السوق، وهذا كنا هذا الكل نخدم عليه مع المتكونين بالمركز باش نحاولوا أنه ندفعهم للبحث أكثر فأكثر، وكل متكون يكون عنده طابع خاص في العمل متاعه. وهذا مش الزوار المعرض مش يلاحظوه، بالنسبة للمتكونين التكميليين القدم اللي عندهم عامين 3 مش نلقاو فما طابع يميز كل متكون، كل واحد يخدم على التام على محور، فما شكون العمل متاعه مستوحى من خزاف، فما شكون يختار فكرة يقول أن نحب نخدم على مثال على الحوت، ولا يقول يا خلينا نحب نخدم على، لكن الفكرة هذيك نخدم عليها كفكرة وكتقنية، نحاول أنه من خلال التقنية اللي استعملها تكون فيها تجديد وإضافة على تركيبة الطلاءات أو تركيبة الأطيان المستعملة في الأعمال الخزفية هذه. يعني المعرض مش يكون متنوع، ولكن الحاجة المتميزة في المعرض هذية أنه ما نلقاوش عمل شبه بعض البعض،
1: يعني شكونوا يعني كل عمل عنده ميزته،
2: كل عمل عنده ميزته. أيوة. نخدم مثل مع التكوين الأولي عندنا الهدف متاعنا هدف تقني، الأوبجكتيف هو التقنية، لكن نعطيهم الحرية في اختيار الموضوع اللي مش يقوموا بتشكيله بمادة الطين وبعد في التزويق متاعه. لذلك علاش مثل نجم نلقاه في الورشة 30 يخدم على نفس المحور التقني لكن الأعمال مختلفة عن بعضها البعض.
1: إذا الافتتاح باش يكون يوم 3 أكتوبر، يتواصل إلى غاية 31 أكتوبر.
2: الافتتاح الأول الافتتاح الأول يوم السبت 3 أكتوبر 10 متاع الصباح، الافتتاح الثاني نهار حتى 4 أكتوبر، ويتواصل المعرض حتى 31 أكتوبر. وبطبيعة المركز الوطني الخزف الفني مفتوح لكل زواره، وبنفس الفرصة نستغل الفرصة أيضا باش نقول راهو التسجيل للسنة الدراسية
1: الجديدة
2: باش ينطلق يوم 5 أكتوبر نهار الاثنين الجاي إن شاء الله. التسجيل وافتتاح الورشات مش يكون يوم 12 أكتوبر. السنة عدد المسجلين مش يكون أمبو ليميتي، مش يكون محدود شوية، مش ناخذ 30 مسجل بالنسبة للتكوين الأولي و30 متكون بالنسبة للتكوين التكميلي لنقص في المكونين، وباش نحاول نحافظوا على النوعية ما يكونش العدد كبير برشا، وإحنا الإطار المكون بالمركز نكونوا عندنا هدف هو المحافظة على النوعية والإخلاص في التكوين باش نكونوا معناتها نوفوا بالمهمة اللي عندنا مع عدد المسجلين بالمركز.
1: به برشا معناتها باش يكون تسجيل يوم الاثنين 5 أكتوبر، والورشات باش تنطلق يوم 12 أكتوبر
2: ان شاء الله.
1: كون ولكن العدد 30 كان قبل اكثر العدد،
2: العدد كنا نوصلوا ما بين اول وتكميل نوصلوا ما بين 150 180 في العدد، لكن على سنة الفارطة يعني توقف العقود، يعني عم ناول مثل احنا انا ندرس ومكون سعب سليم الشرفي اثنين جزء من الناس عندنا 180 شخص، يعني كان عمل مرهق جدا. سنا قررنا انه بحكم انه لحد الان العقود ما زالت واقفه خممنا انه نكتفي ب 30 متكون للتكوين الاولي و30 متكون اللي جاهم 60 هذوما للتكوين التكميلي، واللي ماشي يجي الاول هو اللي ماشي قايد.
1: فما اقبال
2: لحد الان يعني اقبال كبير، يعني وخاصه توا بالحركه نتاع المعرض تقريب كل يوم يجيو المركز يسالوا قاعد على فما صفحه المركز سي ان سي اس سيدي قاسم الزيدي على الفيسبوك برشا قاعدين يسالوا على التسجيل. الحمد لله المركز يشتغل بالسمعة بتاعه بنوعية التكوين بتاعه. والحاجة اللي تروج أكثر هي المعرض يعني. وهني فرصة باش نواجهها مرة أخرى لكل محبي الخزف ومحبي الثقافة ومحبي الفنون ومحبي الآثار في تونس، لأنه معلم سيدي قاسم زيزي ومعلم جميل أيضا، باش يزور المعرض ذي وتعرفوا على نشاط المركز وعلى إنتاجات المتكونين. وهذا بنجم يكون كان حافز، لأنه تعرف فاتن خلال السنوات الأخيرة عدد كبير من اللي تكونوا بالمركز من خلال المعرض ذي تخرجوا وفتحوا ورشات متاعهم وانتصبوا لحسابهم الخاص في أعمار مختلفة. راهو ما نجم نقولش صغير، حتى اللي عمره 60 و65 سنة عمل ورشة متاعه وخرج يخدم. والخزف هو مورد رزق لكل محب لهذه الحرفة، وكل إنسان يخدم بصدق وبإخلاص الحرفة متاعه.
1: مهم جدا، يعطيكم الصحة طبعا الاهتمام بالمركز الوطني للخزف الفني سيدي قاسم الجليزي اللي هو موقع استراتيجي الحقيقة، وشفت كنا في أكثر من مرة هذا المعلم المهم واللي فيه تفاصيل من التراث ومن تاريخنا ومن حكاياتنا التونسية. محمد
2: هي حكينا عليه برشا معك هي. في الإذاعة الثقافية حكينا على تاريخ سيدي قاسم الجليزي اللي هو كان خزاف وكان رجل من رجال الله الصالحين اللي قدم الكثير للخزف، المربعات الخزفية المزوقة في تونس. ووجود المركز الوطني للخزف الفني داخل هذا الفضاء الأسطوري، هذا الفضاء الجميل اللي يتميز بالطابع الأندلسي المغربي الحفصي من ناحية المعمارية، يعطي روح لهذا المكان. ووجود المركز الوطني للخزف الفني أيضا يواصل في أحداث هذه الحركية المهمة داخل هذا الفضاء، وما شأنه هو اللي خلينا محافظين على المعلم هذايا بالمقارنة مع العديد من المعالم الأخرى. معلم عمره أكثر من 500 سنة يرجع الفترة الحفصية، مازال في حلة طيبة. وأخيرا والحمد لله تم إعادة السور الخارجي
1: وانتهت
2: الأشغال
1: مفرح
2: وانتهت الأشغال، وإن شاء الله زاد الحديقة الخارجية عندنا مشروع إن شاء الله 2027 لتهيئتها أكثر ومزيد الاعتناء بهذا الفضاء. وهذا كله يجب يكون كان دافع لنا رغم كل شيء باش نواصل العمل داخل هذا الفضاء اللي نفدوها بروحنا وبحبنا.
1: يعطيك الصحة محمد حشيشة، كالعادة نعرف لمسة الحب والوفاء ليك لهذا هذا المكان وأيضا الخزف الفني بصفة عامة. شكرا لك على الحضور معنا، يعطيك الصحة وإن شاء الله بالتوفيق لكم في الافتتاح يومي 3 و4 أكتوبر. ونصل ختام حصتنا اليوم برنامج المشهد الثقافي، تحية تنفيس عشري وجدين في الطرابلس، وطبعا كوثر حجري في الديجيتال، وعبد اللطيف حاج علي صفحة إذاعة تونس الثقافية، وسهير زين في الهندسة الصوتية. في الصالح يقول لكم إلى اللقاء.
3: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
4: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية، مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
5: نلتقي في مسارات تشكيلية حيث نواصل الاقتراب من التحولات التي رافقت بناء الحداثة الفنية في تونس في المنتصف الثاني من العقد الخامس من خلال محطة حاسمة التكوين في باريس. في الحلقات السابقة رأينا كيف تشكل المشروع الثقافي للدولة التونسية الحديثة، وكيف أصبح التكوين جزءا أساسيا من بناء جيل جديد من الفنانين. لكن هذا التحول لم يكن داخليا فقط، في النصف الثاني من الخمسينيات لم يكن عدد الأساتذة التونسيين في مدرسة الفنون الجميلة بتونس كبيرا، فباستثناء صفية فرحات وعبد العزيز الجرجي كان معظم المدرسين فرنسيين وعلى رأسهم بيير بيرجول، لكن عدد المتخرجين التونسيين بدأ يتزايد تدريجيا، خاصة انطلاقا من منتصف هذا العقد. وهنا يبدأ جانب أساسي من المشروع الثقافي للدولة الحديثة في الظهور، إرسال المتخرجين المتميزين إلى باريس لمواصلة تكوينهم في مدرسة الفنون الجميلة أو في مدارس التزويق والفنون التطبيقية. ومن بين هؤلاء نجد محمود سهيلي وعمر بن محمود وعبد الحميد بودن ورضا بن عبد الله وجويدر التريكي والطاهر مميتة والحبيب شبيل ومحمد بن مفتاح وغيرهم. وسيتواصل هذا التوجه في الستينيات والسبعينيات ليشمل أجيالا جديدة من الفنانين، وقد تتلمذ هؤلاء على يد عديد من الفنانين والمدرجين الكبار في باريس، مما مكنهم من الاحتكاك المباشر بالتحولات الكبرى التي كانت الحداثة الأوروبية تعرفها في تلك الفترة. في تلك الفترة كانت باريس تعيش حراكا فنيا كبيرا تتقاطع فيه التجربة التجريدية والبحث في المادة والأشكال الجديدة للتعبير. وهنا لم يعد التكوين مجرد تعلم للتقنيات، بل أصبح احتكاكا بأسئلة الحداثة نفسها، وهو ما جعل هؤلاء الفنانين يدركون تدريجيا أن الحداثة لا تكمن في تقليد الأساليب، بل في القدرة على ابتكار لغة تشكيلية خاصة. فعدد من الفنانين التونسيين لم يكتشفوا في باريس تقنيات جديدة فقط، بل واجهوا أيضا أسئلة مختلفة. ما معنى أن تكون اللوحة؟ هل يجب أن تمثل الواقع أم يمكن أن تتحرر منه؟ في هذا السياق يكتشف بعضهم التجريد والاشتغال على اللون والمادة والبناء التشكيلي وعلى العلاقة الجديدة بين الشكل والفضاء. لكن الأهم من ذلك أنهم لم يعودوا إلى تونس بنفس التصور، فهم لم يعودوا حاملين لأساليب جاهزة، بل لأسئلة جديدة ستدفعهم إلى إعادة النظر في علاقتهم بالصورة وبالتراث وبالفضاء وبمعنى العمل الفني نفسه. وهنا يتضح أمر مهم، أن باريس لم تكن نموذجا يستنسخ، بل لحظة احتكاك، لحظة أعادت طرح الأسئلة دون أن تقدم أجوبة جاهزة. وهذا ما جعل هذه المرحلة حاسمة، لأن الفنان التونسي لم يعد يكتفي باستلهام الواقع، بل أصبح يفكر في بناء العمل الفني نفسه وفي اللغة التشكيلية التي يمكن أن تعبر عن تحولات زمنه. سنواصل في الحلقة القادمة لنرى كيف تحولت هذه الأسئلة الجديدة إلى لغات تشكيلية مختلفة ستغير تدريجيا ملامح الحداثة الفنية في تونس. في مسارات تشكيلية نحول تاريخ الفن في تونس من لحظات عابرة إلى إشارات يومية لتصبح ذاكرة شعب نابضة. سامي بن عامر يحييكم.
4: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.

0: ما وراء الكتاب.
1: ما وراء الكتاب.
2: ما وراء الكتاب.
0: جسر معرفي يربط بين عراقة الفكر الورقي وسرعة التحول الرقمي. ما وراء الكتاب. منبر القراء في عصر الخوارزميات.
1: ما وراء الكتاب.
0: ما وراء الكتاب مع وفاء بركة.
3: مع وفاء بركة.
4: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام على موجات إذاعة تونس الثقافية في حصة جديدة من ما وراء الكتاب، ساعتين مع أحباء وأصدقاء الكتب اللي تعودتوا عليهم وحاضرين معايا في البلاتو. درة ويدر مرحبا.
5: عسلامة وفاء، عسلامة سادة المستمعين، إن شاء الله تكونوا بصحة جيدة
4: إن شاء الله. نهى جندوبي مرحبا.
6: عسلامة وفاء، عسلامة الناس الكل،
4: مرحبا بيك
6: عايش.
4: وهارون أحمد مرحبا.
7: مرحبا بيك وفاء، مرحبا بالسادة المستمعين، إن شاء الله يتعدى وقيت حلو وإن شاء الله تحصل الإفادة كالعادة
4: إن شاء الله مع العناوين اللي كل مرة نختاروهم وأيضا مواكباتنا. اليوم باش نرجع على حفل توقيع كتاب اللي حكينا عليه في برنامج ما وراء الكتاب، أول مانغا تونسي العبيثة، باش نعرفوا أكثر تفاصيل حول هذا المانغا التونسي، وأيضا نمشيوا للجوائز وجائزة فابال 2026، وأيضا العناوين كالعادة كما تعودتوا وكل مرة عنوان نختاروه. اليوم هارون أحمد،
7: كما وعدناكم الحصة اللي فاتت قلنا باش نحكيوا على الغرفة 207. أيوة. باش نتناولوا القصة كي باش نعملوا نقاش إن شاء الله هكايا محلي
4: في الرواية الكلاسيكية
7: الغرفة 207
4: للرعب. إذن ودر ويدر، العنوان اليوم زاد اللي باش نحكيوا فيه
5: اليوم باش نحكيوا على رواية قصة موت معلن للكاتب جابرييل غارسيا ماركيز.
4: نعم، برشا تساؤلات، برشا أسئلة ومواضيع تطرح في هذا الموضوع وفي هذا العناوين. نهى جندوبي، واليوم في ظل النص
6: اليوم باش نشارك هارون في القصه اللي باش يحكيها لنا، ونحب نحكي شويه على اغاني بليغ وحكايته.
4: نعم، اذا نسمع اول نغم في حصتنا لليوم وبعد نرجع تفاصيل حصتنا. مرحبا بالجميع.

0: المسرح وتوه.
1: نرجع معكم مستمعينا ونمشي أولى فقراتنا نبض اللحظة.
2: نبض اللحظة.
1: نمشيو للجوائز وين تم الإعلان نهار لحد 27 سبتمبر 2026 عن جائزة عبد الوهاب بن عياد للأدب فبا 2026 في دورتها السادسة، وقد توج بهذه الجائزة من فئة جائزة الرواية والقصة باللغة العربية بالتناصف بين كاتب والأديب والمنتج بالإذاعة التونسية الثقافية محمد عيسى المؤدب عن رواية القلادة الروسية، والكاتب سفيان جب عن روايته كوميديا الجنائز. وبالنسبة للأعمال باللغة الفرنسية كذلك مناصفة ما بين الصحفي والكاتب سفيان بن فرحات عن مؤلف أبا أبا لا بخيار دو كونفواتيز، وزهيرة بن عمار عن كتابها لا ميزون كي بارل. ألف مبروك للمتوجين وحظ أوفر لبقية المشاركين إن شاء الله في المسابقات القادمة. إذن احنا كأصدقاء البرنامج باش يكون حاضر معنا الكاتب والمؤلف والأديب محمد عيسى اللقاء بعد تتويجه. نسمع بعض
2: ما وراء الكتاب.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بك سي محمد عيسى المؤدب الكاتب والأديب والمنتج بإذاعة تونس الثقافية في برنامج ما وراء الكتاب.
3: شكرا، تحية لهذه الحصة لهذا البرنامج المهم الذي يقدم لها أطروحات أدبية وفكرية مهمة في المشهد الإعلامي التونسي في إذاعة تونس الثقافية بشكل دقيق.
1: شكرا لك، وهذه شهادة نعتز بها. نقول لك ألف مبروك مرة أخرى، تتويج جديد للكاتب والأديب محمد عيسى المؤدب جائزة عبد الوهاب بن عياد للأدب فبا 2026. ألف
3: شكرا
1: مبروك.
3: كي تحية. هو في الحقيقة الجوائز هو
1: ماذا تعني لك الجوائز؟
3: هو الجوائز يعني قدر الكاتب أن يشارك في الجائزة. أحيانا هو يشارك وأحيانا يعني الناشر يشارك دون علمه، واختيارات الناشر

0: المهتم بهذا الشأن
1: نعم
0: الأدبي لا يهتم بكتاب جديد أو بإصدار جديد إلا وقد أخذ جائزة أو نال حظوة معينة إعلامية بشكل دقيق، وهذه الحظوة لا تكون إذن إلا بالجوائز، إلا بالتثمين.
1: نعم
0: وقيمة الجائزة أيضا بالإضافة إلى أمور مادية ربما هي أنها تقدم لك شهادة من جامعيين متمارسين، نقاد متمكنين، يعطون لك شهادة ورأيا دقيقا،
1: نعم
0: يعني يطور التجربة في المستقبل مع نصوص أخرى، مع كتب جديدة، وهذا مهم جدا.
1: نعم للكاتب.
0: الجائزة مهمة للجانب المادي ومن حق الكاتب هذا، ومهمة للمعنويات، ومهمة
1: للتقييم أيضا.
0: للتقييم
1: نعم.
0: ولتطوير
1: ولتطوير التجربة. نعم وأيضا للقارئ.
0: للقارئ أيضا،
1: نعم.
0: للقارئ يبحث عن كتب يعني أخذت جوائز، يبحث عن كتب أخذت جوائز في تونس، جوائز عربية، جوائز
1: ليكتشف
0: عالمية.
1: هذه العناوين.
0: نعم يكتشف هذه
1: نعم.
0: العناوين. نحن في تونس مثلا ننشر بمعدل 80 رواية في السنة أو أكثر.
1: نعم
0: 80 رواية، يعني كيف سينتبه إليها القارئ؟
1: القارئ نعم.
0: كيف سيهتم بها الناقد؟ كيف سيهتم بها الإعلام الوطني أو العربي أو العالمي؟ إما أن تكون حاصلة على جائزة أو تكون إذن لها متابعة نقدية أو إعلامية، يعني هناك جهد كبير يعني يفعله الكاتب ما بعد الكتابة، وهو
1: نعم، نعم.
0: التعريف بهذا المولود، وهو
1: نعم،
0: ابن
1: أكيد،
0: له
1: أكيد،
0: من
1: نعم.
0: لحمه ودمه وتعبه وشقائه وجهده ووقته المهدور والثمين وفي البحث والكتابة والأشياء كثيرة.
1: هو يعني الهدف مش فقط للكتابة فقط، أيضا الأثر لازم يوصل
0: طبعا
1: للقارئ. هذا هو مهم زيادة.
0: أحيانا
1: نعم.
0: يعني الكاتب يكون كسولا، يعتقد أن الكتابة هي كتابة فقط وتنتهي المسؤولية. لا، الكتابة هي جهد قبل الكتابة، جهد البحث وجهد التوثيق، وثم جهد الكتابة ومستلزماتها، ثم فيما بعد جهد المراجعة والتدقيق في النص، وجهد فيما بعد توزيع الكتاب، وجهد التعريف بهذا الكتاب. الوقت تغير اليوم، أصبحت منافسة شرسة للكتاب ساعة مع وسائل الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، وهذه هي الوسائل المتطورة جدا، ومنافسة أيضا حتى بين النصوص المحلية. قلت لك 80 كتاب يعني في الرواية فقط، وما ينافسها في البلدان العربية
1: نعم
0: ألاف
1: ألاف،
0: والعالم
1: نعم
0: ألاف، يعني واضح النضال والكفاح في الكتابة. ليست العملية سهلة.
1: نعم ليست العملية سهلة. نلت الجائزة هذه السنة عن رواية القلادة الروسية، إذن مشروع الكاتب محمد عيسى المؤدب. هناك نبش في التاريخ، يعني هنا رجعت لنا بالقلادة الروسية ونبش في تاريخ الروس والحادثة المنسية، يعني وقت رست السفن بميناء بنزرت عام 1920، لكن وراء هذايا أحداث ورسائل مهمة. كانت تعطينا لمحة اللي يسمعوا فينا على موجات إذاعة تونس الثقافية.
0: عندما كتبت رواية حمام الذهب عام 2019 واهتممت يعني باليهود، يهود الجرانا الذين هربوا من إسبانيا وإيطاليا واستقروا في باب السويقة، الحلفويين وغيرها من المناطق القريبة من تونس العاصمة المدينة العربي. انتقلت إلى قضية ثانية هي الإسبان الذين هربوا من فرانكو ومن الحرب في عام 1939. كان بعد عندي اهتمام أني أهتم بالروس الذين هربوا 7000 روسي وخمسين قطعة بحرية.
1: نعم.
0: لم أجد الراحة النفسية للكتابة عن هذا الموضوع، فذهبت إلى موضوع آخر، هما الطلاين اللي هربوا من صقلية في عام 1900 وفي بداية القرن العشرين، يعني 120,000. بقات حكاية الروس اتبع فيها هاجس كبير، لين مرة وحي أستاذي العزيز الفاضل دكتور فوزي.

0: زمرلي.
1: الحياة دي
0: سي فوزي زمرلي ابن قليبيا ودرسني في كلية الأدب بمنوبة، والتقينا في نابل في ملتقى حدثني عن هؤلاء الروس وعن امرأة روسية عاش معها في باب حر وهو طالب.
1: نعم.
0: أعطاني يعني مادة كنت محظوظا بها، وطبعا كانت نواة لكتابتي هذه القلادة الروسية.
1: نعم.
0: ووثقت لي مرحلة مهمة من تاريخ 7000 روسي، من أطفال من نساء من جيش أبيض جنودا وضباط ومأساة. نيفسكي هذه الطفلة أوليانا نيفسكي، مأساة التي عاشتها ما بين الخوف، ما بين موت الأب والأم، ما بين الخوف من الحرب والموت، ما بين الفزع من المرض ومن الفقر والجوع. تجدون تفاصيل كل ذلك في القلادة الروسية. القلادة ليست قلادة للزينة،
1: نعم،
0: هي
1: يعني
0: قلادة
1: رمز.
0: هي تسمى أيضا القلادة السلافية القديمة، هي رمز للهوية الروسية السلافية القديمة، ورمز للثقافة، ورمز للتمسك بالجذور وبالأرض. وهذا الدرس يعني تعطيه طفلة صغيرة. أنا مع الانتصار للطفولة التي تعاني من الحرب،
1: نعم،
0: وتنجو من الحرب، وكانت الأرض التونسية سبب في النجاة.
1: نعم.
0: في القديم كانت الهجرة من الشمال، من أوروبا، من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وغيرها من البلدان الأوروبية إلى الجنوب. وشكون الجنوب؟ تونس، الجزائر،
1: المغرب،
0: نعم، ليبيا وغيرها. الآن في هذا العصر الحديث انقلبت الصورة.
1: نعم.
0: أصبحت الهجرة غير الشرعية، إذن إلى الشمال، إلى إيطاليا، إلى فرنسا، إلى ألمانيا، إلى إسبانيا، إلى غيرها من البلدان العربية لتغير الواقع. لأنه نحن الآن الشباب طبعا يعيش إذن كما نعرف شباب الجنوب يعني في أفريقيا، وشباب إذن العالم.
1: نعم. وهذا هو الهدف، يعني استرجاع الماضي في رواية وإسقاطه على الواقع. يعني
0: أكيد إسقاطه الواقع باش نأكدوا على أنه أولا الثقافة التونسية،
1: اللجوء المعاصر زاد نجمو نحكي عليه. نعم.
0: الهوية، الثقافة التونسية والمجتمع التونسي هو كان جمع العديد من الأقليات واحتضن العديد من الأقليات والثقافات، وهذه الثقافات وهذه الأقليات وهؤلاء الذين التجوا إلى تونس أولا ساهموا في النسيج الاجتماعي المتعدد.
1: نعم.
0: المتنوع للمجتمع التونسي، ساهموا أيضا في المعمار وتميزه. إذا العمارة الإيطالية مثلا نجدها في الكثير من المدن، مثلا نجدها في حقلوات، نجدها في حمام النف، نجدها أيضا كذا الروائح المأكولات.
1: نعم.
0: نجدها في المدينة العربي، نجد المارتين، ونجد اليهود ماذا تركوا لنا، ونجد الإسبان وماذا تركوا لنا، ونجد الروس، ونجد الصرب، ونجد العديد من الثقافات. هذه الأرض الصغيرة ربما التي تبدو صغيرة في شمال إذن إفريقيا بتاريخها احتضنت العالم،
1: كان الوطن البديل.
0: كان الوطن البديل، احتضن، قلت إذن الصرب، احتضن الإيطاليين، احتضن الإسبان، احتضن الروس وغيرها من الأقليات. ثم جاءوا إخواننا من فلسطين 82.
1: نعم.
0: وغيرها.
1: نعم.
0: من الأقليات.
1: نعم.
0: بين أنه تونس متعددة، فاتحة لصدرها للجميع، محتضنة للقضايا، لهموم الإنسان، داعمة للحرية، للجوانب الإنسانية. وأنا اشتغلت على في القلادة الروسية على موضوع مهم جدا. في العادة الإحصائيات تهتم بالقتلى والخسائر المادية للحروب.
1: للحروب، نعم.
0: في القلادة الروسية اهتممت بالخسائر المعنوية والنفسية لطفلة عمرها 8 سنوات تنتزع.
1: نعم.
0: من أمها ومن عائلتها في روسيا، وتأتي إلى أرض أخرى عربية، وأرض إذا في شمال إفريقيا، وتعيش إذا حياة أخرى.
1: يعني تتعزد هنا قضية
0: حتى حينما المفقودة. تكبر.
1: نعم.
0: حتى حينما تكبر يعني ترفض حتى باش تعود الى
1: الرجوع، يعني
0: الى روسيا.
1: ولا روسيا. نعم.
0: وتستقر في البلاست في باب حر.
1: نعم.
0: وهذه الحكاية أكدها لي أستاذي العزيز تحية له
1: نعم.
0: بالمناسبة دكتور فوز الزمرلي.
1: نعم، وهذه يعني القضايا المطروحة في هذا العنوان: جدلية المنفى، الوطن البديل، الهوية المهدة، وصراع الأجيال. وهنا قداش مهم زادة استرجاع هذا التاريخ من خلال الروايات، وأيضا باش توصل للجيل الجديد.
0: نعم.
1: يعني زادة شفنا
0: الرواية لكي ندقق العملية أكثر، لا تؤرخ.
1: نعم، هذا هو يعني
0: الرواية، لكن تسرد لك وقائع وقعت في التاريخ.
1: نعم.
0: بأن تقدم لك عزيزي القارئ مجموعة من الاقتراحات السردية في مستوى الشخصيات، في مستوى الأمكنة، في مستوى الأحداث. ليس معنى ذلك أن كل ذلك قد وقع، لا، هذا تخيل يجتمع إذن مع مادة تاريخية ممكنة مقنعة في زمن ما. وأنا قصدت أن تكون الرواية حاوية لنصين، نص ما يسمى بالقصة الإطار.
1: أيوة.
0: تدور أحداثه في سنة 1973، وهذا الزمن يذكرنا بحرب العرب مع إسرائيل، وسنة 1920 إلى حدود سنة 1962-63 هذا مجيء الروس، ثم الحرب التي عاشتها بنزرت، وحرب إذن التي شنها الفرنسيون إذن على بنزرت، والخسائر البشرية التي تسببتها هذه الحرب في بنزرت.
1: نعم.
0: قرابة إذن 700 مواطن تونسي وكذلك من الجند ومن الحرس الوطني ماتوا نتيجة إذن هذا الحرب الغاشمة في حرب بنزرت.
1: نعم. نعم، هذا الكل نلقاه في رواية القلادة الروسية. الخطوة القادمة سي محمد مؤد.
0: الخطوة القادمة جاهزة إن شاء الله، إذن الآن في مرحلة المراجعة والبحث عن تحسين إذن النص وتطويره، وإن شاء الله إذن هذا العمل يلقى الضوء، يلقى فرصة إذن لمعانقة المكتبات العربية، ويكون
1: فما مشاركات دولية إن شاء الله في قدم الأيام.
0: إن شاء الله، إن شاء الله
1: في معارض وأيضا مسابقات.
0: إن شاء الله في معارض ومسابقات
1: إن شاء الله.
0: نعم.
1: شكرا لك مجددا.
0: شكرا لك، والتحية متجددة إلى هذا البرنامج اللي يقدم في قضايا، أولا قضايا مهمة وجدل ممتع، لأنه اليوم نحتاج إلى جدل ونحتاج إلى تغيير المشهد، يعني
1: نعم.
0: إلى حركية. نعم. وأنت توفرين حركية
1: وخاصة مع الشباب،
0: وخاصة مع
1: نعم جسر يعني أي جسر مع الأجيال،
0: مع الأجيال،
1: جسر مع الأجيال. نعم.
0: العالم يتغير والعالم يتطور، العالم يتبدل، وهذاك هو يعني لازم لابد من وشائش هذه البرامج بدقة القراءة وعمقها توفر علاقة وثيقة ما بين القارئ. القارئ أيضا تغير.
1: نعم.
0: ما عادش القارئ متاع يكتفي بقصة مشوقة فقط، هناك خلفية فكرية. أي رواية اليوم تخلو من الخلفية الفكرية، من العمق إذن الاجتماعي، من كذا، لا تجد إذن اهتماما كبيرا
1: واسع. نعم.
0: نعم. نعم. منافسة كبرى ما بين الورقي، ما بين
1: الرقمي،
0: الرقمي.
1: نعم.
0: ما بين أيضا الأدب والفنون والإبداع، وما بين الفيديو بدقيقة، يعني يفضل الشاب فيديو.
1: نعم.
0: عالم.
1: نعم.
0: الفيديوهات.
1: نعم.
0: على عالم الكتب وعالم الخيال وعالم يقول لك نحب على صورة.
1: نعم. كيفاش هنا نجم نوصلوا له، كيفاش توصل هالروايات
0: الكاتب لابد أن
1: قوية.
0: يأخذ إذن.
1: نعم.
0: هذه القضية مأخذ الجد.
1: نعم.
0: لأنه يزم يسمع الشاب، يزم يمشي له.
1: نعم.
0: يزم يمشي له، يعني هنا نرجع للكتابة، تغيرت الكاتب.
1: نعم.
0: صورة الكاتب تغير، ما عادش هذا الكاتب الذي يغلق مكتبه ويأخذ القلم.
1: نعم.
0: ويكتب العملية، لا، تغيرت الآن الكاتب.
1: هناك بحث كبير وراء الرواية.
0: نعم. يغادر المكتب، يغادر، يبحث. عملية البحث والتوثيق هي أخطر مرحلة، بمعنى أهم مرحلة يمكن أن توفر لك يعني جوانب الإقناع للمتلقي.
1: نعم.
0: تقول له أنا ذهبت إليك، فعندما يقرأ كتاب يجدك أنت ككاتب يجدك قريبا منه.
1: نعم، شكرا لك مجددا وألف مبروك مجددا على هذه الجائزة، وإن شاء الله في جوائز أخرى وكتابات أخرى.
2: ما وراء الكتاب.
1: إذا نرجع للبلاتو ومع أصدقائي درة، نهى وهارون، بعد تتويج الأديب والكاتب محمد عيسى المؤدب. در
3: ساعة نبارك للفائزين كيف ما قلت وفاء، وهم يعني في تونس ما همش برشة جوائز أدبية، نتمنى نشوف أنواع أخرى متاع جوائز، خاصة جائزة القراء.
1: أيوة
3: يعني
1: حتى أكد زيدا الكاتب محمد عيسى المؤدب كما كنا نسمع على أهمية القارئ بالنسبة للكاتب يعني ودوره.
3: أيه دونك في لجنة التحكيم دينا نلقاو أكاديميين وإلا روائيين يعني مختصين. وعلاش بالنسبة لي جائزة القراء زادة مهمة؟ على خاطرها نوع آخر يعني متاع تحكيم. ونعود نبارك يعني للفائزين، وإن شاء الله نطلع على فما حاجة قريتهم فما حاجة مازلت ما قريتهمش.
1: قريت الكاتب محمد عيسى المؤدب،
3: قريت وقريت لسفيان رجب وقريت الأيمن دبوسي. نعم. هذوما بالعربي. بالفرنسية ما قريتش للأسف. نعم. للمتوجين وحتى للي فيناليست ثلاثة. الحقيقة الأدب يعني اللي يكتبوه الكتبات اللي قريتها معناها قايمة، وإن شاء الله نطلع على الروايات الجديدة
1: إن شاء الله. نهي جندوبي شنو تقول لمحمد عيسى المؤدب؟
4: قلوا مبروك، مبروك الجائزة،
1: وباش تطلع على القصة
4: أكيد إن شاء الله. أنا نعرف رواية القديمة متاعه، أما هذه ما حصليش.
1: شنو قريت له نهى؟
4: حمام الذهب.
1: أي يطولي نفس العنوان هارون. أيه. أحمد. هارون خلي الكلمة.
5: نحب نقول كما نحب نقول معناها إن شاء الله مبروك للمترشحين، كل حظ أوفر للمشاركين المرة الجاية. كنقول محمد عيسى المؤدب هو بينصر عنوان الإبداع، التميز، الحفظ، التراث متاع تونس هكايا وكل شيء. أنا قريت له رواية حمام الذهب اللي على السبعية هكايا، وكانت رواية ممتعة ومن كثرة الإمتاع كملتها ديجا في نهار هكايا. وأنا أتوندو إن شاء الله باش نقرا الروايات الآخرين وسبيسيال مور القلادة الروسية.
1: القلادة الروسية إن شاء الله. شكرا لكم، احنا مازلنا مواصلين.
3: ربي وفي عندي كلمة بما أنا يعني نباركوا للتتويجات، نحب نبارك لصديقي زادة وصحفي عماد جدة على فوز روايته المنصرمون بجائزة خالد خليفة للرواية 2026. هي يعني رواية تحكي يعني على فترة زمنية بعد الثورة في تونس، وتم الإعلان على الجائزة نهار 15 سبتمبر، وكانت من نصيب تونس. حفل التكريم كان البارح نهار 30 سبتمبر. نبارك الصديق عماد وإن شاء الله
1: مبروك لي
3: ديما. نعم. توينس هكا مشرفينا
1: إن شاء الله. ألف مبروك اليوم إن شاء الله في من حسن إلى أحسن إن شاء الله، وهذا أكيد يشرف التوينس الكل، وهذا
3: خاصة التوينس. اللي هي. نعم. يعني جائزة باسم الروائي الكبير السوري الراحل خالد خليفة، والتتويج ديما يصير في ذكرى رحيله في الذي قيل.
1: نعم، ألف مبروك مجددا، وإن شاء الله بالتوفيق للفائزين في قادم أيام في زادة مسابقات أخرى دولية وعربية.

0: ما وراء الكتاب.
1: نهار السبت 26 سبتمبر 2026 كنا في مواكبة لتوقيع كتاب المصور أول مانغا تونسي ليجاند صالحة واحد العبيثة.
2: مرحبا بك مدام نبراس الشرفي على موجات إذاعة تونس الثقافية.
3: مرحبا وفاء، عايشك، ميرسي بوكو،
2: ألف مبروك. اليوم شفناك حكواتية
3: دونك اليوم سي ليفينمون دو لانسمون دو مانغا عبيثة لا ليجاند صالحة. عملنا البريزونطاسيون دو لا سيناتور سور اون اوتر فورم، مش كيما العادة مستنسين نشوفوها. عملنا اون ليكتور تياترال دونك مع لوتور كي بورت لو نون دو سي عمار، موا حكواتية اي العبيثة اون كوسبلاير نجلة. فوالا دونك اليوم حبينا نعطيو نسق جديد، فكرة جديدة، إيماج جديدة على سيناتور دان ليفر، وحبينا أن بريزونت ليستوار ونحكيو عليها على خاطر السيناتور العادية العادة ثم دي ديسكسيون مي با تري انتريسون، خاطر العباد تو ما قرات العبيثة وتو ما قرات الكتاب. دونك احنا قلنا باش نعملو ملخص، أنا انتربريتي لو تيكست ديجا اللي هو موجود في الكتاب وعملناه سو فورم دون ليكتور تياترال. فوالا
2: هو خمرت عامين وين الخدمة؟
3: والله هو أكثر من عامين، خاطر لوتور أحمد توجد أبارامون خدم قبل برشا قبل ما يجيني أون طونك إيديتريس، وإحنا العمل متاعنا بين هو باش يكمل المانغا متاعو ليزيلستراسيون متاعو بحبته بريسك عام، وأونتر تون بور لا كونسيبسيون غرافيك إي توسكي أميناجمون دو ليفغ حبت له سي عام، دونك سي بريسك دو زون دو رياليزاسيون.
2: حضور مميز وخاصة من الشباب.
3: وي ثم برشا شباب اليوم، وانا جوسي تري رافي على خاطر يسانتيريسو فينا للمانغا، وحنا هذاك هو معناتها الهدف نتاعنا. parmi je dis pas les premiers mais parmi les premiers اللي عملوا مانغا، واحنا حاولنا زيد في المظهر نتاعها يكون فريمون مانغا 100% avec le papier la couverture et le contenu où l'auteur il a adopté معناتها le style du manga و voilà و le contenu aussi et la thématique très intéressante. وإن شاء الله معناتها يكون إقبال أكثر، وإن شاء الله ثم دوطخ كونفير اللي يخدموا في نفس السوجي، هكاك يوليو عندنا دي مانغا برشا في تونس. بون فون أ تو الموند.
2: شكرا ليك. ألف مبروك أحمد.
4: يعطيك الصحة. نحب نقول نشكر الناس الكل، نشكركم على حضور معنا هنا، ونشكر على كل إنسان وقف معايا وعاوني في المغامرة هذه. نشكر إنويا، نشكر مدام نبراس، نشكر الاختفاش، ونشكركم أنتم زادة راديو بور فوتخ معناتها بريزونس. والحمد لله سيتي با فاسيل، مي الحمد لله خلطنا عملنا حاجة.
2: حلمتك تحققت
4: الحمد لله.
2: جزء
4: كبير مني، جزء كبير.
2: خطوة.
4: تجب تقول خطوة به، خطوة قوية، خطوة خاطر اللي بفو به فايدة نخرجوا الحاجة ساعة، خاطر تجب تقعد تخدم وبعد تخبي ما فما حتى فايدة. لو مومون وخرجت حاجة هذيك اللي به فايدة.
2: شنو تجب تقول اللي يسمع فينا توا على موجة إذاعة تونس الثقافية، وخاصة الحباء المونغا؟ واني شفت يعني برشا شباب دي جون قاعدين معناها مقبلين على هذه القصة، وكا فما تصوير قاعد معناها أجواء رائعة.
4: نحب نقول اللي أي إنسان يحب يخدم في الفن ولا يحب يعمل حاجة ما يأيسش، رغم الظروف الصعيبة هنا ونقص الدعم رو نجم نخلطوا نعملوا حاجة. وأنا فرحان اللي برشا فنانين حضروا هنا، مع ترى في برشا دي بوتنسيال اللي يجمو يخلطوا يعملوا حاجة على روحه. ونقول زاد اللي مازال فما الخير في الدنيا، والحمد لله حاجة قعدنا تعبنا معتها بريود طويلة وإحنا نخطوا ونعملوا ونصوروا ونخدموا، وفي الاخر هو صار مع ليفينمون، وان شاء الله العاقبه للفوليوم 2. وبالنسبه للناس اللي تحب تخرج حاجه ان شاء الله يلقاو الدعم، راه موجود في تونس، جست واحد يلوش شويه وكهو.
2: الشخصيه اللي مثلت مقص
4: شخصيه اسمه عمار، شخصيه معرقله، شخصيه نتاع انسان الشك اللي عنده دي شك واللي ما يامنش بالخرافات واللي يامن كان بالناس اللي معناتها يشخروا له الناس، شخصيه الانسان اللي ما يخدمش مخه ويقبل المعلومه كيف ما هي ويقول هذيك معناتها ما عندي ما نغير فيها. هو ماهوش شخصيه رئيسيه وشخصيه ثانويه، لكن انا لقيت شخصيا معناتها تشبه له برشا في الفيزيكا مش في البيرسوناليتي، خاطر انا اللي كتبت القصه دونك امبوسيبل كو سوا معناتها كيف هو.
2: موفق ان شاء الله، والف مبروك مره اخرى. مرحبا بيكم، ألف مبروك الأحمد.
0: الله يعيشك، ميرسي بيان، يعطيك الصحة، أنتم زيتوا يعطيكم الصحة. والله أنا أم أحمد، أحمد من صغير مغروم راه، والله صدقني يتفرج في الدسانيمي، هو عمره 3 سنين. أما دسانيمي غلال وخضر عاملينهم في شكل شخصيات بالعينين وبال
2: طمطومة وقتها
0: أنا النسو ولا قبعة سيلو. بعد ما يتفرج يشد ورقة، أنا عملت له كرارس وعملت له قلمات زينة ويحط يصور الشخصيات هكوما. أحمد ما شاء الله عليه ذكي، هو من صغير.
2: واليوم هكا في حفل توقيع أول مونغالي، شنو شعورك؟
0: والله فرحانة برشا صدقني، الحمد لله الحق، والله الحمد لله.
2: نعم إن شاء الله، إن شاء الله موفق، وإن شاء الله ترى كما أنت تحب وناجح.
5: أنيس محرسي، رسم كاريكاتير بون ديسيني مونغا كيما أحمد، وفرحان أنا على الأخر لهنا اللي شفت خويا أحمد خرج حاجة روعة. تحسوا إنسان منضبط، خاصة للفن هذايا، الفن التاسع اللي هو البون ديسيني فوميتي مونغا بالجابوني، عنده برشا تسمية.
2: اليوم تونسي،
5: اليوم طابع تونسي مزيان، المونغاكا أحمد خرج لنا حاجة مزيانة حلوة. عملت طلة أنا شوية، عجبتني الكوفرتور، عجبتني الأمبيانس اللي صارت لهنا، الميزون ديديسيون زادة بروفيسيونال على الأخر، عرفت كيفاش تحتوي الفنان التونسي اللي قليل في تونس، فنان تونسي تحتوي الميزون ديديسيون وتعمل له يعني كما نقولوا احنا حاجة كبيرة في نطاق الفن بتاعه.
2: مستقبل الفن هذا في تونس شنو ترى؟
5: مستقبل الفن هذا في تونس ساعه لازم ساعه نشوفوا فنانين في الفن هذا في تونس باش نجموا نعرفوا اسكو المستقبل يمشي ولا لا. دونك لهنا يلزم يكثروا الرسامين، وهكاك الكونكورنس الايجابيه تكون موجوده باش نجموا نقولوا اللي فما مستقبل واعد وباهي، وان شاء الله حاجه ماهيش عبيثه كما الكتاب نتاع احمد
2: ان شاء الله. تخمم عندك مشروع مثل احمد خمم فيه؟
5: انا خممت فيه وخرجت وسيما قاعد نلوج على ميزون ديديسيون، عندي كتاب قاعد يحضر اسمه هشاش، قصة ترعب تونسية زاد كيف كيف مونغا، قاعد نشوف لها في ميزون ديديسيون، ان شاء الله يخرج على قريب.
2: نعم شكرا ليك وموفق. شو مرحبا بيك.
6: شو ميرسي بوكو.
2: اليوم في لانسمون مونغا تونسي، شنو تنشطخول؟
6: والله اول مره نشوف مونغا تونسي، لكن كان ياباني وفي اليابان فما برشا مونغا، نعرف نسكر ون بيس وتاكون تايتون برشا حاجات، وتوا انا جي انتوندو بارلي نتاع المونغا تونسي اوبيتا، دوكو الحقيقه جيتي تري كوريو ونجي لهنا ونشوف برشا لعبات، خاطر توا المونغا في تونس دوفني تري بوبيلير، خاطر المونغا هذا سوفت بور نتاع اليابان. وجي في تونس برشا لعبات يبوت المونغا، وكان لعبات يشوف توا فما توانسة يعمل مونغا، الحقيقه سي انكرويبل. انا بالكيوريوزيتي قبل اللونسمون نشوف شويه لي باج كي شنو لي ديسان كوشي نتاع نتاع اوبيتا.
2: شنو رايك؟
6: الحقيقه اونيتمون سي تري بروفيسيونيل، الحقيقه سي انكرويبل. انا جو سوي امبرسيوني ان طونك جابوني، الحقيقه سي دو نيفو بداس مي نيفو بروفيسيونيل. كان انتوما تشوف تعمل كومباريزون بال لي مانغا لي بي مشهور في الـ في الـ في الهيت في الموند في تو سا، فو زالي فوار كو بداسمي فما نيفو، وميم ليستوار التاريخ نتاع اوبيتا حاجه مزينه. اون بلوس حاجه تري امبورطون سي كو فما دي كو ميم دي ريفيرونس نتاع تونس، باش تشوف في الوالكا في ان دي ديسان فما الوالكا نتاع البيزيرت، واخدخلا فما الوالكا نتاع البورت نتاع كيما البورت نتاع المدينه وكل شيء. دونك بداسمي سي كيلكو شوز دو تري كونستروي و يخط لا فالوريزاسيون تاع الباتريمون التونسي. فوالا دونك وزاد فما لي جو تاع التوبي تاع توانسا، كيفاش نقول هذا لو شابو، فما شاشيه فما بيرسون بشاشيه كوشي. وبيتا حاجه تري امبورطون سي سي اون كرياتور اون ليجند تاع تونس، ونعرف توا لي جين جينيراسيون مو شاف شنو شنو التاريخ تاع اوبيتا. دونك سي لوكازيون توا دو كومبران شنو التاريخ تاع اوبيتا و دو كومبران ان بو بلوس لا كولتور تونيزيان. فوالا
2: ما زلنا مواصلين ونتعرفوا على العبيثة. مرحبا.
7: أنا صالحة مش العبيثة.
2: مرحبا بك على وجهتي ذات الثقافية
7: وبيك أكثر حاجة بهي على الأخر. أنا نقاو مونغا من التراث التونسي، وفيها شخصية باللبسة المزيغية التقليدية متى احنا القديمة، هي حاجة ما نراوهاش في حتى منتوج ثقافي، لا عنا لا في التلفزة لا في الكتب لا حتى شيء، حاجة غاغة على الأخر، خاصة أنه مونغا موجهة مش كان لل فئة عمرية معينة، تمشي للصغار وتمشي للشباب وكل شيء.
2: نعم، وانت بديت هكا في المسرحية هكا، عطيتنا لمحة على يعني دور شخصية الصالحة خنقوله في المانجا. إذن هي المرأة التونسية وحلم، فما حلم فما مرأة تونسية.
7: فيها ميكست، هي ميكست منا ومنا، وفرض وقت تجم تمس هكا المرأة المودرن شوية في حاجات معينة مازالوا مازالتك التقليد العقلية مهيش تقليدية، هي مش نقولوا عقلية رجعية، فيها برشا نقد للرجعية هيك.
2: نعم، شنو تنجم تقول اللي يسمع فينا توا على مجد إذاعة تونس الثقافية؟
7: نقول لهم استهلكوا تونسي، هذايا منتوش جاي من عند أختيست تونسي، لازمنا نشوفوه، لازمنا نستهلكوه، لازمنا نشجعوه ونقراوه.
2: ما تخوفش برشا في القصة؟
7: اللي جملة العكس، هي شطبت عكس هيك.
2: ولا صالحة شكون؟
7: نجلة سيدية كوسبلاير.
2: نعم، شكرا لك، موافقة. هذه كانت مواكبتنا لحفل توقيع كتاب المصور المانجا التونسي العبيثة ليجوند صالحة واحد، إن شاء الله بالتوفيق والنجاح الكامل الفريق. احنا مازلنا مواصلين معاكم مستمعينا، والفقرة الموالية منبر القراء.

0: منبر القراء.
1: إذا نرجع معكم مستمعينا وفي أولى عناوين اللي مش نحكيه عليها توا مع هارون أحمد، قصة كلاسيكية في أدب الرعب والغموض النفسي، قصة الغرفة 207، وهي من إبداعات الروائي المصري الراحل أحمد خالد توفيق. إذا علاش اخترتنا اليوم هارون هذا العنوان وكان تعطينا يعني لمحة عليه؟
2: كما قلت لكم حبيت نختار اليوم عنوان كلاسيكي معناها يحفر في الرعب العربي هكايا، في كاتب مبدع الراحل أحمد خالد توفيق. هما مجموعة حكاية رعب وغموض تدور في غرفة فندق غريبة، وكل نزيل يدخل لها يواجه أحداث خارقة مرتبطة بمخاوف وذكريات متاعه. والبطل متاعنا جمال الصواف هو موظف الاستقبال، وهو اللي يروي الحكاية هذوما ويحاول يفهم السر متاع الغرفة هذه. والفكرة أنه الغرفة تمحي الحدود بين الحقيقة والوهم، الماضي والمستقبل، والخوف والواقع.
1: نعم، أنت هارون قريت القصة؟
2: قريت القصة وتفرجت في السيري.
1: في السيري اللي هو في 10 حلقات.
2: 10 حلقات.
1: بين القصة، بين الرواية والسلسلة، خلينا نبدأ بالرواية. أحنا شنو هو اللي شدك يعني في الرواية هذه كقصة رعب كلاسيكية؟ أنت معناها من القراء معناها هذه النوعية من الكتب، شنو الرسالة اللي حاب يوصلها الكاتب من غرفة 207، وعلاش اسم غرفة 207؟
2: كما قلت لك الغرفة 207 معناها حبت تمثلنا هكاك الشخصية كاللي الغرفة اللي تكشف الحقائق، بدأت تنجم تصلح حكاية، تنجم تعاقب ساعات هكاية، يعني عندها نجم نقوله عندها برشا وظائف.
1: هي مرآة للذات؟
2: تنجم تكون هي مرآة للذات ويبين سيور، تنجم حتى تكون مرآة حتى للمجتمع، زاد انعكاس حتى للمجتمع، المخاوف متاعه، السلبية متاعه، ساعات حتى الشر اللي نجم يكون هكاية اللي يعملوا البشر هكاية واللي يأثي المجتمع معناها بطريقة مباشرة ولا غير مباشرة. قلنا الرواية معناها هي جيت على صفوها متاع معناها 12 حكاية مفصلة يرويها البطل متاعنا جمال الصواف واللي هو موظف الاستقبال. وكما قلنا ديجا فما معناها دي ديفيرونس ما بينات الرواية وما بينات السيري. دونك هي رواية معناها ممتعة هكي تشويقية، معناها فيها يلعب فيها على العنصر متاع التشويق، يلعب فيها على العنصر في الرواية سورتو على الرعب الكوميدي هكي خلافا خلافا للمسلسل هكا، معناها للعبد اللي يحب يقرأ هكي وفي الرعب وكل شيء. وانا بالحق من الجمهور متاع الادب الرعب سواء معناها الغربي ولا سواء العربي ولا سواء الشرقي، معناها كوكسو سوا نستمتع وانا نقرأ في الروايات هذوما، ونستمتع حتى وانا نتفرج فيهم هكي. يعني حاجة كما قلت لك ممتعة ومشوقة.
1: قديش قد تقرأ فيها الرواية دي 207؟
2: شو أشوف أسألك أنا الغرفة 207 بقيت ملول، أنا لانسيت ملول لانسيت السيرين تفرش فيها خطر
1: كنت تفرش على السلسلة قبل الرواية.
2: نعم. وبش النجم تكون عندي رؤية كاملة هكي وكل شيء، قلت برا نقرأ الرواية. كنت نتفرش في الحلقة ونقرأ أمي متو أم بغالي مع بعضهم هكي،
1: ونجمت
2: بستي بيني بالملول مي أفورس كو المسلسل كان مشوق وكمان التهمت حلقات وفيسة هكي، قلت لازمني نجري ونفهم كان فما سر الغرفة 207 في الرواية، لازمني نقراها هكي. صحيح حاجة بيني بلاية ما كما قلت لك معناها حاجة ممتعة للي يحب يقرأ ويحب يكتشف ويحب يحفر هكي في الأسرار متاع الرواية.
1: بالنسبة ليك يعني رواية ناجحة كرواية وأيضا كسلسلة يعني اقتباس لهذه الرواية بالنسبة لي
2: أنا نصور المسلسل معناها والكاتب وحتى معناها المخرج وحتى الممثلين القائمين على القصة الكل معناها عملوا تكريم به للقصة، ميم حتى نحس معناها المسلسل والسلسلة معناها فيد للرواية
1: يعني زاد دعم يعني
2: زاد دعم الفكرة. انت تعرف ساعات اللي فما مسلسلات معناها
1: يبعد شوية
2: يبعد
1: يعني
2: على المضمون هكي جي ساعات مخيبة الأمل معناها فما ساعات مسلسلات. العكس على الغرفة 207 معناها اللي انا ننصح انه العبيد بالحق معناها تتفرج فيها، معناها حاجة كما قلت لكم ممتعة مشوقة وسخطو فيها خرفها متكاملة معناها
1: دونك تو نمشيو احنا للحلقات السيري، شنو كيفاش معناها تم الاقتباس هذا، وشنو الفرق ما بين الروايه والسلسله. خلينا نمشيو لدره ونهى بالنسبه يعني في تفاعل مع هذه القصه، ونحن في شهر اكتوبر يعني بدايه شهر اكتوبر دره، ودره ديما هكا جيب لنا برامج في هذا الموضوع خاصة أدب الرعب في شهر أيه. أكتوبر. نعم، وأكيد غرفة 207 أنت قلت تفرجت في
0: نتفرجت في المسلسل
1: لكن عندك قراءات يعني في أدب أيه. الرعب
0: أحمد خالد توفيق قريت له برشا روايات، لكن في أدب الديستوبيا وفي أدب الرعب عنده خاصة مجموعات قصصية كما الآن نفهم ولا الآن أفهم وبرش عناوين أخرى، أما أغلبيتهم مجموعات قصصية ممتعة. وزيدا يفكرني برشا في ستيفن كينج، وستيفن كينج عنده زيدا هو حكاية مع الغرف، وفما عنده أقصوصة يعني فيها زيدا نمر متاع غرفة، وحتى مع الليزوتيل كما في شاينينج مثلا، يعني النزل هذي هو شخصية من الشخصيات. لكن خلينا في 207 والمجموعة القصصية متاع أحمد خالد توفيق. الحق أنا كتفرجت فيها جوست على خاطر الاسم نعرفه معناها للكاتب أحمد خالد توفيق، دونك قلت باش نتفرج في السيري هذي. عجبتني برشا، عجبتني الخدمة على الجرافيك، عجبتني الممثلة ريهام عبد الغفور دورها يعني أبدعت فيه الحقيقة. أحمد محمد فراق زادة في دور جمال زادة يعني كان الأحاسيس الكل شفناهم معناها من الخوف الألم الأمل متاع بناء يعني مستقبل آخر يعني كان وفي هكا المشاعر متاع الشخصية جمال.
1: أيوة.
0: عجبتني السيري، لكن للأسف يا هارون اللي يتفرج في السيري ما عندوش نهاية يعني يفهم الحكاية، يفهم يعني السر متاع الغرفة هذي 207 علاش يعني علاش اللي يدخل لها يخرج كان خرج اما يخرج ولا اما يخرج داخل بعضه جن والا خرج معناها لطف ميت، والا نفهموا السر هذا يعني شنو هالانتقام هذا اللي تعمل فيه الغرفه، وشكون قاعد ينتقم ولماذا ينتقم، وباش يدخل يعني الزمن كما قال هارون ونرجعوا الاحداث في الماضي في زده كل مره كيفاش. خاصه فهمت من بعد تبدا معناها مجموعه قصصيه نجي منجز عبر الزمن. وحتى في السيري هكاك معناها كان فما مثلا زاد شخصيه الصحفي اللي بوه زاد صحفي وكان عمل استقصاء قبل على النزل هذايا، دونك هي حاجه يعني دامت في الزمن. لكن في الاخير يا هارون نحب نسالك يعني هل عندنا اجابات في المجموعه القصصيه والا هل معناها هما وعدونا باش يعملوا جزء ثاني في المسلسل وما عملوش الجزء الثاني في المسلسل على خاطر ما فهمش الجزء الثاني في الكتاب. دونك هما وحلو.
2: انا ما نمشي نجيب، هو النهايه كانت نوعا ما غامضه شويه معناها تقبل اكثر من تحليل، مي كانت تفكر معناها كانت فما ديما جمله تتكرر معناها انت السبب في اللي بيحصل يا جميل.
0: هيك فهمته في السيري، اما بعد قال لنا اللي هو باش يعطينا جزء اخر، يعني هل فما جزء اخر في الكتاب والا على خاطر توا معناها في الحلقه الاخيره يقول الكتاب يعنى في الجزء الثاني. توا قالوا لي مفهمي الجزء الثاني على خاطر هما ما لقاوش شنو باش يكتبوا معناها.
2: هو على اساس كان فما معناها مكتوب معناها اون غون بارتي من الجزء الثاني وكل شيء، مي بوتيتر الفكره كانت مطروحه اي من الاول مي انيتي با ديفلوبي، يمكن على العدد نتاع الحلقات وعلى يمكن على السيروره نتاع الموضوع هكا وكل شيء. هو السؤال اللي تطرح اسكو معناه فعليا يقبل جزء ثاني ولا خاطر يمكن استثمار لنجاح متاع جزء الاولاني، معناه هذا هو بتتر السؤال اللي نجمو نسالوه احنا توا.
0: سؤالي هو هل مازال فما ماتيير في الكتاب اللي نجمو نعمل بها جزء اخر والا الكتاب الكل تحول يعني الجزء اول وكها
2: هما الحكايات ما تحولوش معناه ما تحطوش الكل اي فما حكايات ينجموا يتحطوا في الجزء الثاني، مي لازم تكون عندهم نتصور علاقه مباشره معناها بالنهايه نتاع الجزء الاولاني.
1: هو هنا دره المعلومه اللي السلسله هي مربوطه ببعضها كقصه، لكن الروايه قصص منفصله. قصص منفصلة دونك
0: لكن الراوي هو واحد
1: والراوي هو اختزلها في 10 حلقات.
0: أيوة هذه زادة نعيشوها نعم. احنا في السلسلة نعم. كل حلقة فيها ضيف معناها مقيم جديد نعم. في النزل معناها تحس اللي هي مكتوبة كمجموعة قصصية
1: نعم
0: يعني فما حكايات ما
2: تحكيوش ما تحكيوش نعم. هم ديجا قال مش الحكايات الكل دي وفما حكايات زادوهم زيادة معناها باش يخدموا الحبكة الدرامية معناها
1: والصور زادة به نمشي لنهاء وسؤالك نهاء لهارون إذا فما سؤال أنت تفرش في السلسلة نهاء
3: أنا ما تفرشش فيها الكل حقيقة الحاجة اللي هكا عجبتني السيناريوهات والحوارات اللي تزادوا في المسلسل
1: أيوة
3: يعني نتصور اللي الهدف منهم كان مش يزيد تفاصيل وإلا خط قصصي أعمق اللي هو يشد العباد اللي باش يتفرجوا دونك وما تحسش اللي فما حاجة هكا باغاشوتي تحسوا معناها فلوينت يعني القصة مع الإضافة الدرامية والخطوط الجديدة
1: مش خارجة على الموضوع
3: مش خارجة على الموضوع هذه الحاجة اللي
1: زد دعمت يعني حبكة الرواية والقصة مع الشخصيات والممثلين شنو رأيكم في الممثلين؟
3: هذه قوة السيناريست
1: شنو رأيكم في أداء الممثلين؟
3: خلقة شخطوة ريهم عبد الغفور في كل النظرة متاحة بعينيها تخوف بالحق
1: نعم
2: ريم حاوش بتجاري هم نقول جزء اللي شخصية ريهم عبد الغفور هي شخصية معناها من خيال المؤلف والكاتب دونك هي فعليا هي محرك الأحداث معناها هي كانت عبارة محرك الجميل باش نجم يكشف الحقيقة معناها متاع الغرفة 207 مي ماهيش موجودة معناها في الرواية هاي
1: نعم
2: هذه من اختلافات ما بين الرواية والمسلسل
1: نعم خلينا نمشيو نحن القضايا المطروحة صحيح نحن نحكيه على قصة رعب وعلى مسلسل رعب واللي هو معناها توا في السنوات هذية ولينا نشوفوهم يعني في السينما المصرية والحقيقة يلقاو في إقبال ومعناها نجاح باهر إذن هنا من خلال هذه القصص شنو ما القضايا المطروحة في هذا العنوان
2: نقولوا اللي علاش المسلسلات هذوما وعلاش الروايات هذوما قاعدين يلقاو حظ معناها ويلقاو في نسب مشاهده مرتفعه على خاطرهم تو سامبلومون معناها خلطه معناها مضمونه مضمونه النجاح للمنتجين والمخرجين خاطر كي نجيو نشوفوا كي جاو يعملوا في احصائيه انهم المسلسلات اللي قاعدين معناها تحظى بنسب مشاهده عاليه ولا حتى الروايات معناها سورتو في مصر لقاو الروايات معناها والمسلسلات مجون هذوما اللي ديما تكون فيهم نسبه التشويق معناها عاليه على الاخر دونك العبيد تخلق من الحلقات الطويله هكايا دونك ولا تتفضل هالليميني سيري ولا حابه ذي يكون فيهم معناها هذوما جرائم القتل والغموض والرعب هكايا وكل شيء
1: لكن تطرح في قضايا مهمه ايضا يعني الطريقه هنا هو الاسلوب زاده اللي هو يجلب مع الاسلوب فما مواضيع يعني اللي تتطرح من خلال هذه العناوين وكل عنوان الحقيقه يطرح تساؤلات مثلا كيما غرفه 207 هنا الغرفة اللي هي كما قلت أنا قبيلي نجم تكون المرآة اللي تظهر الجانب الأسود أو القاتم للشخصية وكيفاش يواجه هل يعني الخطايا أو المشاكل اللي قاعد يعيشها الإنسان وكيفاش يواجهها معناها هل يعطيها بظهره ولا يواجهها هنا علاش قال الدرة بعد ما ندخل الغرفة هذية شوف كيفاش يكون يخرج منها معناها لباس بي ولا لا
2: تجمع الغرفة كلي الغرفة تلعب على الجانب الإسلاحي خاطر مش الناس الكل دخلت معناها للغرفة 207 فما اللي خرج منها ميت فما اللي خرج منها معناها أنا ما خرجش منها جملة مي فما خرجوا منها معناها نجموا نذكروا معناها حكاية قصة التلفزيون الواقع اللي كانت عبارة معناها ورات الماضي هما دخلوا لها زوجين معناها نازلين هذوما وراتهم الماضي الأسود متاعهم هكاية وكل شيء وعملت على إنها تصلح العلاقة ما بيناتهم
1: أي
2: وفي الاخر معناها خرجوا اللي هما لازمهم يبدلوا برشا حاجات ولازمهم ينقذوا ما تبقى من العلاقه نتاعهم
1: نعم وهنا يعني يعطيك الصحه هارون معناها هنا السؤال هل معناها لازمنا باش نخرجوا من الحيره هذيك انه نواجهوا الواقع نتاعنا نواجهوا مشاكلنا
2: بيان سور وي بيان سور معناها
1: للنجاة النفسيه
2: للنجاة النفسيه لازمنا معناها نلقاو حل للمشاكل نتاعنا هذا فمش مشكله ما فيهاش حل في الكوك معناها سواء كانت صعيبه ولا ما كانتش صعيبه سواء كان معناها يصعب حلها لازم ديما في الاخر فما حل
1: والغرفه عاونتنا في الانكار يؤدي الى الجنون دره
0: ساعات ساعات تؤدي إلى الجنون.
1: نعم. نهي رأيك، الاعتراف خير والمواجهة أو الإنكار؟
3: بتبيع أنا مع الاعتراف ديما، لخاطر عدم الاعتراف معناه أنت أجلت هالمشكلة وبش تزيد تتفاقم وتكبر ويدخل معاها مشاكل أخرين وتولي ما عادش تعرف أصلا شنية المشكلة اللولانية بكل.
1: الهروب من الذنب ما يمحيش اللي عملناه، دونك لازمنا نعم نواجهه.
0: هي الغرفة حاور. كانت تتمثل كيما المرآة يعني متاع الداخل الإنساني. كيما قال هارون مثلا، مرة ساعات نقاها في شاشة التلفاز هذية، لكن أكثر حاجات اللي عجبتني هو كالتابلول. كل شخصية جديدة تدخل للغرفة 207 يتبدل التابلو هذيك ويصور لنا حاجة اللي عندها علاقة بالشخصية هذية، يا إما قبل في الماضي وإلا حاجة في المستقبل تستبق معناها الأحداث وتورينا حاجة في المستقبل. والشخصية دي ما تخوض صراع نفسي مع ما نعرفش خوف دفين وإلا مع حاجة يعني مسببت لها ما نعرفش يمكن ذنب وإلا مسببت لها إحساس بالذنب وتقعد فكاس صراع نفسي هذاك. فما اللي كما قلت أنت يتقبل الحاجة هذية ويمشي للإصلاح كيف ما قال هارون، وفما اللي بش يقعد معناها في العنزة متاعه وبش تكون العواقب معناها وخيمة. حاجة أخرى ظهرت لي تدعو لها الغرفة هذية وإلا أنه كارما معناها يطول الزمان ولا يقصر، كان انت عملت ذنب راهو باش يدور الدور الدور الدور وراك باش تتحاسب في الدنيا قبل ما تتحاسب في الاخره.
1: نعم. هنا زاد فما تراو انه الرضا بالقدر وتجنب الشجاع مساج رساله زاد
2: الرضا
1: بالنسبه للشخصيات والقصص اللي تداولت من خلال هذه الغرفه. مش معناه تلعب قوانين الطبيعة يعني بعض القصص دخلوا للغرفة هذه بطمع ولا بجشع باش يبدل يعني مثلا حاجة في حياته ولا للمستقبل. دونك هنا
0: فما الناس اللي دخلت تعرف الغرفة وتعرف الأسرار متاحة وترجع. كيف ما هم زادة شخصيا نخلي السادة المستمعين يتفرجوا فيها ولا يقراوها. ولكن زادة فما حاجة أخرى مهمة اللي هي الفضول. الفضول المميت. إنه هو جمال كان استكفى بروحه وقعد معناها ما لزوش الفضول متاعه وراو يمكنش برشة حاجات ما اكتشفناها مش احنا صحيح، لكن هو ما يكونش معناها كفما الكم الهائل هذا يعني من الضحايا متاع الغرفة.
2: هما نتصور هالضحايا هذوما كانوا عبارة معناها بمثابة، إذا حبوا نحكيوا على السلسلة، مثابة دليل معناها للجميل. خطر عبارة المسلسل جاي كالبوزل بالنسبة خطرهم من كيف نحكيوا على الاختلافات، كل حلقة كانت دليل معناها كالبوزل الجميل بش يكتشف الحقيقة معناها، وكأنه القدر معناها بعثوا البلاصة ذيك بش يكتشف معناها خطر وفان في الاخر باش تكون عنده علاقه وثيقه كبيره بالغرفه 207. ما نجموش نحرقوا احنا باش على الساده. نعم. المشاهدين. نعم. مي معناها تفاصيل يا جمال.
1: نعم تفاصيل.
2: تفاصيل.
1: وهنا الخوف اكيد فما الخوف. الخوف هنا هل ينبع من الداخل؟
0: الخوف
1: موجود في كل معناها
0: في شخصية كل مثلا العم مينا ما حسيتوش كان خايف معناها، حتى جمال في فتره الفترات تحسوا معناها سلم أمره لله وللغرفة هذية معناها متاع للأخر لازمني نكتشف السر هذية الدفين متاعها يعني علاش
1: قبل بالقوانين
0: في الأخر يعني ما عادش معناها، ولو أنه قد زاد في صراع بينها يبني مستقبل مع حبيبته إلا معناها بعيد على النزل ولا يقعد في النزل هذية ودفع الثمن. إذا ما حاجة أخرى قبليك حكيت على القضايا، من أهم الحاجات اللي شدت انتباهي كيحكيوا على فترة الاستعمار وكيفاش معناها كانوا يتصرفوا مع مع الناس اللي عندها معناها الأرض أصحاب الأرض والفاشية زادة يعني متاع الجنود والمستعمرين معناها، وفترة ما يحكيوش عليها ياسر اللي هي الفترة متاع الاحتلال الإيطالي ليبيا. على خطر هو يعني لوليان خطر هو النزل هذية إيطالي اسمه نزل لونا اللي هو معناها قمر، ونعرفوا احنا زد ارتبط القمر بالليل والغموض
1: بالليل. نعم.
0: ما بينات زد انه ينير، وما بينات انه معناها دونك الغرفة 207 مليئة بالظلام لكنها تنير الحقيقة.
1: نعم، شكرا لك دورة. أكثر شخصية جنونية في الشخصية هذه دور
0: الغرفة.
2: الغرفة الغرفة البطلة
1: نهي أنت حسب الحلقات اللي تفرجت
0: الشخصية الجنونية.
1: الجنونية شخصية الجنونية
3: هي الغرفة اللي هي ما هو تترجم بريم عبد الغفور كان
1: في السلسلة. نعم.
3: أي سورتو ما نعرفش ممكن المكياج اللي عاملين هولا ولا غسلتها هي ولا عوامل الخوف وين تكمن ما نعرفش
1: وقوة تمثيلها.
2: قوة تمثيل
3: ما نعرفوش وين تكمن عوامل الخوف أما يمكن انت راهي تخوف
2: هي ديجا حتى الرجار متاحة بشوريك ساعة قوة الممثل الرجار متاحة بركة يخوف معناها النبرة متاع الصوت معناها نقول لك خدموا على برشة تفاصيل سورتو معناها في تجديد متاع شخصيتها هي يمكن شخصية الكل معناها كانوا هكا سهلة هكا التقمص مي شخصية ريهام عبد الغفور كما قلت لك عميقة معناها ولعبت على برشة تفاصيل وكانت هي من أسباب معناها النجاح متاع السلسلة نقاط قوة ديجا.
1: نعم. أكثر مشهد قد يعني عالق هكا في ذهنكم واللي يعطى مساج قوي يعني بالنسبة للمتفرج
0: فما الحلقة أنا هذيك متاع ليبيا
2: الحلقة
0: فيها طفلة صغيرة وأنا أمام الأطفال يعني عجبتني الحكاية عجبتني ربط بالماضي وشنو اللي صاير يعني توا في الغرفة وفي النزل وكنا في مصر ومن بعد ولينا في ليبيا والجندي هذي اللي هو كان شرير ومن بعد اكتشفنا ليه اللي مش هو الشرير فما واحد آخر شرير عجبتني معناها وفما زاد التفاصيل اللي أو المقال اللي وصل له لعمينا زاد نحبه برشا لعمينا وشناي اللي معناها هو عاش وحده بغطا عنده بنت والكل وبعد معناها في الأخر اللقاء هذاك زاد أثر فيا بعد نخليكم تكتشفوا شنو صار
1: مقتطف
0: ناخذ
1: مقتطف من سلسلة الغرفة 207 وإحنا بعد شوية باش نوصلوا مع عنوان آخر وهو عنوان اخترتونا درة لليوم فيما وراء الكتاب
0: قصة
1: موت معلن. نعم خليكم معنا.
4: اللي بتدوري عليه
5: البيت ده مش طبيعي البيت ده في حاجة غريبة فاكر اليوم اللي اتحرقت فيه سماح
6: لو كنت كملت اللي انت بدأته ما كانتش بنتك وصلت لكده
7: انت ازاي امال مين اللي جوه
8: مفيش حد جوه افتحي الباب وشوفي
9: ايها العاشق الخفي
10: ده مصطفى انا تعبانة ولا كنت عايزة حاجة
11: اعلم انني احبك
12: ده صوت واحدة بتستغيث
13: خلي الحياة حلوة عشان أنا بحب التحدي
14: وأنا قبلت
15: قوتها أكبر بكتير منك أول عرفتها ولا شفتها قبل كده
16: كفاية اللي بتعمليه ده
17: اللي أنا بعمله ده هو اللي أنت نفسك تعمليه من زمان ومش عارفة

0: ظل النص.
1: إذا نرجع مع نهى والاقتباسات. مرة هذه نهى مش رواية اقتباس، ما جيتنيش برواية، لي قصيدة،
2: بتاتخ قصيدة نسميها كلمة أغنية.
1: نعم،
2: نجم تكون قصيدة شعرية.
1: وين بتهزنا؟ الكلاسيكيات، القصص الجديدة، قصص الحب الجديدة ولا كلاسيكية؟
2: لا، نهزكم القصة حب متاع بكري.
1: أيوة،
2: قصة حب ماهيش عادية.
1: أيوة،
2: قصة حب اللي ألهمت الموسيقار الكبير بليغ حمدي.
1: أيوة،
2: كدي بليغ يقول برشا غنيات نعرفوهم.
1: أيوة، وغنيات غنيات ناجحة.
2: أيوة،
1: حبيناها وكبرنا عليهم الحقيقة.
2: برشا فناني
1: رائع.
2: أيوة، واللي يقول بليغ يتفكر قصته مع فنانة الله يرحمها وادة الجزائرية.
1: وادة الجزائرية،
2: قصة الحب بيناتهم.
1: نعم.
2: أيوة، دونك أنا حبيت نحكي عليها، نحكي على البدايات نتاعهم، كيفاش قصة الحب نتاعهم من الأول، كيفاش شرات الحب كانت، نقولوا احنا من أول نظرة، كيفاش رغم رفض العيلة لعلاقتهم، كيفاش هي معناها صبرت، كيفاش هو أصر، كيفاش تم تتويج قصة الحب نتاعهم.
1: حتى مش العيلة، حتى العيلة الفنية اللي إيه؟ يعني كانوا
2: كيفاش
1: رافضين هذه إيه؟ العلاقة يعني.
2: كيفاش ما كانوش يتصوروا،
1: لأنه عارفين شخصية بليغ حمدي
2: وشخصية وردة زيت اللي هي محافظة ومحبة للعائلة وجزائرية جزائرية. نعم، بلغتنا. نعم، احنا لأنه معناها واجهوا كل شيء وانتصر الحب وقتها. ثمرت الحب هذا والزواج هذا كانت زادة برشا نجاحات فنية الوردة اللي هي أكثر فنانة لحن لها بليغ. نذكروا غناية العيون السود، غناية دندنة زادة، نعرفش كان يعرفوها السادة المستمعين ولا
1: مالي وانا مالي.
2: ايه، بالأحزان انا مالي.
1: نعم،
2: ايه، طول الليستة الحقيقة. نعم، كان مش نحكيوا على ألحانه.
1: حكيتي مع الزمان، هما الحقيقة ايه؟ كل أغاني جميلة وممتعة لي، أغاني وردة ومن ألحان بليغ حمدي.
2: أيه،
1: لكن أنت نهى اليوم باش تحكينا على غنية ما غنتهاش وردة.
2: أيه،
1: غنيتها
2: ميادة الحناوي.
1: ميادة الحناوي. نعم،
2: القصة اللي نقولوا احنا بعد الزواج نتاعهم بداو يظهروا، نقولوا احنا الخبايا، نقولوا احنا وردة نجم تكون ما نجمتش تتعايش مع الريتم متاع الحياة متاع بليغ حمدي، بين السفر والموسيقى والنزوات زادة متاعه، اللي ادى للطلاق متاعهم وقبل الطلاق الكونفلي.

0: الابتعاد معناه اللي هما بعدوا على بعضهم
1: هو نهار الزواج ونساه يعني
0: نذكر اللي هو وقتها كان
1: في لبنان
0: في لبنان يحتفل بعيد ميلاد فنانة أخرى هي سميرة سعيد دونك اللي هو تفكر وقتها اللي هو عرسه يا أخي روح يجري معنا باش نعرفوا على أنه شخصية نحكيه في حين اللي وردة كانت
1: يديلها كل صباح وردة
0: أي هي وردة تحب الورد
1: نعم
0: كيف تناقضيات نتاع يعني. شخصيته كيفاش انت تنجم تنسى ليلة عرسك في نفس الوقت تحب مرتك الحب الجديد هذايا دونك نتفكروا اللي وردة كانت تسمع في بليغ هو يدندن في غناية انا بعشقك وتتخيل في روحها وهي تغني فيها سيغسين وهو يلحن فيها معاها اما بسبب الكونفلي قلوا احنا بليغ قرر كونه يتبنى موهبة صوتية جديدة اللي هي كانت ميادة الحناوي
1: نعم
0: وكان زادة ميادة أكدت اللي هو بليغ اللي طلب منها باش تاخذ الغنية وتغنيها اللي هي زادة تردت شوية على خاطر الكلمات كانت تقولوا احنا مختلفة على اللي مستنسى به ميادة دونك هذي الحاجة اللي خلت وردة تتأثر وتتغشش نقولوا احنا كيفاش هو إلو زيعتي غنية هي هو كان يعرف اللي هي قديش تحبها المنافسة نقولوا احنا الإنسان آخر مهما يكون شكونه وتقول يقولوا زادة الحكايات اللي هي كانت بتاتخ وردة شفت اللي هو كانه انتقام لها أما هو في الحقيقة كان رسالة هو حب يبعثها لها حب يقولها قديش هو يحبها رغم الانفصال وفي مرة من المرات يقولوا اللي وردة كانت في حفلة من الحفلات وسألوها على بليغ أخي قالت لهم شكونه ونعرفوش
1: في حوار من الحوارات نعم
0: دونك الحكاية هذيك وصلت البليغ قلوا احنا اثرت فيه برشا ومست اوتاره اللي خليته يكتب اغنية رائعة جدا اغنية الناس الكل نعرفوها اللي زادة مرة اخرى غنتها ميادة اللي كانت مرسول الحب
1: للوردة
0: الوردة اي
1: نعم. كان يا مكان
0: اعطتنا اغنية كان يا مكان يعطيك الصحة نعم. انا الحب اللي كان نسيته
1: زمان
0: نسمع
1: قديش محلها الفن
0: محلها الفن والحب كيفاش يحرك الفن
1: يوصل المشاعر زادة رغم القصص الحب الحقيقة المؤلمة
0: توجدش بالنجاح أما توجد بالفن وهو حتى بعد ما انفصلوا اللي هو طلب منها بكونها تغني غنية أخيرة ليه اللي هي بودعك اللي هي ملول قول احنا رفضت كيفاش باش تغنيها بعد غنيتها دونك نشوفوا اللي الفن تواصل حتى بعد
1: نعتبرها من اقوى الاغاني بودعك
0: إيه.
1: نعم فيها يعني قمه احساس رائع للحب النبيل يعني
0: و خالخر.
1: نعم ما فماش الحب بعد معناها العلاقه ما فات فماش كل النقمه ما فماش كل اي ما فماش الحقد ما فماش كي نسمع كلمات بودعك يعني الحقيقه تهزنا هكا علاقه جميله يعني كانت ما بين
0: النهايات
1: نعم نغم النهايات لكن يبقى الحب موجود
0: يبقى الحب
1: نعم يبقى الحب موجود
0: ويبقى الفن زيد
1: نعم ويبقى الفن دورة عندك على الحب والمشاعر ذلك حمدي
2: الحب والمشاعر
1: ايقونات كبار في
2: اي فما زادة اغنية نحبها برشا اللي غنتها ام كلثوم اللي هي بعيدة عنك اللي هي زادة كانت كيف معناها رسالة حب بليغ الوردة قبل ما يعرسوا هذا قبل ما ترجع وردة الجزائرية للجزائر وقبل ما تولي معناها المغنية الكبيرة اللي نعرفوها اليوم من أهم يعني الأسماء معناها بليغ حمدي
1: قامت
2: وردة نعم. والصوت معناها الجهوري أم كلثوم ميادة الحناوي لكن ديما وردة كانت حاضرة في الأغاني بأصوات أخرى لكن في أغاني بليغ ديما كانت وردة حاضرة كما قالت نهاية كانوا الأغنيات هذوما أو الأغاني بمثابة مراسيل لوردة مضمونة الوصول
1: هارون
3: نحب نقول رحم الله المبدعين وردة وبليغ حمدي وربي إن شاء الله يحفظ ويمدد في عمر ميادة الحناوي وإن شاء الله تكون ديما حياتنا فن هكاية وإن شاء الله معناها الانتقام حتى كي صار هكا نقولوش احنا انتقام لكن الانتقام كان كله فن وكما قالت
1: هو ما كانش
2: فماش
1: اسبيراسيون ما كانش فما انتقام فما رقي في مشاعرك يا برشا نعم ترجمت بالفن بالغناء بالألحان بالأشعار بالكلمات الحلوة اللي توصل توا لكل محب وكل عاشق حتى في جينا توا
3: انت صار فن الكلمة في الأخر معناها كيفاه وما نعرفش وهي تحكي الحكاية فكرتني في حكاية عمر الشريف وفاتن حمامة هكا كيفاش بدات حكايتهم هكايا، وكيفاش عمر الشريف وقت اللي جاب باش يتقدم لفتن حمامه رمي العيوب نتاعو الكل، ونعرفوا الكاركتير نتاع فتن حمامه كيفاش اللي لا فام دوس هكايا وكل شيء عكس الكاركتير نتاع عمر الشريف. ومن بعد انفصلوا هكايا، وحتى كي جا الزهايمن بقى يتذكرها كان هي
1: يتذكر كان فتن حمامه. نعم.
3: وديما نقولوا
1: الحب يبقى هذايا
3: ويبقى الحب هكايا و...
1: نعم صح. شكرا لكم، احنا مازلنا موسيقى نسمعوا نحن الميادة الحناوي.
2: انا باشا
1: انا باشا

0: نرجع معكم مستمعين الكرام على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج ما وراء الكتاب. مازلنا مواصلين إذا بعد قصص الحب مع بلي حمدي وردة واختيارات نهاء لليوم في فقرة ظل النص. نرجع لمنبى القرى وعنوان آخر اليوم نقدمه قصة موت معلن، رواية قصيرة شهيرة للكاتب الكولومبي الحائز على جائزة نوبل جابرييل غارسيا ماركيز. نشرت لأول مرة عام 1981. علاش دور اليوم نرجع في ما وراء الكتاب نحكيه على هذا العنوان؟
1: اليوم نرجع نحكيه على العنوان هذا على خاطر أولا مركز قامة أدبية خاصة في الأدب اللاتيني، والفترة هذيك كانوا فيها برشا كتاب مهمين كما يوسا مثلا، كما إيزابيلا ليندي، يعني كانت فما حركة كاملة وموفما كاملة، برشا برشا كتاب. و مركز هو يعني من المؤسسين نجم نقوله لولانين متاع التيار الواقعية السحرية، اللي هو يعني حاجة ما زلنا نكتبوا فيها لليوم ونكتشفوا فيها يعني وقاعدين نجددوا فيها زادة. وبالنسبة لي قصة موت معلن، إذا كان أنت معناها تحب تبدأ تقرأ رواية قصيرة تكتشف بها العوالم متاع مركز، نجم تبدأ بالقصة هذية اللي هي مهاش طويلة برشا، رواية مهاش طويلة برشا، ومن خلالها معناها
0: باش نكتشفوا
1: تكتشف 100 عام من العزلة يعني الروايات الطويل اللي يقعدوا على سنوات واللي فيهم برشا شخصيات يستحقوا برشا نفس. بعد معناها ما كيبدأ عندك مساحة صغيرة تكتشف فيها الكاتب هذا.
0: نعم، إذا هذا بالنسبة لاكتشاف هذا الكاتب وكتاباته. نرجع اليوم باش نكتشفوا من خلال قصة موت معلن، واللي هي تعتمد على يعني قصة أحداثها من قصة واقعية.
1: واقعية.
0: نعم من قصة واقعية.
1: لكن هو ما كتبش القصة هذية وقتها على خاطر احترم يعني العائلة والليتيك نجم نقوله، حتى الأخلاق يعني تاع مهنة الصحفي، هو خاطر ما صحفي، ويعني خير انه بعد سنوات وغير يعني برشا حاجات. لكن الحكاية معناها ردها المضحكات المبكيات.
0: نعم، اذا خلينا نعطي لمحة عن قصة هذه الرواية.
1: هو انا باش نبدا بالجملة الاولى متاع القصة اللي هي تعطينا لمحة على الرواية. في اليوم الذي كانوا سيقتلونه فيه استيقظ سانتياغو نصار في الساعة 5:30 صباحا لينتظر وصول المركب الذي سيأتي فيه المطران. نكتشف مع بعضنا انه الموت هذا قصة الموت المعلن باش تبدا من اول جملة.
0: أيوة.
1: تقولش علينا بدينا بالنهاية ونعرف اللي الشخصية الرئيسية متاعنا اللي هي سانتياغو نصار باش تموت. ولهنا يتحول السؤال، ونعرف زادة شكون اللي باش يقتلوا معنا، يتحول السؤال من القاتل إلى علاش، لماذا.
0: نعم.
1: علاش صارت عملية القتل، ويقعد السؤال هذا يمتد خاصة أنه القتلة يدور ويحكي وباش نقتلوه باش نقتلوه باش نقتلوه، ما صارت حتى
0: والأسباب. نعم.
1: محاولة معناها لمنع إرادة. القتلة هذوما هما كانوا يسمعوا فيهم بالذمة باش يقولوا لهم بربي ليه ما تعملوش العاملة متاعكم. كان واحد بركة قال لهم ليه مكن راهم قالوا وركها وملها. ولهنا زادة يعني زادة نكتشفوا اللي المحرك الأساسي يعني متاع القصة ومتاع عملية القتل المعلن هذية هي جريمة شرف.
0: نعم.
1: يعني اللي هي يعني أختهم يوم الزفاف متاعها رجعها رجلها وقالها ما نقبلهاش معايا في الدار. وقالوا لها سألوها شكون قتلهم سانتياغو نصار، هل عن الإجابة أنه سانتياغو نصار هو بالحق معناش
0: الأدلة،
1: هل هو هي قالت وسألوها معناها، وحتى معناها ما فهم حتى دليل.
0: نعم.
1: حتى الكاتب ما قال الناش، وتقعد أنت معناها كقارئ يعني. ولهنا مهمة الحاجة هذية بعد كي جيت نخمم فيها، قلت كان جاء عمل راهي ولات بالحق عملية انتقام ويمكن برشا ناس باش يقول والله يستاهل، وكان جاء بريء زاد راهم قالوا مسيكن. دونك لهنا الحقيقة يمكن مش ديما يعني في البوح هذاك، لانه الجريمه تقعد ديما جريمه. هو يعني القتل نتاعو هي جريمه يعاقب عليها، وجريمه معناها لازم يصير العقاب نتاعها،
0: او سواء كان مخطئ او بريء يعني.
1: أيه.
0: نعم تبقى هي جريمه.
1: أيه. نعم. التفاصيل في الكتاب هذايا معناها مهمه ساعه. الاسلوب نتاع الروايه هي روايه زادة تجمع التحقيق، ولهنا يعني نشوفوا لي دو كاسكيت يعني متاع مركز اللي هو الصحفي اللي مستانس بالتحقيقات والأسلوب هذاك، وما بينات الرواية يعني الرواية هي في شكل تحقيق، كل مرة يمشي يسأل معناها ساكن من متسكني القرية هذية، ويحاول انه هو يجمع يعني الاطراف الدلائل والبراهين يعني على علاش هذوما قتلوا، كيف صارت عملية القتل هذية. والمثير للاهتمام والمضحك احيانا انه السرديات مختلفة تماما، تقولش عليهم وهمش حكي في نفس الحاجة جملة. ولهنا نعاودوا نقولوا معناها نفس السؤال، شنية الحقيقة؟ وشكون يملك الحقيقة؟ وهل الناس اللي تحكي والقيل والقال هذية معناها،
0: وهل نجموا نحكموا على الحكاية اللي تحكيت يعني من كل واحد وجهة النظر متاعه يعني، وكيفاش نحكموا على الحكاية هذية يعني؟ هنا فما برشا التساؤلات يعني تتطرح يعني في هذا الموضوع.
1: إيه. نعم. وكما قلت لك خاصة اللي مركزي يزيد يعني يدعم الفكرة هذه، أنه ما يعطيناش يقين كامل يعني هل سانتياغو نصر ضحية ولا لا، هل
0: يعني
1: معناها شنية السردية
0: يعني
1: الحقيقية متاعها، فماش معناها حقيقة في وسط.
0: نعم.
1: كان عملية القتل اللي صارت.
0: نعم.
1: والشكون اللي قتل، وحتى بعد إذا نكتشفوا اللي هما يعني خذيو 3 سنين وخرجوا، معناها
0: يعني
1: فما برشا
0: المعتقدات زادة أيضا المجتمع في ذلك الوقت.
1: نرجع لهم مهمة الفكرة هذية. وزادة يعني الحاجة اللي تضحك، فما كما العبثية معناها أحداث تصير من غير حتى سنس، والقارئ اللي يلوج على معنى معناها ما فماش المعنى هذية، فما كان أحداث تصير علاش تصير ما نعرفوش، هذية يقول الكلمة هذية علاش قالها ما نعرفوش، عندها تأثيرات يعني على حياة
0: يعني
1: الشخصية معناها. وحتى في الاخر كيفاش معناها امه سكرت عليه الباب، ومعناها كانت زادة هي سبب من الاسباب اللي خلاه زادة يموت سانتياغو نصار. فكرة مهمة اللي هي القدر، هل نجموا نهربوا من القدر متاعنا ولا لا؟ واحنا ديما في الكلوب ندور ونرجعوا نفس السؤال، هل الانسان مخير
0: أم مسير؟
1: نعم. ديما الاختيارات متاعنا توصلنا للتساؤل هذايا. نرجع للفكرة متاعك،
0: المعتقدات يعني معتقد المجتمع
1: يعني
0: هي زادة تخليك انه توصل يعني كما يعني الرواية انه يقتل
1: من اجل الشرف.
0: نعم.
1: وهما معناها هاني قلت لك قعدوا ليلة كاملة يستنوا في واحد باش يقول لهم
0: لا.
1: قد ما حاولوا قد ما حاولوا منعهم حتى حد، وبعد الناس الكل تفاجئت، قلت احنا كي سمعنا في بنا اللي هما يفدلكوا يعني مش بالحق، ما عندهمش الجرأة انهم هما يعني باش يجرؤوا على عملية
0: على
1: القتل هذية. فما زاد حاجة اخرى زاد عبثية، انه الزوج اختهم يعني ما كانتش تحبه، ومن بعد فجأة بعد ما مات سانتياغو نصار ولات تحبه، تبعث له في جوابات. فما حاجة مهمة زادة في أدب مركز اللي هو الرسائل، ديما فما رسائل في أدب مركز وما يصلوش ولا يضيعوا ولا يوصلوا بعد قديش من سنة. دونك 15 سنة تبعث له في الرسائل باش من بعد يطلع مقرأ منهم حتى رسالة. وفي الأخر رجعت لزوجها هذية. دونك يوريك العبثية معناها متاع الأحداث هذية
0: والأقدار. نعم.
1: والأقدار.
0: نعم. هنا ذكرنا برشا مرات الصمت، هنا الدرة هنا خطورة الصمت، هنا ساعات حتى في حياتنا احنا اليومية يقول لك أحسن حاجة الصمت، لكن هل الصمت ديما له إيجابيات أم هناك سلبيات إذا ما نتكلموش في الوقت المناسب؟ يكون تواطؤ،
1: أنا في اعتقادي يكون تواطؤ. وفي القصة هذية معناها نشوفوا يعني التابعات متاع
0: الصمت
1: هذية،
0: يعني
1: وأنه ما تخوش
0: يعني
1: موقف. نعم. وأنك ما تحاولش تمنع جريمة القتل هذية. ولهنا زادة نشوفوا أنه زادة نتسألوا هل الأخوين هذوما فيكاريو هما القتلة وكهو، وإلا هما المنفذين متاع منظومة كاملة.
0: نعم.
1: يعني
0: نعم.
1: متاع يعني كما قلت أنت المجتمع والعادات المجتمعية هذية، معناها المفاهيم المجتمعية والثقافية اللي موروثة غاديكا. فما زادة برشا نلقاو مثلا الكنيسة حاضرة، الزفاف يعني كمؤسسة دينية واجتماعية عندها يعني رمزية قوية. فما زادة كي نحكي على الرموز، فما الطقس اللي هو ديما الجو معناها مشحون وغير مستقر، انه ديما يخلي تخش عليه الناس ما هيش تفهم في بعضها، ولا يعني تحسوا ان الطقس، ولا زادة هو شخصية من الشخصيات. الحيوانات زادة موجودة ياسر، وخاصة عملية هما الاخوين هذوما القتلة هما زادة جزارة، دونك فما برشا تقارب في المشاهد ما بينات عملية القتل متاع الحيوانات اللي يقوموا بها معناها في المجزرة في خدمتهم معناها نعم. في قتل الحيوانات، وما بينات الجريمة القتل متاعهم. لهنا نعاود نرجع للسؤال، من المسؤول؟ هل هما القتلة هذمك اللي نفذوا الجريمة، وإلا المجتمع اللي قاعد ساكت؟ وشنو هو الأخطر، هل هو عملية القتل اللي صار، وإلا يعني أنه الناس الكل اللي كانت تنجم تمنع حصول ذلك، أما حتى حد لمنع ذلك؟ وهنا زادة وفي نقول لحديثنا قياس، معنا شوف قديش من موقف يستدعي أن واحد ياخو موقف، ولكن الناس تختار الحياة في معناها ديز اكزامبل كبار، واكثر واحده توا معناها داكتواليتي هي الناس اللي تختار الحياة انها تقف مع فلسطين والا مع كيان يعني محتل.
0: نعم، نشوفوا راي نهى وهارون في هذا الموضوع. هارون، نرجع لهارون.
2: يعطيك الصحه على ترشيحك للروايه هذيا. دونك كي نقولوا كالعاده جابرييل غارسيا ماركس هو ابداع وديما خروج عن المألوف وكل شيء، دونك حسب معناها ما قلت ان انت انه بدي المرضية بالنهاية، يعني هي رواية معناها تحمل نتصور جرعة كبيرة من التشويق، معناها من المسائلات من المسؤول في الاخر، ونتصور هو السبب الاوليني معناها في الجرائم هذه هي ازمة الشرف ديما سورتو في المجتمعات هذوما اللي نجم نقولوا اللي تحكمها ديما الاعراف والتقاليد الصارمة.
0: نعم.
2: وهي رواية صدرت معناها في عام 81، ما مازال توا معناها القضايا نتاع الشرف توا نشوفوا فيهم معناها وكيف ساعات
0: مثل هذه الروايات تعودنا معناها التفكير في التقاليد ما ناخذوهمش مسلمه يعني. تفضل.
2: وزاد كيفاش ينجم ساعات نجموا نحكموا على عبد بناء على كلمه نجم تكون معناها صحيحه ولا نجم تكون غلطه. يعني هذا معناها سي تري امبورطون انه احنا باش نحكيوا فيه كوك سوسوا، معناها احنا نعرفوا اللي هو مسؤول ولا مش مسؤول البطل معناها على على الازمه هذه، مي بالحق معناها الرواية تطرح عديد من التساؤلات
0: للصمت. هل يكتفي معناها الإنسان يكون طيب ويقول أنا خليني حد روحي وما ندخلش، يعني أنه ساعات قادر أنه يمنع الأذى هذا، لكن بصمته النجم الآخر يقدم يعني في الأذى ويكون شريك هو معه يعني في الموقف.
2: صمت الفرد لهنا سرتوه في القضايا هذوما معناها ينجم يتطرح منه برشا أسئلة وبرشا نقاشات، كما قلنا سورتو معناها في المجتمعات هذم، دونك العقاب والحكم معناها منفذ معناها كوكس سوا معناها ساعات الكلمة اللي قاعدة معناها تسير وكل شيء، دونك والصمت معناها في المواقف معناها جينيرالمون ينجم يكون معناها نافع كما ينجم يكون ضار. مي في الرواية هذه معناها ما لازمش نسكتوا، بالعكس لازم يكون معناها الدفاع عن الحق معناها لازم يكون أفون للآخر.
0: نعم نعم. نهال جندوبي، رأيك في هذه القصة والقضايا المطروحة فيها؟
3: أنا عجبتني الفكرة الفيلوزوفية متاع كي تبدأ عندك سبب ولا مبرر. هل مثالش كونك تقتل يعني هل معناها الانتقامي ولا حاجة عادية ولا حاجة لازمة؟ خليني نتفكر سيري أخرى، سيري معروفة هي اسمها Death Note اللي هو بتتخيل تدور على السؤال هذية. أنا أنت تملك القدرة على كونك تقتل العباد، دونك كي بدأ عندك سبب تولي مثالش، وإلا حتى كي أنت ما عندك سبب ساعات تنجم تخلق سبب. قلوا احنا تنجم ديما تلقى روحك مبرر، واللي هالأخوين هذوما اللي أقدموا على الجريمة ينجموا كانت كلمة تمنحهم، أما إذا كانوا ينجموا
0: لكن احتكموا على زعمة مبررات اجتماعية.
1: هو ذاك العبثية متاع الحكاية معناها كيفاش روح مشيت هكاك، وهما معناها بدأوا بالتهديد وقالوا وصلوا وحلوا فيها الحكاية هذية اللي هو معناها تحت ضغط المجتمع لهنا، دونك هما قاعدوا يقولوا للناس الكل، ما فماش واحد في المدينة ما يعرفش اللي هما باش يقتلوا سانتياغو نصار، ما فما حتى واحد انه هو خذا موقف.
0: نعم.
1: وهما بالحق معناها يقول معناها فماش واحد باش يمنعنا معناها.
0: نعم لكن هنا بعد ما حدثت الجريمة
1: وحتى هما يعملوا في الجريمة كانوا معناها يعني مترددين
0: ومقتنعين يعني
1: مش حتى مش مقتنعين معناها يديهم رخت يعني البدن نتاعهم كان رافض العملية يعني. هذه ما كانش فما التشفي ما حسيتش انا الحقيقة
0: ما شفتش انه معناها المجتمع يتغير كانت بصدمة قوة هكا كيما مثلا
1: اي نجم يكون هو معناها الكتاب حسيته معناها هكا معناها كيما نقول عينة نتاع مجتمع قرية صغيرة ساعة فيها برشة تفاصيل نتاع كل شيء نتاع الروائح. ولهنا وقت حكينا حتى في الكلوب كيفاش الواقعية السحرية عندها معنى نعرفوه أدبي لكلنا، لكن لهنا السحر هو في الواقعية معناها في كيفاش قاعد يوصف، وهي خصوصا معناها قصة صغيرة رواية صغيرة ماهيش طويلة ياسر باش يقعد عنده مساحة للوصف والكل، لكن تشم الروايح ترى الحاجات ترى الألوان تسمع معناها التفاصيل يعني اللي موجودة في القرية هذية، وهي معناها شخصية الأساسية الرئيسية متاع الكتاب هو المجتمع هذا هو القرية هذية بطقوسها الدينية، وفما المطران جاي اللي نعرفوها معناها اللي معناها نعود نرجع للرموز الدينية معناها لهنا والكنيسة والطقوس معناها والزفاف وهذا الكل يعني الكل المحفل هذا الكل خلق الضغط اللي هو خلى الأخوين هذوما معناها يرتكبوا الجريمة.
0: هنا في اللقصوا معناها هنا خاصة في الرسائل على أهمية التواصل هنا وما نوصلوش يعني نحكموا على إنسان من عدة روايات بلا معناها عقلانية واضحة بلا حقائق يعني نوصلوا لجرائم قتل يعني.
3: أنت سيدة ما عندكش الحق كونك تقتل مهما يكون عندك سبب ما عندكش سبب روايتك متكاملة غير متكاملة ما عندكش الحق باش تقتل وكاو
2: نرش وفيه أنا ماذا بين تقش معكم في الفكرة هذه ما. أنا نحكيه لهنا رانا على مجتمع بالحق ضيق لهنا مجتمع معناها القرية هذه ضيقة تحكمها معناها أعراف وتقاليد معناها صارمة معينة اسكو الكلام احنا معناها اللي قاعدين نحكيو فيه اسكو هو معناها صالح في معناها صالح في الوضعيه هذه معناها سورتو معناها احنا رانا قاعدين نحكيو على ازمه وقضيه كبيره راهي قضيه شرف ساعات رب الحق يبدا ما فيهمش حكم معناها
0: لكن فما قوانين في الموضوع معناها عندنا قوانين يعني في الجرائم هذه يعني ما تنجمش تخو انت الحكم تحكم على الشخص هذاك بالقتل ما فماش اسباب ما فماش حقائق ما فماش ادله واضحه
2: نعرف
1: اصلا هو يعني شكون عطاه الحق انه هو يطبق القصاص اذا كان حتى بمعنى ديني معناه فما سلطه معينه لازمها هي كما قبل فما قاضي يحتكموا له باش يقول الانسان هذا يعني يعمل ولا ما عملش نحكموا عليه في جريمته لكن ما نعاودوش نرتكبوا جريمه اخرى يعني فما ديما فما مؤسسة إذا كان باش نحكيو بالمعناها المدني توا اللي عندنا احنا في تونس والمؤسسات اللي موجودة ديما فما مؤسسة قانون نحتكمو له باش هكاك ما توليش فوضى زادة معناها تصور انا جين الا مثلا ناخذوا المثال نتاع الثأر
0: نعم
1: ما يوفيش هكاك ما توفيش هكاك
0: نعم
1: تنتهي حتى خاصة إذا كان كل واحد يشوف في روحه مظلوم معناها دونك هذايا مخطر يعني لازم ديما فما قانون نحتكمه له قضاء هو اللي حتى إذا كان فما إنسان مجرم يتحاكم هذايا ما فيهش كلام ويتحاسب ما فيهش كلام لكن مش أنا معناها بيدي كمواطن نمشي ناخو حقي بيدي
2: نعرف أنا النقاش متاعي ماذا بي
1: أي ما فهمتكش
2: شو أن نعرف اللي فما مؤسسة هي معناها تنظر في الحكاية هذوما معناها دونك لازم تكون فما مؤسسة مختصة اللي هي تاخو معناها ترجح ديما ما بين الفرضيات وهي اللي ديما يعني حكم الأخير لازم يكون عندها ما أنا ماذا بي معناها نحفروا في الأسباب معناها اللي خلت المجتمع معناها في القرية ذيك يحكم على الحكاية ذيك بناء على كلمة واحدة خاطر هما معناها حسب ما فهمت ان هما ما صارش معناها تثبت وسورتو معناها سانتياغو نصار هو شخصيه ثريه معناها على عكس انجيلا ما اللي هي جايه معناها من طبقه نوعا ما متوسطه دونك هاني فما كونفيزيون معناها فما هاني حتى باش تكون معناها الحكايه معناها نوعا ما هي ما تتصدقش
1: ولا بالعكس نجم يكون استغلها خاطرها هي فقيرة ولا هما هني قلت لك هي قالت
0: ما
1: فلين هما مشيو
0: ما لوجوش ورا الاسباب
2: ما لوجوش هي حبيت على هيبي انا نسال
0: ما بحثوش ورا الاتهامات
2: جوستوم علاش يعني. ما فهميش بحث على ورا الاتهامات علاش ما صارش فما معناها تثبت معناها وحفر
1: هو كان وصار اما ما صارش للاسف زاد ما ننسبش اللي هو يعني راهو نص ادبي يعني هي الواقعيه السحريه والعجائبيه زاد جايه من غاديكا معناها فما بعض الاحداث اللي تحسهم ما نجموش يكونوا في الواقع لكنهم ينجموا يصيروا في الواقع وياما صاروا في الواقع
2: صحيح
1: دونك هو غاديكا يعني اللعبة الأدبية متاع مركز نقول أنا اللي هو يلعب بالزمان يلعب بالمكان يلعب بالشخصيات يلعب بالأقوال يلعب بكل شيء معناها حتى بالأنواع الأدبية يعني وقتها مثلا الجنغ الأدب البوليسي معناها انه انت مع الجريمه ولازمك تعرف شكون قتل وتلقعد تكتشفها كان في الاخر يجي يحرق لك هو في الجمله الاولى دونك فما برشا لعب
2: صحيح
1: باش يوصل لك ميساج والمتعه زاده خاطر الحقيقه معناها هي روايه ممتعه للغايه في تفاصيلها الكل ريت فما ساعات كيما تيرادات معناها تتحل في شخصيه هكا ثانويه فرعيه جدا لكنها تقعد معاك ديما معناها تاثر فيك يعني الحكايه نتاعهم وتقعد معاك و
0: من اكثر الشخصيات دور ديما هكا حب معناها من القراء خاطر بعد ديما بعد كل قصه ولا كل روايه ساعات تبقى هكا شخصيات ما تتمحاش يعني في التفاصيل نتاعها بعد ما قريت الروايه شنو اكثر حاجه قعدت يعني في مخيله درة سواء من موقف او من شخصيه
1: والله برشا معناها اما في الاخر كيفاش امه كيفاش معناها سكرت البوابه في بالها باش تحمي ولدها وهي سكرت عليه ما خلتوش يدخل الدار وقعد يدقدق وهي في بالها هما خالتين عليه باش يعني باش يحلوا الباب ويخلطوا عليه يعني للدار وهو كان هو يعني يستنجد بهم وما حلولوش وكانت غاديكا يعني عملية القتل
0: نعم نعم شكرا لك درة يعطيك الصحة لكن قبل ما نختمه باش نمشيو
1: للبرنامج
0: جمعية أحباء الكتب بنزرت في شهر أكتوبر وأكيد زادة درة عبر المواقع التواصل الاجتماعي هناك يعني زادة دي تشالنج في القراءة موسم الهالوين وموسم أدب الرعب يعني أيه. أكتوبر نعم.
1: كان الرواية قصة موت معلن كنا برمجناها نهار 20 سبتمبر كانت آخر يعني لقاء لنا وان شاء الله باش نتقابلوا نهار 4 اكتوبر نهار الاحد هذا ان شاء الله باش نحكيوا على كاتبه امريكيه مهمه جدا ونحبها برشا اللي هي توني موريسون تعرف وفاء احنا في نادي عنا لقاء حر ولقاء يعني نتفاهموا فيها على روايه المره هذه اللقاء الحر ماهوش حر ياسر اخترنا انه باش نحكيوا على كاتبه وكل واحد باش يختار الكتاب اللي حاب يحكي عليه يعني توني موريسون تحب تقرا بيلوفد ولا ذا بلوست اي ولا جاز كل واحد باش يختار الكتاب معناها هو حر في اختياره لكن عندنا اقصوصه صغيره جدا اسمها ريسيتاتيف باش نحاولوا نقراوها احنا الكل وتكون هي الانطلاقه يعني تاع النقاش نتاعنا على ادب توني موريسون أيوة. كنا حكينا لهنا على جاز كانت تفكر على روايتها جاز أيوة. في البرنامج ونهار 18 اكتوبر ان شاء الله باش نحكيوا على روايه انتمسي لحنيف قريش الكاتب حنيف قريش ونقراو مازلنا معناها سبتمبر اكتوبر ونوفمبر باش نقعدوا نقراو في انا كارينين للكاتب الروسي ليو تولستوي دونك هو كتاب فيه 800 صفحة والأكثر لازمنا وقت يعني باش نقراوه هذا برنامج أكتوبر توا كل مرة نعطيكم برنامج الشهري احنا عنا البرنامج حتىش لآخر العام أما مثلش بلكشي فما تغييرات سبحان الله بالنسبة لأدب الرعب و The Spooky Season كما يقولوا الإنجليز الحقيقة أنا قاعدة نقرأ توا في كتاب ديليريوم اللي هو مجموعة قصصية للكاتب طارق اللموشي الثالثة بعد ديمانسيا وإنسومنيا وباش نقرأ معناها ما زلت ما حددتش
0: هي المجموعة الكل باش نقرأ
1: المجموعة الكل باش نقرأ ديجا نهيب دي تقرأ فيه زادة
0: نعم نعم
1: وتوا نزيد ونحكي لكم عليه بأكثر تفاصيل يمكن حتى بحضور الكاتب إن شاء الله. وتوا كي نزيد ندخل في أكتوبر نزيد نعطيك أكثر تفاصيل على التشالنج
0: إن شاء الله. شكرا لك درة، يعطيك الصحة. نهى جندوبي شكرا لك، قصة جديدة، رواية جديدة إن شاء الله حصص القادمة
3: إن شاء الله، وحكايات جديدة زي
0: وحكايات جديدة. هارون أحمد شكرا لك.
2: شكرا لك وفي، وإن شاء الله في الحصة القادمة يتجدد موعدنا غرامنا بالكتب هكي
0: إن شاء الله إن شاء الله، وإن شاء الله الحصة القادمة زادا يلتحق بنا زميلنا وصديقنا أيمن الدراوي، وديما حكايات الذكاء الاصطناعي والرقمي مع أيمن والنشر الرقمي للكتب. أكيد ديما فما جديد وفما نقاشات في هذا الموضوع.
1: اليوم كنا نحبوا نكون حاضر معنا باش نحكيوا على الجدل اللي صاير في جائزة غونكور يعني الفرنسية.
0: نعم، هو سحب رواية للكاتب الكندي سيتي سا أو موغيغ، اللي هي اتهم بأنه استعمل الذكاء الاصطناعي أو كتبت بالذكاء الاصطناعي هذه الرواية، رغم يعني الكاتب انكر هذايا. نشوفوا قادم الأيام شنو تنجم تقول.
1: نشوفوا
0: هذايا موضوع طرحناه نحن في حصص الفارطة، يعني كيفاش هذه ولات كتابات يعني موجودة بالذكاء الاصطناعي وقاعدة تنافس في روايات أخرى. يعني
1: إن شاء الله هتكون لنا معناها فرصة بشديد ونحكيه في الموضوع هذي، خاصة على الأدوات أو يعني البرامج اللي نستعملوها لتقصي هل النص هذي تكتب بالذكاء الاصطناعي وإلا لا. أكثر مع أيمن معناها بما أنه هو يعني اختصاصه، على خاطر فما نصوص مثلا قديمة تكتبت قبل الذكاء الاصطناعي، معناها كي حطوها على بعض البرامج قالوا لي هي مكتوبة بالذكاء الاصطناعي.
0: نعم.
1: يعني لازم ديما نزيدوا يعني نحكي، وحتى البخي متاع غونكور في هكا برشا لبس، علاش ما عدوش روايات الكل على الذكاء الاصطناعي، وهل لازم تويكا تولي عنا عادات جديدة باش نشوفوا البلاجيا، معناها هل تعتبر يعتبر استعمال الذكاء الاصطناعي زاد هو بلاجيا ولا لا؟
0: نعم.
1: دونك فما برشا تساؤلات، حسيت اللي معناها في وضع منحلو ان ديبا فيسا هيا نحي عليا البري هذايا من غير ما ندخلوا معناها في
0: نقاش في نقاش وحوار هيا سكر هذا الموضوع.
1: وانا ديما نحب الحوار.
0: نعم، الحوار هو اللي يخلينا انه نكتشفوا برشا حاجات معناها ونقدموا زادا. الحياه تتطور، هنا الذكاء الاصطناعي موجود، لكن هنا كيفاش نجمو نستعملوه؟ فما برشا أسئلة تطرح وكل واحد ورايه، وإن شاء الله ديما في الحصص القادمة نطرحوا مثل هذه المواضيع ويكون فما عديد الآراء. شكرا لكم مجددا، وإحنا هكا وصلنا نهاية حصتنا لليوم من ما وراء الكتاب، وإن شاء الله الحصة القادمة مع جديد العناوين. إلى اللقاء ومتابعة طيبة لبقية برامج إذاعة تونس الثقافية، مع تحيات وفاء بركة دردولي. باي.
4: ما وراء الكتاب.
5: ما وراء الكتاب.
6: ما وراء الكتاب.
4: جسر معرفي يربط بين عراقة الفكر الورقي وسرعة التحول الرقمي. ما وراء الكتاب. منبر القراء في عصر الخوارزميات.
5: ما وراء الكتاب.
4: ما وراء الكتاب مع وفاء بركة.
7: مع وفاء بركة.
8: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
9: زعما نحكي ولا ما نحكيش؟ يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش؟ مشيش نحكي ونندم اللي نحكيت.
10: أمي شبي بنت
9: عندي ما نقول
10: لي، يحكي هالناس ما فيك.
9: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
11: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
12: لا للمخدرات، نعم للحياة.
4: تونس الثقافية،
13: صوت إرادة الحياة.
14: هي
7: هي تونس.
14: هي تونس.
15: هي تونس.
16: الجميلات هن القويات، يأس يضيء ولا يحترق.
7: هي تونس. حين تصبح الحكاية امرأة ويصبح الإنجاز ذاكرة ويصبح المستقبل سؤالا.
17: الجميلات هن الجميلات، نقش الكمنجة في الخاصرة.
7: هي تونس.
4: نساء صنعن الفرق.
7: نساء صنعن الفرق.
4: هي تونس.
7: مع عروسية بونيسة.
3: مساء الخير، مساء النور مستمعينا وسماعاتنا اللي اخترتوا موجتنا، موجات صوت رادة الحياة، موجات إذاعة تونس الثقافية، وعلى أثيرها ندعوكم إلى متابعة هذا العدد الجديد من برنامج هي تونس. هي تونس، هذا البرنامج الذي نفتح فيه في كل مرة نوافذ جديدة على حكاية تونس، حكايات لا تكتمل إلا حين نصغي إلى أصوات نسائها. هي تونس، هذه المساحة الأسبوعية التي نلتقي فيها بالمرأة التونسية بين الماضي والحاضر، نبحث في حكاياتها وحضورها وأدوارها التي صنعت جزءا من تاريخ هذا البلد. وفي هذا العدد وفي ركن من الذاكرة، بثينة عبد العزيز الغريبي تقترح عليكم فكرة عن المناضلة التونسية مباركة عبد الملك، التي هذه المناضلة هي أصلها من ولاية قبلي منطقة دوز بالتحديد، حكايتها بتفاصيلها بعد قليل. في فقرة امرأة من هنا تستمعون إلى صوت السيدة دلالة بن حفصية، اللي اتخذت من الموروث الثقافي والحضاري لمدينة القلعة الكبرى على مستوى اللباس والنسيج، اخترته حرفة وهواية وشغل يشغلها من أجل الحفاظ على هذا التراث. في موضوع للنقاش نتحدث اليوم عن حضور المرأة في مواقع القيادة بين الحركة الوطنية وبداية بناء الدولة الحديثة. نساء جبن الشوارع في المظاهرات، نساء تقلدن المهام في اتحادات وجمعيات. في البدايات والحديث سيكون للأستاذ الباحث عادل بن يوسف. فقرة هي اليوم نخصصها اليوم لأصغر كاتبة دخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية، عن الكاتبة التونسية سمر المزغني يتحدث ضيفتنا في هذا اللقاء بعد قليل. لنختم بركن الكلمة لها، ونقترح عليكم تسجيل لكلمة الكاتبة والناشطة سمر المزغني في افتتاح منتدى الشباب التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للعام 2016، كان موضوعه الشباب يبادرون بالعمل لتنفيذ خطة 2030. وسمر من أولى الأصوات النسائية التونسية والعربية اعتلت هذا المنبر، منبر التابع للأمم المتحدة. نعم، أول في بداية هذا اللقاء، وراجعين بعد قليل مع مختلف فقراتنا. أهلا وسهلا بكم.

0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف من الحكيم.
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العالمي.
0: موسيقى وحوارات.
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب. ندوات ومراوحات. هي تونس.
5: هي تونس.
6: هي تونس.
7: الجميلات هن القويات، يأس يضيء ولا يحترق.
0: هي تونس. حين تصبح الحكاية امرأة ويصبح الإنجاز ذاكرة ويصبح المستقبل سؤالا.
8: الجميلات هن الجميلات، نقش الكمنجة في الخاصرة.
0: هي تونس.
9: نساء صنعن الفرق.
0: نساء صنعن الفرق.
9: هي تونس.
0: مع عروسية بونيسة.
10: من الذاكرة.
11: من الذاكرة.
12: من الذاكرة.

0: من الذاكرة أولى الفقرات في لقاء نتأمن هنا صديقتنا وزميلتنا بثينة عبد العزيز الغريب اللي اختارت اليوم تحدثنا عن المناضلة مباركة عبد الملك اللي هي أصيل تريت قبلي تحديدا من دوز.
1: مرحبا
0: بك بثينة، أهلا وسهلا بك.
1: مرحبا بك عروسية، ومرحبا بالمستمعين والمستمعات عبر موجات الإذاعة الثقافية. نعتذر قبل كل شيء على الصوت لأنه في زكام اليوم. قصة اليوم يعني في ظهرها مأساوية جدا، ولكن في داخلها الكثير من المعاني والدلالات، وأنا سعيدة أن أتشارك مع المستمعين والمستمعات هذه القصة لمباركة عبد الملك بنت عمر عبد الملك من دوز ومن ولاية قبلي، وتحية لأهلينا في الجنوب التونسي وكل التونسيين. عروسية يطرق الباب، تفتح، يقدم لها صندوق فيه رأس شقيقها المذبوح، رأس فقط. لك أن تتصوري ردة فعل هذه المرأة آنذاك. الكل كان يتوقع أنها ستخاف وستستسلم وربما تتراجع، وهذه الحركة كانت مدروسة من المستعمر لإخافتها، ولكنها يومها قالت أنا من اليوم مجاهدة. لم تستسلم لموت وقتل غدر شقيقها حامد عبد الملك، لأنه نفسها المرأة هذه تشارك يعني في أحداث ثورة المرازيق في معركة من معاركها ويشهد لها التاريخ. وهنا لابد من الإشارة إلى شيئين مهمين، وأنا أريد دائما الحديث عن المراجع. حافظ خليفة اشتغل على الملحمة الوطني وثق لهذه الوقائع، وأيضا نذكر صحفي جلال الشعيبني، وهو الذي في الحقيقة حملني لهذه القصة، نشر عنها في 2022 على صفحتي الاجتماعية الفيسبوك. ويليت يعني كل شخص ينشر عن القصص النضالية في جهته، هكذا نتعرف على نساء المناضلات. يعني هذه المرأة شاركت في هذه الوقائع وقامت بحركة يعني أثارت الجميع. لما كان يعني كان المستعمر يضرب برصاصه، أصاب في عيني مجاهد اسمه عبد الله، الكل خاف أن يتقدم يعني إلى المعركة مكان المعركة، إلا مبارك عبد الملك ورفيقتها حدي تقدم بكل شجاعة وحمل البخنوق. تعرفي ماذا البخنوق؟ البخنوق هو غطاء صوفي تم يعني وضعه على الأرض وسحب به المصاب ثم أسعفه، حتى أن هذا المناضل كتب فيما بعد عنهما: بكيتيش وقد طحت يا منية. والمنية هنا في رمزية إلى السلاح، لأنه في رمزية إلى الألمان آنذاك. فراغ مسندي ولاذو الحراير بيا، والكلمة هذه معنى كبير يعني يرتبط بحراير كثر في تونس، ومنهم بارك عبد الملك. بارك عبد الملك مولودة في 1918، توفيت 2008، عاشت 33 سنة بعد الاستقلال. يعني كان لنا فرصة الحديث مع حفيديها في ماي 2024، وقد نقل لي يعني جزء من تاريخ هذه المرأة يعني العظيمة. كيف أولا يعني هي في البداية كانت يعني امرأة طيبة تساعد المحتاجين ميسورة الحال، لم تشارك في البداية يعني في الحركة أو الحراك الوطني، أو لم تكن مع الفلاقة.

0: يعني قالوا في نهاية الأمر نحن سنحرر زوجاتنا من السجن ونسائنا ويعني وأما نموت. وحدثت لأول مرة واقعة أن يداهم يعني فلاجة في ثكنة الرومي، وتم إخراج النساء حيث قاموا بقطع أسلاك الهاتف حتى لا يستنجدوا الجنود الموجودين هناك يعني بخارج يعني بمن يربطهم في ولاية قبلي من المستعمرين، وتم إنقاذ النساء. وإن كان من بين النساء مبارك عبد الملك، يعني في البداية دخلت السجن ظلما، وفي المرة الثانية سنرى أنها ستدخل إلى السجن لأنها حملت السلاح في وجه صبايحي. من تلك اللحظة بدأت يعني صار المنعرج، وبدأت هذه المرأة تناضل من أجل يعني القضية. كانت تحمل المؤونة إلى الفلاجة، تصعد إلى الجبال، ومن الوقائع التي روتها لي حفيدتها يعني تقول أن جدتها كانت تنقل معها والدها إلى الجبال يعني، وكان هناك عشبة تسمى شجرة تسمى أو بالأحرى هي عشبة تسمى الرتمة، كانت تضع ابنها يعني تحت الرتمة، وتقول في نهاية الأمر يعني لو ظل هو حيا فهذا يعني الله سيقدر له ذلك، ولكن في نهاية الأمر القضية وتونس أولى بهذا. وكانت تذهب لتواصل يعني مسارها، وفي يوم من الأيام يعني اعترضها صبيحي وحاول يعني أن يستفزها لتقول له بعض الأخبار يعني عن حركة عن الفلاجة وعن أخبارهم وكذا، ولكنها لم تستسلم، بالعكس حملت في وجهه السلاح. وكانت يعني شخصية قوية جدا بطريقة أنه حتى يوم استلمت يعني رأس شقيقها كان الناس ينتظرون يعني استسلامها، ولكنها اكتفت يعني في البداية يعني حزنت طبعا. تعرفي أروسية بكت حتى غرقت عيناها، وهذا ليس تعبيرا مجازيا على فكرة، هذا تعبيرا يعني حقيقيا نقلته لي يعني حفيدتها، يعني بكت جدا ثم قامت وواصلت المسير. نضال لن يتوقف هنا. والطريف أنا لماذا قلت أنها قصة مأساوية ولكنها ذات دلالة ومعاني؟ تصوري أنه بعد الاستقلال حاول الزعيم بورقيبة تكريمها لأنها كانت من المناضلات، فرفضت التكريم وقالت أنا لم أقدم دم أخي وأبي لأحصل على مقابل هذا هذا هذا الدم، أنا ناضلت من أجل تونس. يعني لا شيء يضاهي النضال من أجل تونس. ولما قتل المستعمر جميع رجال العائلة، وعائلة عبد الملك على فكرة كانوا يعني من أكبر العائلة، جزء كبير من الفلاجة يعني من عائلة عبد الملك في دوز، لما يعني قتلوا يعني كامل العائلة صدرت يعني استضعفت ولم تستسلم، وصدرت جميع أملاكهم يعني، وتحولوا من تلك العائلة يعني ثرية إلى العائلة يعني هم بنفسهم محتاجين، ولكنها لم تستسلم. بعد الاستقلال جمعت كل عائلات يعني عبد الملك واشتغلوا في النسيج وفي تربية الماشية. لماذا؟ لأنها قالت هؤلاء الأطفال يجب أن يتعلموا، يعني يجب أن يتعلم هؤلاء الأطفال، وأدخلتهم إلى الجامعة الزيتونية تعلموا تعليما زيتونيا، وناضلت يعني من أجل أن يتعلموا يعني. وبالفعل هذا توفيت من الوقائع الأخرى المثيرة في قصتها، والتي طبعا أكرر يعني هذه المساحة الزمنية لا تسمح بأن نقول كل شيء، ولكن في نهاية الأمر نحن نحفزكم على أن تعودوا للتاريخ، لأن التاريخ هو هذا اللقاء الذي يجعلنا ربما نستفيد منهم وأيضا نتقدم، لأنه لا تقدم في دون يعني الربط مع الماضي ومع الذاكرة.
1: سأكمل من ليس له ماضي ليس له حاضر وليس له مستقبل.
0: طبعا عروسية يعني كيف سنتقدم، تقدم يجب أن نستوعب من هذه في نهاية الأمر دروس مجانية أنا أقول. يعني من الوقائع أيضا لتعرفي يعني تأثير الحراك النضالي عليها، تروي لي حفيدتها أنها لما أصيبت به، هي توفيت في عمر 90 عام يعني سنة 2008، لما أصيبت بالزهايمر نسيت كل شيء إلا الأحداث يعني للفلاجة وما عاشوه من حراك نضالي، وكانت دائما تنادي هم جو. وسأختم وأنا لم أقول شيء على فكرة، لأنه هذا شخصية
1: سيرتها تسحق العودة،
0: دراسة وعودة وتفاصيل كلها يعني دروس. للتاريف هي في جملة لما تحدثت إلى حفيديها في جملة يعني.

0: قيلت لي سأسوقها بالدرجة التونسية كما قيلت، يعني نحن ما نعرفوش اللي هي كانت امرأة عظيمة برشا إلا ما جات التلفزيون الفرنسي صور ريبورتاج بعد ما توفيت. قعدنا نقولوا يا أخي بالحق هي معناتها، لأنه تعرف الأجيال مع النقص يعني تغطية الإعلامية لهذه الأمور يعني لا يعرفون، فتفاجأوا أنه هذه يعني الجدة بهذه العظمة وبهذا التاريخ
1: وهذه القيمة
0: وليست المرأة الوحيدة. ونحن سنعود يعني إلى مجاهدات كثيرات وللجهاد معاني وألوان كثيرة. شكرا عروسية، ونلتقي
1: شكرا لك
0: في مساحة أخرى
1: طبعا على هذه المساحة الأمن هنا أسبوعيا مع نساء صنعنا تاريخ تونس وساهمنا في صناعة تاريخ تونس، منهم باركة عبد الملك اللي كانت محور من الذاكرة لهذا اليوم. شو اسمه هذا النغم؟ وراجعين خليكم معنا.

0: إذاعة تونس الثقافية في الشبكة البرامجية الجديدة
1: 2026-2027. أغاني الحياة، المشهد الثقافي، عدسة التاريخ، الصالون الثقافي، المسرح، يقرأ الشعر، جماليات،
2: تونس، فيلوسوفيا،
1: هي تونس، بساط الشعر، الطريق إلى المدرسة،
3: لغة العالم،
4: عيون الكلام،
5: على صعيد الرفض،
1: جرائد من العالم،
6: حديث السينما،
7: أرخبيل المسرح،
8: عربي أنا،
9: عربي أنا،
10: الثقافة الإيكولوجية،
1: محاضرات فكرية،
11: وثائق وحقائق،
1: أنغام من كل مكان،
10: مدارات،
1: العيون الخصبة، لغتنا العربية، ياسمين على ليل تونس، إذاعة تونس الثقافية
0: 20 عاماً،
1: من الإبداع،
0: من الحوار،
1: من الانفتاح على الثقافة والفنون والآداب
0: في تونس والعالم.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. دمتم مستمعين.
12: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا، موروثنا الموسيقي، وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
13: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
14: حاضرين، اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف
15: حبكم ترحبوا بيه برشا وتسمعوه شنو باش يقول. باهي،
16: عسلامة مدام.
15: مرحبا،
16: بارك الله فيك على الاستضافة هذه. أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا.
17: إن شاء الله.
16: لكلكم باش تولي وتشبهوا للبحر كي يبدأ هايج. امشيوا امشيوا امشيوا في الفضاء الكل. امشيوا في الفضاء، حوصوا. امشي امشي امشي.
15: زينب اخدم معاهم.
16: امشيوا البوز ومن بعد نرجعوا.
15: يلا.
16: ها زينب، شبيك روتيري شويه هكا وماكش قد بعضك؟ اذا عندك مشكله وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
18: اخطر حاجه مش انك تغلط، اخطر حاجه انك تلقى الف سبب باش تعاود نفس الغلطه، لين تولي الحاجه اللي جربتها مره هي اللي تجرب فيك كل يوم.
19: لا للمخدرات، نعم للحياه.
1: هي تونس،
20: هي تونس،
21: هي تونس.
22: الجميلات هن القويات، يأس يضيء ولا يحترق.
1: هي تونس،
20: هي تونس.
1: حين تصبح الحكاية امرأة، ويصبح الإنجاز ذاكرة، ويصبح المستقبل سؤالا.
23: الجميلات هن الجميلات، نقش الكمن في الخاصرة.
1: هي تونس،
0: نساء صنعنا الفرق،
1: نساء صنعنا الفرق.
0: هي تونس،
1: مع عروسية بونيسة.
24: امرأة من هنا،
25: امرأة من هنا،
26: امرأة من هنا.

0: امرأة من هنا فقرة نستمع فيها إلى صوت امرأة اختارت أن تتحدى كل صعوبات المجال الذي اختارته، مجال الصناعات التقليدية للاشتغال على اللباس التقليدي الخاص بمنطقتها، وأيضا النسيج الصوفي وغيرها مما يميز هذه المدينة، مدينة القلعة الكبرى. ومنها يأتينا صوت الحرفية دلالة بن حفصية. مساء النور دلالة، أهلا وسهلا بك. دلالة بن حفصية، مساء النور، أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا، وين
0: مرحبا بك دلالة على موجات إذاعة تونس الثقافية. دلالة بن حفصية حرفية واخترت أنك تشتغل على الموروث الثقافي للمنطقة، لماذا دلالة اخترت هذا المجال وهذا الاختصاص؟
1: والله أنا حرفية من القلعة الكبيرة، اسمي دلالة بن حفصية، تورثت النسيج هذا عن أجدادي وعنده مئات السنين معناتها، وأنا نفتخر إني تعلمت النسيج هذايا. النسيج هذايا فيه فن، للي يعرف قيمة النسيج هذايا عبارة عندي يعني قطعة متاع ذهب.
0: والنسيج هذا كما قلت انت كنز من ذهب، لكن اليوم فما قلة اهتمام ربما به، وهذاك شخصيتك انت التحدي انك تحافظ على هذا الموروث وتحيي وتخلي الشباب يعني والاجيال الجديده يهتموا به. دلالة
1: هذا يا تراث معناتها من الاجداد، وهو نحس به ماشي اندثر، قاعدة نعمل كل مجهودي إني دخلت حاجات جديدة على النسيج، ونحب نرجع النسيج خاطر فيه برشا حاجات.
0: وتشارك دلالة في معارض الصناعات التقليدية، تعرض في منتوجك في فضاءات؟
1: بالطبيعة ديما نشارك، معناتها أنا فين نلقى نجم نشارك نشارك. وشاركت معناتها في هذاك نتاع الدولي نتاع سوسه،
0: اي معرض سوسه الدولي، اي
1: وشاركت مع مجموعه معناتها عندها كما نقولوا شاركت معناتها مع مجموعه معناتها شاركت في مستير، شاركت في برشا بلايص.
0: والاشتغال في يعني الخدمة هذه دلالة تلقى فيها صعوبات، المبيعات فما موجودة، الترويج موجود وإلا ناقص، فيه برشا صعوبات ولا شوي؟
1: الترويج معناتها هي مهنة باهية، والأجداد خرجت منها أجيال وأجيال ربطوا فيهم أولادهم، احنا تولى مثل متلقاش إقبال كبير. وهذاك علاش نحب نرجع ويرجعوا قبل فيه برشا اقبال معناتها سمعتها.
0: به فمش حاجه رساله تحب تقدمها تحب توجه بها للشباب توا دلالة؟ دلالة عندك رسالة تحب تقدمها للشباب اليوم وللشابات ربما اللي ممكن يشتغلوا على الصناعات التقليدية هذه ويساهموا في إحيائها؟
1: ان شاء الله ماذا بيا معناتها نقول لك بالرغم التقدم العلم وكل شيء معناتها الصناعه هذيك ما يلزمهاش فلوس. يلزم تسترجع النسيج، يلزم تعمل به حاجات جديده، يلزم نطوروها ندخلوا عليها حاجات جديده.
0: انت ادخلت هكا تحويرات وغيرت في اللباس التقليدي من لبسه
1: نقولوا احنا ريت التحليل الفحل كانوا يتغطوا بها تو ما عادوش يتغطوا بها، انا عملتها كوساده وطرستها ورديتها وساده، عملت منها حاجه اخرى كما التحليل الكموني كانوا يلبسوها يقولوا لها عمليه،
0: اي
1: هذه
0: احنا نقولوا تخليله في الساحل
1: العبانه، عملت منها كواس، عملت لها دوبلير من داخل وعملت لها قماش وعملت رديت كواس يعني تنجم تزين بها وتتغطى بها في نفس الوقت تخدم زوزونا.
0: فهمت. وقاعده تشتغل ديما على المسائل هذه، وقاعده كل مره تجيب افكار وتطور في اللباس باش يتطوع واللي يمكن استغلاله ربما في اليومي.
1: هاي بطبيعة وماذا بي نلقى شكون يعطيني أفكار هيك ونزيد نقدم بها.
0: ربي يوفقك دليلة، وإن شاء الله تلقى السبل باش صناعاتك هذه يعني والمنتوج اللي قاعدة تنتج فيه أنه يلقى رواج ويلقى أسواق ويلقى إقبال من الشباب اليوم، وإن شاء الله يكون عندك حضور أكبر في المعارض، وطبعا في اللي تهتم بالصناعات التقليدية. شكرا دليلة، موفقة إن شاء الله. أنت وكل من يسعى جاهدا باش يحافظ على الموروث الثقافي والحضاري التونسي. شكرا لك الأخت دليلة بن حفصية الحرفية المختصة في اللباس التقليدي وفي النسيج. شكرا لك. مش نغم وراجعين مع بعد قليل مع موضوع للنقاش مع الأستاذ والباحث عادل بن يوسف. خليكم معنا.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: هي تونس،
5: هي تونس،
6: هي تونس.
7: الجميلات هن القويات، يأس يضيء ولا يحترق.
1: هي تونس،
5: هي تونس.
1: حين تصبح الحكاية امرأة، ويصبح الإنجاز ذاكرة، ويصبح المستقبل سؤالا.
8: الجميلات هن الجميلات، نقش الكمن جاء في الخاصرة.
1: هي تونس،
9: نساء صنعن الفرق،
1: نساء صنعن الفرق.
9: هي تونس
1: مع عروسية بونيسة. موضوع للنقاش،
10: موضوع للنقاش.

0: أهلا وسهلا بكم في موضوع للنقاش في حديث دائما عن المرأة التونسية ودورها في المواقع الريادية والقيادة أثناء الحركة الوطنية وبداية الاستقلال. واليوم سعيد جدا باستقبال الأستاذ الباحث والمؤرخ عادل بن يوسف. مساء النور أستاذ عادل، أهلا وسهلا بك.
1: مساء النور أخت عروسية، مساء النور لكامل الفريق العامل معك ومستمعي إذاعة تونس الثقافية.
0: مباشرة معك أستاذ عادل، حديثنا عن المرأة اليوم في موقع القيادة بين الحركة الوطنية وبداية بناء دولة الاستقلال، المرأة في اتحادات في تجمعات وفي جمعيات، عن هذه المرأة الحاضرة في تاريخ تونس والتي ساهمت في بناء تاريخ تونس نتحدث معك أستاذ.
1: فعلا كما شرت، المرأة التونسية في الواقع منذ تقريبا عشرينات القرن الماضي كان أول مصافحة المرأة التونسية في الحركة الوطنية مع جمعية ثقافية اسمها جمعية لسور أو الازدهار، كانت جمعية اشتراكية، ولأول مرة طرحت مسألة: هل أنت مع مشاركة المرأة في الحياة العامة، خروج المرأة من البيت الآن؟ تأمت في المقر هذا، وكانت أول معناها من خذت الكلمة منو بها الورتاني في جانفي 1924. بعد 5 سنوات تقريبا حبيبة المنشاري خذت في نفس التمشي: هل أنت مع الحجاب أم لا؟ خذت الكلمة، وكان بحضور زعيم بورقيبة، البحريقة، طاهر صفرو، بورقيبة كتب المقال التعشير حول الحجاب وقول أنا متمسك معناها الحجاب رمز للهوية عكس ما كان ينادي به بعد الاستقلال. طبيعة الحال المرأة بعد بشيرة بن مراد قامت دور هام في تأسيس الاتحاد النسائي الإسلامي التونسي 36، هي وشقيقاتها ونشطه، الحزب الشيوعي كيف كيف الحزب الدستوري، كان من المؤسسين تقريبا شعب نسائية في عديد المدن في تونس العاصمة، في شاقس، في سوسة، إلى في المنسير، تقريبا أهم الشعب النسائية. وانخرطت النساء التونسية إلى جانب العمل السياسي في المقاومة المسلحة، خاصة في الأرياف، جهة كبصة، سيدي بوزيد، القصرين، المناطق سليانة، كانت تمد للمقاومين التونسيين بالغذاء، تمد بالأسلحة، بالخراطيش، كانت معناها الأساس تقوم بالاحتطاب في الجبل، لكن كانت كما قلنا معناها وصل لهذه الأعمال في كانب السرية وفي كانب التكتم رغم الحراسة المشددة من قبل والرقابة المشددة من قبل الجيش وقوات الجندرم. بطبيعة الحال بورقيبة في مطلع الاستقلال قام بتوحيد هذه الجمعيات النسائية، كانت هناك حتى جمعيات حزب الشيوعي التونسي الموجودة تنشط معناها في مجال المرأة، وفما اتحاد كامل خاصة بالمرأة كانت تنشط فيه، مثلا جلادياس عدة زوجة جورج عدة وعديد الوجوه الشسمه معروفة المنوبية غيرهم، مشاو حتى المؤتمرات 48 في برلين التاموا حول المرأة. بطبيعة الحال بورقيبة كان عنده ميناء الفتنة والذكاء في توحيد كامل المنظمات الوطنية من بينها المنظمة الاتحاد النسائي، بعد ما يسمى الاتحاد الوطني النسائي التونسي في 56، وترأسته المناضلة راضي الحداد، قامت بدور كبير في الحركة الكشفية منذ سن معناها الطفولة، سميها كانت الأشبال وشبلات معناها التنظيم الكشفي التونسي بالكشافة التونسية، وعلى المستوى كيف كيف الوطني رغم أن الانتخابات المجلس القومي التأسيسي في 25 مارس 56 لم تتضمن قائمة نسائية، وهذا تفضيل خطأ فيما بعد يقول كنت مقصر وسهو مني شركة في المرأة، لكن سيتدارك في 59 انتخابات مجلس أصبح يحمل اسم مجلس الأمة 59. دخلت راضي الحداد ولم تكتفي بدخولها كنائبة مع بعض النائبات الأخريات، بل تحملت مسؤولية نيابة رئيس المجلس مع كما نقول احنا لازمكم عنده زوج رؤساء، قال ما غير نحبوا التناصف، معناها أصبحت 59 راضي الحداد، وحافظت في نفس الوقت على دورها كأمينة عامة للاتحاد القومي النسائي، بعثت فروع في كامل الجهات في صفاقس حيث نجد ليليا بشحامبة، حرم الحجري لما بعد تصبح والدة اللعب رياضة النادي الرياضي الساقسي معناها دلهوم وحفيدها اليوم كيف معناها ممرن كانت أول من بعثة شعب نسائية مع مجيدة بوليلة المناضلة التي تم اغتيالها وكذلك زميلتنا في الإذاعة الساقس سيدة ضو القايد كانت تقريبا منذ سن الشباب كانت عضوة في هذا المجلس والمستوى ساحل بهيجة بوستة زوجة الصيدلاني الدستوري بوستة وفي كل تقريب في الوطن القبلي نلقاو أشغال نلقاو شخصيات اللي كانوا أعضاء في الاتحاد القومي النسائي في الواقع لا يمكن التفريق بين الاتحاد القومي النسائي والشعب الحزبية أنذاك لأن كلها تصب في المصب دخلت المرأة التونسية لجانب مجلس الأمة في 59 بحضور لو أنه ضعيف المرأة لكن كان فاعل خاصة على المستوى المشاركة في برامج وطنية سطر الحزب الدستوري الحاكم ذات في مقدمتها مشروع محوي الأمية محوي الأمية لقام دور كبير فيها المرحوم كان والي سابق سي عبد الحق الأسود
0: نعم أستاذ
1: كان يقوم بمعناها تعليم النساء ما تعرفهمش الحظ بالفترة الاستعمارية المدرسة بعد ما يغادروا تلامذة الخامسة والستة نتاع العشية تدخل دروس محوي الأمية عن طريق معلمين متطوعين برنامج مولدته واليونسكو بداية من 59 وأصبح معتمد رسميا دوليا في 64 إلى جانب كيف مقام الأمية التلقيح والحملات معناها الخاصة بتلقيح الأطفال والمرأة حملات أخرى في تسوية الحالة المدنية خاطر ثم الكثير من النساء كانوا شي مسجلات كانت نوعا ما يتحرج يمشي عنده ولد يسجلوا لكن
0: البنات لا هذا هو نعم
1: 57 فتح للوحدة للتصريح بولادات
0: النساء نعم أستاذ عادل ندعوك في الأسبوع المقبل لمواصلة هذا الحديث وتركيز وتسليط الضوء على تجارب أخرى نسائية في هذه المرحلة من تاريخ تونس إذا نواصل معك هذا الحديث وهذا الغوص في ذاكرة المرأة التونسية المرأة التي ساهمت في بناء تاريخ الدولة التونسية الأسبوع المقبل إن شاء الله في هي تونس على أثير تونس الثقافية شكرا لك الأستاذ الباحث والمؤرخ عادل بن يوسف شكرا لك
2: Ladies and gentlemen, I now invite our keynote speaker, writer and activist, Ms. Samar Mezgani, to deliver her speech. Ms. Mezgani is a Tunisian-Iraqi writer, activist, and a PhD candidate at the University of Cambridge. Despite her young age, Ms. Mezgani is a renowned author in the Arab world, where she received several awards and honors. Prior to joining the University of Cambridge, Ms. Mezgani studied communication and culture at the University of Birmingham and psychology at the University of Tunis Al-Manar. Please welcome her.
3: Mr. President, Mr. Deputy Secretary General, Mr. Director General, Excellencies, my friend Ahmed, my friends, marhaba. When I was a child, I did not have anything important to say, do or give to my country, Tunisia, or I was made to think so. At the age of 7, I was already fed up with adults telling me what to do, with teachers sharply correcting some of my creative mistakes, and with my cousins, who would not let me play football with them because I was a little girl. So in my corner, watching boys playing football, teachers repeating imposed rules, and adults lying and believing the lie that a child's only mission and role in the world is to receive, I wrote my first story. It was a simple story, but it required the belief of some of these powerful adults in it for me to feel encouraged to write more. I was lucky to be in a family that supported me, in a house that kept me warm and well-fed, and in a country that was not under occupation, not under war, and not under siege, as was my other country, Iraq. Yet, while few stories were celebrated, a dozen of published books, few literature prizes, and a couple of world records as the youngest writer in the world, all of which I had by the age I was 14, were sometimes not. They were at worst censored, and, or rather at best censored, and at worst underestimated. I understood then that with recognition, skills, and audience comes power. And power in my society, in fact, in all of our societies, is reserved for men with white hair, and for those who sustain the system of oppression and monopoly. Just like the case of a good story, it was inconceivable that a good project, a good idea, or a good vision can be built by a young person. But since an early age, I knew where new power was hiding. I saw it, and I knew it, when I saw many children joining me in writing and publishing for children and in holding workshops all over the country to encourage other children to write.
4: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: هي اليوم،
6: هي اليوم،
7: هي اليوم.
0: هي اليوم كاتبة، هي اليوم دكتورة من كامبريدج، من جامعة كامبريدج. هي اليوم تمثل المرأة الكاتبة، المرأة الناشطة في المجتمع. هي اليوم كل هذا والكثير مما لم أذكره. كان هذا الصوت ضيفة هي اليوم الكاتبة سمر المزغني. نقول سمر المزغني، ذكر هي أصغر كاتبة سجل اسمها في موسوعة جينيس للأرقام القياسية في مناسبتين، أول مرة لأنها أصغر كاتبة، ثاني مرة لأنها أكثر غزارة إنتاج أيضا، واعتلت منابر أممية ودولية عربية وغربية، وقد وتحدثت عن الكتابة وعن قضايا إنسانية بلغات مختلفة. سمر المزغني، أهلا وسهلا بك في هي اليوم.
8: أهلا وسهلا.
0: سمر المزغني، كنت في موضع أكثر من مرة، في موضع القيادة والريادة، أول كاتبة، أول طفلة، أول عربية في منبر أممي في سياق معين، كل هذا تميز يعني شكل اليوم أو جزء من مسيرة سمر المزغني اليوم.
8: يعني أن تكوني أول امرأة مثلا تحصل على شهادة الدكتوراه من جامعة كامبريدج من تونس، ويعني الجامعة لها أكثر من 800 سنة من التاريخ، أو أن تكون الأول في أي مجال يعني بشكل عام، هو أمر يعني أنك تجدف أحيانا ضد التيار لوحدك دون أن تكون لديك يعني مجدافك أو قاربك. ولكن هذا ليس جديدا على المرأة التونسية. المرأة التونسية كانت رائدة حتى في المجتمعات العربية بشكل عام والإسلامية، ويعني لدينا في تونس الكثير من الأمثلة لرائدات، هن ربما من يعني يقال عنهن أنهن رائدات. أعتقد أنني لا أزال في بداية مشواري، لا أزال يعني أشكل حاضري، فما بالك بمستقبلي. لذلك فإن ما فعلته ربما لأول مرة وإن كان يعني رمزيا، المهم في أن لا تكون هذه آخر مرة، آخر أكيد امرأة تحصل على مثل هذه الشهادات أو مثل هذه الإنجازات في تونس.
0: أكيد أنت ستكونين من نموذج يحتذى به بالنسبة لمنهن في سنك في تونس أو في العالم العربي أو حتى في العالم الغربي، باعتبار وجودك وصوتك صدح في أكثر من منبر. سمر الكاتبة، سمر المرأة اليوم، سمر الصوت النسائي الذي يدافع عن المرأة، عن القضايا الإنسانية في مجالات شتى وفي دول مختلفة. تحدثتي عن العراق، تحدثتي عن تونس، عما حدث في فلسطين وفي عدة مواضيع أخرى في منابر كما قلت أممية، وليس فقط في منابر ومشاركات تونسية. سمر التي كرمت لكل هذا المجهود وتوجت يعني إلى حد الآن فيما وصلت إليه من مسيرة في مجال الكتابة ومجال حضورها ودفاعها عن هذه القضايا، أن تكوني أول صوت عربي في منبر أممي في فترة ما في 2009 في الكويت، أن تكوني حاضرة في منبر أممي في 2016 في أعتقد في
8: الأمم المتحدة.
0: في الأمم المتحدة
8: نعم، وأيضا ربما هنا أذكر أيضا في سنة 2015 عندما حصلت تونس على جائزة نوبل للسلام، قامت رئيسة لجنة الجائزة النرويجية باقتباس بعض من كلمات قصتي للحديث في خطابها عن هذه الجائزة، وهذا أمر يعني يشرفني، ولكن أيضا هي مسؤولية أن تكون دائما أن تحاول دائما أن تفتح مجالا أن تضع ربما مقعدا. هنا أتحدث عن روايتي الأخيرة عشاء لثمانية أشخاص، أتحدث عن أصحاب السلطة والقوة والتأثير في عدة مجالات، وأعتقد أن المرأة كانت دائما خارج هذه المقاعد، مقاعد الطاولة التي تقام فيها القرارات، يعني يتحدث فيها الحاضرون عن القرارات ويأخذونها أحيانا حتى عن المرأة نفسها دون وجودها. لذلك فإنني أحاول بكل هذا من خلال مشواري أن أضع مقعدا ربما للمرأة على طاولة الفكر، على طاولة القرارات المؤثرة، على حتى على الأقل القرارات التي تمسها هي، لأننا دائما يعني نحجز ونحتكر مواضيع الفكر والثقافة للرجال فحسب.
0: وهذا ليس من جديد بالنسبة ليك سمر، فأنت أول قصصك انطلقت من مشهد كنت تتابعينه من نافذة في البيت، مشهد الذكور أو الذكور يلعبون كرة القدم وسمر مغيبة وبقية في الغرف.
8: يعني هذا يعني هذا واقع تعيش الكثير من الفتيات، أننا دائما كفتيات يقال لنا أن مساحتنا للتعبير أو للتحرك أو للحركة هي مساحة محدودة مقارنة بالصبيان أو بالأولاد، ونعتقد أن ذلك هي التربية السليمة ربما للفتيات، أن يكون أقل حضورا أكثر صمتا، أن يكون يعني نحتفظ بهن في الأماكن المغلقة،
0: تلك الصورة النمطية
8: صحيح، ولكن هذه هي الصورة النمطية التي تحدث أمراضا في المجتمع وتحدث يعني عاهات لا فقط لدى النساء ولكن خاصة لدى الرجال. أعتقد أن وجود المرأة وحضورها في مثل هذه المساحات هو أمر ضروري حتى للسلامة وللأمن وللصحة الذهنية والفكرية والنفسية للرجال لا فحسب للمرأة. يعني ففي نظري هذا التوازن هو أمر ضروري ونحن لازلنا بعيدون جدا عنه.
0: ورسالة مر سمير المزغني لمن هم في سنها وفي تجربة ربما يرغبن في أن تكون لديهن هذه التجربة وهذا التميز في المجال الأدبي والفكري.
8: قصدك رسالة لمن؟ للأطفال، للأولياء،
0: لمن تختارين أنت؟ أنا بالأساس أريدها لمن في سنك من الفتيات، ربما ممن ما زلنا خجولات ويعني ربما يخشين اتخاذ الخطوة الأولى أو أن يكون بالجرأة التي كانت بها سمر المزغني.
8: يعني أعتقد أن الرسالة ربما اليوم يجب أن نركز على الأولياء أكثر ربما من الأطفال، لأن الأطفال لديهم الفطرة للخلق، للإبداع، للسؤال، للتوق إلى الحرية، هذا شيء فطري فينا، ولكن الأولياء هم من يحدون هذه المساحة. وأعتقد أن الرسالة يجب أن تكون الولي الذي ربما هو أيضا في طفولته كان مغمورا أو مقموعا أو محددا، والآن يعيد هذه التجربة، يعيد تشكيلها وإسقاطها على طفله. لذا من المهم ربما للأباء والأمهات أن يسمحن للفتيات وللصبيان بأن يعني يخرجن عن هذه الحدود التي يضعها العالم الواقعي بشكل يعني محتم، ولكن على الأقل على الأسرة أن تفتح مجالات الخيال للأطفال، وهذا لا يمكن أن يحدث بشاشة تليفون فقط، يمكن أن يحدث عبر الكتابة، يمكن أن يحدث عبر الإبداع وعبر الخلق وعبر مجالات التعبير الأخرى، يعني الفنون واللعب والخيال. يجب أن نترك مساحة أكبر للخيال كأولياء لأطفالنا اليوم.
0: نعم، وكانت هذه كلمة سمر سمير المزغني في هي اليوم، وإن شاء الله نعود للاحتفاء بهذه الرواية الجديدة، رواية عشاء لثمانية أشخاص. تذكرني الحقيقة صوت الغلاف بلوحة فنية العشاء الأخير، وإن شاء الله نعود مع صديقتنا والكاتبة الروائية سمر سمير المزغني في استضافة قادمة على أثير تونس الثقافية إذا لم تعد لكندا أو ووجهة أخرى.
8: أعود دائما إلى تونس، سيسعدني أنا
0: لتكون بين إن شاء الله في الصالون الثقافي ونحتفي بهذا المنتوج الوفير من الكتابات وأحدثها عشاء لثمانية أشخاص. شكرا مصف المرايحي على المرافقة التقنية، شكرا بثينة، شكرا كل مستمعينا ومستمعاتنا، إلى اللقاء.
6: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
7: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
9: يا أخي شبيك شفام؟ ياسين خويا تبدل، خايف علي برشا، خايفة كي نحكي نعمل له مشكلة.
10: أما زادة كان تحكي راك تنجم تعاون.
9: شكون باش نحكي؟
10: نعرفش، أنا أحكي لأمك لبوك، ولا أحكي لعزيزك ماكم صحاب أنت وياه.
6: لا للمخدرات، نعم للحياة.
4: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
11: على صعيد الرفض، على صعيد الرفض، تفكيك لشفرة النصوص الأدبية والأشكال الفنية المقاومة للاحتلال والاستبداد والظلم. على صعيد الرفض مع سعاد الصديق.
12: بدأت أكتب في لندن، والكتابة بالنسبة لي كانت عبارة عن إقامة جسور تواصل مع العالم الذي تركته في السودان، كتابة فيها نوع من الحنين. ومن أوائل القصص التي كتبتها قصة نخلة على الجدول، فيها هذا الإحساس بالحنين إلى أهلي في السودان. ثم كتبت بعض القصص حتى لم أعبأ بنشرها، وفي أواخر الخمسينات كتبت قصة دوما تود حامد، ونشرت القصة أظن عام 1960 في مجلة أصوات التي كان يصدرها في لندن باللغة العربية صديق إنجليزي، أصبح فيما بعد المترجم لكل أعمالي، وهو المستشرق المعروف جونز ديفيز. ترجم ديفيز هذه القصة إلى الإنجليزية وأرسلها إلى مجلة كبيرة تصدر في لندن، ولدهشته الشديدة قبلوها فورا ونشروها. بعد ذلك بقليل ذهبت إلى أكسفورد لزيارة أصدقائي، وقابلت بعض الأساتذة الإنجليز، فقال لي أحدهم: قصتك أحلى من قصة نورمان ميلر التي نشرت في العدد نفسه، وإن ميلر يمكنه أن يتعلم منك. قلت: سبحان الله، نورمان ميلر كان آنذاك كاتبا كبيرا بينما لا يعرفني أحد. قلت لنفسي: والله يبدو أنني أستطيع أن أصبح كاتبا. وصدرت رواية المعروفة موسم الهجرة للشمال، وقد صدرت للمرة الأولى في مجلة حوار البيروتية عام 1966، وكان يشرف على تحريرها توفيق صايغ، وقد ساعدني على نشر عرس الزين أيضا. ثم نشرت دومة ود حامد وثلاثية بندرشاه التي صدر منها قسمان: ضوء البيت ومريود، وما زلت أحاول منذ 10 إنهاء الجزء الثالث، ولكن شغلتني عنه مشاغل الدنيا. هكذا تحدث الطيب صالح عن الكتابة قائلا إنه أصبح كاتبا بمحض الصدفة، ورغم أنه كان مقلا في أعماله الأدبية، لكن ثقافته الموسوعية وعمق بصيرته وعبقريته الأدبية الفطرية خلد اسمه كعلامة فارقة في الأدب الإنساني.
13: أنا أقول دائما إنه أنا كتبت بمحض الصدفة، يعني ما جلست مثل بعض الكتاب وقلت والله أنا أريد أن أكون كاتبا، ما كان يخطر في بالي أن أكون كاتبا. فالكتابة جاءت عندي بمحض الصدفة، كتبت القصة القصيرة بشكل جدي وأنا في لندن من باب التواصل مع أهلي، مع السودان، مع البيئة التي تركتها، وبعدين شيء قاد إلى شيء فكتبت الرواية، لكن ما كنت متهيبا. في بعض الأعمال الإنسان ما بيرجع إليها بعد أن تنتهي، يعني أنا لا أحب أن أقرأ أعيد قراءة موسم الهجرة إلى الشمال، لكن أقرأ عرس الزين كقاري عادي، كان ما لي علاقة بالعمل وأسعد بقراءتها. ليه؟ لأنه هذه الرواية كما تعلم فيها احتفاء بالعالم الذي نشأت فيه، في قرية في المنطقة الوسطى من شمال السودان، وأحببت، وهي فعلا كانت بيئة عجيبة. لا أبالغ إذا قلت إنها كان من عدة وجوه تشبه ما نقرأ عنه من بيئات صدر الإسلام، بساطة الناس وتكافلهم وتراحمهم وطهارتهم ومحبتهم الفائضة. مجتمع الإحساس الغالب فيه هو المحبة. فلما بعدت من هذه البيئة أحسست بالفقد، وانت عارف الناس بيقولوا انه الادب على اي حال من بعض النواحي ينبع من احساس بالفقد، في احساس برثاء فردوس ضائع. فانا احتفيت باهلي، احتفيت بهذه البيئة التي ولدت فيها ونشأت فيها واحببتها، ثم ظننت انني فقدتها.
12: هكذا إذن تحدث احد اكبر ادباء القرن العشرين الطيب صالح عن الكتابة، دفعه إليها الحنين والفراق، على الكلمات تبدد وحشة غربته.

0: في أحد حواراته يتحدث الطيب صالح عن روايته عرس الزين، وهي رواية قريبة إلى قلبه لأنه كتبها وهو يستشعر الغربة والحنين إلى قريته وأهله.
1: كنت بعيد عن أهلي، وهذا إحساس مهم جدا أنا بالنسبة لي في كل ما أكتب، بل لعل في كل ما أفعل، أنني بعيد جسديا عن هذه البيئة التي كنت أتمنى أن أقضي كل حياتي فيها. فأظن أنني بدأتها في الصيف، أتذكر كان لا أدري ليش بديت أكتب في عرس الزين، لكن أتذكر كان صيف، وصيف مشرق وحار في لندن، وخلصتها بسرعة، ما أخذت مني وقتا طويلا. صديقي الله يرحمه توفيق صايغ الشاعر الفلسطيني جاء مار بلندن، وكان يدوب بدأ يصدر مجلة حوار، قام عليها لغط كثير كما تعلم فيما بعد. لا أدري هل أنا أطلعت على ما كتبت أو سمع، المهم هو أصر أن يأخذ منه جزء ينشره في حوار، وفعل ذلك، ثم نشر الرواية في كتاب حوار، من أظن كان ثاني أو ثالث كتاب حوار، وكتاب حوار هذا كان يطلع بصورة جميلة جدا. هذه النسخة بالذات اللي طلع فيها عرس الزين مع بعض القصص نسخة من ناحية تاريخية مهمة، لأنه فيها الرسوم عمل الفنان السوداني الكبير إبراهيم الصلاحي. إبراهيم الصلاحي هذا من كبار الفنانين في أفريقيا وفي العالم العربي، ولا أبالغ إذا قلت العالم.
0: بدأ الطيب صالح كتابة رواية موسم الهجرة إلى الشمال أثناء إجازة في الجنوب الفرنسي عام 1962، وانقطع عنها 4 سنوات، ثم أنجزها لتنشر في مجلة حوار البيروتية

0: والتناول النقدي الهائل لها، إلا أن فخاخا كثيرة ظلت تلاحق صاحبها، سواء فيما يتعلق بمضمونها الذي اعتبره كتاب عرب متطابقا مع الرؤية الاستشراقية ولم تنجح محاولات المؤلف في تفنيدها، أو فيما يتصل بذلك الإصرار على تخيلها سيرة ذاتية عاشها الطيب صالح في لندن، ما اضطره إلى نفي ذلك كلما ظهر في الإعلام.
1: أعتقد أن في الأدب الكاتب صحيح أنه في جزء من نفسه في العمل، ولكن ليس بهذه الطريقة المباشرة، لأن الكاتب الروائي يخلق شخصيات كثيرة، فلا يمكن أن يكون هو جميع هذه الشخصيات، لكن العمل كله عموما بيعبر عن فلسفة الكاتب واتجاهاته في الحياة إلى غير ذلك. أنا كتبت رواية موسم الهجرة إلى الشمال، تدور أحداثها في لندن في الغالب بين الحربين العالميتين، وهذا كان سابق لزمانية. أنا قمت ببوح شخصي، أنا قمت بدراسات كثيرة في لندن كيف كانت بين الحربين، الحياة الاجتماعية وبعدين الحياة الأكاديمية وهكذا، وبعدين أخذت سمات من الجيل من السودان الذي جاء إلى بريطانيا ما بين الحربين، فهي ليست أنا بالتأكيد. وبعدين الرواية بتثير قضايا عدة، يصبح كونه الكاتب هو هذا الشخص أو لا يعني مش مهم كثيرا في سياق الرواية، كل الاحترام، في وجود شبه سطحية بيني وبين هذه الشخصية. أولا هو راح لإنجلترا مثلي وتزوج من هناك مثلي، وطبعا درس هناك مثلي. الفوارق، أولا هو في السودان كان لا منتمي، ليس له جذور، وأنا لي جذور طويلة عريضة. ربما الراوي كان أكثر تعبيرا عن البيئة لأن ولدت وعشت فيها. بعدين هو كان نابغة، كان مفرط في الذكاء، وأنا الحمد لله متوسط الذكاء. بعدين هو كان شبقا مليئا بالشبق، وده كل هذه الصفات اللي أنا أضفيتها عليه لأقول شيئا. أنا أضفيت عليه صفات سلبية، هي الصفات التي يقول الأوروبيون في كتبهم أنها صفات العربي أو الإفريقي، أنه شبق جنسيا، وأنه لا يحفظ اليمين، وأنه غير مسؤول. هذه كلها أرجو ألا تكون صفات عندي، لكن الصفات وضعتها عشان أعمل زي ما بيقولوا حوار ديالكتيكي بين ما يظنونه عنا وما نظنه عنهم.
0: لقد صاغ الطيب صالح الصراع الحضاري بين الشرق والغرب أدبيا من خلال شخصية مصطفى سعيد ابن البيئة الشرقية التقليدية، وما عاشه في الغرب من أزمة هوية عميقة تجلت أولا في انبهاره بالحضارة الغربية، ثم محاولة السيطرة على العالم الجديد عن طريق النبوغ والتفوق العلمي واستغلال علاقاته العاطفية كنوع من الانتقام الرمزي. ومع ذلك تعمق شعور مصطفى سعيد بالاغتراب والضياع، فلا هو كان ابن بيئته منغرس الجذور فيها ولا انتمى إلى الحضارة الغربية كليا، فكان ممزقا بين ثقافتين وحضارتين على طرفي نقيض.

0: رغم حب الطيب صالح للأدب وللغتين العربية والإنجليزية، فقد شرع في دراسة العلوم وذهب إلى لندن عام 53 وتسعمائة وألف منتدبا من الحكومة السودانية لمدة 5 سنوات للعمل في هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي. في هذه الفترة درس العلوم السياسية في جامعة لندن، وعاد إلى السودان في عهد الديمقراطية الثانية وعمل مستشارا في وزارة الإعلام، لكنه بعد عام واحد عاد من جديد إلى هيئة الإذاعة البريطانية بلندن. وفي عام 74 وتسعمائة وألف التحق الطيب صالح بالعمل في حكومة قطر مديرا عاما لوزارة الإعلام القطرية، وأصدر خلالها جريدة الإعلام. وفي عام 80 وألف التحق بالعمل في اليونسكو في باريس، وتعلم آنذاك شيئا من الفرنسية. وفي عام 85 وألف ذهب الطيب صالح للخليج كممثل لليونسكو، وحين تقاعد أقام في لندن إلى نهاية حياته. وبالنسبة لمسألة الصراع بين الشرق والغرب، فقد أكد الطيب صالح دائما وجود وهم أوروبي ووهم عربي حيال الصراع بين الشرق والغرب، حيث كلمة شرق لا تعني بالنسبة إليه أي شيء، بل إنه يعتبر أن من بين الأوهام التي أضافها العرب قبولهم بأنهم شرق، وبذلك يكون الصراع بين الأوهام. ويذهب أبعد من ذلك بالقول: كنت من أوائل الكتاب العرب الذين قدموا تحديا لهذا الوهم، لأنه لم يكن ثمة أدنى شك في ذهني بأن هذه العلاقة علاقة مزيفة ولا يمكن أن ينتج عنها أي فائدة. وقد جاء أساتذة مثل إدوارد سعيد الذي كتب الاستشراق وتعرض لهذه القضية باستفاضة، وكيف أن الغرب صاغنا بين ظفرين قائلا بالفكرة من جديد في صورة ليست حقيقية، بل صورة أرادها ليقيم علاقته مع هذا الوهم.
1: الأدب غريب الذي هو من صنع الخيال، مثل موسم الهجرة إلى الشمال، بدأ للسيدة الجليلة جريزيلدا الطيب إنه ده واقع، وأظن هذا هو الذي قاد إلى تفسيرات في نهاية الأمر بتكون غير صائبة. بالمناسبة في الأدب العربي كما تعلمون الناس يقعون في هذا الخطأ حين يظنون أن الشعر المتنبي أو أبي نواس هذه وثائق على حياتهم، فيقولوا إن أبو نواس رجل فاسد وماجن، مستندين إلى الشعر، ما في شيء إلا نتف قليلة من الحياة تؤكد أن أبا نواس قد ارتكب كل المباذل التي زعم في شعره أنه ارتكبها، أو أن المتنبي حقق جميع الأمجاد التي زعم أنه حققها في شعره. هذا خيال، وطبعا كما نعلم الخيال سواء شعر أو نثر مرتبط بأرض الواقع، ولكنه ليس واقعا.
0: إنه الخلط العجيب في ذهن غالبية القراء وبعض النقاد بين المتخيل والواقع، وكأن الكاتب حين يكتب يستحضر فقط ما عاش كما هو، ويقصر عن التحليق بجناحي الحلم والخيال. من بين أمتع وأغرب مؤلفات الأديب الطيب صالح مؤلف بعنوان منسي، إنسان نادر على طريقته. هذا المؤلف لا يصنف كرواية تقليدية، بل هو سيرة مدهشة ومزيج بين الواقع الصارم والمفارقات العجيبة التي عاشها صديقه الحقيقي أحمد منسي. فهو شخصية ذات جوانب مذهلة، فوضوية عابرة للحدود. من مصر سافر إلى بريطانيا وعاش فيها بأسلوب يملأه العبث وعدم المبالاة. ومع ذلك قادته الصدف المحضة والذكاء الفطري الماكر لينتقل بين مهن لا رابط بينها، كما اقتحم الدوائر المغلقة صدفة، متسللا إلى مجتمعات النخبة والسياسيين والملوك دون أي بروتوكول. كان منسي يمثل الانطلاق والفوضى العارمة في مقابل رصانة ودبلوماسية الطيب صالح. وفي كتابات نقدية نشرت حول هذا المؤلف، منسي إنسان نادر على طريقته، يقال إن منسي كان يتحدث بلسان فج وصريح ليقول علنا ما كان الطيب صالح يضطر لإخفائه بسبب القيود الدبلوماسية والمؤسساتية، حتى أن موته لم يخلو من الصدف والغرابة، إذ توفي منسي بمرض السرطان وثار حوله جدل واسع، فقد عاش كقبطي مسيحي طوال حياته في بريطانيا، ولكنه دفن في نهاية المطاف وفق الطقوس الإسلامية. من أطرف وأشهر المواقف التي يرويها الطيب صالح في كتابه منسي إنسان نادر على طريقته هي خدعة اللقاء مع الكاتب العالمي سامويل بيكيت، صاحب مسرحية في انتظار جودو الشهيرة. كان بيكيت معروفا في لندن وباريس بأنه كاتب متجهم، انعزالي جدا، يكره المقابلات الصحفية والناس ويرفض لقاء أي شخص، لكن منسي وبجرأته العبثية المعتادة قرر العكس وتحدى هذه العزلة مخترقا عالم سامويل بيكيت. جلس معه في حانة يتردد عليها، ولم يكتفي بذلك بل أقنعه بأنه، أي منسي، كاتب ومفكر بارز وصاحب إسهامات أدبية عظيمة. واتصل منسي بالطيب صالح بحماس وقال له: يا الطيب، لقد رتبت لك لقاء غدا مع صديق نديم سامويل بيكيت. الطيب صالح برصانته الدبلوماسية وبمعرفته بمدى صعوبة الوصول إلى بيكيت صدم ولم يصدق الأمر، وظن أنها كذبة من كذبة منسي، لكنه رغم ذلك ذهب إلى المكان المحدد وهو في غاية من التردد والتهيب ليجد المفاجأة. سامويل بيكيت يجلس إلى منسي ويستمع إليه وهو يثرثر ويضحك كأنهما أصدقاء طفولة. المضحك في الموقف أن منسي الذي كان يجهل تماماً العمق الفلسفي المعقد لأعمال بيكيت كان يتعامل معه ببساطة وتلقائية شديدة، بينما الطيب صالح الأديب المثقف الموسوعي جلس مذهولا يراقب المشهد السريالي، حيث قادت الصدفة والجسارة الفوضوية رجلا بسيطا ليعقد صداقة مع أكثر كتاب القرن العشرين انغلاقا.
1: في منسي أنا لم أقصد أن تكون رواية، لأنه هذه شخصية أنا عرفتها، هذا واقع، شخصية عرفتها، والدكتور محمد إبراهيم الشوش أيضا يعرفها، وكثيرين يعرفوا هذا الشخص. أنا نظرت إليه ربما بعين الروائي، والأحداث التي رويتها في هذا الكتاب كلها واقعية، وغريب أن ظننتها رواية من نوع جديد. يمكن ترتيب الأحداث، تقديم الأفكار، السلوك، نظرت إليها بعين الروائي، ولكن هذه ليست رواية أصلا. في ناس كثيرين فعلا وجدوا فيها شيء من ملامح الرواية الحديثة، ممكن الواحد يخلط ما بين التوثيق وبين الخيال، فظنوا أنا خلطت بين التوثيق وبين الخيال، لكن أنا لم أضف أي شيء من عندي إلا أنني وصفت الأشياء والسلوك بلغتي، هذا كل ما في الأمر.

0: إنني أريد أن أخذ حقي من الحياة عنوة، أريد أن أعطي بسخاء، أريد أن يفيض الحب من قلبي فيينع ويثمر. ثمة أفاق كثيرة لا بد أن تزار، ثمة ثمار يجب أن تقطف، كتب كثيرة تقرأ، صفحات بيضاء في سجل العمر سأكتب فيها جملا واضحة بخط جريء. هذا هو صوت مصطفى سعيد في موسم الهجرة إلى الشمال. أما الطيب صالح فيقول: سأحيا لأن ثمة أناسا قليلين أحب أن أبقى معهم أطول وقت ممكن، ولأن علي واجبات يجب أن أؤديها، ولا يعنيني إن كان للحياة معنى أو لم يكن، وإن كنت لا أستطيع أن أغفر سأحاول أن أنسى. كان الطيب صالح متأثرا بأفكار فرانس فانون حين كتب رواية موسم الهجرة إلى الشمال، خاصة فكرة أن الاستعمار كان إخصاء رمزيا لفحولة الأمة. فرانس فانون المفكر الفرنسي الذي ناضل ضد الاستعمار في الجزائر وفي العالم كان يقول: أينما تمس الحرية أشعر أنني معني، نحن جميعا معنيون مهما كانت ألواننا بيضا أو سودا أو صفرا. وقد عمل فرانس فانون لسنوات في علاج المرضى النفسيين، طبق عليهم أساليب جديدة في العلاج النفسي كإلغاء استخدام سترة المجانين التي كانت مستعملة بكثرة قبل اكتشاف المهدئات، كما اعتمد وسائل ذات علاقة بثقافة المرضى كالألعاب والغناء والقصص، ورفض المفاهيم الطبية العنصرية التي كانت سائدة في ذلك الوقت كالاعتماد على شكل الجمجمة وغيره. أعمل فرانس فانون مشرطه في تشريح ظواهر الواقع الاستعماري التي كان على تماس معها، وانتهى به الأمر إلى الاستقالة من الطب عبر رسالة انتقد فيها ممارسات الاستعمار وحقده على الجزائريين. جاء في هذه الرسالة: أستطيع القول إني وقد وضعت على مفترق الطرق هذا، وقفت مرعوبا من حجم الاستلاب الذي يعانيه سكان هذا البلد. وإذا كان علم النفس هو الوسيلة الطبية التي تسعى إلى أن تتيح للإنسان ألا يشعر بالغربة في بيئته، فإنه يلزمني أن أؤكد أن العربي المستلب على الدوام في بلده يعيش في حالة من الاقتلاع المطلق لشخصيته.
1: فرانس فانون من جزر المارتينيك، وتحول كان طبيبا نفسيا وتحول إلى فيلسوف للثورة الفرنسية. هو حسب علمي من أوائل الذين بلوروا فكرة الاستعمار كإخصاء لفحولة الأمة. لما ناس من برا يجوا ويفرضوا نفوذهم وسلطانهم على شعب آخر، كأنهم حسب رأي فانون كأنهم سلبوا هذا الشعب فحولته في الستينات. منظرين كثيرين، ماركوس، فيلهلم رايخ، وفرويد طبعا من قبل ذلك. أنا ربما تأثرت بهذه النظريات وحولت الشخصية إلى رمز. أنا أظن من المهم والمفيد أن ينظر إليها كرمز لأشياء لها دلالات أكثر من كونه هو عمل هو كفرد يعني.
0: كتب الدكتور عبد الله إبراهيم عن موضوع الهوية الثقافية، سواء في صراعها مع الآخر أو في صراعها مع الذات، في أدب الطيب صالح. ففي دومة وتحامد وعرس الزين وبندرشاه ومريود انطوى السرد على الذات للتعبير عن إشكالياتها الداخلية الخاصة، لكن في موسم الهجرة إلى الشمال قام بمهمة تمثيل التوتر الثقافي بين الشرق والغرب بأسلوب رمزي، إذ انخرط السرد في تمثيل مجازي لهذا التناقض من خلال استحداث شخصيات ورؤى تنتمي إلى طرفي التناقض المذكور. ومن أجل بلورة هذه الفكرة لجأت الرواية إلى تقنيات سردية كثيرة لتجسيد هذا الموضوع الذي ظل أحد شواغل الرواية العربية منذ نشأتها الأولى. لكن الطيب صالح أضفى على الموضوع طابعا مأساويا حين غلف العلاقة بين الرموز الحضارية بالعنف والشبق والموت، فتتخطى الشخصيات مستواها النصي المباشر لتتصل بمجالات الصراع المتوتر بين الشرق والغرب، وقد تم ذلك داخل إطار سردي تتوازى فيه حكايتان قبل أن تدمج معا في النهاية، وهما حكاية الراوي المجهول الاسم العائد من الغرب لتوه، وحكاية مصطفى سعيد الذي كان سبقه في العودة من الغرب قبل سنين. على أن أهم ما يميز الحكايتين الواحدة عن الأخرى هو دورهما الوظيفي في البنية السردية، فحكاية الراوي تفسيرية، أما حكاية مصطفى سعيد فهي فردية مأساوية يتم تأويل دلالتها من خلال حكاية الرواية التفسيرية الأولى التي تنهض بمهمة الإبقاء على حالة التوتر قائمة إلى النهاية في صلب الحكاية. تعددية الأنا وتعددية الآخر جزء من رهانات التوتر الثقافي بين الشرق والغرب، فالأحداث ترسم ملامح عالمين مسكونين بسوء التفاهم الذي يرتقي علاجه إلى العنف.

0: ينبه الطيب صالح إلى التغيرات الطارئة على مفهوم الثقافة والمثقف عبر العصور، مؤكدا أن التقسيمات الحاصلة اليوم مفتعلة لأنه يراد لها أن تفصل بين الثقافة والسياسة.
1: الثقافة أيضا هي في كل مكان، يعني حيثما كان إنسان كان الثقافة منذ بداية التاريخ ويمكن قبله، فالاثنين مترابطين، بل إن الثقافة أقدم، هي اللي جات في الأول. حصل تفرقة مفتعلة بين الثقافة وبين السياسة وبين الفن والأشياء دي، كل شيء العلماء العرب الأوائل كانوا يفهموا في كل هذا. تلقى العالم فقيه وأيضا يعزف موسيقى وشاعر وخطاط، على أي حال لسه متخصص في هذا الأمر، إنما كأحد الذين يبذلون جهدا متواضعا فيما يسمى بحقل الثقافة. أظن نحن في السودان لطبيعة مرحلة أو مراحل تطورنا كنا بنحتاج إلى أشياء محسوسة. يعني لما الناس ابتدوا يدخلوا جامعة الخرطوم كانوا الشطار يدخلوهم كليات العلوم، وأنا من الناس اللي وقعوا في ورطة لأنه ما أردت أن أدخل كلية الآداب لأني جبت جريد 1 ما بعرفه إيه. دي نظرة خطأ، يعني دي نظرة يوتيليتيريان مادية للأمور. دلوقتي أنا أفتكر حصل إدراك أوسع لموضوع الثقافة، خصوص إنها أصبحت أيضا أولا ممكن تكون مصدر رزق، ولو كان الأمور منظمة في بلادنا كان الكاتب والفنان والمغني والشاعر يعيشوا حياة طيبة. يعني مش ضروري الواحد يكون محامي أو مهندس أو طبيب عشان يضمن الحياة. دلوقتي في أوروبا وأمريكا وغيرها صناع الثقافة أصبحوا يكسبوا رزق محترم جدا، والممثلين في السينما. فهي ما أنا ما شايف حقيقة في فارق بين السياسة والثقافة.
0: يظل أدب الطيب صالح إلى يوم الناس هذا عنوانا للتجذر في الهوية الحضارية والحوار الندي مع الآخر دون السقوط في فخاخ الوهم.

0: على صعيد الرفض، على صعيد الرفض تفكيك لشفرة النصوص الأدبية والأشكال الفنية المقاومة للاحتلال والاستبداد والظلم. على صعيد الرفض مع سعاد الصديق.
1: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة
2: الحياة. زعما نحكي ولا ما نحكيش؟ يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش؟ مشيش نحكي ونندم اللي نحكيت.
3: أمي شبي بنتي؟
2: عندي ما نقول لك.
3: هي احكي هالناس ما فيك.
2: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
4: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
5: لا للمخدرات، نعم للحياة.
6: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
7: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
8: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
7: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
9: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
7: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
10: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
6: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: بساط الشعر، جولة في ربوع الشعر العربي والعالمي، يأخذكم فيها حافظ محفوظ على بساط الشعر. بساط الشعر.
1: مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى هذه الحصة الجديدة من بساط الشعر. سعيد اليوم باستقبال شاعرة بالأساس وقاصة، ومناسبة هذه الدعوة هو صدور كتابها النقدي الجديد مؤخرا منذ أيام عن دار أرام للنشر والترجمة والتوزيع بفرنسا. هذا الكتاب وسمته صاحبته بحصاد منتصف العمر، حصاد في الدراسات النقدية التي كتبتها في الجرائد، في المجلات، أو نصوص مفردة كذلك. سعيد باستقبال شاعرة مجاهدة كما أسميها دائما في وسطنا الشعري المتقلب، الشاعرة والناثرة والناقدة الشاعرة مليكة العمران. مرحبا بك مليكة.
2: مرحبا سي حافظ، تحية طيبة لك ولكل مستمعي إذاعة تونس الثقافية. إنه لشرف لي أن أنزل ضيفة أو أن أحل ضيفة على هذا البرنامج المتميز، وشكرا لكل العاملين عليه.
1: شكرا لتلبية دعوتنا مليكة. أنا سعيد بهذا الكتاب سعادة لا توصف، ليس لأنك تناولت فيه بعض كتاباتي كما تناولت أسماء شعرية ونثرية تونسية أخرى، ولكن لأن هذا الكتاب يعتبر تدوينا لمرحلة طويلة من مراحل حياتك الأدبية أولا، وهي ذات الحياة الأدبية التونسية التي عاشرت وتابعت أنشطتها. خرجت بهذا الكتاب المهم نقديا لأنه يجمع في بين دفتيه نصوصا تمس كتاب عديدين ومواضيع أيضا عديدة يمكن للسادة القراء والمستمعين أن يتناولوا هذا الكتاب بقراءة تليق به. حصاد منتصف العمر، هل ما ذهبت إليه أنا صحيح أم أن عنوان الكتاب له دلالة أخرى عندك مليكة؟
2: شكرا سي حافظ. في الحقيقة ربما الحصاد هو لا ريكولت بالفرنسية، ما يأتي بعد أن يتم الإنسان أعماله الشعرية الكاملة ربما، أو أعماله النثرية الكاملة. ولكن مثل ما تعلم ربما ويعلم السادة المستمعون، أنا بدأت وأنا صغيرة، يعني ركبت القطار وهو يسير، وجمعت بين دفتي هذا الكتاب كل ما دونته وفاضت عنه الكتب الأخرى الأربعة الأخرى التي نشرتها، بدءا بالشعر، كتابين في الشعر وكذلك كتاب في القصة قصيرة وكتاب في النقد، وهذا الكتاب هو الخامس في رصيدي إضافة إلى 4 كتب بالاشتراك. فحاولت أن أجمع فيها خلاصة الأعمال التي قمت بها في الساحة الثقافية التونسية والتي قدمتها وأنجزتها، بدءا بالمقالات وقراءات نقدية قمت بها في الجامعة أو في الساحة الثقافية التونسية أو مقالات إبداعية، وكذلك قسمت هذا الكتاب بحصاد منتصف العمر، هو عبارة عن ثمرة ومجهود سنوات وسنوات طويلة من التعب والشقاء والمشقة. ليس بالضرورة أن يكون الكاتب عمره 80 حولا مثل زهير بن أبي سلمى وأنت الشاعر الحصيف المبرز في الشعر سي حافظ، ولكن المهم هو العمل ثم العمل ثم العمل، العمل بجد وبتفنن وبمحبة بمحبة لهذا الجنس الأدبي أو ذاك الذي يتوفر لدينا والذي نحاول من خلاله أن نقدم أجمل ما عندنا من درر ومن حصاد كما قلت لك طوال هذه السنوات. وأنا التي لدي من التجربة حوالي 35 سنة في الحقل الثقافي طويلة التونسي.
1: يعني تعرفين الساحة الشعرية والأدبية التونسية معرفة جيدة.
2: أدعي ذلك سي حافظ، نعم. حتى لا أقول أنني مهوسة بما يكتب وبما يقرأ وبما يقدم،
1: نعم.
2: لأنه الشعر والأدب هو عزيز علي، وأنا أخذت مكانا بعيدا وقصيا من المشهد التونسي كمتفرجة وكقارئة وكناقدة، وحاولت أن أعمل أدواتي سواء في مستوى الأكاديمي باعتبار أنني خرجت أداب ولغة عربية، أو بمستوى إبداعي باعتبار أنني قد بدأت الكتابة قبل أن أدخل حتى إلى الجامعة منذ السنة والسنوات الأولى من التعليم الثانوي.
1: بأستاذ مليكة، لو كان ندخل شوية في الكتاب هذا وتحب نقدمه للسادة المستمعين، ما هي النصوص التي تخيرتي أو التي تخيرتها لتكون بين دفتي هذا الكتاب؟ هل أن هناك موضوع يجمع كل هذه النصوص، أم هي مواضيع مختلفة، أم هو حسب ميولك؟ مثلا أقرأ أسماء عديدة تونسية، هناك أسماء غائبة. طبعا نعرف من الكتاب لا يمكن أن يسعى كل الأسماء، ولكن اختياراتك في اختيار الشعراء أولا والكتاب واختيار المواضيع الموجودة في هذا الكتاب، وكانت قدمنا حصاد منتصف العمر، هذا الكتاب الجديد الذي أذكر السادة المستمعين أنه صدر مؤخرا عن دار أرام للنشر بباريس.
2: نعم، أولا سي حافظ أعود إلى سؤالك، قسم الكتاب إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو قراءات نقدية، القسم الثاني يتضمن قراءات نقدية في الشعر والنثر لشعراء وكتاب قصة قصيرة وكتاب رواية.
1: أن تذكري
2: نعم، أنا يعني على سبيل الذكر الحصر وسيادتك موجود معنا، مثلا تناولت تجربة سيادتك بالنسبة إلى كتاب القصة قصيرة سيرة عاش رجل عاش يومين، أو وصواب وصايا سارتر، هذا الكتاب النقدي كتاب في مدح الكتابة. كذلك كتابات سي شادي القرويشي الشعر التونسي الغني عن التعريف، فتحدثت مثلا عن عنوان المقال كيف يجمل الكاتب قبح الكلمات من خلال رواياته ظلام منحوت، أو الشادلي قرويشي وبردة الغريب وهو كتابه الأول الذي صدر سنة 98 و 1000، كانت تجربة قصيدة النثر، وباعتبار أنني من مغرمين بكتابة قصيدة النثر تناولت هذا الكتاب وقرأته. وفي الحقيقة هذا الكتاب كتب هذا المقال كتب منذ ما يزيد عن 25 سنة، يعني منذ صدور الكتاب.
1: مقالات قديمة.
2: نعم طبعا كلهم جلهم قديمة، جل المقالات قديمة وجلها نشرت في الصحافة التونسية. بالنسبة إلى القسم الثاني من الكتاب وهو حوار مع كاتبة، حوار مع كاتبة جمعت فيه كل المقالات التي كتبت سواء عني، يعني كتبت عن كتاباتي أو الحوارات التي قمت بها أو التي قام بها صحفيون آخرون معي. أذكر على سبيل المثال سلمى جلاسي المعيزي أو سلمى جلاسي، أذكر على سبيل المثال أيضا رشيدة الشيرني، أذكر سي الحبيب بن ضيلة، أذكر نجم الدين العكاري، أذكر مراد الثابتي، أذكر رفيق الغرسلي، أذكر العديد من الأسماء، أذكر وحيدة المي طبعا دون أن ننسى صديقتي العزيزة وحيدة المي. أما بالنسبة سأعطف على هذا السؤال فأقول أما القسم الثالث فهو جمعت فيه خلاصة المقالات الصحفية التي صدرت في الصحافة الوطنية بالنسبة إلي طوال سنوات العمر الماضية كلها.
1: نعم، أنا لاحظت أستاذ مليكة أن هذا الكتاب لا شبيه له في المدونة النشرية التونسية، فماش كتاب يشبه هذا الكتاب. هذا الكتاب فيه مقالات حول الشعر، مقالات حول القص، مقالات حول الرواية، وفيه حوارات لك، وفيه آراء كتاب آخرين حول تجربتك الإبداعية. يعني هذا الكتاب وكأنه بستان يجمع كل هذه الكتابات في حدود واحدة. ألا تخشين من أنه تسمية الكتاب بمؤلف نقدي قد لا تصح 100%؟ هو مؤلف شامل كما كان يسميه العرب في بداية الستينات من القرن الماضي، كشكول. كشكول كما الكشاكيل التي نعرفها في مصر أو لبنان أو سوريا.
2: أنت تعرف سي حافظ، وأكيد أنك مطلع على المدونة النقدية التونسية والعربية، تعلم أن أجمل مدونة حسب رأيي وحسب ما قرأت وحسب ثقافتي المتواضعة، أن أجمل مدونة نقدية هي المدونة التونسية، وتأتي بعدها المدونة المغربية أو ربما بالتوازي. فالمدونة المصرية مع احترامي إلى أخوتنا المشارقة يمكن أن نطرح حولها أسئلة كبرى. بالنسبة إلى تسمية هذا الكتاب مؤلف نقدي، هي تسمية هي اجتهاد شخصي مني أنا. أنا حاولت أن أقول أن هذا الكتاب هو مؤلف نقدي، ربما حتى تعلم سيادتك أنه النقد مكروه يا سي حافظ بالنسبة للمجتمعات العربية،
1: منحبوش
2: مستهجن. لا نحب أن ينقودنا الآخرون، لأنهم نحب المدح أكثر من النقد.
1: صحيح.
2: وأنا درست في الجامعة مادة نقد النقد، يعني أنقد النقد، الكتب النقدية. فمثلا كتاب سيادتك وصايا سارتر هو كتاب في النقد، أنا قمت بعملية نقد. أنا لا أقصد بالنقد الثلب أو السب أو الشتم أو ربما مثل هذه الأشياء التي هي مستهجنة وغير جميلة. أنا أقصد تبيين ملامح وخصوصيات وسمات هذا العمل الثقافي الأدبي الإبداعي بطريقة سلسة، بطريقة جميلة، بطريقة محترمة. أضع مسافة نقدية موضوعية بيني وبين النص الذي أقرأه. أنا مثلا لا يهمني الكاتب الذي كتبت عنه بقدر ما تهمني مدونته، هل أستطيع أن أكتب عنها وأن أتماهى معها وأن أتنافذ معها فكريا وروحيا في مستوى راق ومستوى جميل ومستوى يعبر عن ثقافتي أنا وعن حبي أنا للشعر والنثر والنقد وعن رغبتي أنا الأساسية.
1: أستاذة مليكة، أنت باعتبارك مبدعة باعتبارك شاعرة وقصاصة.
2: نعم.
1: أيضا
2: نعم.
1: ألا تخشين أن ميولاتك الفكرية والجمالية التي تستعمل فيها في كتاباتك الإبداعية تؤثر في اختياراتك النقدية؟ أقرأ هذا الكتاب أحسن من هذا ويصبح عنده تأثير على حكمك على الكتاب.
2: دون شك سي حافظ، نحن نترك الأكاديميات للجامعيين. أنا شخصيا كمبدعة،
1: لكن أنت أكاديمية بالضرورة.
2: لا ليس كثيرا، لا أعتمد عليها كثيرا، وإنما أستعين بها. لأن الإبداع هو شيء من التفنن من الابتكار، وهو الذي يصنع من الإنسان شخصا يستطيع أن يمحص الأشياء وأن ينقدها بعين شفافة وبعين رائعة.
1: أستاذة مليكة، تتجردين من أهوائك الخاصة، من ذوقك الأدبي، وأنت تباشرين كتابة النقدية النجم.
2: هذا بين هذا وذاك الحقيقة
1: صعبة، لأنه صعبة جدا.
2: صعبة لأنه
1: وقد عبر بعض النقاد اللي عندهم تجربة إبداعية على صعوبة هذا الأمر.
2: لا، لأنه الشاعر هو بطبعه ميال إلى الجمال يعني وإلى المحبة، وهو إنسان يعني رقيق وحساس، ويعني تجذبه هذه الأشياء التي يجد فيها شيئا من روحه. لا تستطيع أن تنقد نصا وأنت لا تحبه يعني.
1: صحيح.
2: نعم.
1: ما يخليش هذا النقد مليكة العمراني تبعد على صفتها الأساسية كشاعرة.
2: لا أبدا.
1: وأنا أعرف تقريبا مسارك الإبداعي كاملا، لأنه عشنا معا في هذه الساحة الشعرية من بداية التسعينات في القرن الماضي إلى حدود الآن، وأعرف حرصك الشديد على الاشتغال على نصوصك، سواء كانت إبداعية أو نقدية أو قصة كانت أو شعرا، وأعرف هذا الهم الذي تحملين نحو التجربة الأدبية التونسية. فما تفاجئتش بحصاد منتصف العمر في الحقيقة، لأني نعرف أن نصوصك المنشورة في الجرائد في المجلات وفي تقديم بعض الكتب أيضا. ولا ننسى ملك العمراني حاصلة على جائزة زبيدة بشير للكتابة القصصية عن مجموعتي
2: نقوش في جسد من رخام.
1: إلى جانب نقوش في جسد من رخام عندك شردني الطين وذات التفاحة ومجموعتك الشعرية التي نرجو وقصائد أخرى شردني الطين.
2: هما كتابين في الحقيقة سي حافظ. الجزء الأول هو شردني التين وذات التفاحة، صدر سنة 2013 عن دار البدوي للنشر.
1: نعم.
2: وبالمناسبة نترحموا على روح سي محمد البدوي
1: رحمه الله.
2: وهذه النسخة التي صدرت منقحة ومزيدة فيها 15 قصيدة جديدة، صدرت بعنوان شردني التين وذات التفاحة وقصائد أخرى، صدرت عن دار إفريقية للنشر سنة 2023.
1: باه باش ما نبعدوش على ملكة العمراني الشاعرة، نحب نسمعوا ما تتفضلين به من قصيدة أو اثنتين من شردني الطين ذات تفاح.
2: نعم.
1: تفضلي.
2: سأقرأ قصيدة بعنوان يا قاتلي. كيف أسميك يا قاتلي؟ هل أسميك صوصلة؟

0: تلتمه أمي بحنو قلبها بالغ في الصد، فليس سوى طريقي إلى العلو ومعراجي إلى الله بكفين ضارعتين. الحزن يقتل يا رفيقي، الحزن يقتل يا رفيقي، والشتاء حزين وليل المدائن مر، وصوتي أحجية المهاجر في بلاد الثلج. آه يا بلدي، آه يا بلدي، مقتولة فيك أوردتي، ودموعي ملح وأنهار. لا أغني ككل الطيور، بل أمعن في كسر أغلالي، وأبكي شهداءك الراحلين من الخيام إلى القبور، وأحجز مقعدا في الغمام، وأمد كفيني بطعم اللوز إلى الله، وأسقط من جذع نخلة في جنوب بلادي، وزيتونة كان جدي يسقيها بدمه المصلوب فوق أوردة الريح. سأرابط فيك يا وطني، سأرابط فيك يا وطني، وأكسر كل أغلالي، وأغني أغنية الغريب إذا حط الليل بكلكله في الوهاد. سأقرأ قصيدة ثانية بعنوان مدينة المنفى. وإذ أرهف سمعي أسمع صوت أبي باكيا في الفجر، بحته نايه المكسور في باحة البيت، وأسمع أنين أسلافه يتوزع بين رياح القبائل. وإذ أمعن بصري لا أرى غير عناكب تنسج بيتها في الخلاء، وأسمع ذئابا تعوي في الفلوات فتكسر قلبي، وأرى الأقواس العتيقة تنفر من يدي مرممها، وأرى ساسة يبيعون لحما رخيصا في مداخل المدن، وشحاذين يبتسمون في وجوه أطفال سمر بترت أطرافهم في الحروب، ومساجد يجتاحها سماسرة، وبحارة أضاعوا الطريق إلى آخر الليل، وأشم رائحة الشواء تنبعث من منزل مهجور في الجوار، وألمس كف صديق حانية أضعتها ذات رحلة في طريق الحياة، وأرى مدنا يغرقها الطوفان. سأمحو هذه القصيدة وأغرق في البكاء الطويل. شكرا
1: لك أستاذة مليكة على هذه القصيدة.

0: نعود حضرة السادة المستمعين إلى ضيفتنا الأستاذة الشاعرة الناقدة مليكة العمراني، وحديث حول كتابها الصادر هذه الأيام حصاد منتصف العمر، وهو قراءات نقدية إن شئنا، بل أكثر من قراءات نقدية باعتبار أنه فيه حوارات في آراء كتاب آخرين حول تجربة مليكة العمراني، يتوزع حول كما تفضلت على ثلاثة محاور أساسية. المحور الأول هو قراءات نقدية تناولت فيها بعض النصوص التونسية أساسا مع نص للشاعر سعدي يوسف.
1: نعم
0: هكا
1: نعم صحيح. كيف كتب سعد يوسف قصيدته الأخيرة وهو في الحقيقة من أرهاصات درستي في الجامعة في مستوى المرحلة الثالثة؟ نعم يعني أنا قمت ببحث في الجامعة حول سعد يوسف واستهواني هذا البحث فأدمجته ضمن
0: قصيدته جميلة جدا.
1: وفي الحقيقة أيضا كتبت لا أنسى، لابد أن نوجه تحية إلى روح الفقيد محمد رضا الجلالي. هناك نص بعنوان لك أن تنام الآن هادئا في رحيل محمد رضا الجلالي رحمه الله، وهو كان صديق الجميع رحمه الله.
0: قرأت هذا النص وأعجبني وملأني حنينا لأحاديث صديقنا الجلالي آنذاك. كما أغلب النصوص هذا الكتاب هي نصوص تحببك في قراءتها لأنها تقدم لك الجمالة الأدبية بالشكل الذي يجب أن يقدم أكاديميا وكذلك ثقافيا. القراءة هنا ليست قراءة أكاديمية تلك التي تنفر ومليئة بالإحالات والتفاسير والتأويل إلى غير ذلك. أحيانا أشعر أن في بعض نصوصك أنت تتملحين كما نقول نحن بلغتنا الدارجة من المنهج أصلا، فتكتبين نصا على نص.
1: نعم.
0: فإذا
1: أسير على غير ذي منهج، على حد تعبير ابن القارح في رسالة الغفران.
0: نعم. وتصبح هذه النصوص التي تكتبين إبداعا على إبداع كما تفضلت بنقد حول النقد أو نقد على النقد كما يقال في الجامعة التونسية وغيرها. به عودة إلى حصاد منتصف العمر، أيهما أقرب إليك أنك تدرسين الشعر أم النثر؟
1: لعلك تعرف الإجابة سي حافظ.
0: أعرف ولست متأكدا.
1: الحقيقة في الحقيقة هو قراءة الشعر ونقد الشعر شيء في دمي، يعني أنا شاعرة بالأساس يعني، وأفضل كلمة شاعرة عن كلمة ناقدة، رغم أن النقد أيضا له إيجابياته وله خصاله ومحاسنه، ولكن تدفعني هذه الأشعار وهذه الكلمات الجميلة.
0: الآن يقولوا أنه الشعر انتهى وهذه
1: لا أبدا أبدا. الشعر هو ديوان العرب وخزانة علومهم منذ زمن بعيد، وما يميزنا نحن كأمة عربية
0: كذلك؟
1: نعتبره منزل وسيظل كذلك يعني، ولا أدل على ذلك من وجود صور ثلاثة وأكثر من ثلاث صور في القرآن الكريم باسم الشعراء وعلى اسم الشعراء وذكر الشعراء في القرآن الكريم.
0: نعم. ملا الشعر يلقى لديك أكثر عناية وأكثر تعمق وأكثر معناها فيها
1: أنا شاعرة في مسامي، في مساماتي وفي عروقي، يعني الشعر يجري في عروقي وأجد يعني لذة كبرى وأنا أقرأ كتابا شعريا لصديق أو للصديقة أو حتى لأناس لا أعرفهم، لأن الشعر هو في نهاية الأمر هو حمال الدلالات وهو أيضا حمال الأوجه العاطفية المتدفقة. يعني
0: أنا لو كان ندخل شوية في سلوب دراستك الأدبية، الشعر صحيح يحمل هموم الإنسان خلينا نقول أكثر من النثر.
1: نعم.
0: وإن كان النثر يمكن أن يحمل كذلك، ولكن مش بحساسية الشعر وبلطفه ورقته، فيمكن أن يدخل في مناطق لا يمكن أن يبلغها النثر كما تعلمين.
1: نعم.
0: أنت لما تكتبين على أنت كتبتي القصة يعني النثر وكتبت الشعر.
1: نعم.
0: يعني نجم نقول لديك أدوات التعامل مع النص الشعري والنص النثري بذات الميزان،
1: نعم.
0: نفس القيمة نفس القدر إلى غير ذلك،
1: نعم.
0: لكن هذه أدوات مختلفة تماما. كيف تجمعين بين هذا وذاك؟ ألا يختلط الأمر على الناقد؟ ولا وهذا أوجهه لك معنى نيابة عن كثير من الأدباء الذين أعرف أنهم يكتبون هذا وذاك وينقدون هذا وذاك، أليس هذا أمرا صعب الممارسة؟
1: شوف سي حافظ، أولا ضرورة توفر الموهبة، الموهبة القوية.
0: نعم.
1: لولا الموهبة القوية التي توفر عليها لما كان هناك شيء. وثانيا المداومة على القراءة وعلى البحث وعلى التنقيب وأخذ الأمور بجدية، على ليس على عواهنها وإنما بجدية، لأنه الشخص الذي يحب شيئا بكل جوارحه أكيد أنه سينجح فيه،
0: أكيد.
1: خصوصا إذا كان يتجرد من كل السلبيات ومن كل الأشياء المقابلية ويتوجه مباشرة إلى النص دون رتوش ودون يعني مراوغات كما يقول.
0: نعم. مليكة العمراني، لما تقدمين هذا الكتاب ألا تخشين من الذين لم تتناولي تجاربهم ونصوصهم في كتابك؟ إذا كان هذا حصاد منتصف العمر، هل سيكون هناك حصاد منتصف العمر القادم أطال الله عمرك؟
1: بارك الله فيك.
0: هل هو معناها جزء أول من كتاب نقدي لي؟
1: أنا هذا هو الكتاب النقدي الثاني بالنسبة لي. عندي مقالات نقدية في الشعر والنثر، وكتبت عن الكثير من الشعراء والأديبات والأدباء وكاتبات
0: الكتب. متخافش يغضبوا منك بقية؟
1: لا ما نخافش، لأنه نعرف عندهم. لا أخاف لأني أعرف أن لديهم من الروح الرياضية، وأنا حرة يعني أكتب ما أراه صالحا ومناسبا. لست تحت طلب، لا أكتب تحت طلب، لا مستحيل.
0: أكيد
1: أنا عندي قيم. لا لما لم تحصل معي الحقيقة إلا من المقربين الذين يحبونني كشخص، ويقول أنني مليكة. ربما بعض الأشخاص يقولوا لي صديق مثلا مليكة، وأين أنا وأين حظي من هذه الوليمة يعني.
0: أنا بالضبط.
1: نعم.
0: أنا أعرف أنك سوسيابل، أنك اجتماعية وعندك علاقات جميلة طيبة في الوسط.
1: نعم.
0: الثقافي.
1: نعم.
0: وطيبة ومرتفعة قيمة وتفاعلا. فأنا مثلا غير أقول لك مليكة لماذا نسيتي فلان أو فلان، وفلان يقول لك لماذا نسيتني، لماذا لم تكتبي عني؟
1: إن شاء الله ربي يعطينا طول العمر ونكتب عليهم علش ليه، ولكن بحب وبدون حسابات يعني، وليس تحت الطلب.
0: ليس تحت الطلب، النقد تحت الطلب يا خيبة
1: لا
0: المسعى.
1: يا خيبة المسعى.
0: أنا
1: عندي قواعد ونظم شخصية نمشي عليها، وعندي مبادئ قوية، وأفضل أني أكتب ما أراه أنا صالحا وما يعجبني وما يملأ ذائقتي محبة ورفعة.
0: الذائقة هذه أعرف أنها صعبة، ذائقتك كيف ترين الساحة الشعرية التونسية، سواء كان تكتبه الشعر امرأة أم رجلا، شعر نسائي أو رجالي إن شاءنا، ولو أني من عندي
1: في الحقيقة سي حافظ أدعي أنني قارئة نهمة وجيدة لقديم الشعر وحديثه.
0: نعم.
1: يعني منذ منور السمادح وغيره إلى وصلنا إلى ولد أحمد إلى حافظ محفوظ إلى كل الأسماء الكبيرة التي
0: شكرا جزيلا. منور السمادح واللي قبل
1: كلهم، جميع الشابي وغيرهم يعني.
0: نعم.
1: أعتبر أن تونس بلد مخصاب وولادة، ويعني وطن. نعم. ولاد لماذا؟ لأن له شعراء مطبوعون. مثلا على سبيل المثال كنا منذ قليل في الكواليس نتحدث عن صديقنا المرحوم سي محجوب العيالي رحمه الله.
0: رحمه الله. نعم.
1: كم كان شاعرا أنيقا وجميلا في روحه، وكم كانت قصائده تمس شغاف القلب.
0: صحيح.
1: ولا أدل على ذلك ذاك النص الذي كتبه قبل وفاته، فنقد فيه بشدة المرتزقين من الشعر والمرتزقين. صحيح. من وفاة الشعراء الذين يشترون كبسا للعيد كما يقال على حساب مشاعر الشاعر وتجربته وخصوصياته وعذاباته وغيره.
0: هم كبير.
1: أنا يعني في رصيدي الشخصي 5 كتب، ولكن أعتبر أنه الحمد لله أنا راضية عن التجربة إلى حد الآن، لأنه أكتب بصدق، أكتب بمحبة، أكتب بقناعة أيضا، وأكتب بصرامة، صرامة بين ظفرين، صرامة العلمي الموضوعي الذي يرى أنه
0: رأى
1: من المناسب.
0: صاري ما أكثر من اللازم.
1: نعم، أنا صعيبة شوية في اختياراتي حتى يعني الشعرية والنثرية، لأنه أرى أنه الضمير.
0: هل تتهربين من السؤال؟ كيف تنظرين إلى الساحة الشعرية التونسية؟
1: الساحة الشعرية التونسية
0: الآن.
1: الآن فيها بعض الركود، ما نعرفش علاش الحقيقة، لست أدري ما هو السبب، ولكن
0: نشوفه في برشا كتب شعرية قاعدة تخرج
1: موجود، ولكن موجود، ولكن الصدى والإشعاع الذي كان سابقا نحن نفتقده اليوم، وأصبحت هناك معارك مجانية، يعني معارك على المناصب وغيرها، وهذا غير جميل وغير جيد بالنسبة للشعر وبين الشعراء. وأرى أيضا أنه سمحني سي حافظ بين ظفرين طغيان موجة من الكره بين الشعراء أنفسهم.
0: كره؟
1: نعم، بالكره بين الشعراء أنفسهم. يعني أنا ألمسه وأحسه وأشعر به، لأنه لم يعد ذاك الزمان الذي عشناه نحن.
0: ما عندنا فضاءات نلتقي فيها
1: ربما يلتقيهم. ربما نعم، ووسائل التواصل الاجتماعي، وسائل التواصل الاجتماعي التي أفسدت،
0: فرقت
1: نعم
0: نعم
1: التباعد الاجتماعي، لأنه اختلط فيها الحابل بالنابل. قديما كان الشاعر يشار إليه بالبنان وكانت له قيمة ورفعة، اليوم كل من هب ودب يمكن أن ينفذ إلى ذاك الشاعر وأن يتحاور معه أو حتى أن يثلبه أو يصبه، في حين أن الشعراء كانوا دائما من سلالة الأنبياء، وهم دائما لهم القيمة والحظوة الكبيرة التي يجب دائما أن ينالوها. معناها
0: صحيح. ب ما رأيك لو نستمع إلى قصيدة أخرى؟
1: نعم،
0: من كتاب
1: شردني الطين ذات تفاحة وقصائد أخرى.
0: نعم، في طبعته الجديدة.
1: نعم،
0: المنقحة والمزيدة.
1: نعم،
0: تفضل.
1: التقينا والروح أذيق من ثقب إبرة، وكان التاريخ ثالثنا، كنا نلتحف الشمس ونمضي نشعل الروح فتيلا. قال يا مريم إني النبي، فعلميني كيف أخلع الشيطان عني، وعلميني كيف يصير الجسد مرمرا والمرايا رخاما، وكيف تصبح اللغة الخرساء عطرا للكلام. يا مريم، يا مريم طوحت بالحروب، وذي النبوءة تكبر تكبر في دمي، وذا الشارع مر والهزائم أفعى، وزيتونة الصمت ما عادت تظللني. قلت يا عبد الله، صارت الشمس عويلا للسؤال، لغتي نهر التمني، ووجهي خريطة للخطايا، أحزاننا السمر وآلهة الحلوى، ورجع المواويل في حينا، ونبوءة الأعمى، نور من رحم الأزرق يأتينا. أبصر، إنه يرقص في شرفة الله مؤتلقا، إنه يسقط، إنه ينساب في جسدي، فهل ترى ما أرى؟ لم أرى شيئا، وأحتاج كل اللغات لأفهم ما أرى، وأحتاج شينا لأشعل شمعة في عروقي، وأحتاج ميما لأزرع الورد في عيون الصغار. إلهي، إذا ارتخى الطين أو انكسر الصوت، إذا الغيم هما بي أو ضاقت بي اللغة، أسقط من ذلع أول أنثى انحدرت من سلالة الريح، وقالت للتفاحة انشطري، دمك الحريق يا موسى، وعصاك لا تشتر البحر، وإرثك الموال المعتق، وفي جسمي المسامير، والطائر يا موسى أضاع طريق المنفى، الطائر يا موسى نقر القلب وطار. شكرا.
0: شكرا لك الشاعرة مليكة العمراني. سعدت والسادة المستمعين بلا شك بهذا اللقاء الجميل حول كتابك الأخير حصاد منتصف العمر، وأرجو أن لا يكون الأخير، بل ستتلوه كتب أخرى شعرية ونثرية ونقدية كذلك، لأني أعرف دأبك هذا المتفائل دائما بالإبداع الأدبي وهذا الطامح إلى الأحسن، سواء كان إبداعا أو نقدا. الحصة مع الأسف انتهت بسرعة معك، أرجو أن نعيد لقاء آخر، وهذا اللقاء الثاني معك، لقاء آخر حتى نلامس مظاهر الإبداع لديك، وكيف تتخيرين نصوصك الشعرية أو القصصية. وهذا الكتاب في مقالات صحفية جميلة جدا وغريبة المنشأ وغريبة الطرح، وتطرح في القضية في الحقيقة قضايا أدبية عديدة لابد من أن تكون مناسبة، تأتي مناسبة سواء في الإذاعة أو خارج الإذاعة في فضاءات ثقافية، صحيح ما عادش موجودة بالشكل الكافي، ولكن لابد من أن نسلط الضوء على إنتاجنا الأدبي المهم الواعي العميق ونحتفل به. هذه محاولة من بوساط الشعر للاقتراب أكثر من تجربة المبدعة مليكة العمراني. أرجو لك كل التوفيق في كتبك القادمة، وأقول للسادة المستمعين كل حصة وأنتم بألف خير. إلى اللقاء.

بساط الشعر، جولة في ربوع الشعر العربي والعالمي، يأخذكم فيها حافظ محفوظ على بساط الشعر.

0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
0: موسيقى وحوارات
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب، ندوات ومراوحات.
5: الصالون الثقافي، الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع صفاء الكتاري.
6: مساء الخير، أهلا وسهلا وتحية لكم مستمعينا. مرحبا بكل من اختار متابعتنا على موجات الإذاعة الثقافية في هذا الجزء الأول من اللقانا. سعيدة جدا أنه اليوم في الصالون الثقافي نقدم لكتاب صادر حديثا يبدو أنه ما زال بحرارة الطبع، كتاب في دراسات تحت عنوان في ذلك السردي لضيفتنا الدكتورة سلوى العباسي، مشاركة سخية من ضيفنا أيضا الأستاذ عبد الرزاق السومري الكاتب والناقد، وبهندسة ومشاركة أكثر أيضا لسي شكري السلطاني. إذن في لقانا المباشر تقريبا سنستفيض في الحديث عن هذا المؤلف الهام ونتناوله من زوايا فكرية مختلفة كما قدمتها الدكتورة سلوى العباسي. إذن لقانا المباشر يقدمه من أمام الأرزة التقنية زميلي منصف المريحي، وكل عادة كل مساء يوم خميس صفي الكتاري العرفاوي. فأهلا وسهلا بالجميع، ننطلق مع نغمة البداية.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. إذاعة تونس.

0: السينما أرخبيل المسرح
1: عربي أنا
2: عربي أنا
3: الثقافة الإيكولوجية
0: محاضرات فكرية
2: وثائق وحقائق
0: أنغام من كل مكان
3: مدارات
0: العيون الخصبة لغتنا العربية ياسمين على ليل تونس إذاعة تونس الثقافية
3: 20 عاماً
0: من الإبداع
3: من الحوار
0: من الانفتاح على الثقافة والفنون والآداب
3: في تونس والعالم.
0: إذاعة تونس الثقافية صوت إرادة الحياة. دمتم مستمعين. الصالون الثقافي
2: الصالون الثقافي
0: عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع صفاء القطاري.
4: مساء الخير، أهلا وسهلا وتحية لكم مستمعينا. مرحبا بكل من اختار متابعتنا في لقانا الإذاعي اليوم من الصالون الثقافي كالعادة في موعده اليومي الذي سنسعى من خلاله وخلال حي الزمني مهم من عمر هذا اللقاء أنه نتباحث ونتحدث على مؤلف جديد تحت عنوان في ذلك السردي، وللكاتبة والأستاذة الدكتورة سلوى العباسي، وطبعا هي كتبت في الأعمال النقدية والإبداعية، وطبعا المتفقدة والخبيرة والدكتورة ووزيرة التربية السابقة اللي سعداء جدا اليوم باستقبالها، خاصة إنها معانا اليوم من خلال هذا المنجز الفكري الهام جدا في ذلك السردي. سعيدة جدا إنه أيضا نستقبل ويكون معانا في هذه الرحلة بعد قليل يلتحق بنا الخبير التربوي والمتفقد العام والروائي الدكتور عبد الرزاق السومري في جزء آخر من هذا اللقاء يشاركنا طبعا الحوار، فضلا على مهندس هذا اللقاء سي شكري السلطاني اللي عادة ما نقدم فقرة أدباء من العالم، اليوم يكون معانا في هذا الموعد استثنائيا طبعا. فنرحب بضيفتي الدكتورة سلوى العباسي، أهلا وسهلا ومرحبا بك دكتورة.
5: مرحبا بالجميع وشكرا على هذه الأمسية الراقية إن شاء الله.
4: شكرا لك على هذا المؤلف المهم اللي حقيقة أكثر من 400 صفحة نقولها منذ البداية أنه الحيز الزمني لا يسعنا أنه نقدم كل تفاصيل هذا الكتاب، ولكن هي عتبات سنحاول من خلالها الولوج إلى بعض الأفكار التي طرحتها دكتورة خلال هذا المنجز الهام. بعد إذنك خليني نرحب سي شكري السلطاني، أيضا نشكر كل مرة على هندسة لقاءات مهمة وعميقة مثل هذا اللقاء. مرحبا سي شكري.
6: أهلا، مساء الخير أختي صفاء، وتحياتي إلى كل المستمعين والمستمعات في الإذاعة الثقافية، وتحياتي أيضا إلى صديقة الدرب سلوى العباسي المتفقدة الخبيرة والأستاذة سابقا ولوزيرة التربية والشغوف بالأدب وبالحياة.
4: نعم، شكرا لك طبعا على هذا اللقاء، ومرة أخرى تحيينا سي عبد الرزاق أكيد أنه يستمع لنا الآن وسيشاركنا يدخل معنا بعد قليل طبعا لضرورة تقنية. هنا خليني بعد إذن الدكتورة، تعرفني سي شكري دائما ما أحب العتبات لأنها مهمة، العتبات عادة ننطلق بالعنوان اللي ربما هو تأويل بسيط، أعتذر كان سأطيل، ولكن حبيت أنه أدقق في هذا العنوان نظرا لأنه لم يكن عن السردي أو على السردي أو حتى كلاسيكيا دراسة في السردي، فكلمة عن قد توحي بالوقوف الخارجي أمام السردي، أما استعمال المؤلفة لحرف في فإنه

0: هو بإضمار وترصد مسبق تقتحم الذات داخل عمق المجال الذي تبحث فيه. نحن في الداخل، نحن لا نراقب وإنما نعيش المغامرة من الداخل، إننا نندمج وننغمس ونعيش الأمر من الداخل. من خلال اسم الإشارة ذلك فهو عكس في الذي تدعمنا في المجال، كلمة ذلك اسم الإشارة للبعيد، كأن هناك ثنائيات التوتر، المغامرة، البعيد، القريب، الداخل، الخارج، كل هذه الثنائيات يعلن عنها العنوان منذ البداية. وهنا فما مخاتلة تكتمل باستعمال كلمة السردي، أي تلك الصفة التي تصبغ الممارسة الحكائية وحتى الخطابات والأجناس، وبذلك نجد أنفسنا في الداخل والخارج وأيضا في اللامحدود، حيث يمكن للسردي أن يتسرب إلى الشعر وأدب الذات والوصف وغيرها من الأجناس. هي بعد إذنكم قراءة حاولت أن أقدمها في شكل ربما طرح وبداية لتأويل لهذا العنوان. وطبعا أكيد أنت كيف تقرأ سيادتك وحضرتك سي شكري السلطاني هذا العنوان؟
1: أولا تحيتي الكبيرة إلى صديقي العزيز سي عبد الرزاق السومري، وهو روائي أيضا عميق وكبير، أحييه هناك في منطقة الشمال، يعني في عند راهم أساسا، لعل العدوى، عدوى الشاب، قد تسرب سي عبد الرزاق لأنه زارهم هناك. تحياتي سي عبد الرزاق، وتحياتي أيضا سي محمد الجبالي صاحب رواية رحيل الذي أكيد يتابعنا من الخليج العربي. والله معناها كما قال عبد الجبار النفري، قال كلما اتسعت الرؤية ضاقت العبارة. أولا أحييك على جديتك في قراءة هذه الأعمال، وما من كاتب نقترحه معا أجد نفسي مجبرا على التواصل معه لتقرأي الكتاب، وهذه سمة جيدة، فنحن نقرأ الكتاب بمقدار ولا يظنن الفرد يأتي على يعني قراءتك ممتعة وعميقة. وبطبيعة الحال معناها الدكتورة سلوى العباسي نشرت على الناس هذا الكتاب ومن خلال العنوان، طبعا العنوان هو عتبة من العتبات، أو هو القوة التي نطل من خلالها على البيت الداخلي للكتاب. هذه الفي لا تعني حول، وإنما الفي هي حرف جر، وهذا الحرف يدل على هذا العمق. فالسرد ليس مجرد تقنيات ومقومات جافة هيكلية يستنجد بها الكتاب لإقامة نص أو إنشاء عمل إبداعي، وإنما في ذلك السردي إشارة إلى البعيد وإلى العمق. وأنا أفهم أختي صفاء أن الكون بصفة عامة أو الحياة هي قصة، كما قال محمود المسعدي، قال كل شيء قصة، والقصة لا تنشأ إلا بالسرد، الحياة ذات صلة بالسرد، وهو أمر معروف منذ القدم. وهنا يتكرر هذا السرد إذن مع الأجيال اللاحقة، يعني أن السرد هو قصة حياة وله صلة بالميلاد والموت. يعني الإنسان يسرد قصة ميلاده وموته، والمماثلة أو التواشج بين الحياة والقصة أو بين السرد يعني والكتابة القصصية في الحقيقة هي ليست واضحة تماما لدى الكاتب وحتى لدى الناقد، لكن ينبغي للناقد أن يضعها إذن تحت طائلة الشك النقدي. وهنا الأستاذة سلوى وضعت السردي في ذلك السردي تحت الشك وتحت إذا القراءة التي معناها تبسط ألف سؤال. وهذا إذا السردي إذا مرتبط بالمعرفة طبعا، المعرفة التي يحصلها الكاتب أو يحصلها الناقد أو يحصلها الإنسان عبر عصور كبيرة من الماضي إلى الحاضر، والخيط الناظم والسرد، لأن السرد هو يعني العمود الفقري يعني للأحداث، والعمود الفقري يعني للوقائع التي جدت في الماضي. ولكل ذلك أن الحياة يعني الحياة يعني التاريخ هو سرد مرتبط أساسا بتلك الوقائع التي يسهم فيها الخيال، الخيال الإنساني في صنع يعني تلك الحياة. يعني ليس بالمعنى البيولوجي، الكاتب لا يصنع الحياة بمعنى البيولوجي معناها المادي للكلمة، الحياة الإنسانية تصنع في كون لغوي من خلال يعني هذا الكتاب في ذلك السرد يتحدث على الحرف هذا العميق، أن في ثم علاقة عميقة بين ما هو إنساني وما هو سردي يعني في هذه الحياة، ونريد أن ننظر في هذه العلاقة بين السردي والإنساني. وهنا أكتفي بقولة تنسحب على ما ذهبت إليه الدكتورة سلوى العباسي، أن سقراط له حكمة أستاذ الصفاء يقول إن الحياة بلا عناء لا تستحق أن تعاش. ما معنى ذلك؟ المعاناة تنتج إذن السرد وتنتج الحكي وتستدعي تلك الأحداث التي عاشها الإنسان. لذلك كان الحرف في ذلك السردي ليس مجرد حشد لمدارس نقدية تحدثت عن السرد من القديم إلى المعاصر أو حديث مدرسي فقط، لأن يعني السرد يعني هو الحياة بالنسبة لنا نحن عند النقاد عند المدرسين يعني عند الباحثين الجامعيين، ولكن في ذلك السردي أنا أقول في ذلك الإنساني المحكي. هذا هو.
0: نعم، شكرا لك. طبعا تبقى معنا مرة أخرى سي شكري، تبقى معنا. رحب الدكتورة سلوى العباسي ونبارك لها هذا المؤلف اللي انطلقنا بالعتبة. مرة أخرى مرحبا دكتورة. نواصل معك معنا دكتورة.
2: أي معكم.
0: نعم. أكيد كنت تسمع في سي شكري، نحب تعقيب، ولكن خلينا نبوبوه التعقيب ربما بأيضا سؤالك عن هذه العتبة، عتبة العنوان اللي يبدو أنها تشي ببعض الدروب الفكرية، لعل من أبرز هذه الدروب هي تجاوز فعل السرد باعتباره تقنية للكتابة الإبداعية مغلق أو مغلقة، إلى سؤال كينونة مغامر يتجاوز فعل اللغة، إلى رصد تأملات المعنى ومستطاع فعل الإنسان وحدود العالم.
2: نعم، الحقيقة الأستاذ شكري والمتفقد الجليل والأديب له من الذلاقة ومن الحذق اللساني أنه يمارس النقد بأدبية، وهذا ما جعله يلامس عمق الكتاب وجوهره الصميم. وما قاله في قفلة قوله هو ما يلخص الكتاب حقيقة. فالإشارة إلى البعيد دليل أنني أبحث عن مسافة فراغية، مسافة تأملية تبصرية تجعل القارئ لا يتعامل مع هذا المصنف التعامل الأكاديمي الجاف، رغم أن الكتاب يرتكن إلى نظريات وأجهزة علمية، لكن هذه المسافة الرخوة الإنسانية الحالمة متاحة للناقد أيضا. أكره يا صفاء التجهم، الفظاظة التي تحدث عنها نيت في أنسي بارلي زارادوسترا عندما يتحدث عن الفظاظة الاصطلاحية، فظاظة العلماء التي شرعت لما أسماه لوغي سافوار أو المعرفة الجديدة أو المعرفة السعيدة. فالنقد ممارسة سعيدة وليست ممارسة فظة. فهذا الإنسانية، هذه الرحابة، هذه المرونة، هذا الممكن ضروري في عملي. وكما قلت لا أحبذ العمل الأكاديمي الصارم الذي يضبط القواعد ويضيق على الكاتب وعلى الذات القارئة. أما ما يخص السردي وليس السرد، وأنت تفضلت بذلك بفطنة ولباقة، وأشكرك أيضا على لغتك الجميلة يا صفاء.
0: العفو والله
2: خليك. السرد يختلف عن السردي، وكلاهما يختلف عن الحكاية. وهذا يجعلنا يعني يفترض أن نميز بادئا. فالسردي ترجمة بعد استعمال السردي هو ترجمة للنغاتيف. والسردي مصطلح تأصل في لسانية النقد، خاصة مع جون ميشيل أدون، معروف في مقارباته الألسنية النصية. والمدخل إليه مدخل خطابي، يعني في النهاية هو كل ضروب المحكي، كلما عثر القارئ على حكاية في تلافيف هذا العالم وتجاويفه ينطبق عليها نعت السردي. أما السرد نغاتيون، المصطلح الأثيل المعروف المتداول، فهو الفعل الإنشائي وفعالية الحكي التي تفيض على كل هذه التصنيفات. بينما القصة histoire هي المدلول أو المحتوى الحكائي الذي يندس في تضعيف هذا الحكي أو هذا الفعل. وأخيرا الحكي le récit يعني الدالة أو الملفوظة أو الخطاب أو النص الذي ينتج عن فعالية السرد. ومن ثم اختياري السردي دليل على أنني انتقيت وتنخلت أجناسا من المحكيات تختلف في ربما في بنيتها الشكلية وفي محتوياتها، لكن تتشارك وتتلاقى حول نقطة الحكاية. إذن فالكتاب عودة نقدية إلى الحكاية، منبعا إنسانيا باذخا لازم ممارساتنا منذ القديم وأصبحت له تجليات أخرى. فالرواية حاضرة. أيضا جازفت بالجداريات والمطولات الشعرية وبقصص الذوات وتنمية الذات. وأيضا تحدثت في قفلة أو في نهاية القسم النظري عن السرد التفاعلي والسرد الخوارزمي الاصطناعي الذي بات يداهمنا في حاضرنا هذا.
0: نعم طبعا سنعود إلى بعض من هذه التفاصيل التي ذكرت دكتورة، ولكن كما قلت دائما ما ننطلق بالعتبات بعد عتبة العنوان نعود ربما إلى عتبة مهمة بعد قليل هي الإهداء، ولكن يبدو لي أن أيضا لصورة الغلاف أكيد تأويل خاص ممكن أنك تقدمهون دكتورة، خاصة أنه فما علاقة بصورة الغلاف إنسانية أيضا.
2: نعم والله التفاتة طريفة ولطيفة منك إلى صورة الغلاف. هي في الحقيقة رسم تشكيلي من إبداع ابنتي الصغرى رغد، وهي موهوبة في الرسم. والصورة تعود إلى 3 سنوات تقريبا، يعني عندما كانت في الإعدادي. وهي نتاج ورشة رسم بمرافقة أستاذتها الجليلة مدام زهور، وجه لها التحية، في إعدادية الرفاهة ريانا. طلبت إليهم إنجاز رسم تشويهيا جماليا يعني في إطار جمالية القبح. فوجدتني أنظر إلى رسمها بعد أن قدمته إلي بمجرد عودتها إلى البيت بانبهار وباستغراب. شعرت أنه ربما أشبه بالجوكاندا في نسخة معناتها تجريبية. ما معنى هذا؟ عندما أنظر إلى الرسم أستشعر مفارقات وثنائيات عجيبة مربكة متصادمة. فلا هو بالشرير ولا بالطيب، ولا هو بالملك الرفيع ولا بالوضيع. وثمة اشتغال فطري منها، هي طفلة لكن بإحساسها اشتغلت على تهشيم وعلى الفسخ والمسخ، وهي مفاهيم قوية جدا. نعم. نجدها في الرواية الجديدة، وقد اشتغلت بها على نص دكتورنا وكاتبنا المبدع شكري المبخوت، سيرة العطرة للزعيم. فالبطل العيسى، هذا البطل المعيوف، البطل المعيف، هذا البطل هو البطل المفسوخ الممسوخ، معناتها لونتي ايرو بالمفاهيم الرواية الجديدة. فوجدت أن الصورة تلخص الكثير. والحقيقة أريد أن أصارحكم أنا اتصلت مع داري نشر في البداية، رفض الكتاب من أجل صورته. تمسكي بالصورة جعل دار النشر الأولى وهي تونسية، لا فائدة من أن أذكر اسمها، الحقيقة أعجب بمحتوى الكتاب لكن الصورة رفضها، وبقي الأمر يحز في نفسي. ثم لم تستكمل عملية النشر مع دار النشر التونسية، فقبلها ناشر سعودي الأستاذ إبراهيم آل سينان، وجه له التحية من المملكة العربية السعودية، وفرح بالصورة وبالكتاب وقرر نشره عن دار المحتوى الرابع.
0: هنا أنا ما نجم نقول كان كل التوفيق لراغد. طمنا على موهبة راغد، لأنه مثل هذه الموهبة يجب أن تحفظ وتقدم في في في موهبتها. معناها ما زالت راغد معناها تصور أو انقطعت عن التصوير؟
2: هي موهوبة بطبعها، لكن هي في الأصل كانت في شعبة الفنون التي لم تواصلها وزارة التربية للأسف. وإن شاء الله توا عندها المادة الاختيارية تربية تشكيلية، وبعد البكالوريا إن شاء الله تشق.
0: كل التوفيق لرغد وتحيينا لها، ونحن بانتظار إنه إن شاء الله تواصل في هذه الموهبة وتكون عندها بموازاة لمسارها الأكاديمي طبعا العلمي. نواصل معك دكتورة، فقط خليني نذكر كل من التحق بنا الآن في الاستماع لموجات إذاعة تونس الثقافية، وتحديدا لموعدنا المباشر المسائي اليومي من الصالون الثقافي. سعيدة جدا اليوم نقدم منجز هام تحت عنوان في ذلك السردي للدكتورة سلوى العباسي، بحضور جليل وبهي للأستاذ شكري السلطاني، وبعد قليل أيضا يلتحق بنا الأستاذ عبد الرزاق السومري في قراءتهم لتقديم ومساعدتي لتقديم والولوج إلى تفاصيل هذا الكتاب. إذن نواصل معاك دكتورة، قلت لك تحب نكمله مع العتبات بعد ما حكينا على العنوان وصورة الغلاف. أيضا لفت انتباهي الإهداء الذي كان كما تقولين إلى كل قارئ شغوف بالمحكي والحكايات أهدي هذا الكتاب. هنا ربما بادر هذا الإهداء إلى ذهني سؤال: كيف نعرف الشغف، أو كيف تعرفين دكتورة الشغف، وكيف تعرفين هذا القارئ الشغوف، وما هي الأماكن التي تسكنها المحكيات والحكايات؟
2: سؤال جميل يوطئ لعتبة مهمة في الكتاب تلخص الكتاب. تعرفين جيدا أن الشغف موجود حتى في سورة يوسف، شغفها حبها بالمعنى هذا، وفي معنى شغاف القلب. وشغاف القلب هي الغشاء الرقيق الذي يحيط بالقلب. ثم الشغف بحسب تعريفي أنا للذاتي على الأقل ليس اللغوي، هو اجتماع الوجداني مع العقلاني مع الكينوني الوجودي الذي ذكرته في البداية في فعل القراءة، حينما ينقلب القارئ إلى متفرج كوني، إلى هذا القارئ الصميم الأصيل المتجدد الذي يتقصى خيط الحكاية حيثما عثر عليها وظفر بها، يقرأ الحكاية القديمة بتجلياتها الملحمية، ثم يقرأ المرويات الشفوية، ثم يعرج على الأخبار التي صارت مكتوبة. والدكتور عبد الرزاق السومري راهو عنده دكتوراه إن شاء الله كي نستضيفوه الأسبوع القادم يحكي لنا على أدب المجالس والخبر لأصل لهذا المبحث دكتورنا محمد القاضي. ثم في عصرنا الحالي بعد أن تفرقعت خارطة السرد وتشظت بشكل عجيب بمنطق التوليد وبمنطق حتى أن الرواية هي الجنس الآكل كما يقول بختين، بالمنطق الاكتساحي بمنطق التوليد، أصبحت المرويات والمحكيات متعددة في الرواية وفي القصة والقصة القصيرة والمسرح، وحتى في المرويات الأيقونية التي لا تعتمد الرمز الألسني أو اللساني وإنما تعتمد الرمز البصري. ثم ها نحن الآن في عصر الرقمي أو السرد الرقمي وسرد الألعاب إلى غير ذلك. فهذا الشغف هي حالة، هي مزاج، مقام من مقامات التي تشبه مقامات المتصوفة. إذا ما غاب هذا التذوق وهذه الفرجوية وهذا الانخراط اللذيذ المسؤول يذكرنا بلذة الكتابة ويذكرنا، وأنا حتى في كتابي تحدثت عن كتابات أمبرتو إيكو الناقد الإيطالي كيف كان يرى القارئ عنصرا أساسيا في الكتابة، يعني ليس متمما ولا مرحلة بعدية تأتي بعد القراءة، بل هو المنتج الأساسي للنص، لأن الكاتب حينما يكتب بطاقة وحمولة شغفية أو بشغف يستحضر فيه بداهة هذا المتلقي الذي يواجهه ويحاصره من كل الزوايا ويتراءى معه بمنطق الترائي والمرآة.
0: نعم طبعا نواصل معك دكتورة سلوى العباسي من خلال تقديمنا لهذا المؤلف في ذلك السردي، ودائما ما نحب نذكر مستمعينا بمحتوى لقانا حتى يتابعونا هما أيضا بكل شغف. تحية لكل من يتابعنا على موجات الإذاعة الثقافية في الصالون الثقافي. بعد إذنك دكتورة نرجع مع سي شكري السلطاني، من عرش كان عنده تعقيب على بعض المحطات التي كنا نتحدث فيها. سي شكري،
1: طبعا يعني الانصات الى الصديقه سلوى له حلاوه وطلاوه كما يقول القدامى، والفضاء فضاء والحيز الزمني طبعا هو لتكريمها. نعم. على ما جادت به علينا، معناها تناول هذا الموضوع والانشغال يعني بالسرد ليس مجرد كما قلت تقنية لحكي الأحداث، ولكن الكاتبة جعلت السرد مجالا يعني يستضيف يعني داخله، لذلك استعملت حرف الفي، يعني تستضيف فيه اللغة، يعني باعتبار أن اللغة هي القناة الأولى للتواصل، تستضيف فيه يعني الفكر، تستضيف فيها الأجناس الأدبية وكل الجماليات التي أنتجها الكتاب، وكل ذلك موصول بتجربة الإنسان، يعني تجربة الإنسان في الوجود. ولذلك أن النص يعني حسب يعني التعريف المثبت على غلافها يعني في ذلك السرد، في ذلك السردي أن السرد كما عرفته ليس فعل السرد، ليس السرد، وإنما هو ذلك الولوج عبر السرد إلى العالم، يعني إلى العالم باعتبار أن السرد هو هذا الجسر الذي ينمي فينا أولا جملة من المعارف، وينمي فينا جملة من الخبرات والمهارات، ونحن نشتغل على السرد حتى داخل المدرسة التونسية. ولو نظرنا إلى المعارف يعني من ناحية المحتويات المعرفية يعني للسرد السردي، أن القصة المسرودة ليست مجرد إنشاء فقط، أي ليس للكاتب فيها من حظ سوى استضافة المقومات يعني السردية ونسجها وإنشاء قصة، ولكن له دلالات، دلالات تحمل المتعلم، تحمل القارئ، تحمل المقبل على التعامل مع هذه النصوص. على مثلا أعطيك مثال على مواضيع عالمية، مثلا السرد يحملك على نبذ التعصب، الكراهية، الخداع، ويزوده معناها بنماذج يزود هذا القارئ قابلة للاقتداء. فنحن حين نسرد لا نسرد لمجرد السرد، وإنما نسرد لأننا نريد أن نربي قيما نراها قد ترمدت، فيعترف الإنسان من خلال هذا السرد بتلك القيم، ويميز الخير من الشر، ويبني معرفته بالماضي والحاضر، ويتوقع المستقبل عن طريق هذا السرد. يعني من ناحية تواصلية يكسب السرد يعني معناها المتعلم أو القارئ أو يعني أي إنسان يتعامل مع هذا السرد أو السردي كما هي قالت، يعني ثم فرق بينهما من خلال أجناس الخطاب يعني المختلفة، يكسب القارئ يعني القدرة على ذلك التواصل الناجح على مستوى الكتابة، مستوى المشافة، من خلال ربط يعني البناء اللغوية بسياقات مخصوصة ومقامات معلومة. ثم مستوى تنمية الخبرات، الأمر يرتبط في ذلك السردي بمهارة السرد أولا، يعني حينما يخرج من حدود المعرفة تعريف السرد ما هو كذا إلى مجال الممارسة، إلى مجال التعبير عن ذلك السردي الذي يعني يقوم على الانتقاء، الانتقاء يعني لدى المتقبل في تذوق الجمال، في استجاباته الفعالة إلى يعني خبرة يعني وجدانية أكثر تعقيدا يعني الإحساس ربما بالاستلطاف، وأقل عمق من الانفعال والتذوق في جوهره، هو خبرة تأملية وجودية جمالية تتكون من لذة القص ولذعة النقد، لأنه أيضا السردي يتضمن مقاصد بعيدة يقول للإنسان يعني اقرأ هذا يعني السردي لتصبح إنسان ويعرف هذا القارئ الحكم الجمالي، لأنه القدرة على إدراك الصفة الجمالية الكامنة في السرد.
0: هو أكيد أنه سنتعرف أكثر عن هذا الكتاب أو هذا المؤلف. شكرا لهذا الطرح سي شكري، دائما بعمقك وأيضا إيجازك في تقديم أفكارك. فبعد إذنك أيضا أعود، ربما مازال عنا حيز بسيط من الزمن لندخل إلى القسم الأول مع الدكتورة سلوى العباسي. مرة أخرى أهلا وسهلا بك دكتور. بالعود إلى القسم الأول، نلقاه كان مذيلا بمطارحات حوارية لنظرية السرد والسردي مع ثلاث اقتباسات. هنا أولا ليقين أنها ليست اقتباسات للزينة والتباهي، بقدر ما ترسم عتبات فلسفية لمسارات تفكير القسم الأول. هنا مفهوم مطارحات ذا نفس جدلي مغامر تجديدي، ومنها الأطروحة وأطروحة الدكتورة يعني البحث الجديد الراهني وصاحب الرهان، ثم يتعمق النفس الفلسفي دكتورة من خلال حوارية تذكرنا بمحاورات أفلاطون. أكيد هي فقط عتبات أو ممرات نحاول أن نقدمها خلال هذا اللقاء، فيها آفاق لاستنطاق نصك دكتورة. ما هو تعليقك على هذا القول؟
2: الحقيقة أنا أشيد بذكائك في طرح الأسئلة، أنت تطرحين بذكاء وجداني ومعرفة متينة، أشكرك حقيقة.
0: العفو.
2: تعريجك على قضية المطارحات مهم جدا، لأن ما ذكرته سابقا في نفس سياق أنني أرفض النقد الأدبي المتجهم، والمطارحة على وزن مفاعلة، وزن عربي أثيل قديم يذكرنا بمشتقات مشابهة متقايسة من قبيل المؤانسة والمقابسة وكل هذا. فالمطارحة بهذا المد بالوزن من فاعلة معناتها تسمح بمد النفس ومد الجهد ومد الأفاق. ولعلك تفطنت في ثنايا الكتاب إلى استعمال لفظ الأنداء جمع المداء، فالسرد ينطوي على أنداء وعلى فضاءات مفتوحة، ليس كما نظن بتلك التضييقات البنيوية الشكلانية التي حشرته في قوالب مضيقة وفي جملة من الوظائف والفواعل ووضع بداية وتحول نهاية، وقتلت السرد خاصة المدرسة. ربما نعرج على هذا الموضوع فيما بعد. المدرسة قتلت السرد عندما حولته إلى بنية مغلقة. فالمطارحة فيها هذا المدى، فيها هذا الأفق المتحول المتجدد المتقلب وفق تقليبات الظاهرة السردية نفسها وتحولاتها من عصر إلى آخر ومن سياق إلى سياق مغاير.
0: نعم. يتواصل لقانا على موجات الإذاعة الثقافية. في هذا اللقاء طبعا نقدم لمنجز جديد وكتاب جديد للدكتورة سلوى العباسي ضيفتنا اليوم تحت عنوان في ذلك السردي، ويشاركنا في هذا الحديث سي شكري السلطاني وهندسة لهذا اللقاء، وتحيينا أيضا للدكتور الأستاذ عبد الرزاق السومري اللي أكيد يتابع فينا، وبعد قليل إن شاء الله يكون يتابع فينا لأنه سأعود معاه إلى بعض النقاط، ونحب أنه يقدم لنا أيضا آراءه في ما كنا نتحدث فيه. إذن احنا بعد قليل عنا فقرة، نبقى معنا غم قصير. قبله خليني نسلم على سي شكري السلطاني مرة أخرى. سي شكري مرحبا وشكرا ليك على الحضور معنا. كلمة الختام طبعا معاك.
1: كلمة الختام طبعا سأواصل الاستماع إلى هذه الحلقة الممتعة معكم ومعكم، وتحياتي للأستاذ والدكتور ومتفقد عبد الرزاق يعني السومري الذي سأتابعه، وأنا سعيد جدا بهذا الصوت الذي يرتد إلينا من مكان بعيد وهو صوت صديقتنا وزميلتي يعني في التكوين وفي التفقد يعني وفي الحياة سلوى العباسي، التي أهنئها على هذا الوليد، هو ليس البكر لكن لها كتابات أخرى، الذي أكيد لنا فيه لقاءات أخرى لنستمتع به أكثر وننتفع به، وأرجو لها كل التوفيق في عالم الكتابة والإبداع.
0: شكرا لك سي شكري، وأكيد أنه لقاءات قادمة ستجمعنا على موجات الإذاعة الثقافية. دكتورة سلوى أكيد لقاءنا سيتواصل لأنه بعد قليل عنا فقرة، ونرجع إن شاء الله مع الدكتورة سلوى العباسي ومع سي عبد الرزاق السومري.
3: عيبك إنك خلفت العهد ما وفيت، عيبك

جرحت قلبي اللي عطاك الدموع، ضمت صبري هالك مني خضوع، وجرحت قلبي اللي عطاك الدموع، وعم

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: مكتبة الثقافية.
2: أهلا بكم في مكتبة الثقافية. كتاب اليوم المتساءل لإيميل حبيبي. الوقائع الغريبة في اختفاء سعيد بن نحس المتساءل، وتعرف باختصار المتساءل، رواية ساخرة صدرت عام 74 وسمية ولف، كما صدرت ضمن سلسلة عيون المعاصرة عن دار الجنوب تونس عام 82 وسمية ولف، وقدمها الأستاذ توفيق بكر. تدور أحداث الرواية حول سعيد بن نحس المتساءل، وهو فلسطيني من الأراضي المحتلة عام 48 وتسعمائة ألف في فترة الحكم العسكري الذي فرضه الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين الفلسطينيين. أوجد إيميل حبيبي كلمة جديدة من خلال نحت كلمتي تفاؤل وتشاؤم ليصور حالة عرب الأراضي المحتلة عام 48 وتسعمائة ألف، وهي تشاؤل وتحمل معنيي التفاؤل والتشاؤم مندمجين. فإن حصل مكروه للمتساءل فإنه يحمد الله على عدم حصول مكروه أكبر، أو كما شرحت في الرواية: خذني أنا مثلا، فإنني لا أميز التشاؤم عن التفاؤل، فأسأل نفسي: من أنا؟ متشائم أم أنا متفائل؟ أقوم في الصباح من نومي فأحمد الله على أنه لم يقبضني في المنام، فإذا أصابني مكروه في يومي أحمده على أن الأكره منه لم يقع. فأيهما أنا، أمتشائم أم متفائل؟ مزج إيميل حبيبي بين استلهام التراث العربي من السيرة والمقامة والأمثال والحكايات، وبين أساليب روائية حديثة وما بعد حديثة أو حدثوية، متأثرا أيضا بكافكا وسخريته السوداء وفولتير وغيرهما. استطاع أن ينطلق من التراث العربي إلى أدب عصور التنوير، وخرج بذلك عن النمط الروائي الساد في الرواية العربية. أخذنا هذا الشكل من الرواية إلى حكاية ألف ليلة وليلة، نظرا لاستخدام الكاتب للرسائل المنفصلة والمرقمة، ومجموعها 44 رسالة، كما يأخذنا إلى الهمذاني في مقاماته. تعتمد الرواية مبدأ الصدمة، حيث تتقاطع مستويات التعبير بمرجعيات واقعية بأخرى فوق طبيعية. يسرد الكاتب عوالم ساخرة عبر ثلاثة كتب: عكسة الاقتلاع الفلسطيني، وتمثلات الغربة والنفي والمقاومة ونقد الذات. ولهذا جاءت السردية متميزة على مستوى التشكيل والبناء الفني. يدفع ضياع وطن إلى هذيان محموم، وغالبا ما يقود ذلك إلى حياة نفسية يتداخل فيها الحقيقي بالمتخيل، وهي ثنائيات منتشرة في المتون السردية الفلسطينية عبر بناء الشخصيات بشكل خاص. يقول الأستاذ توفيق بكار عن الرواية: عبر جدلية ساخرة تجمع بين المأساة والملهاة والغصة والضحكة، يورد علينا إيميل حبيبي قصة العرب الباقية في فلسطين المحتلة منذ سنة 48 وتسعمائة ألف، وهي أعجب عجيبة وقعت منذ عصا موسى وقيامة عيسى، فيضحك من كثر الهم ويضحكنا ويستنبط من التشاؤم تفاؤلا حتى لا يقتلنا اليأس. قراءة مفيدة، مع تحيات محمد عيسى المؤدب.
1: مكتبة الثقافية.
0: تونس الثقافية،
3: صوت إرادة الحياة.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع صفاء الكتاري.
1: يتواصل لقاءنا على موجات الإذاعة الثقافية من الصالون الثقافي في جزء ثاني من لقاءنا. نذكر نواصل ما كنا انطلقنا فيه في الجزء الأول، وهو تقديم كتاب صادر حديثا للدكتورة سلوى العباسي. تحت هذا الكتاب تحت عنوان في ذلك السردي، وكنا في الجزء الأول وكان شاركنا سي شكري السلطاني، قدمنا مجموعة من العتبات، عدنا إلى هذا العنوان المخاتل وحاولنا في عملية تأويلية أنه نعود إلى تفاصيل تركيبه وبالتالي معناه. أيضا في الجزء الأول من لقانا تحدثنا على مسألة أخرى، هي مسألة الإهداء، ومنها استنتجنا بعض الاستنتاجات وأولنا أيضا تأويلات، وانطلقنا في القسم الأول اللي كنا نتحدث فيه مع الدكتورة سلوى العباسي حول ربما هذه الاقتباسات، والتي حاولت أن أقدم أنها بعيدة عن تلك التباهي أو الزينة، ولكنها ترسم لعتبات فلسفة مسارات التفكير في القسم الأول. تقريبا هذه هي المواضيع اللي تحدثنا فيها بشكل موجز في الجزء الأول. سعيدة جدا أنه في هذا المستوى من الحوار حول هذا المؤلف الهام يشاركنا ويلتحق بنا في النقاش الخبير التربوي والمتفقد العام والروائي الدكتور عبد الرزاق السومري، اللي رحبوا به مباشرة على موجات الإذاعة الثقافية. أهلا وسهلا ومرحبا سي عبد الرزاق.
2: مرحبا بكم، تحية لك صفاء، تحية الإذاعة الثقافية، تحية لزميلي الشاعر شكري السلطاني والدكتورة سلوى العباسي.
1: شكرا لك. أكيد أنه أيضا نرحب مرة ثانية بالدكتورة سلوى العباسي. أهلا وسهلا ومرحبا دكتورة.
3: مرحبا بالجميع.
1: الله يخليك، شكرا ليك. هو بعد إذن سي عبد الرزاق سأواصل في فكرة ربما كنا انطلقنا فيها قبل هذا النغم والفقرة اللي كنا نستمع إليها، وبعدها مباشرة نحب تعقيب وتعليق من عند الدكتور عبد الرزاق وقراءته أيضا. بالعودة إلى اللي قلنا الاقتباسات الثلاثة دكتورة سلوى العباسي، وهنا نحب نوع من التكييف والاختزال لهذه الدروب الثلاثة التي اقترحتي في القسم الأول، أقتطف منها بشكل من المجازفة أعلنها منذ البداية، مجازفة مسبقة، سأقتطف من كل قولة كلمة، فأنتهي ربما إلى هذه التأليفة: سؤال، مغامرة الكتابة ذو زمن إنساني. ما نعرفش ما مدى استقامة هذه التأليفة التي أعترف أنها سريعة نوعا ما، ولكن أرجو أن لا تكون متسرعة دكتورة، بين السؤال والمغامرة وتحويل الزمن إلى تجربة ومعنى، ما رأيك؟
3: شكرا على تفطنك إلى هذه العتبة، هي فيها إفضاء مباشر إلى فلسفة

0: صورة معمقة جدا. فالسرد بطبعه عندما يتحول إلى محكي وإلى جنس مسرود في مقوماته الأجناسية هو نمط زمني بالأساس، وقد أشرت إلى هذا في ثنايا الكتاب وميزت بينه وبين الوصفي مثلا الديسكريبتيف وبين الحجازي الارغومنتاتيف. فالسرد نمط انقضائي بالأساس، يعني أن السرد يتمثل حكاية يفترض أنها انتهت وانقضت بمجرد أن يشرع في فعل الكتابة. فهذا النص المهم جدا، وهذا يحيلنا مباشرة إلى مفهوم كان قد شرحه جيرار جينيت وهو السرد الخالص، يعني لو ريسي اليتات بور، وزلزل به الثنائية المعروفة لبنفينيست، ثنائية الخبر والخطاب، أو انشأنا القصة والخطاب، واعتبر أن القصة تنشأ مكتملة في ذهن صاحبها ثم تتحول إلى مسرود. يعني المقاربات البنيوية اللغوية ترى أننا نتفطن أو نعيش القصة لغة وحكيا، بينما هذه الرؤية الأولى الريكورية والرؤية الثانية تعيدنا إلى فعل السرد تخيلا وتخيلا في ذات الكاتب أولا، وتجعل المسألة الزمنية مسألة مفتوحة وفيها ضديات وثنائيات حدية تستجلب دور القارئ، تستجلب السياق، الرهان الثقافي، ويتحول من ثم فعل الصراع من مشابك المشروع السردي، وهذا المفهوم المعروف، المشروع الذي يقوم على محوري الرغبة والصراع، يعني ماذا تريد الذات البطلة أن تفعل ومن يساعدها ومن يعرقلها إلى غير ذلك، ويجعل التوتر السردي يقع في مستويات أعمق فيها البعد الإناثي، البعد الثقافي. وعلى هذا الأساس تطارح مفهوم الهوية السردية باعتبارها هوية متحولة غير ثابتة تكتسي بعدها القرائي حسب دور القارئ.
1: نعم.
0: فهذا هو تقريبا البعد الزمني الذي يختلف به السرد عن الوصف باعتباره مثلا كما قلت نمطا انفساحيا قوامه المكان والفضاء. فالوصف ينتشر في شكل قائمة أو لوحة، وخلافا أيضا للنمط الحجاجي ذي البعد التسلسلي الاستنتاجي الذي يبني نتائج على مقدمات.
1: نعم. هو ربما دكتورة الكتاب واقع في 402 صفحة من ربما باب الادعاء والتزييف أنه نقول أننا سنأتي عليه كاملا، ولكن هي محاولة لاستثارة الفهم القراء وتناول والاستفادة منه في بعض مما جاء فيه. بعد إذنك دكتورة خلينا نرجع مرة أخرى. أهلا وسهلا ومرحبا سي عبد الرزاق، أكيد أنه عنده برشا بيقوله كان استمع لنا فيما فات من محتوى هذا اللقاء. سي عبد الرزاق، أنا مش نقيدك الآن بسؤال، ولكن بشكل أطلب منك موجز وبرقي تعقيبك ربما على الجزء الأول من اللقاء، على بعض الأفكار التي طرحت حول هذا المؤلف، وبعدها ننطلق في تقديم أيضا معاك قراءتك لبعض المحطات من هذا المؤلف.
2: تحية لكم. بموجز وبرقي صعب الأمر، صعب أن نتحدث عن الكتاب في 400 صفحة، ولكني دعيني أبوب المحاور التي سأتحدث فيها. سأتحدث عن سلوى العباسي كما أعرفها، وثم عن الكتاب، ثم عما يخصني الفصل الذي خصصته حول رواية الزنبق.

0: أبدأ بشخصية سلوى العباسي كما أعرفها وكما اشتغلت معي، وهي تعمل بطاقة جبارة جدا وبقلم متجدد. والقسم النظري معناها من كتابها فيه كثافة معرفية كبيرة جدا. كذلك شخصية سلوى العباسي فيها هوس النحت، المصطلحات الجديدة، نيولوجيزم، يعني هي بكثير من الجرأة والشجاعة المعرفية تستطيع أن تقول لك جغرفة المكان، جغرافة المكان، جيوغرافي، تصنع من كلمة جغرافي تصنع منها فعلا. وهذا يعني في سبيل أداء المعنى الذي تروم إيصاله إلى القارئ. هذه شخصية سلوى كما أعرفها، وهي معناها كما يعني الحقيقة معناها الجهد المعرفي في القسم النظري يستدعي قراءة متأنية وقراءة رصينة وقراءة عميقة، في أنها كسرت الأنماط السردية الكلاسيكية التي ارتهنت إلى البنيوية والشكلانية. يعني نحن نعلم أن في عندما ندرس التلاميذ أو ندرس في الجامعة أن الوصف هو نقيض السرد، نقول لهم، أو أن الوصف يعطل السرد بهذا المعنى، أو أن السرد هو حكر على الأجناس النثرية. سلوى استطاعت أن تكسر هذه الرؤية النمطية وحاولت أن تحرر مفهوم السرد من كل ما هو يعني نمطي وشكلي، حتى أنها فتحته على، لذلك في القسم التطبيقي نجدها قد اشتغلت على قصائد، على قصيدة منصف لهيبي سيدة قرطاج، وعلى نصوص مقتصدة للشاعر السعودي عبد المحسن يوسف. ثم فتحت السرد على جنس التنمية الشخصية أو إنماء الذات، وهذا يحسب لها في هذا العمل، في أنها بطبيعة الحال حاولت أن تكسر الرؤية النمطية الأكاديمية في المعرفة العالمة للسرد، وحررته في النظريات السردية الجديدة. الجديدة عندما أقول الجديدة يعني التي بدأت من نظريات التقبل حتى نظريات التوتر السردي الأخيرة. نحن نقول للتلميذ أو للطالب أن الحبكة السردية موجودة في النص، في الوقت الذي تشير فيه النظريات الحديثة عن نظريات التقبل إلى أن الحبكة السردية يبنيها السارد مع القارئ الذي يتفاعل مع النص. ولذلك نجد اليوم في نظرية التوتر السردي اشتغالا على مفهوم التشويق واللا متوقع والمفاجأة. هذا بطبيعة الحال هذه الإضافة في الكتاب. الإضافة الثانية يعني أشكر لها أنها التفتت إلى نصوص تونسية، نصوص تونسية، وما أحوجنا اليوم إلى أن تلتفت الأقلام الناقدة إلى النصوص التونسية، لا سيما وأن الرواية التونسية اليوم هي معناها ثم نصوص تونسية روائية جديرة بالدراسة وبالعمل. يعني أقول ذلك ليس من باب المجاملة، ولكن يعني الرواية التونسية اليوم تستحق لفتة. وأنا ضمن المخبر السرديات في منوبة يعني خصصنا منذ سنوات، خصصنا كتابا مشتركا للروائي عبد شو اسمه أبو بكر العيادي، وسيصدر إن شاء الله معناها في القريب العاجل كتاب عن مسعود أبو بكر. وما والكتاب الذي أنجزته سلوى بطبيعة الحال يحتفي بعناوين تونسية، عبد الرزاق السومري، شكري المبخوت، حسين الواد رحمه الله في سعادته السيد الوزير، ونصوص عربية. يعني وهذا بطبيعة الحال هذا الجانب معناها يحسب لهذا العمل ولهذا الكتاب. الشيء الثالث الذي ربما لاحظته هو أنها اشتغلت على السرد، ليس يعني السرد ليس في يعني في الأجناس الروائية فقط، فنجدها مثلا اشتغلت على المحكية البحر في قصيدة سيدة قرطاج لمنصف لهيبي، وهي عبارة عن ديوان شعر، يعني وهذا بطبيعة الحال دليل على رؤية جديدة لمفهوم السرد أو الحكي. كذلك السيرة الشعرية في جدارية نصوص مقتصدة للشاعر السعودي عبد المحسن يوسف، ثم أيضا اشتغلت على سرد في جنس ينزوي ضمن إنماء الذات أو التنمية الشخصية لأديبة هي جواهر الثاني. وبطبيعة الحال هذا الجديد في الكتاب، الجديد في الكتاب هو أنه لم ينحصر في الأجناس النثرية أو الأجناس الروائية، بل انفتح مفهوم السرد على عديد الأجناس بما في ذلك الشعر والجداريات وأجناس أخرى يعني. وهذا بطبيعة الحال هذه الإضافة في هذا الكتاب. أنا اطلعت على الكتاب في نسخته الرقمية وسأعود إليه في نسخته الورقية لاحقا.
1: هو بعد إذنك
0: بطبيعة الحال أشكر الدكتورة سلوى العباسي على هذا الجهد وعلى هذا العمل بطبيعة الحال كما قلت لكم، معناها جهد جبار. وثمة كثافة معرفية في القسم النظري يعني تحسب لهذا العمل.
1: احنا تنرجع
0: وهنئها على هذا الكتاب.
1: نعم تبقى معنا طبعا دكتور في هذه المداخلة الإذاعية اللي قدمتها، حقيقة فتحت لنا العديد من الدروب حتى نتحدث فيها مع الدكتور، وكأنك تقرأ أفكاري، لأنه بعض من المحطات اللي ذكرتها حبيت نتوقف عندها. هنا ربما نرجع معاك دكتورة سلوى العباسي، وأنا أطالع هذا الكتاب تذكرت إدغار مورا وفلسفة التعقيد. لهنا كل ظاهرة تخدعنا بأنها بسيطة، ولكن قرارة عمقها يخفي ويحوي تعقيدا بليغا. هنا ربما نسأل، هل ينطبق نفس الأمر على السرد الذي صار فضاء معقدا لتداخل الأجناس والأزمنة وطرائق الحكي؟
2: طبعا فإشارتك إلى فلسفة التعقيد تؤكد ما هي الظاهرة السردية. كما نعلم أن إدغار موران تجاوز العقلنة أو العقلانية الكلاسيكية التي تختزل مقولات الوجود عبر الحكي والفلسفة إلى غير ذلك والتربية، ويرفض كل ما هو مجزأ مفتت منفصل، ويعتنق مبادئ الفكر المركب. وإذا استندنا إلى هذا أو إلى هذه المقدمة الفلسفية وهذه الخلفية الفلسفية في قراءته، نجد حقيقة أن الحكاية بمختلف تجلياتها ورهاناتها الجمالية الفكرية الحديثة قد خرجت من القوالب الكلاسيكية التتابعية. وعندما نتحدث عن التتابع ليس على مستوى الخطاب فقط، لأنه نعلم أن الكتابات الجديدة تعتمد على الاسترجاعات والاستباقات وعلى تدوير الزمن وتغيير الفضاءات، لكن التهشيم أصبح حتى في لعبة المتخيل السردي نفسه. يعني كيف يمكن للقارئ أن ينظر إلى فضاء مرجعي واحد من زوايا مختلفة وبرؤى فيها غموض؟ وهذا فيه نحت لملامح الأبطال. مثلا طبعا بعد شكر زميلي المتفقد الدكتور عبد الرزاق السومري على ما تفضل بتقديمه، في مثلا في روايته زنابق تحت الجليد، الرواية تشتغل على فضاء مرجعي محصور في قرية نائية في الشمال الغربي التونسي دون تسميات صريحة، لكن مع إحالات ووسمات مرجعية واضحة للقارئ البسيط، فما بالك بالقارئ المتمعن. وعبد الرزاق السومري في روايته نسج خيوط لعبة محكمة تقوم على الظاهر والباطن. فالظاهر الواقعي هي طبعا أقرب إلى الواقعية الاشتراكية، وكتبت في سنوات الجمر يعني ما قبل الثورة، ونقدت الواقع بشكل جارح وعميق وإنساني، وفي خلفيات اللوحة التي جعلها لم يجعلها في الوراء وإنما جعلها الأسفل. يعني اللوحة عندما تتأملها، لوحة الرواية وبلاغة التصوير الروائي، تلاحظ أن كائنات البشر تتحرك فوق السطح، تجدها في المقاهي، في المخبزة، في القرية إلى غير ذلك، ولها انعكاسات ومرايا جليدية تعكس صورها تحت الجليد، ترى الزنابق الجميلة وهذا المنحى السريالي العجيب، وفصل أو قسمة المشهد إلى شقين متوازيين دون تشطير ودون نشاز، جميلة جدا. أيضا لعبة السخرية أو البارودية الساخرة في رواية السيرة العطرة لزعيم الرواية شكري مطخوت، أحبه كثيرا، صديقي ودكتورنا وأستاذي. فعندما تقرأ السيرة العطرة للزعيم، العنوان يوهمك بأنك ستقرأ سيرة غيرية، ما يسمى الأوتوبيوغرافي، لشخصية عظيمة من عظماء ربما الفصيل اليساري التقدمي، دون أن ندخل في السياسة كثيرا. فإذا بهذا البطل يشوهه ويقولبه قولبة صلصالية عجيبة، ويبرز تناقضاته وسقطاته وخلفياته المعتمة، ويشتغل على معجم الروائح، روائح المدينة ربما، برجع صدى على رواية أيضا صديقه المرحوم حسين الويد. ثم في صلب قصة العيفة، هذا الشخصية المعيفة واشتغل على العيافة، وهي تقنية رهيبة أن يجعل من القارئ يعاف البطل ويحب ويشفق عليه في نفس الوقت. ثم في سعادته السيد الوزير لحسين الويد، استباق الثورة، والأصل مقال كان اسمه الرواية تخلع تاريخها، لأنه لحظة الخلع هذه الثورية التي عشناها أظهرت الخلفية القاتمة للمدينة التونسية بكل مشاكلها وأزماتها وسقطاتها أيضا، وكشف القناع وأحبطه، وعر القمقم ليخرج شخصيات تعيش بين جدران المكاتب والإدارة وتقترف جريمة الفساد، هذه الجريمة الإنسانية التي تستمر في تونس. فاللعبة أيضا كانت جميلة جدا. وفي رواية وقوفا على الأصابع للكاتب القطري جاسم سلمان عفوا، صديق صاحب دار نشر قنطرة، الرواية أيضا عالمية ومربكة كثيرا. الرواية اتخذت من حالة المرض النفسي الذهان اشتغالا ليس بالمعنى السريري الضيق، وإنما أصبحت حالة إنسانية مزمنة تخوض في قضية القلق والجوز في الدروب التائهة والعناء. كيف يكون البطل مبصرا في عالم من العميان؟ ونعرف هذه الرواية الشهيرة، ربما عبد الرزاق السومري يتحدث عنها أفضل مني. فالبطل المتشظي الممزق بين عالمين، عالم العراق في فترة الحرب والاحتلال، وهو المترجم المهجر المنفي إلى أمريكا، ثم من عالم أمريكا يشرق باتجاه اسطنبول وتركيا، بحثا عن مخطوطات، وهو في الحقيقة يبحث عن هوية إنسانية مطموسة الملامح، ويعيش الظاهر والباطن والوعي والهذيان والقلق، وينتهي به الأمر إلى محاكمة تشبه كثيرا محاكمة الغريب لألبير كامو لإترانجي. لكن في الحقيقة شحنها الكاتب بطاقات رهيبة، عرت مأساة الإنسان حيثما كان، وكشفت معضلة الشر، ثنائية الخير والشر بتقليبات، عالجت العنصرية، الحب، الحرب، الموت، الحياة. وتنتهي الرواية نهاية ملغزة تخلص إلى نوع من الميتا روائي، فنتبين أنها سخرية من الكاتب نفسه، وأن البطل لم يكن ذهانيا ولم يكن عصبيا ولا غير ذلك، وإنما كان في قمة الوعي، ومخطوط روايته المدسوس في دفتره حيثما تنقل هو الرواية الحقيقية، وكل ما كنا نقراه هو خيال. فإذا لعبت الوجه والقفاء تنقلب، وأصبحت حقيقة الرواية في نهايتها وليس في متنها. أيضا سيدة قرطاج، هذه اللوحة الفسيفسائية الجميلة جدا لشاعرنا منصف لهيبي، تقف حيالها منبهرا عاشقا باكيا، يتحدث عن سيدة قرطاج، ولكنه في الحقيقة يحيل إلى حاضرنا، إلى تونسنا العزيزة، وهي تعيش أزمة الانفطار، والانفطار أيضا بمعنى التشظي وبمعنى البحث عن هوية مجتمعية سياسية إدارية ثقافية لا تزال ضائعة الحقيقة. أزمة الذات وأزمة الكاتب من أزمة المجتمع، فإذا به ينبش في الذاكرة، ذاكرة مجتمع عاش عدة حضارات وصعدت على ركحه الإناث الأنثروبولوجي جماعات وفرق وديانات، وما زلنا نعيش نفس المعضلة، أو المعضلة نفسها، أين نحن؟ ماذا نريد؟ أي تونس نرغب في أن تعيد إلى وجهها الحقيقي ملامحها لا مساحيقها، وأن ننتشي على هذا الركح الدوناتي العجيب بكل ما فيه من احتفالية ورقص والطبيعة البحرية وصداء الكهوف والصخور والفسيفساء. فالقصة المحكية هذه فسيفساء شعرية تتراكب وتتشظى وتأتلف وتحافظ في النهاية على مسرودها العجيب السريالي. والحكاية أيضا تتعاود مع الشاعر السعودي في جداريته التي فيها عودة إلى الماضي، فيها حنينية، فيها استرجاع لصورة الأم تكنف أمام البيت، صورة الأخوة مجتمعين في قاعة الجلوس، صورة الحبيبة المشتهاة البعيدة الممتنعة المستحيلة، صورة البلد السعودي البسيط في محيطه الشعبي، في اقترابه من السجية الإنسانية. وأنا بجمع بين كل هذه المتناقضات وبين كل هذه التجارب، خاصة في الفصل الأخير فيه شذرات من الروايات العربية، نجد الرواية الكويتية والمصرية والأردنية. في الحقيقة أنا وقتها أكتب هذا الكتاب في في في أوج الحرب الإيرانية الصهيونية الأمريكية، والقصف على قطر وبلدان أخرى والإمارات والسعودية وغير ذلك. وكان يحز في نفسي أن يتحول المشروع الصهيوني التفتيتي الاجتثاثي إلى جعل الأرض العربية باحة صراعات وتبادل لصواريخ. فأردت أن ألم شمل ما تفرق، وأن أعيد المشروع الثقافي العربي اللغوي التربوي الكبير إلى سكته إلى منشوده، أن نتوحد لغة وإبداعا وإن فرقتنا السياسة.
1: نعم، شكرا لك دكتورة. في الحقيقة في هذه المداخلة أيضا الأخيرة طرقت سيادتك للعديد من النقاط المهمة في هذا الكتاب، ربما تجاوزت حتى الأسئلة التي كنت سأطرحها، ولكن ربما سنعود إلى بعض التفاصيل مع سي عبد الرزاق السومري الدكتور اللي رحبوا به مرة أخرى. كما قلت هي الدكتورة تجاوزت في حديثها هذه التفصيلة، ولكن ربما وأنا أطالع و في هذا الكتاب فما بعض المحطات اللي حبيت نحكي عليها. مثلا عندما نعود إلى الصفحة 15 دكتور معنا سي عبد الرزاق،
0: نعم،
1: نجد هذا العنوان مدخل إلى نظرية السرد وآفاق التجاوز والتجريب، وهو يشتغل على الخارطة المفاهيمية المكونة للكتاب، ولعل من أبرزها مفهوم السرد ذاته من خلال مبحث مفهوم السرد تجليات الظاهرة السردية في الصفحة 17 وتأصيله بالعودة إلى ابن منظور والقرآن. هنا نظف بمعنى السرد تراثيا الموالاة الثقب وغيرها والثمر. في الصفحة 18 نجد السبك والحبك، ثم بعض التعريفات لأوبرتو إيكو وعبد الله إبراهيم وجورجاني وبالرشيق وغيرهم. هنا هل ترى في ذلك تأصيل لغوي أم سعي خفي أو ظاهر لإنتاج نظرية سردية عربية متكاملة؟
0: كما قلت لك هذا الكتاب، يعني الإضافة التي يقدمها هذا الكتاب هو أنه حاول أن يكسر التصورات النمطية للنظريات السردية الكلاسيكية، النظريات السردية الكلاسيكية التي ارتهنت بالشكلانية والبنيوية، وهي رهن الممارسة التعليمية اليوم في المدرسة التونسية وحتى في الجامعة. لذلك الدكتورة سلوى العباسي ميزت بين مفهومين أساسيين، السرد والسردي. السرد والسردي، السرد هو المنجز، والسردي هو كل مظاهر الحكي التي يمكن أن نتلمسها خارج الأجناس الكلاسيكية، خارج الأجناس النثرية. يمكن أن نتلمس السردي حتى في اليوم في التغريدة، التغريدة اليوم في العالم الرقمي مفهوم التغريدة تعتبر جنسا أدبيا. هذا هو الإضافة، الإضافة ربما التي تحتاج إلى كثير من الدراية. فتناولت في مدخل إلى نظرية السرد وأفاق التجاوز والتجريب، تناولت في هذا الجزء محاولة تأصيل مفهوم السرد في الموروث النثري العربي القديم، ولكنها فيما بعد خرجت إلى مفهوم السرد يعني في النظريات الحديثة التي تنفتح على كما قلت على السرد بالمعنى التقبلي. ولذلك عندما نقول اليوم مثلا عندما نتحدث عن التشويق أو اللا متوقع والمفاجأة في نظرية التوتر السردي لرافائيل باروني، حتى أن رافائيل باروني يدعو إلى مراجعة المفاهيم التي ندرسها للتلاميذ. يقول أن مفهوم الحبكة السردية، الحبكة السردية ليست في النص، الحبكة السردية موجودة في ذهن المتلقي، في ذهن القارئ أيضا. هو الذي يبني الحبكة السردية. فهذه هي الإضافة التي تبدو لي مهمة في الكتاب. أريد أن أضيف فكرة فقط.
1: تفضل بالطبع.
0: تحدثتم عن ثمة أعمال روائية ربما معناها مفهوم التجريب. التجريب ليس أن أبتكر موضوعا جديدا، لأن كما يقول الجاحظ المعاني ملقاة في الطريق، ولكن طريقة صياغة الفكرة أو صياغة الفكرة الروائية هي التي تختلف من كاتب إلى آخر. التجريب يعني هو عبارة عن حيل فنية وحيل سردية يمكن أن تتفاوت من كاتب إلى آخر. الكل مثلا نحن نتحدث عن رقص زوربا. رقص زوربا في رواية زوربا للكاتب اليوناني، ولكن لا أحد منا تساءل ما السر في هذه الرقصة وفي هذه النهاية. رافائيل باروني يتحدث عن أن القيمة الروائية أو قيمة التجريب يعني تكمن فيما يسميه الارتياب التأويلي، أي تلك القفلة الروائية التي تجعل القارئ حائرا في تأويل هذه النهاية. رقصة زوربا، ما هي رقصة زوربا؟ هو عندما ينتهي في الأخير وعندما يسقط المشروع الذي كان ينوي صاحب زوربا أن يقوم به في اليونان، وهو بناء أو استعادة منجم الذهب الذي معناها استطاع أن يحقق به الثروة، فينهار المنجم ولو مع ذلك يرقص على نخب الهزيمة. الرقص على نخب الهزيمة هذا هو الارتياب التأويلي، كيف ينهزم الإنسان وفي نفس الوقت يرقص على هزيمته. هذا ما يسمى بالارتياب التأويلي، هو شبيه إلى حد ما بنهاية أبي هريرة للمسعدي، هو شبيه إلى حد ما بنهاية عمر الحمزاوي في رواية الشحاذ. فالرواية التجريبية هي التي يعني تخلق تلك النهاية التي تجعل القارئ حائرا ويعني يتأرجح بين تأويلات عدة. هذا الجانب الذي ربما أردت أن أتحدث عنه في بخصوص كتاب سلوى العباسي. ولذلك كما قلت يعني وأعيد وأكرر أنها اشتغلت على نصوص يعني تونسية، وفي نفس الوقت فتحت مفهوم السرد على أو حررت مفهوم السرد من الأجناس الروائية إلى أجناس أخرى كالقصائد الشعرية المطولة، وكذلك يعني كأجناس يعني لصيقة بمفهوم الرواية، مثل جنس مثلا سرد إنماء الذات في أفضل نسخة من نفسك للأديبة جوار الثاني. وهذا بطبيعة الحال يدعونا إلى مراجعة المفاهيم يعني النمطية التقليدية لمفهوم السرد كما يدرس، وهذا ما يحسب لهذا الكتاب الذي بطبيعة الحال سنعود إليه بأكثر عمق وبأكثر تفاصيل.
1: شكرا لك سي عبد الرزاق. هو يبدو أنه الوقت داهمنا، يعني كما قلت منذ البداية كتاب مهم، وربما هي محاولة لاستثارة فهم القارئ و الاستفادة من هذا الكتاب، ولكن لا يمكننا أن نعود إلى كل التفاصيل. أنا أكيد أنه غابت عني بعض الأفكار أن نطرحوها في هذا اللقاء، ولكن هو لضيق الوقت تقريبا ساعتين من الزمن ونحن نتحاور حول هذا المؤلف، ولا يكفينا زمن قادم حتى نقدم كل تفاصيله. ولكن معك دكتورة أنا حبيت نحكي في عديد من التفاصيل، ولكن كما قلت الوقت سلطان. فكلمة الختام معك دكتورة، وفي هذه الكلمة طبعا يمكنك أن تقدم أي إضافة تحب تقدمها.
2: أنا الإضافة نجدها في الخاتمة.
1: نعم.
2: لأنه أي عمل إنساني سواء كان أدبا أم نقدا ما لم يرسل رسائل إلى القارئ بشتى أصنافه لا قيمة له. بما أنني مهوسة بالتربية وابنة التربية، التربية على السرد أيضا كانت حاضرة في الكتاب، فما أحوجنا إلى أجهزة مفاهيمية جديدة تشحذ الأدوات لمقاربة النصوص بمداخل أخرى، ما أحوجنا إلى سرد الأهواء مثلا، وإن شاء الله ربما تستضيفين الدكتور ماهر بوصبات زميلنا متفقة العربية اشتغل على سيميائيات الأهواء. فقراءة النص من هذه الزوايا تضيء ربما جوانب كانت غائبة عنا. أيضا البعد التاريخي كما ذكرت صباحا في إذاعة الكرامة في بوزيد، واصل هذه الفكرة بتمع أكثر. نحتاج إلى مسرد للسرد، نحتاج إلى أنطولوجيا تونسية أولا، فالمدونة التونسية الروائية والقصصية سائبة، لا نجد ذاكرة يعود إليها الطالب والباحث والتلميذ وجيل المستقبل. أيضا نحتاج إلى أنطولوجيا السرد العربي الحديث والمعاصر، فالذاكرة معطوبة والكاتب تقريبا، هناك كثير وعديد التجارب المتوهجة الآن التي تقطع في لحظات الحصول على جوائز، مثلا عندنا الكاتب محمد عيسى المؤدب بعد حصوله على جائزة بن عياد على ما أعتقد في روايته الفذة القلادة الروسية، وقبلها روايات أخرى. يعني كأن الاحتفاء بالكاتب يكون في لحظة تتويج عابرة، أو للأسف الشديد بعد مماته في معقول دعاجي مات جابول وعنقود. يا حبذا لو تلتحم المدرسة بالجامعة بالثقافة، ويصبح لدينا مشروع ثقافي كبير تونسي، ويا حبذا لو تتصالح المدرسة والجامعة مع الأديب التونسي مع الشاعر، فهم يشعرون بالغربة بالغبن، يكتبون ولا من رجع صدى لكتاباتهم، ونحن ذاكرتنا ترتد إلى التجارب الأولى، يعني نجيب محفوظ، جبرة، طيب صالح، حنامين، وهذا لا يعني أن هذه التجارب لا قيمة لها، لكن فلنجدد أفق التلقي ولنتبين السرد من وجهات أخرى ونبني أدوات جديدة لقراءته. هذه هي رسالتي الأخيرة، وأشكرك يا سيدة صفاء على هذه الأمسية الراقية الرائقة. أيضا أشكر زميلي وصديقي العزيزين رفيقي الدربة والدرب الطويل شكري السلطاني وعبد الرزاق السومري، وإن شاء الله باش تكون مصافحة قريبة لروايته ورقات من تباريح الأيام، وأيضا السيرة الذاتية لشكري السلطاني حول حياته في طفولته ومحكي الطفولة، ومعه أيضا زميلي ورفيقي وصديق عمري محمد الجبادي في روايته الجميلة جدا رحيل.
1: نعم، شكرا لك دكتورة سلوى العباسي، شكرا على هذا المنجز اللي قدمته، وسعداء جدا طبعا بهذه الدراسة الهامة جدا. شكرا على هذا اللقاء، وإن شاء الله أكيد في لقاءات إذاعية قادمة. سي عبد الرزاق زاد أشكر فضل تقديمه وإهدائه ورقات من تباريح الأيام، هذه الرواية اللي سعدت كثيرا بها، وأكيد أنه سأطالعها ونبرمج للقاء قريب يكون بحضورك دكتورة وحضور سي عبد الرزاق السومري صاحب الرواية، وسي شكري أيضا، وإن شاء الله تتتالى اللقاءات على موجات الإذاعة الثقافية. تفضل سي عبد الرزاق، كلمة الختام معك.
0: كلمة الختام أن هذا الكتاب لسلوى العباسي بطبيعة الحال أعتبره فرصة لتحريك السواكن لمراجعة المقاربات تدريس الدرس الأدبي، ومعالجة ظاهرة العزوف التلاميذ عن الدرس الأدبي، وللتفكير في مقاربات أخرى، لأنه بطبيعة الحال يفتح الكثير من التساؤلات، لأن المدرسة التونسية أو تدريس الأدب في المدرسة التونسية غارق في الشكلانية والتجريد، ولذلك نجد عزوفا عن الدرس الأدبي. هذا من ناحية تربوية معناها التعليمية عندما أنظر إلى قيمة هذا الكتاب، ولذلك أعتبره فرصة لطرح النقاش ومراجعة مقارباتنا في المدرسة والجامعة في تدريس الأدب وتدريس النصوص النثرية والروائية بطبيعة الحال. وشكرا لكم على الاستضافة، تحية لكل من يقرأ في تونس، كأمل أخير لكي ننهض من الرماد.
1: شكرا لك دكتور سي عبد الرزاق السومري، وأكيد ستجمعنا لقاءات إذاعية قادمة. دكتورة شكرا لك، وفي لقاء قريب بإذن الله. مبارك في ذلك السردي، هذا الكتاب اللي حاولنا اليوم كما قلت هي محاولة للولوج إلى تفاصيله، إلى استثارة ربما فهم لقراءته وتناوله والاستفادة منه. يتواصل لقانا على موجات الإذاعة الثقافية في موعدنا اليومي من الصالون الثقافي.

زهرة عمري يا الزمرة من اللي نورت اليدية يا زهرة عمري يا الزمرة من اللي نورت اليدية كأني علقت الجمرة واقطفت الشمس بعينيا ونحلف لو نمشي عالجمرة

عمري ضاع ورايا وخلى ورقي تفل بين ايديا عمري ضاع ورايا وخلى ورقي تفل بين ايديا ولما حبيتك يا للا شجرة عمري

مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع صفاء الكتاري.
1: مساء الخير، أهلا وسهلا وتحية لكم مستمعينا. مرحبا بكل من اختار متابعتنا على موجات الإذاعة الثقافية، وشكرا لكل من تابعنا خلال هذا الموعد من الصالون الثقافي اللي حاولنا اليوم تقديم فيه منجز فكري هام ودراسة للدكتورة سلوى العباسي تحت عنوان في ذلك السردي. كنا تحاورنا حول هذا الكتاب مع الدكتور عبد الرزاق السومري، وأيضا الشاعر والمتفقد اللغة العربية سي شكري السلطاني، واخذنا في عديد من التفاصيل في علاقة بهذا الكتاب. طبعا رحلتنا تتواصل بعد ما كان معانا زميلنا مصف المرايحي تحمل عليه المشعل العمل التقني زميلتي مريم جارة في الجانب التقني، وتحية أيضا زميلتنا مريم مناع في التوثيق السمعي البصري لتفاصيل هذا اللقاء في الصفحة الخاصة بنا من موقع الاجتماعي فيسبوك تحت عنوان إذاعة تونس الثقافية. أما لقان من الصالون الثقافي فكالعادة نواصله في الجزء الأخير منه مع فقرة نغم المساء.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
6: تطلق الإذاعة التونسية موقعا إلكترونيا جديدا،
5: راديو كولتورال نقطة بي ان.
6: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
5: بمحطاتها المركزية والجهوية،
6: أخبار،
5: متابعات،
6: مواكبات،
5: تسجيلات ومعلومات.
6: مرحبا بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
7: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟ وين هي؟
8: نسكولا جربي، شبيك خواف ساه؟
9: نسبة صغيرة ديتها نسكول اللي بمخه يبعد على الخطر.
8: يا خواف،
9: منش خواف، أما نخم بعقلي ونعرف مصلحتي. يلا يلا، تلقاو غدو.
0: لا للمخدرات، نعم للحياة.
5: إذاعة تونس الثقافية في الشبكة البرامجية الجديدة
6: 2026-2027. أغاني الحياة، المشهد الثقافي، عدسة التاريخ، الصالون الثقافي، المسرح، اقرأ الشعر،
10: جماليات،
11: توانسة،
12: فيلوسوفيا،
6: هي تونس، بساط الشعر، الطريق إلى المدرسة،
13: لغة العالم،
6: عيون الكلام،
14: على صعيد الرفض،
6: جرائد من العالم،
15: حديث السينما،
16: أرخبيل المسرح،
17: عربي أنا،
18: عربي أنا،
0: الثقافة الإيكولوجية،
6: محاضرات فكرية،
19: وثائق وحقائق،
6: أنغام من كل مكان،
5: مدارات،
6: العيون الخصبة، لغتنا العربية، ياسمين على ليل تونس. إذاعة تونس الثقافية
5: 20 عاما،
6: من الإبداع،
5: من الحوار،
6: من الانفتاح على الثقافة والفنون والآداب
5: في تونس والعالم.
6: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. دمتم مستمعين.
20: ترحال في المجال،
21: الأرض وردة صغرتي وريحتها.
20: ترحال في المجال، في المجال، سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: الترحال في المجال رفقة منجي بوركو.
1: يا تونس الخضراء يا وطني.
2: يا وطني محلاك يا بلدي، يا أمي ويا أبتي، ومحلاكم باختياركم طريق المعرفة وإرادة الحياة، محلاكم لاختياركم مرافقة الترحال صحبة المنجي بوركو في الإعداد والتقديم، وإيمان سليماني في الإخراج الإذاعي. ترحال اليوم إلى مجال التصرف في الآثار وطرق حمايتها، وإلى ما وصلت إليه البحوث والتقنيات في مجال الكشف عن كنوز بلادي، وما يفيد لمزيد التعرف عن المجد والتاريخ ونبض الزمان، والمحافظة على كل ذلك، وخاصة البحث في السبل الرشيدة لتثمينه. وفي هذا المجال نسعد اليوم، والترحال اليوم يرقص ويغني، يرقص ويغني بالمعنى الثقافي للكلمة، باستقبال واحدة من حرائر تونس من المتميزات قيمة وأخلاقا وبيداغوجية، ومهما شكرناها لا نفي بحقها. نسعد بتقديم السيدة الرئيسة القاضية الدكتورة الفنانة المختصة في مجال الممتلكات الثقافية للا السيدة نجيبة الزاير. للا نجيبة مرحبا، أهلا وسهلا.
3: سيمونجي مرحبا بك وبكل المستمعات والمستمعين لإذاعة الثقافية، شكرا على الاستضافة.
2: بارك الله فيك، وفي الحقيقة نحن نشكرك ما شاء الله عليك للبيتي الدعوة، وانت رب عطاك الخير بكماله، عطاك الأخلاق وعطاك العلم والحسن وعطاك الذوق الرفيع اللي باش نتعرف عليه فيما بعد بشوية بشوية، فشكرا، شكرا جزيلا لك. والضيف الثاني الأستاذ الجامعي رياض حمروني المؤرخ المختص في التاريخ القديم وتحديدا في التراث الاقتصادي. أستاذ رياض مرحبا، أهلا وسهلا.
4: مرحبا، مرحبا بمستمعي إذاعة تونس الثقافية، شكرا على الاستضافة.
2: بارك الله فيك، احنا نعتز بك، وانت من الشباب الذي يتقد حماسا في الجامعة التونسية. إذا نتجه صوب المخرجة للا إيمان لنشرع على بركة الله في الترحال في مجال التصرف في الآثار وطرق حمايتها. تفضل للا إيمان.
0: ترحال في المجال.
2: بادئ ذي بدء نتجه صوب الأستاذ رياض، رياض الحمروني. أستاذ رياض، أنت تبارك الله عليك عريف بالتراث وخاصة التراث الاقتصادي الذي سنعود إليه فيما بعد، لكن لأوفياء الثقافية في كل مكان، لو قدمتم لنا ما هو الفرق بين التراث المادي والتراث اللامادي؟
4: إذن الفرق ما بين التراث المادي والتراث اللامادي يكمن في مفهوم كلمة تراث في حد ذاتها، وهي كلمة مفردة تفيد الجمع. لا يوجد في اللغة العربية كلمة تراث في الجمع، بالرغم من بعض محاولات زملاء مختصين في اللغة العربية. التراث الثقافي بصفة عامة ينقسم إلى تراث مادي وتراث لامادي. والتراث المادي والتراث المادي اللامادي هو كل ما يرثه الخلف على السلف. الحقيقة ولو باش ندخل في اختصاص الأستاذة نجيبة، مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي تعطينا فكرة أو تعرف معنى التراث المادي واللامادي. مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية بالتحديد. التراث المادي هو كل ما هو عمارة أو عقار أو منقولات فردية أو مجموعات مادية يمكن تصنف كمادة تاريخية وأثرية.
2: هل معنى ذلك أنها هي المعالم والمواقع مثلا؟
4: طبعا بالأساس هي المعالم والمواقع التاريخية والأثرية. والتراث اللامادي هو كل ما هو عادات وتقاليد وفنون لا مادية بطبيعة الحال. نعم. تعود إلى الحياة اليومية للشعوب عموما والحياة اليومية في البلاد التونسية بالنسبة لتونس.
2: ما تقوليش سيريا ده مالا توا هيك الحنة اللي حبوها تدخل ضمن التراث العالمي مثلا، ولا الحرقوس ولا بسيسة. الكحل ولا البسيسة إلى غير ذلك، هي تراث تسمى تراث
4: لا مادي.
2: لا مادي.
4: كل ما هو مأكولات أو كل نعم. ما هو فن طبخ هو أيوة. تراث لا مادي.
2: بارك الله فيك، يعطيك الصحة، شكرا، شكرا جزيلا. نحب نتوجه صوبا لنا نجيبة، الأستاذة نجيبة، ولو تسمح لأوفياء الثقافية في كل مكان، لو تقدم نفسك للسيدات والسادة أوفياء الثقافية، تفضل.
3: صعيب العبد يقدم نفسه الحقيقة. أنا نجيبة زير، أنا كنت في التعليم قبل ما ندخل القضاء، وبعد دخلت القضاء واللي تقاضية اللي هي أعز مهنة نعتز بها برشا، وخديت الدكتوراه في القانون الخاص، وعندي شوية هكا مجالات.
2: خديته في نادي ثاق
3: الدكتوراه خديته في قانون التراث التراث، وتحديدا دور القاضي في حماية التراث، خاطر لقيت شوية مشاكل في حماية التراث.
2: اسمح لي للا نجيبة، خذني بعقلي البسيط، يخي ثم الببليوغرافيا مثلا متوفرة في هذا المجال بالنسبة للقضاء؟
3: صعيب صعيب، فما ناس حكيت على التراث فقط، وثم ناس كتبت في نوعية فصيلة من فصائل التراث. نعم. تعرف التراث اللي جاي يحكي عليه المادي ولا اللامادي، يحكي نعم. عليه سيرياد. نعم. فيه برشا عناصر، ثم اللي كتبوا في عنصر من العناصر، ثم نعم. اللي كتبوا زوز ثلاثة، ولكن حتى حد ما حكي على دور القاضي. نعم. خاصة أنه الميلاد الأخير، معناها إذا كان صارت مشكلة واعتداء على التراث بطبيعتنا سنلتجئ إلى التقاضي، ولهذا كان البحث صعيب بالنسبة لي. أنا عديت فيه برشا سنوات
2: لعدم توفر
3: ما فماش مادة، يعني. فماش مادة. التجأت زيد الفقر القضاء، هذاك اللي خلاني أنا نشوف شنية دور القاضي. وأنا المشكلة انطلاق التيز هذية كان حكم غريب شوية هيك. أثار في نفسي، أثار حفيزتي، كان الممتلك الثقافي هام جدا. نعم. يعني خدمتي برشا بلايس محاكم الجمهورية التونسية، وكان الحكم معناتها بثلاثين دينار فقط، خطية بثلاثين ألف على ممتلك ثقافي فر عليه هيك. المتهم، أنا نقول خاطر نعم. المتهم اي، وتولى بيعه كل شيء. استغربت أنا الحكم ذي من غادي انطلقت فكرة البحث في الموضوع ذي.
2: بيتو بحول الله نزيد نوصله بشوية بشوية. أنا في الأول قدمتك على أنه رب عطاك الخير بمثل بكماله، ونعرف الشيء هذا علاش، خاطر نعرف أنه ثم وجه آخر مخفي ما حبيش أنت تقوله، أنك أنت ما شاء الله عليك فنانة، وإحنا تو في الثقافة وفي الثقافية.
3: صحيح.
2: قول لنا على القلم هذا شوية.
3: هذا السر اللي أنت تفشي فيه في على موجات الأثير.
2: أنا نفتخر بي.
3: أنا كنت شوية نخدم الرسم بالقلم الرصاص بالفيزان وكل شيء، ولكن الهواية متاعي الكبيرة والحب الكبير والغرام هو أني تحصلت على دبلوم وقت اللي كان عمري 18 سنة ستيليست دو ماي في الكروشي والتريكو، وتوا نخدم الكروشي، معناتها بتغيب علي حتى غرزة وإكسبيريونس كبيرة، ما فرقتنيش لبرا.
2: شوف القاضي، شوف القاضي تبارك الله،
3: المده
2: هذه شوف المواهب المتعدده
3: هكا. هو تو حليت باج انستغرام،
2: وعندك باج انستغرام؟
3: عندي باج انستغرام، جيبا خط بالثمانيه.
2: كيف جيبا؟ جي
3: جي اي بي ا كي جي كوم جاردان.
2: ايوا
3: نيتوير،
2: نلقاو فيها الجنه الكبيره من الالوان وهذا المزيج،
3: تلقاو فيها الكرياسيون البسيطه نتاعي المتواضعه.
2: جيبا
3: اي، هذا وهذا جانب من التراث، على خاطر الكروشيه راهو مهمل وماهوش ماخوذ بعين الاعتبار، موجود في الايرلند وموجود في فرنسا، موجود في الجمهوريه التونسيه وفي البلدان الكل، وتنحكيو عليه من بعد من الحاجات اللي اهملها القانون زيدا.
2: صحيح، ما شاء الله عليك، انا نفتخر بك برشا.
3: عايشك، شكرا،
2: يعطيك الصحه وبارك الله فيك. نرجع للموضوع نتاعنا اللي هو في الحقيقه التصرف في التراث وحمايته. هل انت تو تبارك الله عليك عملت المحاكم وعملت الدكتوراه وعملت عدة أشياء، وراهو شنية زعم الشواهد ولا شنية الوضعية الحالية للتراث والمكان اللي يستحقها في نظرك أنت تو؟
3: أنا باش نجاوبك سيمونجي، كان تسمح لي بما أنه البرنامج اسمه الترحال في المجال، خليني نرحل بينا شوية للتاريخ. نحب نحكي على هارون الرشيد وقت اللي حب يهدم إيوان كسرى. لشكون بعث يستشير في يحيى بن خالد اللي هو بيدو سجنه مسجون بأمر منه. بعث يستشير فيه قال له كيفاش نهدم، أعطيني الطريقة لهدمي هذا الصرح
2: اللي
3: تعرف
2: اللي هو صرح
3: اللي هو صرح التوى موجود وللأسف ماهوش مسجل في اليونسكو مازال. جاوبوا يحيى بن خالد من سجن إيقافه، قالوا يا أمير المؤمنين لا تفعل، اتركه مثلا يستدل به على عظم ملك آبائك الذين سلبوا الملك لأهل ذلك الهيكل. معناها خليه شاهد على الأعمال اللي صارت. إذا يرجعني هنا ابن خلدون،
2: أيوة.
3: ابن خلدون زيدا يحكي كما قال سيرياض جبد التراث اللامادي، يحكي على التراث اللامادي يقول ومن أثار الدولي أيضا حالها في الأعراس والولائم، ومن أثارها أعطايا الدول كلي زوفراند ولي كادو. ولي كادو يذكرون
2: هي هدايا،
3: هي هدايا ويذكروني لي كادو هذوما بالهدايا اللي أعطاوها الدول من قطاع أثرية. ونتذكر واقعة الحبيب بورقيبة الله يرحمه، كان جاه ملك من الملوك رئيس دولة كبير وحب على لوحة أساسية عجبته، مش يعمل لها إيميتاسيون وما عطاهاش اللوحة الأساسية، وعطاه الليميتاسيون، عطاها التحفة المقلدة باش تقعد اللوحة الأساسية في البلاد. نعم، محافظة على التراث. سيمونجي سألتني أنت سؤال هام جدا، محافظة على التراث تكون الساعة قبل كل شيء. احنا كنا نحكي على الأوف الأوف على التوعية.
2: نعم،
3: التوعية بكل أنواعها، التوعية للمواطن باش يحافظ على التراث نتاعو.
2: أيوة.
3: توعية الناس زيادة بقانون العقوبات، باعتبار أني أنا مجالي القانون ما نجمش ما نحكيش في القانون. القانون ينظم الحياة ويعطي الحقوق لأصحابها، ومن أبجل الحقوق حقنا في التراث. ولكن القانون هذا يجب تطبيقه، يجب تنفيذه، وبعد تنفيذه بعد ما تصدر الأحكام من رأيي أنا يلزم نشر هاك الأحكام، يلفو دينونسي لو مال، يلزم فضح من اعتدى على التراث ونقولوها وقداش تحكم عليه هكيكة باش ما عادش هو يعاود، وباش أنا إذا كنت أسوي لنفسي نهار من نهارات باش نعتدي على التراث نقول ليه رو
2: ثم
3: سابقة هاش صار فيه. ويلزم زيدا تشريع جدي صارم ورادع، هذا هو باش نجموا نحافظوا على التراث.
2: لالا نجيبة، منذ حين بن سي رياض حمروني الأستاذ الجامعي قدمنا الفرق بين التراث المادي والتراث اللامادي، وانت الاختصاص متاعك هي الممتلكات الثقافية. ما هو المقصود لالا نجيبة بالممتلكات الثقافية؟ تفضلي.
3: التراث هو كلمة عامة تلم كما فسرنا الأستاذ قبيلة كل ما تركه السلف للخلف.
2: نعم.
3: ويتكون هذا التراث من عديد العناصر.
2: أيوة.
3: اللي هي الممتلكات الثقافية.
2: نعم.
3: لماذا أتحدث عن كلمة ممتلكات؟ لأن التراث لا يملكه سيمون جيبورغ ولا نجيب الزير ولا سيرياض حمروني ولا زيد الزيدي ولا أي إنسان يحكم في البلاد اليوم ولا حكم مقبل. التراث ملك مشترك للأمة كافة. هذاك علاش اليونسكو تأكد على أنه تراث عالمي، وهذاك علاش وقت اللي يتسجل عنصر من عناصر التراثية في البلاد في قائمة التراث العالمي راهو يا ناس هذا ماهوش ملكك، راهو ملك الناس الكل. معناتها أنا نسكن في تونس وعجبتني قطعة وعجبني معلم أثري في بوركينا فاسو ولا في أمريكا، ده ملكي، عندي الحق نتفرج فيه ونتصور بحذيه ونقرأ تاريخ. ممتلك الإنسانية. هذا هو الكلمة. خليني نعطيك قيمة التراث. التراث تلمو عنده قيمة كبيرة، ونرجع بكم الإيوان كسرة تكتب فيه برشا أوصاف وحتى هيجي. أنا إذا كنت تسمح لي دقيقتين أنا نحكي لك على الشعراء كتبوا فيه الشعر. والبحتري غادر العراق ورجع لها وشاف الحالة التي أصبح عليها إيوان كسرى، فقام بتدوين السينية متاعه.
2: نعم.
3: السينية فيها شوية أبيات، كنت تسمح لي باش نقراها. لو تراه علمت أن الليالي جعلت فيه مأتما بعد عرسي، وهو ينبيك عن عجائب قوم لا يسيب البيان فيهم بلبسي، وإذا ما رأيت صورة أنطاكيا ارتعت بين روم وفرسي، والمنايا مواثل وأنوش الغوان يزجي الصفوف تحت الدرفس، وعراك الرجال بين يديه في خفوت منه وإغماض جرسي.
2: أيوة.
3: قعد يبكي ويشوف في حال
2: كيف كانت وكيف أصبحت.
3: أيوة، انكسر وقت اللي كان أنوشر وين حرص على إقامته، وكان الحروب بين الروم وبين الفرس شهدها القوس اللي داخل أيوة انكسر. هو كان كبير ياسر، ولكن تدخلوا أنتم والسادة المستمعين الجوجل يلقاو منه تريف، معناتها جزء قليل. ونظن ذاك علاش اليونسكو ما حبتش تسجلوا لليوم، معناتها احنا تسجلت لنا برشا معالم أثرية ما همش برشا، ما فرحانين بيهم. نعم. ثمانية منهم واحد
2: تسعة، والآن أصبحت عشرة.
3: الآن أصبحت عشرة
2: بسيدي بوسعيد.
3: سيدي بوسعيد والأربع وعشرين معلم تاريخي في جربة. نحرصوا ماذا بينا، خطر احنا تونس عندها 7000 سنة حضارة. 7000 احنا حضارتنا الكبسية،
2: احنا ديما نقولوا 3000 ننساو اللي ثم ما قبل التاريخ.
3: ما قبل التاريخ سابقة حضارة الفراعنة، سابقة مصر.
2: صحيح.
3: اللي هما 5000 سنة.
2: قل لي، تسمح لي السيدة نجيبة الزاير الرئيسة والدكتورة باش نسألك سؤال آخر، وسمحني كثرت عليك بالأسئلة.
3: يا مرحبا.
2: أنت توا بتحب تتحدث مختصر في القانون الوطني والدولي للممتلكات الثقافية، ما معنى هذا؟ ما معنى القانون الوطني والدولي للممتلكات الثقافية؟
3: أنا نحب نفسر اللي يسمعوا فينا والمهتمين بالحفاظ على التراث، أن في تطبيق القانون.
2: نعم.
3: نرجعوا للبيراميد، ثم هرم قالنا عليه كينز، هذي مفكر قانوني. قالوا له شنو نطبقوا، عنا قوانين مخلطة ودساتير واتفاقية دول، شنو نطبقوا من الأول؟ قال لهم ثم هرم، أول رأس الهرم هو الدستور، كل دولة تطبق الدستور متاعها.
2: صحيح.
3: بعد نطبقوا الاتفاقيات الدولية، وفي الأخر نطبقوا القانون الوطني.
2: نعم.
3: احنا هذا لقيناه في الدستور متاع 2022.
2: أيوة.
3: الفصل 74 من الدستور يقولنا راهو الاتفاقية الدولية تكون أخفض من الدستور وأعلى من القوانين.
2: نعم.
3: وبالتالي احنا في التراث توا في تونس مثلا.
2: أيوة.
3: القوروا احنا يلزمنا نطبقوا الدستور.
2: أيوة.
3: ونطبقوا بعده الاتفاقيات الدولية ونطبقوا القوانين الوطنية. دستور 2022 يقولوا

0: ثم الاتفاقيات اللي ما تصدقش عليها تونس ثم اللي تصدق عليها تونس. أهم اتفاقيات الدولية التي صادق عليها البلاد التونسية اتفاقية لاهاي متاع 1954 متعلقة بحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة في 54. فما بروتوكول الأولاني في سنة 54 والبروتوكول الثاني ذهل في 99. عنا اتفاقية 70-1970 متعلقة بالتدابير الواجب اتخاذها لمنع تصدير وتوريد ونقل الممتلكات بصورة غير شرعية لو ترافيك دي بيان كولتوريل دي جات في اتفاقية 70 تونس مصح عليها من السنوات هذيك اي مصادقه ومصحه. عندنا اتفاقيات 1972 المتعلقه بالتراث الثقافي العالمي الطبيعي والثقافي عندنا اتفاقية التراث الثقافي المعماري سنة 85 في غرناطة غرنات اتفاقية
1: صادق عليها تونس
0: اتفاقية حماية التراث الثقافي المائي في 2001 اذا مصادقين عليها ولا بروف اللي احنا نحميه في اللي يمشي للمهدية يشوف هاك البتو القديم هذيك قطعة تراثية تم العثور عليها
1: صحيح في الأعماق البحرية
0: صحيح في أعماق البحار وتجبدت وخطر في المياه الإقليمية التونسية وليت قطعة من التراث
1: في ما يسمى التراث تحت مائي
0: بالضبط تحت مائي. عن اتفاقية اليوني دروا لسنة 1995 المتعلقة باسترجاع الممتلكات الثقافية الموردة بصفة غير شرعية والمسروقة. والاتفاقية هذه هي ما برشا خاطر اشتعملنا اشتعطينا هي تكمل اتفاقية 70 زادت شوية في مدة التقادم ومكنتنا من التقادم معناتها قبل كيفاش بس يتم استرجاع
1: بعض الممتلكات
0: استرجعت تونس برشا ممتلكات تمكنك الساعة من استرجاع الممتلكات عن الطريقة الدبلوماسية اللي هي معروفة من قبل وبالطريقة القانونية هو باللجوء للتقاضي فين في البلاد اللي انت لقيت فيها القطعة الأثرية متاعك. نعطيكم مثال دزاير شكيت لتونس قالت راه تسرق لي في بعد الثورة التونسية أيام الثورة هذوكم تسرق لها الماسك دو غورغوني اللي هو ماسك رخامي معناتها ينتمي للوطن الجزائري يوزن 380 كيلو تقريبا سرقوه من متحف عنابة ودخلوه وشكيت النيابة العمومية وتحجز ورجع لها نعم تزير زاد شكيت لفرنسا عملت قضية لفرنسا باش استرجعت حاجة هامة جدا اللي تنحكيو عليها بعد شوية كان تحب اللي هي الرفات البشرية اللي احنا اهملها المشرع في مجلة التراث واهملها في مرسومة في محديش
1: عليها بعد شوية انت تو
0: باش نرجعوا للقوانين
1: باش نرجعوا لهم من بعد لكن قبل ما نرجعوا لهم انا انت تو جيتينا من بعيد واجتهدتي وقلتي انا نحب باش نهدي لك هدية اما جات الفقير بما عنده باش نهدي لك اغنية أغنية في الحقيقة في رقتك وفي مقامك وفي عمق مشاعرك أغنية هذه لفؤاد بالشيخ اسمها وصية أم. شوف إيش تقول الكلمات يا وليدي يا راوي بحليبي على قد ما ربيت صبح وعشية وعلى قد ما قاسيت من جور الزمن نوصيك يا وليدي متخون الوطن نستمع ثم الترحال يستمر.

من وصيل صامت في المحطة.

0: للنشيدة الأستاذة الرئيسة والدكتورة والفنانة المبدعة. شفتك هي كانت منسجمة مع الأغنية، تأثرت بها؟
1: مؤثرة جدا، وفي صميم حبنا الوطن والحفاظ عليه، وفي إطار الأسرة والعائلة، وفي إطار والتراث هو وطننا زيد
0: الشيء. ومن متى لا يستغرب، وأنت كما قلت لكم راهي مثقفة ولكنها أيضا فنانة وحساسة.
1: شكرا على الإطراء.
0: أي شكل لله، كثر خيرك أنت. نتجه صوب الصديق العزيز الأستاذ الجامعي رياض حمروني، المختص في التاريخ القديم وتحديدا فيما يسمى بالآثار الاقتصادية أو الممتلكات الاقتصادية القديمة. هل يمكن إضافة في تقديم المهام التي تشتغل عليها أستاذ العزيز؟
2: طبعا أشتغل منذ سنوات على التاريخ الاقتصادي والآثار الاقتصادية التي تعود للفترات القديمة، خاصة الفترة الرومانية.
0: نعم.
2: أبحاثي تدور حول محور المعالم.
0: نعم.
2: والمواقع الأثرية القديمة.
0: أيوة. تقصد الرومانية والقرطاجية مثلا أو البونية؟
2: قديمة هو التاريخ القديم ينقسم إلى أربع فترات كبرى.
0: هيك.
2: البلاد التونسية.
0: أيوة.
2: القرطاجي البوني.
0: نعم.
2: التاريخ الروماني القديم.
0: نعم.
2: التاريخ الونداري.
0: نعم.
2: التاريخ البيزنطي.
0: أيوة.
2: فئة المعالم التي أشتغل عليها تعود بالأساس إلى الفترة الرومانية.
0: أيوة.
2: باعتبار أن هذا صنف المعالم على عكس فترات الوسيطة والحديثة والمعاصرة.
0: نعم.
2: لم تكشف عليه الحفريات الأثرية والاستكشافات الأثرية بطريقة تضاهي الفترات اللاحقة.
0: أيوة.
2: من بين أهم المعالم الموجودة والآثار المعالم الاقتصادية الموجودة في البلاد التونسية.
0: نعم.
2: هناك المخازن العمومية والأسواق العمومية.
0: المخازن التي تخزن فيها الصابة أو مخازن أخرى.
2: بالضبط.
0: أيوة.
2: فيها بصفة عامة ثلاثية المنتوج المتوسطي.
0: بارك الله فيك.
2: الحبوب.
0: الزيت.
2: والزيت.
0: التمور ربما.
2: التمور هناك مشكل على مستوى الأبحاث الأثرية.
0: نعم.
2: أن
0: الخمور ربما. في وقت من الأوقات.
2: الخمور. أهم يعني الحبوب والسوائل بصفة عامة.
0: أيوة.
2: السوائل تصنف إلى ثلاث.
0: أنواع ربما وأصناف. نعم.
2: الزيوت والأساس.
0: أيوة.
2: الخمور وخاصة.
0: نعم.
2: الصلصات السمكية.
0: الجروم.
2: الجروم هناك على الأقل ثلاث أصناف.
0: أيوة.
2: الجروم هو الأشهر.
0: أيوة.
2: أشهر باعتبار أن حتى في المعروف الغربي في البلاد التونسية اليوم نقولوا مشوم جروم. جروم يعني ملح برشا. هي صلصات. هي صلصات سمكية محمرة.
0: صحيح.
2: تضاف إليها الملح.
0: الجهروم
2: نقولوا. لكن هناك على الأقل
0: يبدو أنها لذيذة الطعم حسب يا أخي ما وصف لنا يعني.
2: هناك في اليوم هناك صلصات تشابهها في البلدان الآسيوية، لكن بالنسبة للمتوسط بضفتيه أو بحوضيه الشرقي والغربي هو الجروم أو الصلصات السمكية بصفة عامة.
0: أيوة.
2: هي الصلصات الرئيسية في المطبخ في الضفة الشمالية أو الضفة الجنوبية.
0: طيب أستاذي العزيز رياض حمروني، ماذا نقصد بالتراث الاقتصادي؟ كأني هذا مفهوم جديد علينا شوية.
2: التراث الاقتصادي كغيره من بقية الأصناف التراث الثقافي.
0: أيوة.
2: ينقسم إلى تراث مادي وتراث لا مادي.
0: هيك.
2: التراث المادي كما قلت هو معالم ومواقع.
0: نعم.
2: معالم المخازن العمومية، معالم.
0: أيوة.
2: الأسواق العمومية، ومواقع مثلا الفخورات أو إنتاج الفخورات أو الجرار
0: الفخارة
2: كحويات للسوائل.
0: صحيح.
2: للتجارة بها.
0: نعم.
2: والتراث الاقتصادي اللامادي هو كله عادات وتقاليد. مثلا أعطي مثال بسيط يعرفوه كل التونسيين.
0: نعم.
2: تأكد من ذلك، هو مثلا بيع الأسماك بالمزاد المفتوح.
0: اي
2: في المزاد المفتوح اللي كانت مثلا خاصيه من الخاصيات الموجوده في عديد القرى والمدن.
0: نعم.
2: الساحل الشرقي وحتى دواخل
1: صفيق
2: يبقى
0: المتداوله
2: اليوم قعدنا جربه
0: بدلاله
2: كذلك هذا كذلك تراث اقتصادي غير مادي. يندرج ضمن هذا البلاد
0: نعم.
2: الكبير.
0: نعم نعم. طيب تو عملية الكشف عن هذا التراث الاقتصادي، هل أنت في الأعمال متاعك خدمت على أشياء موجودة في المتاحف مثلا، أو أنت انتقلت إلى البيت للبحث عنها؟ يعني
2: هناك بقاع أثرية معروضة في المتاحف،
0: أي
2: في قاعات العرض أو في المخازن،
0: صحيح،
2: خاصة في المتحف الوطني في باردو، وفي المواقع الأثرية أيضا، أين تعرفنا على عديد معالم التخزين ومعالم معالم التسويق للبضاعات المخزنة. تقريبا في التاريخ القديم التاريخ الوسيط، لكل مدينة منطقة حضارية لها مخازنها ومخزنها ولها أسواقها اليومية، هذا بالإضافة أيضا إلى الأسواق الأسبوعية. يعني لدينا معطيات أدبية ونقائشية وحتى أثرية تفيد بوجود عديد الأسواق الأسبوعية في الفترات القديمة في البلاد التونسية، خاصة في الفترة الرومانية إلى نهاية التاريخ القديم في الفترة البيزنطية.
0: أستاذ رياض حمروني، الأستاذ الجامعي المختص في التراث الاقتصادي، سمحني عندي سؤال وما نعرفش مدى وجاهة هذا السؤال. عندما نتحدث عن هذه الممتلكات وخاصة عن هذه الأسواق، هل معنى ذلك أنه يجب أن نبحث حتى على المواقع الأخرى التي ستتلقى السلع، ما وراء البحار مثلا؟
2: بالطبع، لأنه العمل أو البحث التاريخ وفي علم الآثار يتطلب توسيع علاقة المعرفة ما وراء البحر.
0: نعم.
2: باعتبار أن بلادنا مثلا في التاريخ القديم، في التاريخ القديم يعني في الفترة الرومانية، بداية الرومان إن أردنا، لقبت بمطمور روما.
0: هيك.
2: مطمور روما باعتبارها أنها ولاية من الولايات المتوسطية المرومنة، التي كان من دورها أنها تؤمن الغذاء لروما بعد نهاية حرب البونية الثالثة وسقوط قرطاج وبداية الرومان العسكرية في الرومان. بطبيعة الحال على مستوى البحث العلمي يجب النظر كذلك لما يوجد في الضفة الشمالية للمتوسط، خاصة في شبه جزيرة إيطاليا وبقية الأراضي التي كانت تنتمي إلى الولايات الرومانية،
0: للتعرف على المبادلات وعلى
2: التجارية. نعطي مثال معروف كذلك في العلمي، هو اللقاء الفخارية الخاصة بجرار الخزن، خزن السوائل، الزيوت والحمور والصلصات السمكية. تم العثور عليها، المنتجات في البلاد الإفريقية، البلاد التونسية أردنا تحديد، تم العثور عليها في عديد الموالي والمدن المتوسطية الأخرى، خاصة في روما. هناك موقع إثري شهير في روما يسمى بالإيطالية مونتي تيستاتشو، مونتي يعني جبل، تيستاتشو يعني الشظايا الفخارية، وجدت فيه طبقات أثرية متكونة بالأساس من جرار فخارية إما إيبيرية، يعني تم إنتاجها في شبه جزيرة إيبيريا إسبانيا حاليا والبرتغال، وبالأساس إفريقية تم إنتاجها خاصة في التونسية على المستوى البحث الأثري،
0: وتم تصديرها
2: إما تصديرها يعني عن طريق شركات خاصة في التصدير، أو مراقبتها عن طريق إدارة خاصة رومانية تسمى إدارة الأنولا، وهي إدارة تعود بالنظر إلى إدارة الإمبراطور، إدارة الإمبراطور، وتراقب عملية التصدير لتضمن تصدير إن أردنا خاصة الزيوت والحبوب إلى روما. يعني تراقب عملية هذه الإدارة، هي تراقب عملية الإنتاج، عملية التخزين، وعملية التصدير عبر البحر.
0: جميل جدا، جميل. نحب نذكر السيدات والسادة أوفياء الثقافية في كل مكان بأنهم بصدد الاستماع إلى البرنامج الأسبوعي ترحال في المجال، وهو كالعادة من إعداد وتقديم المنجي بورغو، أما الإخراج الإذاعي فهو من صنع الأنامل الذهبية لإيمان سليماني، وأن موضوع الحصة هو التراث في تونس، التصرف فيه وحمايته. ونسعد اليوم باستضافة القاضية والخبيرة في القانون الوطني والدولي للممتلكات الثقافية اللالة نجيب الزاير، والأستاذ الجامعي المختص في التراث الاقتصادي لا سيما في الفترة الرومانية الأستاذ رياض حمروني. لالة نجيب، القانون والآثار كأنه ملف كبير ياسر. احنا كيفاش نجمو نقولوا شويه كيفاش نقولوا كيف يمكن ان نحافظ على التراث ربما
1: من الجانب القانوني
0: بالزجر هل كذا ماذا تقولين في هذا المجال؟
1: قانون كما فسرت في
0: بداية
1: قانون معناتها متنوع، دستور، اتفاقيات دولية، قانون وطني. إذا كان نتحدث على القانون الوطني نتذكر أول حاجة تبادر إلى الذهن هي مجلة التراث الثقافي والأثري والفنون التقليدية. أنا ديما ما نشدش اسمها طويل برشا. المجلة هذية يزمنا نتذكره بالكونتكست متاعها، جيت 1994 وجيت معناتها شوية
0: الحافيات.
1: كان قبل في تونس يطبق قوانين والأوامر العالية اللي أصدرها البي. وإلا أصدرها البي في إطار الحماية الفرنسية. بعد الاستقلال جينا قانون 86 وقانون 88 للممتلكات الثقافية، ولكن بصدور المجلة الناس فرحوا قالوا عنا مجلة تحمي التراث، ولكنها الآن اليوم في 2026 أرى أن هذه المجلة لا تحمي التراث أبدا. نعم،
0: علاش؟ نظرا لتطور
1: تطورت الانتهاكات على الممتلكات الثقافية وتشعبها، تطور النظام القضائي، تطور الدستور، تطورت المونتاليتي معناتها
0: الذهنيات.
1: ولا نجد حماية للتراث في مجلة فقط، توجد عديد من المجلات الأخرى فيها حماية للتراث. هذيك علاش أنا رأيي المتواضع أنه حماية التراث من الجانب القانوني حماية مشتتة.
0: هيك
1: بمعنى نجد مجلة التراث، نلقاو مجلة الجزائية، ومجلة الجزائية فيها ما يمكننا من حماية التراث. نجد أيضا مجلة الإجراءات المرافعات المدنية والتجارية، مجلة الالتزامات والعقود، مجلة الحقوق العينية.
0: الحقوق
1: العينية هذه مجلة تهتم بالعقارات الكل، وتتصدى لتسجيل الأراضي ذات الصبغة الأثرية. إذا كان أنا مثلا باش نشري أرض ونمشي نسجلها، تقول لي المحكمة العقارية تقول لي لا، راهو وزارة أملاك الدولة شكيت وقالت الأرض هذه عندها صبغة أثرية نونا ديفيكاندي،
0: إن
1: اليانابل أمبخس أي
0: لا
1: لا تتباع لا تشترى، ملك
0: عمومي غير صالحة للبناء،
1: دولة غير صالحة للبناء. ولهذا عندنا برشا قوانين. بالتالي أنا نحس المجلة لا تتأقلم مع القوانين هذه. المجلة أهملت عديد جوانب الحماية. قبيل حكينا على
0: لابد من مراجعتها،
1: لابد من مراجعتها وتحيينها ونعود ونفكروا في الأولوية حماية التراث. ما فيهاش أولوية. أنا نحس التراث مهمل حتى من الجانب الاجتماعي.
0: كيف
1: مهمل من الجانب الاجتماعي ومن الجانب القانوني؟ مثلا المجلة تهمل الرفات البشرية. أي نعم، في قانون التراث متاع 81 اللي تحين في 2020 متاع مصر، فما فصل به وثلاثة ولا أربع فصول يحكيوا على الرفات البشرية. تعرف أنت في مصر يهتموا ياسر بالموميا
0: ويحنطوا،
1: الرفات البشرية عندها قيمة أثرية. احنا عنا عنصر من عناصر الرفات البشرية موجود ومعروف والأثريين والتاريخيين يعرفوه، الجينوم دو بيرسا، ان جينوم محنط وكونسيرفي للآن وعنده عام اللي رجع من لبنان تتسلف الدول الأخرى لعرضه بالمعارض، ولكن لا يوجد نص قانوني يحمي الرفات البشرية. أنا عندي قضية لقيتها في توزر، ثم شخص جاء خذ أرض وبدأ يحفر في حفريات بشي يبني محل سكنة، واكتشف عظام بشرية. والعظام البشرية قديمة جدا، ولكن لا أحد حرك ساكنا، لا الشخص هذاك، لا المعهد الوطني للتراث، لا النيابة العمومية،
0: ما عطاوش القيمة اللي ربما تستحق،
1: ما عطاوش، قالوا عظام موتى. ولكن بعض الأجوار كيف تم سماعهم قالوا راهو هذيك أجدادنا، قالوا راهي عظام رومانية. لم يتنقل أحد للبحث. هي ظروفات بشرية تاريخية نجم تكون عندها قيمة تاريخية، نجم يكونوا شخصيات تاريخية،
0: والتحاليل الحالية يمكن أن تثبت ذلك، الأديان وغيره.
1: وبالتالي نعم، وبالتالي إحنا عنا فما تيس كتبتها سفار بنيشو على لتوفيت دو كارتاج، قالت في التوفيت غادي كي تمشي تلقى جثث جثامين لرضع هكا مكمشين. وحتاتنا علاش الانكماش متاع الصغار دي بيبي متاع 3-4 شهور، خاطر كانوا يتسموا دي زوفخاند، هدايا للآلهة وتبروا كان يهديوا الصغيرات. معناها ديجا هذه حقبة من حقبات التاريخ أهملتها مجلة التراث. مجلة التراث تهمل أيضا جانب هام هو المتاحف. مجلة التراث تحكي على المتحف في فصل مرة بركة ذكرت كلمة متحف، لم تذكر المتاحف،
0: بينما هو ذاكرة كبيرة ياسر.
1: متاحف عندهم مشكلة كبيرة باش نحكيو عليها في في حصة أخرى إن شاء الله سيمونجي. بالنسبة للمجلة متاعنا الحالية تم تحيينها في 2011 بموجب المرسوم اللي اصدر في 2011 عدد 43. المرسوم هذه الحقيقة أنا فرحت به شخصيا على خطر على الأقل نفض شوية غبار على بعض الجرائم.
0: ما كانش
1: نعم، لم تعاقب، لم تكن المجلة تعاقب عن السرقة
0: هيك.
1: اي نعم، تعاقبش على سرقة التراث. ما نعرفش لم تكن تعاقب على الإخفاء. وعليش احنا اصدر القانون هذي كان تذكروا في 2011 وقت اللي صارت الثورة ورونا الدار بن علي وديار أقارب وكل شيء، كيفاش لقاو برشا معالم وقطاع إثرية موجودة غادي. وقتها المشرع تفكر اللي الإخفاء هي تعتبر جريمة ويجب العقاب عنها، وجيب نص عن الإخفاء. ولكن المجلة زادة شددت في بعض في بعض الجرائم التي يمكن سنتحدث عنها في مناسبة أخرى.
0: طيب احنا باش نبدلوا شوية الجو، نحب نتجه صوب سيرياض. سيرياض باش نعطي لك تقطوقة صغيرة يمكن تعرفها يمكن ما تعرفهاش، أغنية أميمة الخليل. شوف شو تقول، أنت والغنية وأنا يا حبيبي من عمر الهنا، تحكي وأحكي لك صوتك بنسيني خوف من جنون البشر. نستمع ثم الترحال يستمر.

0: سيدي رياض، احنا مش تحدثنا منذ حين عن التراث اللامادي والتراث المادي، هو في نطاق التراث اللامادي للي نجيبه باش نقدموا فرقة غبونتون، عرفتها؟
1: نعم.
0: في الرسم بالكلام، إذا إلى الركن الأخير، إلى الرسم بالكلام، إلى رحيق اللسان، غبونتون إليك التحية وعليك السلام.
2: الرسم بالكلام.
0: غبونتون، أنت مجموعة غنائية يعرفك الجنوب الشرقي التونسي بالتمام، وكان القليل من بقية أولاد بلادي معليهم ملام. يا غبونتون، أصولكم إفريقية، في سيدي مخلوف استقريت وشديت ثنية، ومع قبائل ورغمة عندكم أقدر وهمة. نظامكم محلاه، فيه الرايس هو الشاف يقول الشعر من تلاه، وفيك البحرية أعضاء المجموعة الغنائية، حسبتهم كورال في فرقة موسيقية، وفيك الطبال طب الكادس، وفيك البراح يلم الرشق ذهب خالص. غناكم بدوي محلاه، يخش القلب ويفرهد مولاه، فيه حكايات البارح وحكايات اليوم، وحكايات الفارح والمتغشش مهموم. كلامكم بالمشامية ما معاه تصفيق ومزامير، افهمني بالغمزة، مش كان ما نقول لك هنا بير، مش كان اليوم من وقت اللي كانت الناس تعيش بالنية بالحب والإحساس. فرقة غبونتون، نتفكر زمان كيف كنتوا بالكلمة والغنى من رواد تحرير الأوطان، كي كان المستعمر يتبع من محفل المحفل وما يرتاح، كان كي دك الرجالة في الحبس يا ولا جبان. يا تليش الفيتوري شعرك وتضحياتك تذكرني بالشعر البدوي وبالفنان، ونتذكر الصولات والجولات، رقصات حكايات وميعاد، كي كانت غبونتون تحضر في المستير أعياد الميلاد. ونتفكر كيفاش الفرقة القومية للفنون الشعبية من رقصات غبونتون خذات واستوحات. يا فرقة غبونتون، عليكم سلامي وعليكم حسرتي وملامي، شكون مازال يتذوق رحيق النحل ويسرح مع الأغاني، شكون مازال يذكركم ويتذكر الأسامي، شكون يوثق، شكون يروي للتاريخ، شكون يحقق الأماني. خوفي ترجع فرقة غبونتون مجرد ذكريات من الزمن الغالي، أما حكاياتك في فكري وفي قلبي ثابتة ما تتزعزع، زعم الماضي يولي ويرجع. السيدات والسادة، هكذا نصل إلى نهاية هذا الترحال، وكان في مجال التصرف في الآثار وطرق حمايتها، وكانت معنا في هذا الترحال الرفقة الطيبة والضيفة المبجلة للترحال، الرئيسة والقاضية المختصة والدكتورة الخبيرة في القانون الوطني والدولي للممتلكات الثقافية، السيدة نجيبة الزاهر، وكان معنا أيضا الأستاذ الجامعي والمؤرخ المختص في التراث الاقتصادي السيد رياض حمروني. انتظرونا في الحلقة القادمة لنعود ثانية إلى موضوع مجال التصرف في الآثار وطرق حمايتها. وبكل حب نودع أوفياء الثقافية مع أجمل تحيات المنجي بورجو في الإعداد والتقديم للترحال، وإيمان سليماني في الإخراج الإذاعي. وفي آخر الكلام نقول أحب عشة الحرية زي الطيور بين الأغصان، مدام حبيبي حولي كل البلاد عندي أوطان. عاش الإبداع، تحيا الثقافة، شكرا على الإصغاء وإلى اللقاء.
2: ترحال في المجال.
3: الأرض وردة صبرتي وريحتها.
2: ترحال في المجال. سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: ترحال في المجال رفقة منجي بوركو.
1: يا تونس الخضراء يا وطني.
2: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
3: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
4: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
3: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
5: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
3: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين. عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
6: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
2: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
7: حاضرين اليوم عندي لكم مفاجأة، مش يحضر معنا ضيف، نحبكم ترحبوا به برشا وتسمعوه شنو مش يقول. باهية،
8: عسلامة مدام. بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا.
9: إن شاء الله.
8: لكلكم باش تولي وتشبهوا للبحر كي يبدأ هايج. امشيوا امشيوا امشيوا في الفضاء الكل، امشيوا في الفضاء، حاوصوا. امشي امشي امشي.
7: زينب اخدم معاهم.
8: نمشيو البوز ومن بعد نرجعو.
7: يلا.
8: ها زينب، شبيك روتيري شويه هكا وماكش قد بعضك؟ اذا عندك مشكله وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
10: اخطر حاجه مش انك تغلط، اخطر حاجه انك تلقى الف سبب باش تعاود نفس الغلطه، لين تولي الحاجه اللي جربتها مره هي اللي تجرب فيك كل يوم.
11: لا للمخدرات، نعم للحياة.

0: طربيات.
1: يا خليل القلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب، يا حبيبي يا حبيبي
0: طربيات.

0: زعما نحكي ولا ما نحكيش؟ يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش؟ مشيش نحكي ونندم اللي نحكيت. أمي
1: شبي بنت
0: عندي ما نقول.
1: هي احكي هالناس ما فيك.
0: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
2: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
3: لألي المخدرات، نعم للحياة.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة العذبة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.
3: مساء الخير، مساء النور، مساء الحلم، مساء الأنغام، مساء الزمن الجميل لكم مستمعينا مستمعاتنا في هذا الموعد المباشر من ياسمين على ليل تونس، يتواصل حتى منتصف الليل بإمضاء مريم جارة ونزيها الزرعي. البداية ستكون مع فنانة اعتبرت واحدة من أبرز مغنيات وممثلات السينما المصرية والعربية في القرن العشرين. ولدت عام 1918 وتوفيت في 1995. عرفت بلقب صوت الحب وقيثارة الفن العربي، وشكلت ظاهرة فنية فريدة، حيث كانت النجمة الوحيدة التي أنتجت لها سلسلة أفلام تحمل اسمها الحقيقي. هي ليلى مراد اللي تولدت باسم ليليان زكي إبراهيم مردخاي. ولدت في القاهرة لأسرة فنية يهودية، والدها هو الملحن والمغني المعروف زكي مراد، وشقيقها الأصغر هو الفنان والملحن منير مراد. بدأت الغناء في سن مبكرة وتلقت دروس على يد والدها والموسيقار داود حسني. الانطلاقة السينمائية بدأت مع أو شهرتها بدأت مع افتتاح الإذاعة المصرية عام 1934، واختارها الموسيقار محمد عبد الوهاب لتشاركه بطولة فيلمهما الأول يحيى الحب عام 1938. قدمت ليلى مراد طوال مسيرتها 27 فيلم سينمائي، وسجلت ما يقارب عن 1200 أغنية، تعاونت فيها مع كبار الملحنين مثل رياض الصنباتي محمد القصبجي ومحمد فوزي. اعتنقت الإسلام عام 1946 وحافظت على عقيدتها حتى وفاتها، واعتزلت العمل الفني تماما في منتصف الخمسينات بعد آخر أفلامها الحبيب المجهول عام 1955 وهي في قمة مجدها. نذكروا أنه من أشهر أعمالها غزل البنات، البدليل، عنبر، ليلى بنت الأكابر، وسيدة القطار. أما أغانيها الخالدة أنا، البدليل، عيني بترف، يمسافر وناسي هواك، الحب جميل، ورايحين للنبي الغالي. نذكروا أنها تزوجت 3 مرات، الأولى مع أنور وجدي، الثاني وجيه أباظة، والأخير هو فاتين عبد الوهاب المخرج المعروف اللي أنجبت منه ابنها الفنان الراحل زكي فاتين عبد الوهاب. لقانا باش نسمعوا فيه الليلة ليلى مراد لثلاث ملحنين. اللحن الأول بإمضاء الموسيقار بليغ حمدي وكلمات الشاعر عبد الوهاب محمد، هو نغم يعيني على الدنيا. ثم باش نسمعوها في الحب جميل، الوحدة من أشهر أغانيها، كلمات حسين السيد وألحان محمد عبد الوهاب. ثم باش نسمعوه مين يشتري الوردة مني، ألحان أحمد رامي وكلمات أحمد رامي وألحان رياض الصنباتي. ليلى مراد في ياسمين على ليل تونس.

0: حاجة حلوة
1: دي، وردة بيضة.

تشتري الورد مني. كانت هذه ليلى مراد، النغم يرجع لعام 1942 وقت اللي غنيته في فيلم، في فيلم ليلى. هذايا بالنسبة لي ليلى مراد. احنا كنا سمعنا لها حاجة لبليغ حمدي، مش نعود ونسمعوا بليغ حمدي مع محمد رشدي في ما تلومونيش ما على العاشق ملام. ومحمد رشدي نذكروا أنه هو أحد أبرز عمالقة الغناء الشعبي في مصر، لقب بفنان الشعب أو مطرب الغيطان. ولد في مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، ونجح عبر مسيرته الطويلة في إدخال الأغنية الشعبية إلى الإذاعة المصرية بشكلها المتطور، وشكل قفزة نوعية في الموسيقى العربية بالتعاون مع الملحن بليغ حمدي والشاعر عبد الرحمن الأبنودي. تولد عام 1928 وغادرنا في 2005. قلنا كون مع بليغ حمدي والأبنودي ثلاثي فني غير شكل الأغنية الشعبية المصرية، وخلاه منافس قوي ومباشر للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ في الستينيات. نذكر أنه سجل ملحمة أدهم الشرقاوي، هذه الملحمة الشهيرة للإذاعة المصرية اللي حققت نجاح جماهيري مدوي وصنعت جزء كبير من نجوميته. شارك في بطولة 6 أفلام سينمائية مثل فيلم عدوية وفيلم السر، كما غنى تترات مسلسلات تلفزيونية شهيرة مثل مسلسل ابن ماجه القزويني ولا إله إلا الله. وطبعا من أشهر أغانيه طاير يا هواك، عب الغزال، ميت أشوفك، دامت ليمين، عرباوي، وطبعا عدوية. باش نسمعوه في أنا عيني عليك، باش نسمعوه أيضا في ما على العاشق ملام، هو كذلك من ألحان بليغ حمدي وكلمات عبد الرحيم منصور ومغرم صبابة أيضا لمحمد رشدي. نواصل اللقاء في ياسمين على ليلة تونس مع محمد رشدي.

مطروح انا عيني عليك، انا عيني عليك، انا عيني عليك مطرح مطروح انا عيني عليك، وانت مريت قدام عيني.

قلبي سحاب قدامي ومش قادر اعدي، ويجي لي النوم ما اقدرش انام، الفكر بياخد ويودي، الشوق عامل في القلب سحام قدامي ومش قادر اعدي، ويجي لي النوم ما اقدرش انام، الفكر بياخد.

هواك، ولو اني ما بيبانش عليا انا كنت جبل دوبني هواك، ولو اني ما بيبانش عليا صابر والصبر عرفته معاك، ما تخلي عليك انت شوية صابر والصبر عرفته معاك ما تخلي

كان هذا محمد رشدي نسمع فيه في ياسمين على ليلة تونس. لقانا مازال متواصل مع الأنغام، نسمع فايزة أحمد في العيون الكواحل. طبعا العيون الكواحل هي من كلمات مجدي نجيب وألحان محمد سلطان. شو اسمعوا مقطع منها.

توا 10:43 على صوت إرادة الحياة إذاعة تونس الثقافية. سعداء أنكم تكونوا معنا في هذه السهرة الترابية في رحلة الزمن الجميل على موجات إذاعة تونس الثقافية. نواصل مع واحد من قامات الموسيقى العربية والشرقية، لقب بشيخ الملحنين، تميز بأسلوبه الشعبي الأصيل وقدرته الفريدة على التعبير عن الهوية المصرية من خلال ألحانه. تولد في حي الناصرية بالسيدة زينب في القاهرة لأسرة شعبية بسيطة، فقد بصره في سن مبكر نتيجة الجهل الطبي، ما دفع أسرته لتوجيهه نحو حفظ القرآن الكريم والإرشاد الديني، فبرع في أداء الأذان والابتهالات. اعتمد في البداية كمطرب في الإذاعة المصرية في مطلع الخمسينات، حيث كان يؤدي الموشحات والأدوار التراثية الكلاسيكية، ليتجه بعدها للتلحين ويصنع بصمته الخاصة. كشفت عائلته في لقاءات إعلامية أنه تعايش تماما مع كونه كفيف، لدرجة رفض لاحقا إجراء جراحة قد تعيد إليه بصره، مازحا بأنه يفضل الاحتفاظ بصور العالم الجميلة كما يتخيلها في خياله. هو طبعا سيد مكاوي اللي ترك إرث موسيقي غني تنوع بين الأوبيراتات والأغاني العاطفية والمسلسلات. من بين الأوبيرات اللي غناها الليلة الكبيرة، وهي أشهر أوبيرات للعرائس في تاريخ المسرح العربي، صاغ ألحانه بعبقرية لتجسيد أجواء المولد المصري بالتعاون مع الشاعر الكبير صلاح جاهين. قدم كذلك طقس رمضاني شهير في المسحرات بالتعاون مع الشاعر فؤاد حداد، ليعتمد في التلحين على إيقاع الدمة فقط دون أي آلات موسيقية أخرى. تعاون مع كوكب الشرق أم كلثوم ولحن لها أغنيتها الشهيرة يمسهرني، كما كان من المفترض أن تغني من ألحانه أغنية أوقات بتحلو، إلا أن وفاتها حالت دون ذلك، فقام بغنائها بنفسه وحققت نجاح ساحق. اشتهر بأداء أغاني مثل وحياتك يا حبيبي، خل شوي عليك، والرباعيات لصلاح جاهين. ساهم في تلحين موسيقى تصويرية وأغنيات للعديد من الأفلام والمسرحيات والمسلسلات. غادرنا عام 1997 عن عمر نهز 69 عام، وترك خلفه مدرسة موسيقية تعلم منها أجيال متعاقبة من الفنانين. احنا باش نسمعوه الليلة في بلاش معندة وكده يحلو الكلام. سيد مكاوي.

هذا سيد مكاوي بلاش معندة علي في ياسمين على ليلي تونس. مازلنا مواصلين باش نغيروا شوية في الإيقاع باش نسمعوا الشحرورة صبوحة في شوية أغاني ربما اللي يميزوها بأسلوبها أسلوب الفنانة صباح. فما نعود

حكاني شاب كانت هذه الصباح لقنا مازال متواصل نغيروا الإيقاعات نمشيو للخليج العربي ديما ليلة الخميس فما غنية في إيقاعاتها الخليجية القديمة طبعا نسمعوا طلال مداح لو ما أحبك.

هذا طال المديح، والختام ككل ليلة خميس يكون مع وردة الجزائرية. أجمل تحيات مريم جارة في الهندسة التقنية، نزيها الزارعي في الأعداد والتقديم. تصبحون على خير.

0: إذاعة تونس الثقافية في الشبكة البرامجية الجديدة
1: 2026-2027. أغاني الحياة، المشهد الثقافي، عدسة التاريخ، الصالون الثقافي، المسرح، يقرأ الشعر، جماليات،
2: تونس، فيلوسوفيا،
1: هي تونس، بساط الشعر، الطريق إلى المدرسة،
3: لغة العالم،
4: عيون الكلام،
5: على صعيد الرفض،
1: جرائد من العالم،
6: حديث السينما،
7: أرخبيل المسرح،
8: عربي أنا،
9: عربي أنا،
10: الثقافة الإيكولوجية،
1: محاضرات فكرية،
11: وثائق وحقائق،
1: أنغام من كل مكان،
12: مدارات،
1: العيون الخصبة، لغتنا العربية، ياسمين على ليل تونس، إذاعة تونس الثقافية
0: 20 عاماً،
1: من الإبداع،
0: من الحوار،
1: من الانفتاح على الثقافة والفنون والآداب
0: في تونس والعالم.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. دمتم مستمعين.
7: عيون الكلام،
13: إذا الشمس غرقت في بحر الغمام ومدت على الدنيا موجة ظلام.
7: عيون الكلام، رحلة الأنغام في حب الأوطان.

0: عيون الكلام من اقتراح منجي الطيب الوسلاتي.
1: ما فيش لك دليل غير عيون الكلام،
2: ما فيش لك دليل غير عيون الكلام.

مستمعين، لو في مستمعي برنامج عيون الكلام على موجات إذاعة تونس الثقافية، لكم منا أجمل تحية. أغنية البداية للفنان الجزائري محمد العماري حملت عنوان شي جيفارا، قدم من خلالها عملا فنيا بارزا يشيد بالفكر الثوري والنضال العالمي، وهي أغنية التزام شهيرة إضاءة وتقديرا لنضال الثوري العالمي تشي جيفارا، وتعكس التوجه الفكري الملتزم والعروبي والإنساني الذي عرف به الفنان محمد العماري في مسيرته الفنية. النغم الموالي يحمل عنوان الجيلة بلانش بصوت محمد العماري وحسين لصناني.

الفنان الجزائري محمد العماري محور حلقتنا اليوم، وهو من مواليد سنة 1940 بمدينة الجزائر العاصمة بحي القصبة العتيق، لقب بتنار القصبة. بدأ مسيرته الفنية في سن مبكرة عندما غنى في الأعراس والمناسبات العائلية، ولفت الانتباه إلى أدائه المميز. أول من لحن له الفنان الجزائري المعروف حجاج جيلاني. الآن أغنية قديمة لمحمد العماري تحمل عنوان مسعد ذاك النهار، وهي من أولى أغانيه.

مسعدك النهار اللي لقانا مسعدك النهار اللي لقانا قلبي وقلبك فرحوا بي.

في أواخر أربعينيات القرن الماضي بدأ الجزائري محمد العماري يشتغل لمساعدة والده. في البداية اشتغل عامل ميناء أي شاحن دوكير، ثم متدرب أبرونتي لدى صانع حلويات، ثم لدى مجوهراتي قبل أن ينخرط في الكشافة الإسلامية. بعد ذلك شارك في راديو كروشي الذي يعنى بمسابقات الغناء والمواهب، حيث أدى أغاني الفنانين الجزائريين الشهيرين محمد التوري وعبد الرحمن عزيز. وبدأ من سنة 56 وتسعمائة وألف تبناه محي الدين بشتارزي الملقب بأب المسرح الجزائري وعميد الفنانين الجزائريين، ليعلمه التحكم في الصوت والتنفس على الركح أثناء الغناء وتقنيات أخرى ساعدته على النجاح والتألق. ثم احتك بفنانين كبار أمثال الهاشم القروابي ونورة ودريسة. في سنة 57 وتسعمائة وألف تم سجنه من طرف جيش الاستعمار الفرنسي أثناء معركة الجزائر. الأغنية التالية تحمل عنوان

هنا والدنيا ما زالها طويلة. رانا هنا، رانا هنا.

عرف محمد العماري بأسلوبه المميز في الغناء وكذلك في الظهور، حيث شكل نجومية منفردة خلال سنوات الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين، كما كان صوته المميز معروفا لدى غالبية الجمهور الذي حضر حفلاته أو تابعه عبر التلفزيون طوال سنوات. فالفنان الجزائري الراحل محمد العماري رافق كبار نجوم الأغنية الجزائرية في سنوات مجدها، وأدى أغنيات علقت بذاكرة الجزائريين، إذ تميز بأغانيه الوطنية والملتزمة التي تحتفي بالجزائر والمرأة وتدعم قضايا التحرر على غرار منسيتشي وآه يا قلبي وجزائرية ورانا هنا وغيرها من الأغاني التي كرم بها الراحل محمد العماري المرأة الجزائرية وأيضا وطنه الجزائر، كما مثل الجزائر في عدة مواعيد دولية وعربية في مالي أغنية جزائرية. وهذه الأغنية مأخوذة من ألبوم صدر سنة 2018. تتميز الأغنية بمقدمة جميلة على آلة الجيتار الفلامينكو، تليها مشاركة أوركسترا تضم آلات وترية وهوائية ترافق صوت الفنان العماري العذب.

انشق محمد العماري عن الجيش الفرنسي وانضم إلى صفوف الجيش الشعبي الجزائري الموالي لجبهة التحرير الوطني، وأدى العديد من الأغاني الوطنية والملتزمة التي تحتفي بالجزائر وبرزت فيها هويته الوطنية بوضوح، وامتد التزامه الثوري ليغني لشخصيات تحررية عالمية مثل تشي جيبارا ونيلسون مانديلا، وشارك الفنانة مريم مكيبا في أغنية أفريقيا، وهي عمل فني شهير أداه الفنان الجزائري الراحل محمد العماري برفقة أيقونة الموسيقى الأفريقية مريم مكيبا من جنوب أفريقيا، في شكل ديوتو غنائي شهير يبرز التضامن الأفريقي وقضايا التحرر، والتي عبرت أي الأغنية عن تبني الراحل والتزامه بقضايا التحرر النبيلة ووعيه بأهمية الأغنية والثقافة لإبراز ونصرة هذه القضايا.

صبر.

تمر في شهر ديسمبر 26 2000 7 سنوات على وفاة أحد أبرز أصوات الأغنية الجزائرية الفنان محمد العماري، الذي سحر أكثر من جيل ومثل باقتدار الجزائر المستقلة على مدار 65 سنة من مسيرة حافلة قدم خلالها ما يربو عن 150 أغنية مسجلة. وانطلقت مسيرة ابن حي القصبة العريق محمد العماري في عالم الموسيقى منذ طفولته، حيث تعامل مع العديد من قامات الموسيقى الجزائرية على غرار محمد الحبيب حشلاف وغيره. الآن أغنية عاطفية، ما نسيت شي أيامنا الحلوة، كتبها ولحنها سنة 60 و900 و1000 حداد الجيلاني.

الجنة ونعيش احنا الاثنين في جنة ونعيش.

جنة ونعيم احنا الاثنين في جنة ونعيم احنا الاثنين.

0: في جنة ونعيم. احنا الاثنين احنا الاثنين.
1: دافع فقيد الأغنية الجزائرية محمد العماري بفخر عما حققه من نجاح بالغناء في أبرز المدن الكبرى عبر العالم، وفي تظاهرات رفيعة حذيت برعاية أكبر الشخصيات السياسية والثقافية التقدمية. وعلاوة عن أغنيته الثنائية مع مريم مكيباب، فقد أهدى بعض أغانيه إلى وجوه نضالية بارزة مثل شي جيبارا ونيلسون مانديلا كما ذكرنا سابقا. بعد سلسلة من التكريمات، تم في 17/2000 منح محمد العماري وسام بدرجة عشير من مصف الاستحقاق الوطني، وأصدرت له بيوغرافيا بعنوان تينار القصبة من إنجاز الصحفي عبد الكريم تازاروت. فالعماري يعتبر عميد مطربي الأغنية الجزائرية العصرية، واشتهر بالتساقه بقضايا التحرر الإنساني والأفريقي، ويعد أحد أبرز رموز الأغنية العصرية الجزائرية. النغم التالي يحمل عنوان عمري منخون.

يذكر أن الرصيد الفني الملتزم للفنان محمد العماري تضمن إهداءات وأعمالاً خص بها رموزاً نضالية عالمية بارزة كرسوا حياتهم للحرية، وعلى رأسهم كما أشرنا نيلسون مانديلا والمناضل تشي جيبارا. أصدر محمد العماري عملين بارزين مخصصين للتضامن مع القضية الفلسطينية ونضال الشعب الفيتنامي ضد التدخل الأمريكي. للأسف الشديد لم نتمكن من العثور على التسجيل، معبرا من خلالهما عن تلاحم الثورة الجزائرية مع قضايا الشعوب المستضعفة. كما عرف محمد العماري بأغانيه العاطفية الراقية الجميلة نصا وتلحينا وغناء وتوزيعا. في أحدى زياراته إلى المغرب حين كان هناك تبادل ثقافي وفني بين الجزائر والمغرب، كتب للعماري الزجال المغربي علي الحداني ولحن محمد بن عبد السلام أغنية حملت عنوان ما نعرف شيء علاش. أعجب بها كبار الفنانين المغاربة أمثال الراحل محمد الحياني وعبد الهادي بالخياط وعبد الوهاب الدكالي.

ما نعرفش علاش ما نعرفش يتبدل حتى لساني ونقول كلام ما يتقالش نبغي نضحك تبكي عياني ما نعرفش علاش

مستمعينا الأفاضل، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج عيون الكلام على موجات إذاعة تونس الثقافية، حلقة حاولنا من خلالها ملامسة التجربة الفنية للجزائر الراحل محمد العماري، الذي نال أوسمة تقديرية نظير مسيرته الفنية والثقافية الجادة. ووفته المنية يوم الاثنين 15 ديسمبر 2019 بمشفى عين الناجة العسكري عن عمر ناهز 79 سنة. حسب ما أعلنت عنه الإذاعة الوطنية الجزائرية، نتوقف مع اثنين من الرموز القديمة للحياة الفنية الجزائرية، مريم عابد ومحمد العماري، في ثنائي رائع ورد الهواء. سيدتي نساتي سادتي، حتى نلتقي، كنت معكم منجي الطيب الوسلاتي في الإعداد والتقديم، وإيمان سليماني في الهندسة الصوتية. دمتم أوفياء للفن الملتزم بمشاغل الناس وقضايا الوطن.

0: عيون الكلام
1: إذا الشمس غرقت في بحر الغمام ومدت على الدنيا موجة ظلام.
0: عيون الكلام رحلة الأنغام في حب.

0: عيون الكلام من اقتراح منجي الطيب الوسلاتي.
1: ما فيش لك دليل غير عيون الكلام.
2: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
0: تطلق الإذاعة التونسية موقعاً إلكترونياً جديداً،
2: راديو كولتورال نقطة بي ان.
0: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
2: بمحطاتها المركزية والجهوية.
0: أخبار،
2: متابعات،
0: مواكبات،
2: تسجيلات ومعلومات.
0: مرحبا بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
3: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي؟ وين أنتي وين هي؟